دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

وعن المسير إليه لن أتخلف يا مالكا روحي ومانحها الهدى انظر إلي فأنت أكرم من عفا يا

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إلي.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما

0: العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات مع برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نستعرض فيه بعض آيات من القرآن الكريم لنقوم بتدبرها. كتاب الله عز وجل هو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفيه شفاء لما في الصدور، من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله، وحبل الله المتين والنور المبين والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. في هذا اللقاء المتجدد يسعدني ويشرفني أن أستضيف اليوم سعادة الدكتور محمد نورس سميع المتخصص في القرآن الكريم وعلومه وعضو رابطة دعاة إدلب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيكم دكتور عمر وجزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
0: الله يبارك فيكم يا رب ويسعد أوقاتك سعادة الدكتور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. في هذا اليوم المبارك سنستعرض بعضا من آيات القرآن الكريم لنتدبرها مع فضيلتكم. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول الله تعالى في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر هذه الآيات. فضيلة الشيخ، هذه الآيات تتحدث عن أسماء الله الحسنى، ما هي أهمية دراسة أسماء الله الحسنى بالنسبة للمسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله عز وجل وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة الطيبة في هذا البرنامج المبارك، برنامج بصائر الذي يهتم بدراسة القرآن الكريم وتدبره، ونسأل الله عز وجل أن يكتب النفع والأجر للمتكلم وللسامع وللناشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة أستاذ دكتور عمر الله يحفظكم، قبل أن نبدأ بما سألتموه عن أسماء الله الحسنى وأهميتها في كتاب الله عز وجل والآيات التي وردت في هذا الصدد، وهي آيات كثيرة وجميلة وعظيمة الأجر وعظيمة الدلالات، لكن قبل ذلك نبدأ كما علمنا المصطفى صلوات ربي وسلامه، وخاصة الأخ المستمع الله يحفظه، أن يعلم أن التكريم قبل التعليم وأن البشائر قبل الأوامر. جميل. فنبدأ بتكريم إخوتنا المستمعين يعني ترغيبهم حقيقة في استماع دروس العلم، فهناك حقيقة شبه يعني هجرة للعلم ودروسه، فنحن نريد من الإخوة أن يستمع دروس العلم للأجر العظيم الذي وعد به النبي صلوات ربي والسلام عليه للعلوم بشكل عام يعني وللعلوم الشرعيات بشكل خاص. فقال،
0: أعجبتني التعليم،
1: تكريم قبل التعليم،
0: رائع هذه العبارة،
1: الله يحفظكم. هذا يعني هذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان يبدأ بتعليم أحد إلا أن يقدم له هدية قبل
0: الله
1: الهداية،
0: الله
1: يقدم
0: الله.
1: له خير، يقدم له القلب قبل الكلام، يعني هو بيقول علمانا الكلام قبل الإكرام إجرام.
0: نعم. يعني فلا بد أن تقدم بين يديك
1: هدية للمستمعين، وهذه ليست من عندي ولا، وهذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: ما هي الهدية التي ستهديها للمستمعين فضيلة الشيخ؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان مع معاذ، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو نزيل دمشق، وهو المتوفى في هذه البقاع المباركة.
0: نعم.
1: وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك.
0: الله الله الله.
1: فبدأ بالحب قبل الكلام، وصل إلى القلب قبل أن يصل إلى الجوارح صلى الله عليه وسلم، وصل إلى الجنان قبل أن يصل إلى الأذان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة
1: وهذا
0: والسلام.
1: هو المطلوب من المعلم، أن يصل إلى القلب قبل القالب، لأنه إذا وصل إلى القلب هانت عليه الجوارح وأصبحت الجوارح لينة كالعجين. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا دكتور عمر، أني أحبك. أيها المستمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك، ألا تقبل على حديثه؟
0: كفى بها فخرا.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، ومعاذ نموذج وليس يعني المراد شخصه، فقال: يا معاذ، إني أحبك. بعدها جاء بالتعليم، قال: يا معاذ، إني أحبك.

0: نحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظ هذا الحديث انتشر انتشار النور في الظلام، فبدأ الظلام وانتشر انتشار وسائل. لماذا؟ لأن بدايته التكريم
1: الله.
0: قبل التعليم، بدايته القلب قبل الآذان. وأنا أتوجه بإخوتنا المستمعين ونقول لهم إننا نحبكم في الله، ولذلك نسأل الله عز وجل يجمعنا وإياكم تحت صعيد محبتي، تحت صعيد يعني على صعيد محبتي يوم القيامة مع النبي والصديق والشهداء.
1: آمين.
0: فهذا الأصل.
1: نحن نحب كل من يتابع إذاعة دمشق لأننا نحبكم، نحن معكم في برنامج بصائر لنسلط هذه الأضواء على آيات القرآن الكريم.
0: الله يفتح لك دكتور. تمام. نحن نحبكم وإن شاء الله نريد لكم الخير، وخير خير نريده لكم على الإطلاق أن نعرفكم بالخالق.
1: الله الله الله.
0: خير خير أرسل الله عز وجل به أنبياءه، وأرسل الله عز وجل رسله، وأنزل كتبه، لا من أجل أن نتعرف على المخلوق، فالتعرف على المخلوق أمر سهل وهو ليس المراد أصلا، إنما التعرف على الخالق هو المراد، وهو يعني من أجله خلقنا ومن أجله الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الأرض. فالأصل في يعني اللقاء أننا نريد أن نتعرف على الله عز وجل، نريد أن نتعرف على الخالق سبحانه وتعالى. وبداية أقول أقصر طريق إلى معرفة الخالق جل جلاله من خلال كتابه هي أسماؤه الحسنى. أقصر طريق وأحكم طريق وأجمل طريق وأروع طريق وأرقى طريق لتتعرف على الخالق الذي من أجله خلقت هو أن تتعرف على أسمائه الحسنى. لذلك نجد أن القرآن الكريم يعني انتشرت فيه أسماء الله عز وجل انتشارا واسعا، فلا تكاد صفحة أو ربما آية تخلو من اسم من أسماء الله الحسنى على مدار القرآن من أوله إلى آخره، بل القرآن كله الهدف منه أن يعرفك على الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. لاحظ لو أننا أردنا أن نقف على هذه الآية بسرعة، ولله الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى يفتح لك المجال يا إنسان لتتعرف عليه من خلال أسمائه، ويأمرك أمرا فقل فدعوه بها. والدعاء هنا ليس فقط المسألة يعني أو السؤال، إنما الدعاء هنا العبادة، الدعاء هنا الثناء، الدعاء هنا اللجوء، الدعاء هنا حسن الظن، إلى غير ذلك من المعاني التي إن شاء الله سنأتي على يعني معانيها بعد قليل. لكن لو أردنا أن نعرف أهمية أسماء الله الحسنى أريد أن يعني نقسمها إلى ثلاث أقسام سريعة. القسم الأول والأهم أنها بصراحة يعني أخي المستمع الله يبارك فيك أول شيء أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله، ومن هنا تجد يعني الأهمية. أول شيء أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله هي أسماؤه. قال لموسى عليه السلام
1: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
0: وأنا ربك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله.
1: الله
0: لاحظ إنني أنا الله. فأول شيء أوحاه الله عز وجل لموسى على الطور إنني أنا الله، وفي سورة النمل قال إنه أنا الله العزيز الحكيم. لاحظ ثلاث أسماء لله عز وجل الحسنى. فإذا حتى الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له، ومعرفة أسماء الله الحسنى أو معرفة الله عز وجل بأسمائه ليست سنة وليست مستحبة، لكن شو قال واجب.
1: نعم.
0: هي من أوجب الواجبات وأفرض الفروض. لماذا؟ لأنها تتعلق بالله عز وجل. وبيقول علمان الله يجزاهم الخير وهي قاعدي شرف العلم بشرف متعلقه، وعندما يكون العلم متعلق بشيء نفيس تكون العلم غالي ونفيس. مثلا علم الطب لماذا هو أعلى العلوم؟ لأنه يتعلق بحياة الإنسان.
1: نعم.
0: أما معرفة أسماء الله الحسنى فهي أشرف العلوم على الإطلاق. لماذا؟ لأنها تتعلق بالخالق جل جلاله.
1: هو بيقول الشاعر مولانا أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه.
0: الله يحفظك.
1: يعني الإنسان إذا جاء إلى هذه الدنيا وغادرها ولم يعرف ربه ما قيمة حياته؟
0: بالضبط. لذلك أقول كلمة وأردت السجل أعظم إنجاز للإنسان في حياته أن يتعرف على الخالق.
1: تماماً.
0: أعظم إنجاز للإنسان في حياته أن تعرف على الله عز وجل، لأن كل الإنجازات التي تحققها في معرفتك للمخلوقين لا تقدم شيء ولا تؤخر في بالنسبة لآخرتك حتى وبالنسبة لدونك، فكيف إذا تعرفت على الله؟ لذلك الله عز وجل قال لنا في سورة الحجر قال نبئ عبادي، نبأ عظيم وأمر من الله عز وجل لمن؟ لأنبياء ومرسلين. وأيضا يعني بالشيء يذكر لنا، لأنه هاي الكلمة معلش حتى ندخل في شيء اسمه يعني تدبر القرآن الكريم، أن يكون القرآن حي في حياتنا. كيف يكون القرآن حي في حياتنا؟ دكتور عمر أنا بقرأ أنت مثلا قول الله عز وجل نبئ عبادي، مين المخاطب؟ في اللغة العربية وأنت ما شاء الله يعني فحل في اللغة العربية، ما هو الأمر هنا لمن؟ للمخاطب.
1: نعم.
0: نبئ أنت، هل قال نبئ يا محمد؟ أول مخاطبين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أنا وأنت وكل قارئ عندما يقرأ هذه الآية نبئ عبادي، لا تقول هذه لمحمد.

0: كل واحد يقرأ،
1: كل من يقرأها.
0: نبئ عبادي بماذا؟ قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
1: الغفور الرحيم
0: يعني نبئهم عن أسمائي، عن صفاتي، أني أنا الغفور الرحيم وأن العذاب هو العذاب الأمين. إذن هذه أول شيء، أنه أهمية أسماء الله الحسنى أنه أول شيء أوحاه إلى أنبيائه ورسله، بدلك على أهمية أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. الشيء الثاني أيضا من أهمية أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرف أسماء الله عز وجل الحسنى، أنها حقيقة هي أول طريق وأسهل طريق يوصلك إلى الجنة.
1: الله الله.
0: يعني اليوم نحن كلنا يريد أن يدخل الجنة، كلنا يطمع أن يدخل الله عز وجل الجنة، والمشاريع لدخول الجنة كثيرة جدا جدا حقيقة.
1: نعم.
0: الجهاد في سبيل الله، الصلوات، إحسان إلى الآخرين، قضاء حوائج الناس، العدل، إلى غير ذلك من الأشياء التي توصلك إلى جنة الله سبحانه وتعالى، وهي غاية المراد. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فكلنا يطمع إلى هذه الغاية العظيمة، ونسأل الله يكرمنا بها جميعا والمستمعين.
1: آمين.
0: لكن هناك مشروع بسيط وسهل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان، يعني متفق عليه البخاري ومسلم، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة.
1: تمام، خلينا نوقف عند هذا الحديث. فضيلة الشيخ الدكتور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما، من أحصاها؟ ما المقصود بالإحصاء هنا؟
0: الله يبارك فيك، سؤال جيد دكتور عمر، لأنه هذا الحديث وسعه علماؤنا جزاهم الله خيرا. فيوجد رواية ثانية للحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظها. فقال علماؤنا: حفظ أسماء الله الحسنى لوحده يوصلك إلى الجنة، لأن معنى أحصاها حفظها، وسيما أنه لها رواية أخرى. المعنى الثاني قال: من أحصاها، أي معنى فهم معناها وفهم مآلاتها وفهم آثار هذه الأسماء الله الحسنى وطبقها في حياته، فأيضا توصله إلى الجنة. فقل قلنا، يعني هذا من عند أخوك أبو النورس، قلنا أن دخول الجنة بحفظ أسماء الله الحسنى، والارتفاع في الجنة وفي درجاتها يكون بقدر معرفتك لمعاني هذه الأسماء ولمدلولاتها، لأن الله سبحانه وتعالى حقيقة جعل أسماءه ميزان لشيء عظيم جدا، وهو التوحيد. ومن هنا أرد أن أقول الأهمية الثالثة، أنك بقدر معرفتك لأسماء الله الحسنى بقدر إيمانك وبقدر توحيدك لله سبحانه وتعالى. والدليل في سورة طه، الله عز وجل قال في سورة طه: الله لا إله إلا هو. بعدين إيش قال؟
1: له الأسماء
0: الحسنى. ما هو الرابط؟ الله لا إله إلا هو، يعني المعنى مباشرة قال له الأسماء الحسنى، أي بمعنى بقدر معرفتك لأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى بقدر توحيدك لله سبحانه وتعالى. فأنت يعني عندما تتعرف على أسماء الله الحسنى وهذه العلوم توصلك إلى المراتب العليا وتوصلك إلى الغايات السامية في معرفة رب العزة جل
1: الله يبارك فيك يا شيخ. إذا دعني فقط ألم في الموضوع قليلا، فقضية إحصاء أسماء الله الحسنى مراتب حسب الفهم الذي فهمناه من سعادة الدكتور أبو نورس. المرتبة الدنيا هي مجرد الحفظ، وهي كفيلة بأن تدخل صاحبها الجنة، من نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه المرتبة يعني تذكر الدخول الجنة به الحفظ، ويترقى الإنسان في مراتب الجنة كلما كان أكثر وعيا وفهما في أسماء الله الحسنى وتعمقا بها. وذكرتم فضيلة الشيخ أن أسماء الله الحسنى ودراستها لها فوائد متعددة، أعظمها معرفة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، وأيضا من فوائدها أنها مفتاح لدخول الجنة. فضيلة الشيخ، لو نأخذ اسما من أسماء الله الحسنى، نستعرض اسما من أسماء الله الحسنى، وكيف نفهم هذا الاسم وما مدلولاته ومواضع ذكره في القرآن، ونحن نتحدث عن بصائر القرآن وأثر معرفة هذا الاسم على الإنسان وعلى الكون، وكيف نعيش مع هذا الاسم. الاسم الذي سنختاره اليوم أي اسم تحبون؟
0: ما شاء الله، الله يبارك فيكم، الذي ترونه مناسبا، لكن أرى أن نأخذ اسم الرب.
1: نعم،
0: هذا الاسم العظيم الذي سنتكلم عنه،
1: اسم الله عز وجل الرب. يقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس.
0: نعم.
1: ملك الناس. وقال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق.
0: نعم.
1: ما معنى كلمة الرب مولانا؟
0: الله يحفظكم.

0: دكتور، يعني ذكرتم قبل أن نبدأ بالاسم أنه أثر هذه الأسماء على حياتنا وعلى يعني الإنسان ودينه وحتى على الكون وما فيه من مخلوقات. الحقيقة أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ترتبط بالكون ارتباطا وثيقا جدا جدا. أصلا يعني أصل الخلق هو إظهار لأسماء الله الحسنى في هذا الخلق. يعني اسم الله البديع خلق هذا الكون حتى
1: تجد يعني أسماء الله تتجلى في كوني.
0: وحتى يعني قرأت الآية الكريمة في آخر سورة الحشر، جزاك الله خير، الله عز وجل قال ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك المثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وبعدها جاءت هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشكرون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يعني هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن فيها فضل عظيم، أنها إذا قرأها الإنسان في ليله بقي 70,000 ملك يصلون لي حتى يصبح، وإذا قرأ في نهاره بقي 70,000 ملك يصلون لي حتى يمسي. طيب لماذا؟ ولاحظ اقتران هذه الآيات الكريمات وأسماء الله الحسنى بمطلع الآية ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل. فأسماء الله الحسنى لها ارتباط كبير جدا جدا في الخلق وفي الإنسان. بالنسبة لاسم الله سبحانه وتعالى الرب، هذا الاسم العظيم الحقيقة أول شيء يعني هو ثاني اسم نزل في القرآن الكريم، القرآن المسجل، القرآن المسجل ثاني اسم لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. فمن هنا تجد أهميته. الشيء الثاني هو أول اسم لله عز وجل في القرآن المنزل. الله. في القرآن المسجل ثاني اسم، لكن في القرآن المنزل
1: اقرأ أول اسم ربك،
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فتجد إذن عندما يتقدم هذا الاسم إذن لابد أن يتفكر الإنسان في معناه ولماذا له هذه الأهمية. قبل أن أدخل في معناه اللغوي والاصطلاحي حقيقة أرد أن أبين أهميته أيضا، أن هذا الاسم يا مسلم يا عبد الله هو معك في كل حركة من صلواتك، هو الاسم الوحيد المرتبط معك في كل الصلوات.
1: نعم.
0: في كل ركعه من ركعه، لاحظ مثلا عندما يعني بعد تكبيره الاحرام عند تقرا الفاتحه في الركن الاول في رب العالمين، عندما تركع سبحان ربي الاعلى، عندما تعتدل
1: سبحان ربي العظيم،
0: عندما تعتدل ربنا ولك الحمد، عندما تسجد سبحان ربي الاعلى، وبين السجدتين ربي اغفر لي سبحان الله. هذا الاسم معك على طول. الشيء الثاني ايضا من اهميته انه العجيب انه اول اسم يسال عنه الطغاة. لماذا؟ لأنهم يفتخرون مثل فرعون،
1: قال أنا ربكم، من ربكما يا موسى؟
0: قال من ربكما يا موسى؟ فإذا بموسى عليه السلام يجيب. هنا يعني تأكيد مرة ثانية على أهمية معرفة أسماء الله الحسنى. أخي المسلم أي إنسان إذا عرفت الله عز وجل استطعت أن تجيب. عيب أنه أحد يسألك من ربك تكون تقول لا أدري. هذا فرعون سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا تعريف اصطلاحي الآن سنأتي عليه في القرآن الكريم لاسم الله عز وجل الرب. أيضا يعني معلش حتى نعرف أهميته أنه أول اسم لا يسأل عنه الطغاة فقط، أول اسم ستسأل عنه في قبرك.
1: الله.
0: أول اسم تسأل عنه في قبرك بعد وفاتك كل إنسان سواء مسلم أو غير مسلم. وهذا الاسم أنا أقول كلمة قبل أن أذهب إلى القبر، أقول كلمة أن أسماء الله الحسنى سجلها دكتور عمر.
1: نعم.
0: أن أسماء الله الحسنى هي القاسم المشترك بين عباد الله كلهم، قاسم مشترك بين خلق الله. يعني النصراني اليهودي المسلم البوذي الملحد أي إنسان لابد أن يلتقي معنا بقاسم مشترك في اسم من أسماء الله الحسنى. يعني من ينكر الحكمة في اسم الله الحكيم في الكون؟ الملحد يرى هذا الاسم، النصارى يروا اسم الله الرب، اليهود يروا اسم الله، وهكذا. إذن قاسم مشترك ليس بين البشر بس حتى مع الكائنات الأخرى، قاسم مشترك كبير للخلق. فإذا أردنا أن نوحد الناس على شيء فتعالوا نوحدهم
1: على أسماء الله.
0: الله يفتح عليك، تعالوا نوحدهم على أسماء الله الحسنى. فأول سؤال تسأل عنه أيضا في قبرك يا مسلم يا إنسان، أول سؤال تسأل عنه في قبرك هو اسم الله عز وجل الرب. من ربك؟ تقول طبعا. الله ربي، إن شاء الله الله يكرمنا ونجوب. فإذا هذا الاسم إذا له هذه الأهمية، ويمكن أن نستفيد أكثر لكن يكفي بهذا. معناه اللغوي يعني المعنى اللغوي لاسم الله عز وجل الرب هو مأخوذ من التربية، من المسؤولية، من السيادة. فالرب هو السيد المربي المسؤول، فالله عز وجل هو المسؤول عن خلقه، ما خلقنا تركنا حاشا لله عز وجل، بل هو يكرمنا على ما سيأتي إن شاء الله بكل لحظة.

0: من إكرامات جليلة لا نعلمها. الشيء الثاني أنه هو الذي يربينا سواء بالنعم أو بالقيم. ربينا بالنعم أو بالقيم. كثير من الناس يجهل تربية الله عز وجل لنا بالقيم، يذهب إلى تربية الله عز وجل لنا بإيش؟ بالنعم. ولكن الرب جل جلاله يربينا بالنعم وبالقيم.
1: إذا الرب سبحانه يربينا بالنعم والقيم، هذا الحديث شيق جدا فضيلة الدكتور، يعني سبحان الله الحديث معكم لا يمل للأمانة. وأظن أن الإخوة المستمعين والمستمعات يعني منسجمون جدا ولا يملون من هذا الحديث. لعلنا نكمل عندما توقفنا فضيلة الدكتور مع اسم الله الرب، الرب الذي يربي بالقيم
0: والنعم.
1: سيكون هذا مفتاح حلقتنا للأسبوع القادم. باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات، نتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور محمد نورس سميع أبو نورس، دكتور في التفسير وعلوم القرآن وعضو رابطة الدعاة إدلب، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في اللقاء القادم من برنامجكم المتجدد بصائر. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حياك الله دكتور، وعليكم السلام.
1: بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطه.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
1: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
0: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، عن سعد بن معاذ رضي الله عنه. في العام 31 من عمره أسلم سعد بن معاذ، وفي 37 مات شهيدا. وبين يوم إسلامه ويوم وفاته قضى سعد بن معاذ رضي الله عنه أياما شاهقة في خدمة الله ورسوله. أسلم سعد بن معاذ وحمل تبعات إسلامه في بطولة وعظمة، وعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة كانت دور بني عبد الأشهل قبيلة سعد مفتحة الأبواب للمهاجرين، وكانت أموالهم كلها تحت تصرفهم في غير من ولا أذى ولا حساب. وتجيء غزوة بدر، ويجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار ليشاورهم في الأمر، ويميم وجهه الكريم شطر الأنصار ويقول: أشيروا علي أيها الناس. وينهض سعد بن معاذ قائما كالعلم يقول: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. أهلت كلمات سعد كالبشريات، وتألق وجه الرسول رضا وسعادة وغبطة، فقال للمسلمين: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم.

وفي غزوة أحد وعندما تشتت المسلمون تحت وقع المباغتة الداهمة التي فاجأهم بها جيش المشركين، لم تكن العين لتخطئ ما كان سعد بن معاذ. لقد سمر قدميه في الأرض بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يذود عنه ويدافع في استبسال هو له أهل وبه جدير. وجاءت غزوة الخندق لتتجلى رجلة سعد وبطولته تجليا باهرا ومجيدا. وخرج سعد بن معاذ حاملا سيفه ورمحه وهو ينشد ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، ما أجمل الموت إذا حان الأجل. وفي إحدى الجولات تلقت ذراع سعد سهما قذفه به أحد المشركين، وتفجر الدم من وريده وأسعف سريعا إسعافا مؤقتا يرقأ به دمه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل إلى المسجد وأن تنصب له به خيمة حتى يكون على قرب منه دائما أثناء تمريضه. وحمل المسلمون فتاهم العظيم

إلى مكانه في مسجد الرسول، ورفع سعد بصره شطر السماء وقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك.

وكانت إصابته هذه طريقة إلى الشهادة، إذ لقي ربه بعد شهر متأثرا بجراحه، ولكنه لم يمت حتى شفي صدره من بني قريظة. بعد أن يأست قريش من اقتحام المدينة ودب في صفوف جيشها الهلع، حمل الجميع متاعهم وسلاحهم وعادوا مخذولين إلى مكة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك يهود بني قريظة يفرضون على المدينة غدرهم كلما شاءوا أمر لم يعد من حقه أن يتسامح تجاهه. هنالك أمر أصحابه بالسير إلى بني قريظة، وهناك حصروهم 25 يوما. ولما رأى هؤلاء ألا منجى لهم من المسلمين استسلموا وتقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجاء أجابهم إليه، وهو أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، وكان سعد حليفهم في الجاهلية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من جاءوا بسعد بن معاذ من مخيمه الذي كان يمرض فيه بالمسجد. جاء محمولا على دابة وقد نال منه الإعياء والمرض، وقال له الرسول: يا سعد، احكم في بني قريظة. وراح سعد يستعيد محاولات الغدر التي كان آخرها غزوة الخندق، والتي كادت المدينة تهلك فيها بأهلها. وقال سعد: إني أرى أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. وهكذا لم يمت سعد حتى شفي صدره من بني قريظة.

0: كان جرح سعد يزداد خطره كل يوم بل كل ساعة. وذات يوم ذهب رسول الله لعيادته فألفاه يعيش في لحظات الوداع، فأخذ عليه الصلاة والسلام رأسه ووضعه في حجره وابتهل إلى الله قائلا: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. وهطلت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم على الروح المودعة بردا وسلاما، فحاول في جهد وفتح عينيه راجيا أن يكون وجه رسول الله آخر ما تبصرانه في الحياة، وقال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني لأشهد أنك رسول الله. وتملى النبي وجه سعد آنذاك وقال: هنيئا لك أبا عمرو. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنت ممن حفروا لسعد قبره، وكنا كلما حفرنا طبقة من تراب شممنا ريح المسك حتى انتهينا إلى اللحد. وكان مصاب المسلمين في سعد عظيما، ولكن عزاءهم كان جليلا حين سمعوا رسولهم الكريم يقول: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وغدا نلتقي في حلقة جديدة من برنامج صحابة رسول الله. تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية بسام محسن ومحمد صلاح، ولكم مني من الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدريملي أجمل تحية، استودعكم الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم السبت الخامس من محرم 1448 للهجرة الموافق للعشرين من حزيران 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سليم عبد العقاد يتلو علينا ما تيسر له من سورة الواقعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت

فظلتم فظلتم تفكهون إن

فذبيح.

No.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ سليم عبد العقاد ما تيسر له من سورة الواقعة. نبقى الآن مع الحديث الديني والدكتور علي أسعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر بالعدل والإحسان، ونهى عن الظلم والعدوان، وجعل حفظ النفوس والأموال والأعراض من أعظم مقاصد هذا الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: لا ضرر ولا ضرار، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله صباحكم بكل خير، وجعل يومكم هذا يوما مباركا يفيض بالسكينة والرحمة والطمأنينة. وبعد، فإن من الظواهر التي ابتليت بها بعض المجتمعات واعتادها بعض الناس في الأعراس والمناسبات والنجاحات والاحتفالات ظاهرة إطلاق العيارات النارية ابتهاجا وفرحا، حتى أصبحت عند البعض علامة على السرور ومظهرا من مظاهر الاحتفال، مع أن حقيقتها في كثير من الأحيان ليست إلا مصدرا للخوف والإزعاج، وسببا للحوادث والآلام، وإهدارا للمال فيما لا نفع فيه. ولقد جاء الإسلام الحنيف بشريعة سمحة تلبي تطلعات النفس البشرية في الفرح والسرور، ولم يكن يوما دينا يكبت المشاعر أو يضيق على الناس في التعبير عن بهجتهم. فالإسلام يبارك العرس ويهنئ بالنجاح ويفرح بقدوم المولود ويحث على إظهار النعمة والسرور، ولكن بشرط ألا تخرج هذه البهجة عن حدود الأدب الشرعي، وألا تبنى على حساب راحة الآخرين أو دماء الأبرياء. أيها الإخوة، الفرح في المفهوم الإسلامي هو شكر للمنعم سبحانه وتعالى والاعتراف بفضله وكرمه، كما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما أن يتحول الفرح إلى بطر وطغيان وتجاوز للحدود الشرعية، فهذا هو الفرح المذموم الذي نهى الله عنه، والذي تملأه النرجسية واللامبالاة بمصائر الآخرين ومشاعرهم. أيها الإخوة، الرصاصة التي تخرج من فوهة البندقية تعبيرا عن الفرح لا تملك عقلا لتميز به بين الفضاء وبين جسد طفل بريء نائم في حضن أمه، أو شيخ طاعن في السن يتنفس الصعداء في بيته. أيها الأحبة في الله، إن إطلاق العيارات النارية في الهواء محرم شرعا، تترتب عليه آثام عظام. فالشريعة الإسلامية قامت على 5 كليات أساسية لحفظ الوجود الإنساني، وفي مقدمتها حفظ النفس. وقد أحاط الإسلام النفس البشرية بسياج منيع من الأحكام التي تحرم المساس بها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال. يقول سبحانه في كتابه العزيز مؤكدا حرمة الدم الإنساني: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

وقد يقول قائل: أنا لا أتعمد القتل، إنما أطلق الرصاص في الهواء. وللرد على هذا الواهم نقول إن فقه الشريعة الإسلامية يعرف هذا النوع من الأفعال بأنه يدخل في باب القتل شبه العمد، أو القتل الخطأ الناشئ عن إهمال وتقصير واستهتار. فكل ما يصعد إلى الأعلى لا بد أن ينزل، والرصاصة التي تطلق في السماء لا تضيع في الفضاء، بل تعود إلى الأرض بسرعة قاتلة تخترق الأسطح والأسد. وبالتالي فإن من يطلق النار في الهواء يعلم أن رصاصته قد تقع على رأس إنسان، ومع ذلك يرتكب هذا الفعل، فهو آثم ومتسبب في الجناية، ويتحمل وزرها أمام الله وأمام القضاء. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كم من أم خرجت تزف ابنها إلى عرس فعادت تزفه إلى قبره، وكم من طفل كان يلعب آمنا فخطفته رصاصة طائشة لا تعرف طريقها، وكم من إنسان فقد بصره أو أصيب بعاهة مستديمة بسبب لحظة طيش أراد صاحبها أن يعبر بها عن الفرح. ولهذا كان الشرع الحكيم شديد العناية بكل ما يحفظ الدماء ويصون الأرواح. وفي السنة النبوية المطهرة نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع دابر كل سلوك قد يؤدي إلى إفزاع الناس أو إلحاق الأذى بهم، حتى لو كان على سبيل المزاح أو غير مقصود. فقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو ليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. فتأملوا يا رعاكم الله هذا الأدب النبوي الرفيع والحرص الشديد. إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين ويأمر المسلم الذي يحمل نبالا، وهي سلاح ذلك العصر في أماكن تجمعات الناس، أن يغطي سنانها الحاد بيده. لماذا؟ خشية أن يلتفت يمينا أو شمالا فيجرح مسلما دون قصد. فكيف بمن يحمل سلاحا ناريا ويطلق منه عشرات الرصاصات في وسط حي سكني مكتظ بالنساء والأطفال؟ أين هؤلاء من هدي نبيهم ومصطفاهم صلى الله عليه وسلم؟ إن الأثر المباشر للآخر لهذه الظاهرة المقيتة، عدا عن إزهاق الأرواح، هو إزعاج العباد وترويع الآمنين. فالأصوات المدوية التي تطلقها هذه الأسلحة تتسبب في بث الرعب والخوف في قلوب الأطفال والنساء، وتطلق سكينة المرضى والمسنين الذين هم أحوج ما يكونون إلى الهدوء والراحة. لقد حرم الإسلام ترويع المسلم بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان ذلك على سبيل الدعابة والمزاح. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أيها الإخوة، إذا كان أخذ نبل رجل نائم على سبيل المزاح وإفزاعه حراما لا يحل، فكيف بمن يوقظ حيا بصوت ضوئ الانفجارات والرصاص ويدخل الرعب الشديد في قلوب الأمهات على أطفالهن؟ إن إقلاق الأرواح العامة والاعتداء على سكينة البيوت هو نوع من الأذى البالغ الذي توعد الله فاعليه بالإثم المبين، حيث قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالمسلم الحقيقي هو من سلم الناس من لسانه ويده وأفعاله وطيشه، كما جاء في الحديث الشريف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن إسلام من لا يأمن جيرانه بوائقه وطيش رصاصه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، زاوية أخرى خطيرة تظهر مدى قبح هذه

ظاهرة وهي الجانب المالي والاقتصادي. فهذه العيارات النارية التي تحرق في ثوان معدودات في الهواء تتطلب مبالغ مالية طائلة لشراء الذخائر، وهذا الإنفاق هو عين التبذير الذي ذمه الله تعالى في كتابه ووصف فاعليه بأبشع الأوصاف، يقول سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالتبذير هو إنفاق المال في غير حقه وفيما لا فائدة فيه دنيوية ولا أخروية، بل إن إنفاق المال في شراء الرصاص لإطلاقه في الهواء هو إنفاق للمال فيما فيه ضرر وأذى، فهو تبذير مضاعف ومعصية مركبة. إن هذه الأموال التي تحرق في لحظة طيش، أيها الإخوة، كما تعلمون هناك آلاف الأسر المسلمة التي تتضور جوعا بحاجة لكسرة خبز، وهناك آلاف المرضى الذين لا يجدون ثمن جرعة دواء، وهناك شباب معسرون يبتغون العفاف ولا يجدون مؤونة الزواج. كيف يقف العبد بين يدي ربه يوم القيامة وقد أضاع المال في الهواء لمجرد المباهاة والفخر الأجوف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه إلى أن يقول: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإطلاق العيارات النارية هو مثال واضح وحي لإضاعة المال التي يكرهها الله ورسوله. فكيف يتقرب العبد إلى الله بفرحة يملأها بما يكرهه الله؟ إن المسؤولية في منع هذه الظاهرة الخطيرة هي مسؤولية تضامنية تبدأ من الفرد وتمر بالأسرة وتصل إلى المجتمع بأسره، كما تقع مواجهتها ومنعها على عاتق الأجهزة الأمنية والقوانين والتشريعات الفقهية. ولذا يجب على كل صاحب فرح أو مناسبة أن يعلن صراحة وبوضوح رفضه التام لإطلاق العيارات النارية في مناسبته، وأن يمنع ذلك، بل وأن يغادر الحفل أو ينهيه إذا أصر أحد الضيوف على الطيش برصاصه. كما على الحاضرين واجب الإنكار من العقلاء، عليهم واجب الإنكار هذا المنكر بلسان النصح والحزم. أيها الإخوة والأخوات، نؤكد أن الفرح الحقيقي هو الفرح الذي يترك أثرا طيبا في النفوس، الفرح الذي يدعو لك الناس فيه بالبركة والتوفيق، وليس الفرح الذي ينتهي برصاصة طائشة تستقر في جسد بريء فتحول زغاريد العرس إلى صراخ وعويل وتقلب أثواب الفرح البيضاء إلى أثواب حداد سوداء. فلنلتقي جميعا على ميثاق شرف وأمان، ولنجعل مناسباتنا واحات للسلام والشكر والبهجة النقية. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإعداد بدرية عبد العليم.
1: صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع ينعش القلب ويداعب العقل فيثيرهما من أجل اكتشاف الأهداف في الحياة: الإلهام والشغف. في حياة كل إنسان لحظات عادية تمر كما تمر الأيام، ولحظات أخرى تغير مسار حياته كله. فكرة يقرأها في كتاب، كلمة يسمعها في وقت مناسب، موقف يهز قلبه، أو تجربة توقظ فيه إبداعا كان غائبا. تلك اللحظات هي بذور الإلهام، هي بذور الإلهام التي تفتح للإنسان نافذة جديدة يرى من خلالها نفسه وحياته بصورة مختلفة. لكن الإلهام وحده لا يكفي. كم من فكرة جميلة لم تتجاوز حدود الإعجاب، وكم من حلم كبير بقى

بقي حبيس الخيال. هنا يأتي دور الشغف، ذلك الشعور العميق الذي يحرك الإنسان من الداخل ويدفعه إلى الاستمرار رغم التعب وإلى المحاولة رغم العقبات. فالإلهام يمنح الاتجاه، أما الشغف فيمنح القدرة على السير. والمتأمل في قصص الناجحين والمصلحين والعلماء يجد أن التغيير لم يبدأ عندهم بإمكانات ضخمة، بل بفكرة آمنوا بها ثم بشغف جعلهم يثبتون عليها. فالعالم يتغير غالبا على أيدي أناس لم يرضوا بالوقوف عند حدود التمني، بل حولوا ما ألهمهم إلى عمل وما آمنوا به إلى واقع. لا قيمة للأفكار العظيمة إذا بقيت حبيسة العقول، فالفكرة الحية هي التي تتحول إلى سلوك وأثر وإصلاح في الحياة. الأمة لا تتقدم بالأمان بل بالوعي والعمل وتحمل المسؤولية. إن الإنسان حين يكتشف رسالته في الحياة يصبح أكثر قدرة على العطاء، لأن الشغف المرتبط برسالة هادفة لا تستهلك صاحبها بل تجدد طاقته وتمنحه دافعا للاستمرار. إن الإنسان حين يكتشف رسالته في الحياة يصبح أكثر قدرة على العطاء، لأن الشغف المرتبط برسالة هادفة لا تستهلك صاحبها بل تجدد طاقته وتمنحه دافعا للاستمرار. إن أخطر ما يواجه الإنسان ليس قلة الفرص بل فقدان الدافع، فحين يغيب الإلهام يفقد الاتجاه، وحين يخبو الشغف يفقد الحركة، أما إذا اجتمعا أصبحا وقودا للتغيير، يخرجان الإنسان من دائرة التكرار إلى دائرة الأثر الطيب. في هذا الصباح لا تسأل فقط ماذا أتمنى، بل اسأل ما الفكرة التي تلهمني؟ ما الشغف الذي يدفعني لأحولها إلى عمل؟ فالأحلام لا تغير الواقع وحدها، والأفكار لا تصنع أثرا وحدها، إنما يتغير العالم حين يلتقي الإلهام بالشغف ويلتقي الحلم بالعمل. اللهم ألهمنا رشدنا وامنحنا شغفا يقودنا إلى الخير، واجعل أفكارنا نافعة وأعمالنا صادقة وأعمارنا عامرة بالأثر الطيب الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. كنتم مع تأملات، تقديم الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

مرحبا بكم أيها الأحبة. في هذه الحياة، رحلتنا القصيرة ومحطتنا المؤقتة دار اللقاء والشقاء قبل بلوغ محطتنا الأخيرة وهي دار البقاء، في هذه الحياة لكل رسالته ودوره. قد نعيش ونرحل دون أن ندرك رسالتنا ودورنا في الحياة، لأننا قليلاً ما نصغي ونتفكر، قليلاً ما نحاول التقاط الإشارات الإلهية لنا، وكثيراً ما تشغلنا الحياة عما بعدها، فنجد أنفسنا في حالة جري دائم لتأمين قوت يومنا ومستقبل أولادنا والقيام بمسؤولياتنا والتزاماتنا. وهذا طبيعي وحق، لكن أيها الأحبة، بين هذه التفاصيل والملهيات علينا أن نفهم قيمة الحياة وأن ندرك ما هو دورنا فيها وما هي رسالتنا. قد تكون أنت صاحب علم، رسالتك نشره وتعليمه. قد تكون صاحب مهنة عليك إتقانها وتوريثها. قد تكون موهوباً باحتواء الآخرين واستيعابهم، وعليك فهمهم ونشر المحبة بينهم كحضن دافئ يحتاج الجميع إليه. وقد يكون رب العالمين قد منحك الحكمة والرشد لتحل الخلافات بين الناس وترشدهم إلى الطريق الصحيح وتصحح أخطاءهم وضلالهم. أنا لا أعلم ما هو دورك، لكن أنت يجب أن تعلم، وعليك أيضاً أن تدرك متى ينتهي هذا الدور، في عملك أو في عائلتك مثلاً. عليك أن تدرك اللحظة التي لا يعود فيها وجودك مهماً لتنسحب إلى مكان آخر وتبحث عن دور آخر. وطالما أنت على قيد الحياة فلك شيء تفعله لنفسك وللآخرين، ويجب أن نفهم متى ينتهي دورنا هنا وأين يجب أن يبدأ دور آخر لنا، فلا نتمسك بمكان لم يعد لنا ولا نرهق أنفسنا ونبذل جهداً ضائعاً حيث لم يعد مفيداً. في الوقت الذي ينتظرنا مكان آخر يجب أن نكون موجودين فيه لنقوم بشيء آخر.

0: صباح الخير من إذاعة دمشق.
1: Yeah.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخ المزارع، لإجراء عملية حصاد القمح بشكل ناجح ينصح باستخدام الحصادة الدراسة بعد النضج مباشرة لتجنب مشكلة الانفراط، وخاصة في مناطق الغاب والرقة ودير الزور، حيث تتعرض إلى هبوب الرياح القوية في بعض المواسم مؤدية إلى الانفراط المفاجئ في بعض الأقماح المكسيكية.

ولكن أخي الفلاح يجب الانتباه إلى مدى سلامة الحصادة الآلية وجاهزيتها، فالفرق بين الحصادة الجيدة وغير الجيدة فرق كبير جدا يؤثر على كمية ونوعية المحصول. لا بد من المراقبة الدقيقة لمخلفات القمح والشعير ونسبة ما تحويه من السنابل غير المنفرطة، وكذلك مراقبة أرض الحقل ومدى خلوها من الحب المتسرب من الحصادة في حال عدم جاهزيتها أو لعطل ما في بعض أجزائها.

هو الوقت المناسب لحصاد محصول القمح؟ وما هي الإجراءات الوقائية المتخذة المرافقة لعملية الحصاد؟ نتابع هذا الموضوع مع مراسلنا في منطقة الغاب المهندس الزراعي إياد موسى.

0: صباح الخير أخوتنا الفلاحين. إن موعد حصاد القمح والإجراءات المتخذة قبل الحصاد من أهم العمليات الزراعية التي نقوم بها. حول هذا الموضوع التقينا المهندس الزراعي طلال المواز في مديرية السروي النباتي بالغاب. صباح الخير أستاذ.
1: صباح الخير لكم ولكل أخوتنا الفلاحين.
0: ما هي الإجراءات والنصائح التي نقوم بها لتجنب حدوث أي حريق وفقد بالمحصول؟
1: في الحقيقة هناك الكثير من الإجراءات والنصائح الواجب اتباعها للحفاظ على المحصول والحصول على الإنتاج الأمثل. أهم هذه الإجراءات إجراء حراسة حول الحقول المزروعة وترك مسافة أمان مع الطرقات العامة، تنظيم خطوط النار بين الحقول بدون زراعة لمنع انتشار النيران عند حدوث حريق، صيانة الحصادات أيضا والانتباه لأي شرارة كهربائية قد تسبب حريق، وأن يكون برفقة الحصادة صهاريج مياه للتدخل عند حدوث أي حريق، عدم رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية الفارغة خارج السيارات وعلى قارعة الطرقات، أيضا يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم العبث بمصادر الاشتعال والاقتراب من المحاصيل الزراعية خلال فترة نضج المحصول واقتراب الحصاد، عدم أيضا يجب التنبه إلى موضوع عدم إشعال النيران بمكبات القمامة القريبة من الحقول الزراعية لتجنب حدوث أي حريق، أيضا إزالة الأعشاب الضارة القريبة من الحقول المزروعة، وأيضا هناك نصيحة أهم عدم حصاد المحصول قبل النضج الكامل لضمان الحصول على إنتاج حبوب عالية الجودة. أيضا بعد الحصاد يجب عدم حرق بقايا المحصول والاستفادة منها كمادة مغذية وأعلاف للحيوانات ولتجنب حدوث أي تلوث والقضاء يعني بالبيئة والقضاء على الكائنات الحية المفيدة الموجودة بالتربة عند حدوث الحريق.
0: نعم. طيب ما هو الموعد الأمثل للقيام بعمليات الحصاد؟
1: في الحقيقة اختيار الموعد مهم جدا في عملية الحصاد للحصول على الانتاج الأمثل من المحصول.
0: نعم.
1: ويجب اختيار يعني موعد الحصاد بشكل جيد لأنه يساهم في تقليل الفاقد من المحصول بنسبة لا تقل عن 20 إلى 25%.
0: نعم.
1: فإذا قمنا بالحصاد بشكل مبكر عن النضج يؤدي ذلك إلى نقص في وزن الحبة وضمورها وزيادة رطوبة الحبوب مما يؤثر سلبا على تخزينها وتعرض الحبوب للأمراض الفطرية وغيرها، كما أن التأخير في إجراء عملية الحصاد يؤدي إلى انفراط الحبوب بسبب زيادة جفاف النباتات فتصبح حشة وسهلة الكسر، مما يزيد من عدد السنابل الغير ملتقطة من قبل الحصادة وتصبح الحبوب سهلة الانفراط ويزيد معدل الفقد أثناء الحصاد.
0: نعم. كيف تتم عملية الحصاد وما هي التجهيزات بالنسبة لتجهيز واختيار الحصادي؟
1: طبعا بعد أن نصل للموعد المناسب للحصاد وإلى مرحلة النضج التام،
0: نعم،
1: نقوم باختيار الحصادة المناسبة وكما ذكرنا سابقا أن يكون برفقتها صهريج مياه لتجنب حدوث
0: أي حريق.
1: التأكد من الحل العمل الحصادة وكفاءتها والعمل على ضبط السرعات المناسبة أثناء الحصاد بما يتناسب مع كثافة المحصول لتجنب زيادة نسبة الحبوب المكسورة، ويجب أيضا ضبط ارتفاع طبليط الحصادة بما يتناسب مع ارتفاع النبات لتجنب وجود شوائب ترابية مع في الحبوب المحصودة.
0: نعم.
1: و يفضل أن يكون الحصاد يعني قبل الغروب أو في الصباح الباكر.

0: ذاكر لكي لا يحدث انفراط للحبوب أو تكسير للسنابل، والعناية أيضا بعمليات نقل المحصول
1: بالنسبة لتسويق المحصول كيف يتم كمان يعني؟
0: تسويق المحصول يجب أن يتم بجرارات أو سيارات مغطاة بشكل جيد لتجنب
1: محكمة
0: الإغلاق، أيوة، لتجنب حدوث فقد بالمحصول أثناء النقل. يجب التسويق إلى أقرب مركز حبوب أيضا قريب للفلاح لتجنب زيادة التكاليف.
1: طيب بنهاية اللقاء نشكر المهندس الزراعي طلال المغواسلي ما قدم معلومات هامة حول موضوع موعد الحصاد. شكرا، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، ونتمنى لإخوتنا الفلاحين موسم وفير إن شاء الله.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

طيب الله صباحكم مستمعينا الأكارم، نقدم لكم نشرتنا الصباحية الموجزة. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء أمس موافقة السلطات السورية المختصة على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها في خطوة تعكس استمرار التنسيق الرسمي بين دمشق وبرلين. وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزارة تابعت ملف المواطنة الألمانية منذ الكشف عن هويتها وجنسيتها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة والسفارة الألمانية في دمشق، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة لدى الحكومة السورية تفيد بأن المذكورة كانت موجودة في مناطق شمال شرق سوريا وشاركت إلى جانب عناصر تنظيم قسد خلال العمليات العسكرية التي شهدتها محافظة الرقة. وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع القضية وفق الأصول القانونية والدبلوماسية، إذ سهلت جميع الطلبات المقدمة من الجانب الألماني بما في ذلك الزيارات القنصلية وإجراء الكشف الطبي وتمكين ممثلي السفارة من متابعة أوضاعها التزاما بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. أكد وزير الداخلية أنس خطاب استمرار مسار التحول الرقمي في وزارة الداخلية مع إطلاق تطبيق الشؤون المدنية ضمن خطوات تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح الوزير خطاب أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية تضع المواطن في صميم أولوياتها لتختصر عليه الوقت والجهد وتعزز جودة الأداء وشفافية العمل. أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية ضمن إطار المناهج أو المنهاج السوري الموحد. وأوضح تركو في تصريح نشرته الوزارة على معرفاتها الرسمية يوم أمس أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لتوحيد المنظومة التعليمية وتعزيز استقرار العملية التربوية في مختلف المحافظات، واستكمالا لعملية الدمج الحكومية بما يرسخ وحدة النظام التعليمي ويكفل تكافؤ الفرص لجميع الطلبة. وأشار تركو إلى أنه تم البدء بدمج ما يقرب من 38 ألف معلم

0: معلم ومعلمة ضمن المنظومة الوطنية ممن كانوا يعملون في مؤسسات الإدارة الذاتية سابقا، كما جرى افتتاح 2350 مدرسة حتى الآن تطبق المنهاج الحكومي السوري الموحد اعتبارا من بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي لتوحيد المرجعية التعليمية وتعزيز جودة التعليم. في سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بالسماح للطلاب الذين تابعوا دراستهم سابقا وفق مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي، وذلك خلال العامين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027 فقط، وفق الضوابط والمعايير الوطنية الموحدة التي تحددها الوزارة. ويأتي هذا القرار استنادا إلى أحكام القانون رقم 31 لعام 2024، ومراعاة للأوضاع والمراكز القانونية للطلاب في المحافظات الشرقية، واستكمالا لعملية الدمج الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية سورية موحدة بعد البدء بتطبيق المنهاج الحكومي السوري الموحد في جميع المحافظات السورية. وبحسب القرار يتم اعتماد الشهادة الممنوحة سابقا من قبل الإدارة الذاتية وفق الإجراءات والتعليمات النافذة والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن التحول الرقمي لم يعد مشروعا للمستقبل، بل خطوة تبدأ من اليوم، وذلك عقب توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة جوم تيليكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. وأوضح عنجراني أن هذا التعاون يشمل رقمنة المراسلات والديوان والأرشفة الإلكترونية وتحويل الوثائق الورقية إلى منظومات رقمية حديثة. كما أشار عنجراني إلى أن المذكرة تهدف إلى تطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والمستودعات وغيرها من الأعمال الداخلية، مبينا أن هذا التطوير يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وختم عنجراني بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تعد توجها جديدا نحو إدارة محلية أكثر كفاءة وخدمات أكثر سرعة وشفافية ومستقبل رقمي يواكب تطلعات المواطنين. وفي خبرنا الأخير، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في قوات النظام البائد رفيق أحمد كلتوم في إطار عمليات الملاحقة المستمرة للمتورطين في جرائم وانتهاكات بحق السوريين. وبحسب بيان لوزارة الداخلية يوم أمس، فإن الموقوف تدرج في المناصب العسكرية حتى بلغ رتبة لواء وشغل مواقع قيادية متعددة في جيش النظام البائد. وذكرت الوزارة أن كلتوم شارك في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة، وتولى إدارة معارك في دمشق وريفها أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2018. وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجهات المختصة تواصل إجراءات التحقيق مع الموقوف تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. نشرتنا الموجزة انتهت. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد عمر زعتور، في الإخراج باسم محمود ومحمد إسماعيل، وكان معكم في التقديم بشار رضوان. دمتم بألف خير.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي. وإلى أمل

صباح الخير متابعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر سوري. الإعداد هديل أحمد، التقديم بثينة العلي، وفي الإخراج جلنار عز الدين. والبداية بعد فاصل قصير. نبدأ من الشأن الاقتصادي، حيث كشفت صحيفة الحرية عن برنامج تنموي جديد أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة مدعومة الفائدة في عدد من المحافظات. وبحسب ما أعلنه مدير التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة في البرنامج الدكتور حسن فلاحة، فإن المبادرة تشمل محافظات حمص وحلب وحماة واللاذقية بواقع نحو 400 قرض لكل محافظة، على أن تمنح عبر مصارف وسيطة بالتعاون مع المصرف المركزي. ويعتمد هذا التمويل على ما وصفه القائمون عليه بالمنتج التمويلي الهجين، إذ يتضمن جزءا على شكل منحة قد يصل إلى نحو 2000 دولار، إضافة إلى قرض ميسر لباقي المبلغ، مع التركيز على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والثقافة والتنمية المحلية. ولفت فلاحة إلى أن قيمة بعض القروض قد تتراوح بين 1500 و2000 دولار، وقد تصل في بعض الحالات إلى 10,000 دولار للمشاريع الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية، مع تسهيلات في الضمانات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين خصوصا من الشباب والنساء. ويأتي هذا التوجه في ظل تقديرات أممية تشير إلى ارتفاع نسب الفقر في سوريا إلى مستويات كبيرة، ما يجعل هذه القروض محاولة لدعم الانتقال من مرحلة التعافي إلى التنمية المستدامة عبر تعزيز فرص العمل والمشاريع الإنتاجية الصغيرة. وفي الجانب الاجتماعي، نسلط الضوء على مبادرة إنسانية لافتة في العاصمة السورية دمشق، حيث يواصل بنك الملابس السوري نشاطه الخيري في استقبال العائلات والأطفال المحتاجين، مقدما تجربة مختلفة تقوم على الاختيار للتوزيع التقليدي. وبحسب تقرير نشرته الجزيرة، فإن الفكرة تقوم على إتاحة المجال أمام المستفيدين لاختيار الملابس بأنفسهم، بما يحفظ كرامتهم ويمنحهم شعورا بالمساواة بدلا من أسلوب التوزيع المباشر المعتاد. ويعتمد المشروع على العمل التطوعي بشكل كامل، حيث يشارك فيه طلاب ومتطوعون من مختلف الفئات، يقومون بفرز الملابس وترتيبها وتجهيزها للزوار في مشهد يعكس روح التضامن الاجتماعي داخل المجتمع السوري. كما تستقبل المبادرة تبرعات الملابس من مناطق مختلفة داخل البلاد، حيث يتم جمعها في صناديق مخصصة ثم إعادة فرزها وتقديمها للأسر المحتاجة، وسط إقبال متزايد من المتبرعين والمتطوعين على حد سواء. ويأمل القائمون على المشروع في توسيع نطاق عمله ليشمل مدن سورية أخرى، مع إمكانية إضافة خدمات اجتماعية إضافية مستقبلا في إطار تعزيز شبكة دعم مجتمعية للفئات الأكثر احتياجا، خصوصا في ظل الظروف المعيشية الصعبة. مستمعين الكرام، بين مبادرات اقتصادية تدعم المشاريع الصغيرة في عدة محافظات سورية وجهود إنسانية تطوعية في دمشق تعيد تعريف معنى العطاء، تتواصل محاولات تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في البلاد رغم التحديات الكبيرة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، نلقاكم في حلقة جديدة من حبر سوري. دمتم بأمان الله.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. مشغولين بس مو لبعض. وهيك يا صاحبي قضينا السيران مع العيلة، بس عن جد كان مشوار حلو وانبسطنا فيه. وحدوه انت معي صابر؟
2: ايه معك راضي، بس ما قلت لي شو عملت بالسيران، يعني كيف كان المشوار؟
0: وهذا انت معي على اساس؟ لا والله اكيد ما رح ارجع عيد كل شي حكيته مثل الاجداد. خلص اخي شيل قصة السيران من راسك، شو رايك نلعب دق طاولة؟
2: بلاها اليوم راضي، لانه مو جاي على بالي العب شيء ابدا، اعذرني.
0: لك شبك لك صابر، صار لك من وقت ما فتت على القهوه وانت مانك على بعضك. احكي لي بك شيء.
2: والله يا راضي حاسس حالي غريب بهالدنيا، الكل دائما مشغول بس بنفس الوقت الكل عنده وقت لكل شيء.
0: والله كلامك ما عليه غبار يا صابر، عنا وقت نتابع مسلسلات ونتصفح فيسبوك ونلعب على الموبايل، بس ما عنا وقت

0: نرد على رسالة أو نلتقي بصحابنا.
1: بالضبط يا صاحبي، يعني مثلا صاحبنا عماد كل يوم بيقول لي إنه مشغول وما عنده وقت، بس بلاقيه نازل على القهوة مع أصحابه وبنفس الوقت ما بيرد على مكالماتي.
0: لك أكيد النوع من الناس في عنده وقت ذكي، بيختاروا فيه وين بدهم يروحوا وين ما بدهم يروحوا.
1: وقت ذكي؟
0: ايه.
1: يعني صار في وقت للضحك والتسلاية ووقت للرد في على الناس.
0: يا صابر، المشكلة مو بالوقت، الله يرضى عليك، المشكلة بالاهتمام. لما الواحد بيهتم بيلاقي وقت حتى لو كان مشغول لفوق رأسه.
1: اسمع هاي،
0: تفضل.
1: مرة بعتت رسالة لأخي اللي مسافر برات البلد،
0: معروف.
1: مر عليها يومين وما رد عليها أبدا. امتى اتصلت فيه؟ ولما رد علي اعتذر مني وقال لي إنه كان مشغول كتير بشغله.
0: معناتها بدك تعذره، لأنه عن جد ممكن الرجال يكون مشغول بشغله وما كان بده يعني تأخذ على خاطرك كل هالقد.
1: جايك بالحكي، بعد أسبوع نزل صور إله ولأصحابه على السوشيال ميديا، كان طالع رحلة معهم ومو فاضي لحدا تاني.
0: أيوة، يعني مشغول بس ما لبعض، بس مع بعض الأصحاب فاضي تماما هو.
1: بالضبط يا راضي، والله والله وكيلك حسيت حالي مثل كأني شي نسخة قديمة ومستحيل إنها تتحدث.
0: معلش صاحبي، معلش اعذرني، يعني حبيت التشبيه لأنه أنت بحاجة تحديثة. يعني بركي بتصير مرغوب شوي بالسوق، بيحرك سوقك مثل ما بيقولوا. أنا بس بدي أفهم ليش هيك يا صابر الكل عن جد صاير مشغول؟ معقول الحياة صارت يعني متغيرة وأصعب، ولا نحن عم نختار إنه نكون مشغولين؟
1: أنا برأيي يا صاحبي التكنولوجيا زادت الضغط، كل شي صار أسرع، عم نركض ركض ورا الوقت.
0: بس بنفس الوقت يا صاحبي التكنولوجيا عطتنا فرصة لحتى نرتاح ونرتب وقتنا. بس يمكن المشكلة لسه ما عرفنا كيف لازم نستخدمها.
1: مزبوط، مرات منضيع أغلب وقتنا على شغلات فاضية وما فيها فايدة أبدا، ومننسى نخصص وقت لشغلات تانية أكثر أهمية.
0: ذكرتني مرة حاولت رتب مع واحد رفيقي مواعيد، كان نازل على البلد بعد غياب طويل، وكان يقول لي كل ما حاكي نفس الكلمة، والله مشغول، والله مو فاضي، مشغول كذا، حتى رجع الزلمة سافر مطرح ماله قاعد وما صح اللي تشوفه.
1: ايه ما بدك هالشوفة يا رفيقي، انت بغينا عنها بلالك ياها.
0: وبدك الدغري صابه، حسيت حالي غليظ وتقيل دم، يعني هيك حسيت انه نفسي من جوا صارت مزعوجة مني لأني حطيتها بهيك موقف. ما بعرف بس يمكن صار لازم نعيد ترتيب أولوياتنا ونفكر شو هو المهم وشو هو الأهم بالنسبة لإلنا.
1: لازم نوقف شوي ونطلع من دوامة الأشغال ونركز على الناس يلي بيهمونا. مو لازم نكون دائما مشغولين، لازم نلاقي وقت لبعضنا، لأنه الوقت يلي منعطيه لبعض هو أغلى وقت.
0: وإذا ما لقيت وقت خليك صريح وقول، قول بالمفتشر ما عندي وقت، أحسن ما تكذب على العالم وتقول مشغول وإنت مشغول بلا معنى.
1: مزبوط.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تعلن موافقة السلطات السورية المختصة على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها في خطوة تعكس استمرار التنسيق الرسمي بين دمشق وبرلين. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة، معلنا إطلاق تطبيق الشؤون المدنية كخطوة جديدة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يؤكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية ضمن إطار المنهاج السوري الوطني الموحد. وزارة التربية والتعليم تسمح لطلاب مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026 والعام القادم 2026-2027. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جوم تيليكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. وفي خبرنا الأخير، مقتل شخص مجهول الهوية باستهداف مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي قرب مشهد روحين بريف إدلب. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
2: مع إشراقة الشمس في صباح

0: الصباحي كل يوم، نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
1: ثمانية وتسعة وثلاثين دقة عن نبض الشامي،
2: ومع كل دقة يسعد صباحكم وصبحكم بالخير يا وجوه الخير.

ليس كل من ابتسم عاش سهلا، بل كثيرون يخفون خلف الابتسامة حروبا صامتة خرجوا منها أكثر صلابة وأعمق إنسانية. صباحكم خير يا أهل الخير.

صباحكم قوة وابتسامة وصلابة وخير ونعم ورزق وأشخاص ومفاجآت وأخبار وكل شيء حلو بهالدنيا. إن شاء الله اليوم بيكون من نصيبكم وبيواجهكم بكل محبة. بس اوعى تنسوا أنه كنتوا عم تسمعونا لما يصير معكم هذا الشيء، ودعونا.

0: أنا فكرت بدك تقولي مباشرة على كاسة المي وقت قلتي ابدأوا صباحكم.
1: منقول
0: واجهوا صباحكم.
1: ما صار شي منقول. ابدأوا صباحكم بكاسة المي، منذكركم فيها دائما كل يوم سبت. شادي حداد
0: وريهام الزين.
2: هات ايدي في ايدك، هات شايلة الدنيا مفاجآت بتبلنا من البدايات.
1: صباحات السبت من إخراج
0: جنينة خضر.

0: طيب شو رأيك تكملها أنه غير المي شو ممكن نذكر دائما للصباح تحديدا، يعني يبدأوا صباحهم بإذاعة دمشق بتفاؤل بابتسام بيحبوا حالكم من دون أنانية بالرياضة، الرياضة الجسدية والرياضة الروحية كمان والنفسية، المزاج دائما المزاج الصباحي اللي بنبدأ في يومنا بلكي هو اللي بيستمر. هيك بيقولوا أنه إذا بديت نهارك أنت متفائل، أنت ضحكان، أنت مبسوط، أنت يعني حاسس أنه هالنهار حيكون حلو، فبيكمل هيك فعلا للآخر.
1: تمام، ولو حتى يعني محاولة بسيطة أنه نفتح صفحة بيضة وجديدة
0: نبدأ
1: فعلى هالأساس خلينا نكمل صباحنا، يعني ننسى كل ما مضى، ننسى أوجاعنا، ننسى ألامنا. ومع بداية هذه الصفحة نرجع من خطة
0: يوم نهار جديد يعني.
1: تمام، إن شاء الله يا رب على الجميع.

0: طبعا مثل العادة كل صباح نحن معكم بفتراتنا، كل يوم بيكون معكم طاقم جديد من زملائنا المذيعين والمخرجين. نتمنى أنه فعلا تلاقوا هذا التنوع بكل يوم فيما يقدم. كل حدا عنده أكيد طريقته، كل حدا عنده يعني أسلوبه، مشان هيك الدنيا بتمشي، لأنه في هذا التنوع وفي هذا التعدد بالأذواق. وإلا لو ما في هذا الاختلاف فنحن أكيد ممكن نكون أكيد أو ممكن ما بعرف، أنتوا شوفوا كل حدا يمكن كيف بيمشي الأمور، بس لو ما في هذا التنوع والاختلاف فحتما في عذاب، في معاناة، في يعني شيء ما بيمشي صح.
1: روتين حتى بشع أحيانا ممكن
0: تمام
1: يكون.
0: فهذا التنوع هو يلي بيعطي لحياتنا طعم ولون، وبيخلي فعلا كل حدا يلاقي طلبه ويلاقي مبتغاه ويلاقي الشيء اللي بده إياه، وإلا ما كانت حتمشي هالحياة،
1: ما بتكون حلوة.
0: فمشان هيك الاختلاف أكيد حلو، الخلاف ما هو خلاف.

فقراتنا بصباحكم سوري متنوعة إن شاء الله. طبعا بعد قليل رح نكون مع مديرية الأرصاد الجوية حتى نتعرف نحن وإياكم على أحوال الطقس.

طبعا رسائلكم التي يعني مباشرة منذ الصباح الباكر أتتنا وهي تحمل الكثير من الحب. يعني هذا الحب إن شاء الله يكون يعني بكثرة على جميع السوريين حتى يعم السلام. دائما نتمنى لكل قلوب السوريين أن تنعم بالسلام والأمان والطمأنينة وكل يعني هذه الاختلافات اللي ذكرتها ريهام. أحيانا بتكون هي تنوع جميل وألوان متفرقة أحيانا، ولكن بيجمعها حب الله والوطن. فكونوا بخير دائماً.

0: مباشرة خلينا نروح لمديرية الأرصاد الجوية مستمعينا وحبايبنا وين ما كنتوا عم تسمعوا وتشاهدوا إذاعة دمشق، ومباشرة إلى السيد ماهر المرهج المتنبي الجوي في مديرية الأرصاد. يسعد لي صباحك سيد ماهر.
1: يسعد صباحكم بكم.
2: صباح الفل، يعطيكم العافية.
1: يا صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم.
2: تفضل.
0: ما زلنا حتى الآن يعني عم نحس إنه نهارا صيفا، ولكن يعني بعد الظهر وليلا عم بيكون شيء من البروده من يعني هل في شويه يعني تباين بين درجات الحراره العليا والصغرى.
1: هي الحقيقه اول شيء سعد صباحكم بكل خير.
0: صباح.
1: يعني حتى الان لسه ما سيطرت علينا الكتل الهوائيه الحاره بشكل كامل، ما زال في عندنا ضعف شوي بالمنخفض الموسمي الهندي اللي بيأثر علينا عاده بهالفتره هي. فخلال فتره الليل عم تأثر هيك باجواء لطيفه، تيارات غربيه عم تكون معتدلة نوعا ما، فعم نشعر ببرودتها ولطف الأجواء خلال الليل، وإن كنا الحقيقة خلال النهار مع السطوع الشمسي لفترات زمنية طويلة عم يكون درجات الحرارة تقريبا حول معدلاتها. هلأ اليوم يعني تقريبا نفس الكلام، اليوم ما زالت درجات الحرارة هي حول معدلاتها تقريبا بأغلب المناطق، أعلى من معدلاتها بقليل بالمناطق الشرقية والجزيرة خلال ساعات النهار، والجو تقريبا صحو بشكل عام غام جزئيا على المناطق الساحليه، وخلال الليل بتستمر الاجواء اللطيفه اللي حكينا عنها والرطوبه المرتفعه على المناطق الغربيه مع فرصه لتشكل الضباب ببعض المناطق الوسطى والقلمون. هلا الرياح غربيه لشماليه غربيه بين الخفيفه والمعتدله مع بعض الهبات النشطه خلال ساعات بعد الظهر تقريبا تجاوز 50 كيلومتر بالساعه، خاصه على المناطق الوسطى والجنوبيه والشرقيه، والحقيقه الرياح النشطه بتصير الغبار بالمناطق الداخليه. أما درجات الحرارة اللي حكينا عنها فهي تقريبا حول معدلاتها بأغلب المناطق، متوقع اليوم على الشكل التالي: بدمشق والمنطقة الجنوبية 34-20، الجبلية 29-17، الوسطى 34-18، الساحلية 29-21، الشمالية والبادية 35-20، الجزيرة والشرقية 40-26.
0: جميل.
1: وبدأ من بكرة إن شاء الله في عنا يعني تزداد سيطرة المنخفض الموسمي الهندي هالحار نوعا ما، فبالتالي في عنا ارتفاع بكرة ملحوظ على درجات الحرارة بين 2-3 درجات مئوية بأغلب المناطق، وبصير الأجواء الحية حارة بأغلب المناطق لا سيما المناطق الداخلية.
2: بيطول هالمنخفض الموسمي أستاذ ماهر؟
1: الحقيقة هلا كمنخفض موسمي بضل موجود تأثيره طيل فترة الصيف، ولكن كدرجات حرارة كارتفاع الحقيقة الارتفاع حوالي يومين بس، بعدين بترجع بتنزل درجات الحرارة شوي، بتعود الأجواء مقبولة نوعا ما أكثر بسبب تأثرنا بمنظومات جوية بالطبقات المتوسطة والعالية، والجو بتخفف الأجواء.
2: لكن حضرتك فرقت بين المنخفض الموسمي الهندي وبين ارتفاع درجات الحرارة، يعني لما بنسمع منخفض مو معناتها ارتفاع درجات الحرارة في فعاليات تانية.
1: هلا هو في دائما يعني في خطأ شائع لما يقولوا منخفض جوي بيفكروا الناس انه رح تنزل الحرارة، ومرتفع جوي في
0: ارتفاع حرارة.
1: الحقيقة العنصر المقصود بكلمة منخفض جوي او مرتفع جوي هو عنصر الضغط الجوي. وهذا المنخفض الجوي يعني في عندنا منخفضات اللي بتأثر علينا مثلا خلال الصيف، منخفضات حارة، وفي عندنا منخفضات باردة بتأثر علينا مثلا خلال الشتاء، وبالعكس أيضا المرتفع في عندنا مرتفعات جوية حارة وفي عندنا مرتفعات جوية باردة، لذلك احنا أحيانا بنستفيد شوي بالشرح لحتى نوضح الفكرة هي.
2: تمام، شو المقصود يعني بالضغط الجوي؟ كيف منحس فيه؟
1: هلا الضغط الجوي هو يعني هو أهم عناصر الطقس.

0: هو العنصر الأساسي يلي أي تغير بعنصر الضغط الجوي معناتها في عندي أنا منظومات جوية قادمة. فالمنظومات الجوية هي اللي بتكون إما بتكون مثلا مثل هلأ الهواء الحار بنعرف هو أخف من الهواء البارد، فنتأثر بمنخفض جوي بيكون الضغط فيه خفيف منخفض، ولكن هو قادم من مناطق حارة بسبب المنشأ الحراري له، فبالتالي بيعطيني انخفاض بالضغط الجوي ولكن بيترافق مع ارتفاع حرارة كونه قادم من مناطق حارة. وبالعكس مثلا خلال فصل الشتاء بنقول نحن خلال فصل الشتاء عم نتأثر بمنخفض جوي، هالمنخفض الجوي بيكون هو منشأ الانخفاض ديناميكي ناتج عن حركات الغلاف الجوي، حركات الرياح بالغلاف الجوي، فبالتالي بيكون في عندي منخفض جوي ولكن كعنصر ضغط جوي ولكن بترافق مع كتل هوائية أحيانا بتكون قطبية شديدة البرودة وأحيانا بتكون هوائية متوسطية غالبا بتأثر علينا. يعني الموضوع هو الحقيقة يعني في مثل ما قلنا في خطأ شائع إنه كلمة منخفض مرتفع، ولكن بنوضح بالنشرة إنه الحرارة ارتفاع وانخفاض، ولكن عادة في فصل الصيف كلمة منخفض جوي هو بيكون حراري غالبا متأثر فيه مثل منخفضات الموسم الهندي.
1: واللي بيأثر بالصيف هو الموسم الهندي، هذا اللي بيعطي درجات الحرارة.
0: هو مناخيا عليها. مناخيا نحن منطقتنا لما بتصير حارة لما بتطلع الشمس باتجاه بتصير الشمس تقريبا عمودية، هلا مثل اليوم هلا بكرة هو أطول نهار بالسنة، اليوم هي اليوم هذا هو أطول نهار
1: 21 حزيران
0: تماما، بكرة إن شاء الله 21، بكرة بنصير بفصل الصيف. هلا اليوم هو الانقلاب الصيفي، اليوم بلغت الشمس ذروتها من ناحية الارتفاع بتصير عمودية تماما على مدار السرطان اللي هو بنصف الكرة الشمالي، وبالتالي المنطقة حاليا نصف الكرة الشمالي يتلقى أكبر كمية من الإشعاع الشمسي بزاوية تقريبا أكبر زاوية ممكنة، وبالتالي كمية الطاقة والتسخين الموجودين بنصف الكرة الشمالية اللي هو حاليا عندنا صيف بتكون العظمى. هلا بدأ فصل الصيف وبدأ بما أنه المنطقة صارت حارة وساخنة فرح تجذب لها المنخفضات الحرارية يلي هي بتكون طبيعتها حارة، فبالتالي بتنسجم مع طبيعة المنطقة وبتأدي إلى ارتفاع درجات الحرارة. مثل مثلا هلأ المنخفض بالموسم الهندي اللي هو عادة حق حالة مناخية يعني بيأثر علينا من بداية الشهر الحالي من بداية حزيران وتقريبا حتى وسط أو نهاية أيلول حسب، فهو يعني منخفض حار ولكن مو بس هو لحاله المؤثر، نحن دائما إن شو الوضع الموجود معه هو سطحي، هو على الطبقات السطحية، فأحيانا بيكون عندي امتداد منخفض جوي بالطبقات المتوسطة والعالية من الجو بيعطيني تبادل حراري بصير الحركة الشاقولية مقبولة، فبالتالي بتكون مثل هلأ الأجواء الحالية يلي هي بالنهار حارة بسبب وجود السطوع الشمسي ولكن خلال الليل بتكون لطيفة. أما نحن أحيانا لو كان كلمتين بس إنه أحيانا بنتأثر بمرتفع جوي يعني بيكون عندي بيسبب موجات حارة بيسبب حتى بالليل، يعني بنشوف وقت الفرق بنشوف انه حتى بالليل بيكون جو خانق بيكون جو عبوء كتير بيكون سكون شديد بالجو، هذا بيكون منظومة مختلفة. ولكن هلأ حاليا يعني كونه وان كان في عنا ارتفاع بالنهار فالأجواء مستمرة لطيفة بالليل، وآسف على الاستفاضة ولكن
1: شكرا جزيلا مشكور على الشرح والتوضيح أستاذ ماهر، شكرا يعطيك ألف عافية وسعد صباحك.
2: سلام صباحكم.

0: لكن بكرة رح يبدأ الصيف نظامي فلكيا وحتى مع درجات الحرارة،
1: رح يكون أطول يوم،
0: أطول يوم. فجماعة الصيف إن شاء الله بيكون الصيف لطيف ومثل ما بتحبوا وبتتمنوا، جماعة الشتاء الله يكون بعونكم ويحمل معكم على هالصيف، لأنه من هلأ يعني بلشوا جماعة الشتاء يتململوا وينزعجوا ويبدوا يعني خنقتهم من هلأ تضايقوا. طولوا بالكم لسه جايكم تموز والكوز وآب اللهاب، فيعني بشويش معلش. سلم لي بالله على مجد بتشوفها يوم الثلاثة.
1: طيب حسن.
0: وهني لي إياها بالصيف جنينة، يسعد صباحك.

بس على كلين كل ما تضايقتوا من الصيف وهيك فار دمكم، تذكروا انه الصيف في كتير شغلات حلوة، واهمها يمكن واحلاها وافيدها طبعا هي فواكه الجنة. كل فاكهة اطيب من الثانية، المشمش للكرز للاكيدنيا للتوت، ويعني تطول القائمة. بس في تحذير لازم لكم يا انه اذا لقيتوا حبة فواكه او حتى خضرة معفنة أو فيها دودة أو أي يعني ضرب، عادة يمكن في حدا بيقسم هي يعني القطعة المتعفنة أو الهي وبياكل اللي برأيه الجزء السليم، بس هو لا ما بيكون سليم، هو بيكون ناخره هذا العفن أو هي الدودة فايتة فيه لكن لسه مو مبينة بالعين المجردة. فهي حركات التوفير بلاها، معلش أمركم لله القطعة كلياتها كبوها كرمال صحتكم.

0: عم تصدميني بهالمعلومات الطبية والمعلومات الغذائية.
1: هي معلومات، هي ثقافة،
0: تعرفين انه انا باكلها مثل ما هي بدون غسيل
1: ولا بيغسلها حتى، قال بيحبها هيك من الشجرة على الأكل فورا. هلا في حدا بيعتبرها وسوسة زيادة عن اللزوم يعني، او
0: وارد.
1: ايه أو وارد. بس كمان الحرص واجب، وخاصة صحيح. بالصيف يعني بصير بتكتر ما بعرف بالشتاء
0: هي اكيد الفكرة مو لدرجة العفونة يعني الواحد، بس احيانا في ثمار عن جد سبحان الله ما بتتاكل غير يعني مثل ما هي، ما بتتاكل غير مثل ما هي يعني بدون يعني. انا في امور انه بس تتنغسل بحس فقدت شيء من جمالها.
1: التوت يمكن منهم، ما
0: التوت انا ممكن ما يقرب على المي ابدا.
1: اي تمام، هذا قصدي يعني ما بيتغسل فورا بيتاكل، بس كمان انا بحسه التين كمان ما لانه بيتقشر، التين لانه بيتقشر كمان يمكن نتغاضى عن غسيله. بس مثلا الفريز بحس كتير ضروري غسيله، لانه يعني اذا نقعته انت حتشوف انه تغيرت لون المي، بينزل منه تراب كونه فيه ما بعرف شو بيسموها، لكن بيحشي التراب يعني او بيحمل اتربه واوساخ.
0: وارد وارد، هي الحرص يعني واجب
1: عندك هذا يعني لزياده الحرص بغسيل؟ ابدا
0: ابدا،
1: بحس انه بتعطيك مناعه
0: تماما في امور يعني. بحس كل ما كنت على طبيعتك كل ما كانت مناعتك اقوى، فهي احساس يعني مجرد امر شخصي يعني هو، ولكن ما ينطبق على الكل. بكل أحوال
1: البعض يعني مو ما بيكتفي بغسيل شادي، مجرد غسيل جيد، في ناس بتقلك لازم تنقع بخل بملح بمنجنات وبتنقع يعني وقت طويل، خاصة يمكن البقدونس الكزبرة هي الخضروات الورقية ما لنا بهذا الوارد.

0: كل أحوال شو رأيك ريهام اليوم يعني يكون استثنائي نوعا ما ولا وارد أنه ندرج هذه الفكرة أنه نفتح موضوعنا لأنه احتمال يكون في نقل لفعالية يعني بين يعني بعد 9:30 فنحن بدنا نحاول نكسب أكبر قدر من التفاعل مع جمهورنا ونصبح عليهم ويصبحوا علينا ويشاركونا
1: صحيح
0: بما يتعلق بموضوعنا.
1: واستثناء أن اليوم رح يعني نتجاوز فقرة الطرب على الصبح مشان نبلش بموضوعنا مباشرة بعد 9:15 بعد موجز 9:15 وطبعا تصبيحة خاصة لكل مستمعينا يلي شاركونا بتصبيحاتهم وبمتابعاتهم وتحديدا ليلي بلشوا أول رسالة وصلتنا اليوم هي الساعة 4:42 فشكرا عن جد لهي المتابعة وشكرا لهذا الانتظار وهذا الشوق لنا ويسعد صباحكم.

0: نذكر بأرقام الهواتف
1: بس لنفتح الموضوع.
0: طيب
1: الموضوع أنا بكل أحوال يتعلق يعني مستمعينا وحبايبنا، يعني أحيانا هذا الأمر ينطبق إن كان على مستوى الأسرة، على مستوى بين الأفراد نفسهم، على مستوى مؤسسات الدولة، على مستوى الدولة ككل، له علاقة بالغرامات، بالعقوبات، بالشيء اللي أحيانا يعني يتوجب على المخالف دفعه يعني مقابل هالمخالف اللي ارتكبها. فلطالما كانت يعني بكل دول العالم أي عقوبة حتى يردعوها هناك غرامات مالية. ليش دائما المنحة بيكون هو الهدف المادي؟ يعني إذا خالفت يتوجب عليك الدفع.
0: شادي، مو بس العقاب، يعني ثواب والعقاب. حتى إذا بتلاحظ إذا حدا بده يكافئك فهو ممكن يكافئك ماديا. تمام؟ أي شيء فعلا عم تدخل فيه المادة، حتى مثل ما قلت مو بس على مستوى البلد ككل ومستوى الدولة، حتى ببيتك يعني يمكن إذا بدك ابنك نجاح، بنتك، فأنت ممكن تعطيه. تمام. فدائما الثواب والعقاب هو غرامة أو هو هدية، مكافأة مادية. فهذا الشيء فعلا عم يحولنا لهذا المجتمع الاستهلاكي المادي البعيد عن المعنويات والبعيد عن الروحانيات. هذا الشيء اللي فعلا نحن مستغربينه، وهذا اللي بدنا نتساءله، أنه ليه دائما الغرامات مادية؟ ليه دائما نتيجة الخطأ أو عاقبة الخطأ هي غرامة مادية؟ تمام. ومخالفة مادية، أول بتضاعف كمان يعني إذا
1: أحيانا بتكون ضمن الأسرة الواحدة، يعني قادر أنه الأب أو الأم يحرموا أولادهم مثلا من مصروف محدد.
0: تمام.
1: إذا ارتكبوا مخالفة
0: مادية، فمعناها نحن فعلا حياتنا كلياتها مادة ومصاري وفلوس.
1: يعني بشوم

0: طبعا مشاركاتكم من خلال الاتصال او الواتس، ولكن في سؤال راح يكون مضاف ل يعني هالنقاش اللي راح نفتحه على الهواء مباشره، بما يتعلق انه شو هو البديل عن الغرامة المادية او المكافأة المادية. ماذا يمكن ان تقترح عزيزي المستمع لاخوتنا اللي عم يسمعونا ايضا بما يتعلق به؟
1: تمام. يعني اكيد نحن ما عم ننكر اهمية المادة واهمية المصاري، وانه فعلا ما فينا نعيش بلا مصاري وبلا هاي المادة، لكن تعالوا ندور على شيء بديل، على عقوبات ايضا رادعة او عقوبات بتخلينا ما بقى نكرر الخطأ نفسه، ما بقى نعيد الشيء اللي ارتكبناه بعيدا عن المادة. شو بتلاقوا انه ممكن يكون في غرامات او عقوبات ما أنا مادية لكنها مؤثرة وفعلا بتردع الإنسان عن الخطأ؟
0: نذكر بأرقام الهواتف طبعا من دمشق وريفها 225-346 و225-347، وأيضا اتصالاتكم أو رسائلكم النصية على رقم الواتس 0989-10950.

0: هنحاول طبعا بما وردنا من رسائلكم الجميلة وتصبيحاتكم انه هيك نذكرها على السريع مباشرة قبل موجز الاخبار 9:15، وبعدين اكيد رح نكون مكملين معكم
1: بموضوعنا.
0: صباح الورد، صباحكم السعادة وراحة بال، صباح خير يا شادي وريهام مع ياسر، يسعد صباحك يا ياسر. صباح براء العبيد من دير الزور، صباح النور في كل خطوة تمشي بها لنرى بها كل شيء نحلم به يترجم حقيقة بوطن جميل يزدهر بحبنا له. يسعد صباحك يا براء، صباح الخير والسعادة والمحبة، اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو ومن التوفيق فوق ما نتمنى. صباح الخير والجمال على القلوب الطيبة كل صباح وأنتم في حفظ الرحمن الثلاثي المرح. يسعد صباحك يا معتز ومعاذ ومقدام، صباح العافية لأهل القلوب الصافية، صباح الياسمين لأصحاب العيون الحلوين، صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق، صباح السعادة والطاقة الإيجابية سنديانة زامة. صباح الخير، صباح الخير، أنا جوري من الشام مقيمة في اسطنبول، عمري 8 سنوات، حابة صبح على بابا وماما وقلهم أنه يجيبوا لي هدية لأنه بدي أنجح عالصف الثالث. الله يسعد صباحك يا جوري، وإن شاء الله نشوفك بالصف الثالث بالجامعة.

0: صباح الخير من أم محمد من الرحيبة، وعم تعايد على المهندس والأخ محمد إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده. إن شاء الله عقبال 100 سنة له، ولكل حدا عم يحتفل بأعياد ميلاده.
1: محمد
0: من جمال الحاج يسعد صباحك، عم يقول للإخراج الاحترافي اللطيف والمزوق ولكل فريق العمل، وعم يطلب أغنية تبغني لو بدأ إلا. يسعد صباح يا جمال.
1: شكرا.
0: يسعد صباحكم يا وجوه الخير شادي ريهام، وبدي حيي كل كادر إذاعة دمشق المميزين والمستمعين، وكمان علي من طرطوس عم يطلب أغنية على ذوقنا. يسعد صباحكم من بعد إذنك، ليش ما عم يطلع حكم العدالة على الإذاعة؟
1: متأكد معقولة ما بيطلع؟
0: صباح الخير بكل محبة وسرور من الرقم اللي آخرته
1: أبو وسيم.
0: أبو وسيم ما كاتب لنا.
1: تمام.
0: هي هذا بقى الكلام اللي عليه عن جد علامات، وهي حبق اللي حاطت الإشارة عليها.
1: الأغلب حبق.
0: مصطفى سنكي من النشابية، صباحك ورد وفل وياسمين ومع صباحك. يعني هيك أحجار حلوة ومزينة للأحواض الزريعة. صباح الإشراق والوفاق يا رفاق، مع محبتي واحترامي لكم جميعا، نحن مع الاختلاف وليس الخلاف. أكيد يا ست أم أناس، يسعد صباحك. دكتور نوري من الجزائر، صباحكم سعادة لا تنتهي، صباح يليق بدمشق المدينة التي تفتح نوافذها للشمس فتغزل من الضوء حكايات لا تنتهي. صباح الخير لسوريا، للأزقة العتيقة التي تخلط الذكريات، للقلوب الطيبة التي ما زالت تنشر المحبة رغم كل الظروف. يسعد صباحك من هون من عنا لعنكم الجزائر يا دكتور.
1: انطرونا مباشرة بعد موجز الأخبار، لكم كل التحيات. يسعد لي صباحكم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزارة الخارجية والمغتربين تعلن موافقة السلطات السورية المختصة على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان إلى بلادها في خطوة تعكس استمرار التنسيق الرسمي بين دمشق وبرلين. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يؤكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية ضمن إطار المنهاج الوطني السوري الموحد. وزارة التربية والتعليم تسمح لطلاب منهاج الإدارة الذاتية بتقدم الامتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026 والعام القادم 2026-2027. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جو تيليكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. المؤسسة السورية للحبوب تتيح الفرصة لمزارعي محافظة الحسكة في شحن وتسليم إنتاجهم من محصول القمح إلى مراكز دمشق وحمص مع تكفلها بأجور النقل وفق التعرفة الرسمية المعتمدة. وفي خبرنا الأخير، مقتل شخص مجهول الهوية باستهداف مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي قرب مشهد روحيم بريف إدلب. ختام الموجز هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

يا صباح الخيرات والليرات، صباح الخير لكل يلي انضموا لنا بفترتنا بصباحكم سوري، ويلي معنا من الصباح كمان من جديد من جدد أحلى التحيات ويسعد صباحكم.

0: نذكر بأرقام تليفوناتنا وناطرين مشاركاتكم على سؤالنا لليوم على الهواتف الأرضية 225-346-225-347
1: رقم الواتس 09-898-10950.
0: نذكر بالسؤال أنه كنا عم نحكي ليش دائما كل العقوبات أو كل الغرامات أو كل يعني مبدأ العقاب بيكون مادي دائما. الغرامة مادية، العقوبة حرمان من مصروف، كل شيء يعني أي تأخير عن الدفع فيه هو دائما مادي، وحتى يعني لما بدأ تضاعف كمان بضاعفه مادي. إذا حاولنا شوي نبتعد عن المادة، شو بتقترحوا عقوبات تأثر بالإنسان تكون فعلا رادعة وتردعه عن تكرار الأخطاء مهما كانت، غير العقوبات المادية، غير الغرامات المادية، مخالفة سير، يعني تأخير بالدفع، أي شيء بعيدا عن المادة، شو بتقترحوا عقوبات رادعة غير مادية؟

0: أول اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: يا صباح النور. هلا يا سليمة،
1: يا أهلا فيكم أنتم كمان.
0: الله يسعدك،
1: أنتم منوريننا دائما.
0: تسلمي تسلمي.
1: ليكم فإنه مشان هذا الموضوع.
0: تفضلي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد، الله يزيد فضلكم. أول شيء أنه هو الأخلاق هي أهم من المصاري، بس الواحد يكون عنده أخلاق ما عاد يفكر أنه دفع ولا ما دفع. فحدا من العالم كان بده يزوج بنته وقالوا له قد ايه بدك مهر؟ قال شو عندكم انتم اكثر شيء؟ قالوا احنا عندنا بصل. قال خلص لكان نعطيكم بصل، اعطونا بصل ونعطيكم العروس. لما كانوا بدهم يقطعوا النهر فتركوه، قالوا يا كل شو البصل اللي عم يتركوه، شو بدكم منا احسن ما نغرق نحن كمان. فلما انه رجعت العروس عند اهلها ورجعوا كمان العرسان انه بدهم يرجعوا يجيبوه ليشوفوا، قال لا والله صرنا بدنا مصاري وبدنا مهر وبدنا ذهب وبدنا كل شيء. لحتى انه فالانسان يعني اللي عنده مكارم الاخلاق بحس حاله انه هذا كثير منيح انه فضل الانسانيه على المصاري. فدائما وابدا انه بس بتدخل مصاري بتدخل شغلات كثير بشعه.
0: طيب شو ممكن انت تعاقبي يعني احدهم بطريقه؟
1: انه اول شيء اني ماني رضياني عن تصرف، ماني رضياني عليك مثلا. انا كمان ماما بتعبس فينا عادة صغيره طول النهار بنضل زعلانين، كيف بدنا نراضيها وحتى هي تسامحنا؟ أيوة. فكان في واحد وقع بالجب بالبير، قالوا له هات ايدك هات ايدك لحتى نسيلك. ما رد عليهم، رح يموت الزلمه. انت بعطينا اعطينا ايدك، اذا اعطيتنا ايدك بنسيلك. فهو لما اعطى ايده مش
0: متعود على الاخذ، متعود على العطاء.
1: فبتمنى دائما تعودوا انه مجتمعنا السوري والمجتمعات كلها انه ترتقي بالاخلاق، لانه الاخلاق والمحبه هي كنز للانسانيه، وغير هيك بيكون نحن عملنا تدني للانسانيه.
2: صح.
1: وبتمنى دائما في عندي شجره توت بدنا يقطع جارنا، لما قال له تبع البلديه بتدفع 400,000 قطعه، قال شو 400,000 يا زلمه؟ معقوله كل شجره بدي ادفع 400,000؟ كثير انزعج الزلمه فبطل انه يقطع لانه طلب منه مبلغ كبير حتى انه للقطع. فهي كيف الشجرة والله سبحانه وتعالى
2: بده يقطع على الشجرة؟
1: نعم،
2: ليه بده يقطع؟
1: هي زهجته لأنه بيجوا يلعب صفير والفراشات وبيأكلوا من الأطفال. فهو من النوع المفسد بالأرض، ما بيحب حدا يشوف حدا مبسوط وفرحان وإنه عم ياخذ شيء ما له ثمن كثير غير من الله.
0: فالغرامة هون بتكون ضرورية.
1: صارت ضرورية. حسيت كيف ما أحلى، لأنه ما عاد في أخلاق لما بتصير تدني الأخلاق إجباري المادي بدها تدخل بموضوع لحتى يردعون ويعملوا السب.
0: الله يسعد صباحك.
2: صباحك فل
0: يا سليمة.
1: سلامات
0: يا سلامات.

0: هيك احلى شيء اللي عم يهدي زوجته هلا بمناسبه عيد زواجنا كل عام وانت زهره عمري ام ليان. لا تاكل بعقل حلاوه يا ابو ليان، بدك تجيب لها هديه ماديه.
1: ذهب ذهب.
0: يعني مو لهالدرجه انت
1: كمان. شو لك
0: اطورطي للزلمه، الله يكون بعونهم.
1: شو بده يعني؟ لوز.

0: اتصال. صباح الخير.
1: الو الو.
0: يا صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك.
2: صباح الفل. مين معنا؟ تفضل.
1: ابو الفوز. ابو الفوز.
2: اهلا يا ابو الفوز.
0: يا ابو الفوز.
2: شو اخبارك؟ تمام.
1: الله يسلمكم. كيف كنتم؟
2: تمام. هلا كغرامه مثلا مخالفه سير
1: دكتور طول شي 4 دقائق مثلا؟
2: لا كثير.
0: مشان ما ناخذ دورنا ودور غيرنا.
1: بحاول على كل الاحوال. كان بزمانه على دورنا لما كنا نخدم جيش. انا ما خدمت عند هذا الضابط. كان اللي يزعل منه او يلاقي عنده خطا يلاقي عنده شغله تستاهل العقوبه يقول له يا روح انت اجازه.
0: ايوه.
1: لا ترجع عندي حتى تقتنع انك مخطئ. بس ارجع لعندي ادوام. امبارح الاستاذ الله يعطيه العافيه ويبارك فيه كان يحكي كثير ما بقى عم يطلع قليل نادرا. قال نحن لسنا بمجتمع شرقي، كنا مجتمع شرقي، صرنا مجتمع عشوائي. مفروض نحن ندور نحن لحالنا، ندور على طريقه نسوي حال نحن. الله سبحانه وتعالى عرب واسلام، امه عربيه واسلاميه، وخصوصا بلاد الشام وسوريا، نحن حطنا او كلنا الله سبحانه وتعالى نكون نحن قاده العالم، نحن ساده العالم، نحن نمشي العالم. حتى لو اعتمدنا امريكا، اعتمدنا على اوروبا، نعتمد عليهم، ما له شيء، الله سامحنا، نعتمد على اي شيء في سبيل انه نحن نعتمد عليهم، بس نحن نكون قاده. لو كان بتوجيه جهاز تحكم لبعيد لبعيد، يعني نعمل امريكا قويه وامريكا غنيه، امريكا بتقدر تسوينا فوق الريخ.
0: طيب يعني بس توصلنا للفكره. يعني ما فهمت انت بتعدت كثير عن هذا الموضوع. طبعا. يعني هلا شو ممكن تقترح انت بدال الغرامه الماديه حتى تكون راضي عن المخالفه؟
2: او بتلاقي لا الماده هي الوحيده اللي ممكن تردع
1: كينا؟ لا في شيء بيرضع. بس لو نحن نعود شعبنا يكون مليح بيصير يرتدع شوي شوي لحاله.
2: من الاساس يكون نظامي.
1: بزمانة في باحثه لحد الان كنا ندرس بجامعه دمشق ليلى الشريف قال بدنا توعية ذاتية شعبية.
2: صحيح.
1: إذا ما كانت مستمرة وكاملة وعامة شاملة ما بتفيدنا ولا قشة. بدها تكون كاملة شاملة.
0: معك حق بهالأمور.
2: شكرا يا أبو الفوز.
0: الله يسعد صباحك يا أبو الفوز.
2: شكرا.
0: سلامات.
2: كمان اتصال.
0: صباح الخير.
3: يسعد صباحك استاذ شادي.
0: يا حي الله ابو علي. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك مدام ريهام.
2: كيفك ابو علي؟ يسعد صباحك. اهلا وسهلا.
3: الحمد لله رب العالمين. صباحكم كل ريحان. ما احلى الحديث معكم. السهره بتحلى معكم مع صحن مقلب بفنجان. وكلامكم بلسم وعطر وريحان وحديثكم حلو ممتع ذو اشجان.
0: تسلم يا ابو علي. تسلم.
3: تهيتكم صحن مقلب بيتي
0: على راسي. هات لنشوف شو بتقترح.
2: بلكي بتكون يعني المخالفة أو العقوبة حرمان من الأكل مثلا. صحن مقلع أو صحن باذنجان أهم من المصاري.
3: على مدام شوفي أحسن أسلوب غير أسلوب المتعارف عليه. أحسن شيء هو القطيعة.
2: القطيعة.
3: أيوة القطيعة مثلا مثل ما سووا مثلا اهل قريش بالرسول قاطعوا حصروا شعب ابو طالب كذا. اي وحده
0: هلا في ناس ما بتفرق معاها يا ابو علي
3: القطيعه. اعوذ بالله. شو القطيعه استاذ؟
0: يعني انت اذا خالفت مثلا لنفترض بالسياره مين بدك تقطع؟
3: بالسياره حرمانه من السياره. هي قطيعه حرمانه
2: من السياره. لا ليطلع على السياره بده يدفع مصاري بعدين. ما
3: نعم هلا هو طالما هو عفوا مدام طالما هو السياره محجوزه بده يركض يبوس
2: ممكن
3: مشان يطلع.
2: طيب
3: هون يعني حرمي حساب.

0: السيارة ديالها الحرمادي معنا مصادرة صادري له سيارته.
1: لك كأنه أبو علي قد ما درنا ولفينا يعني بالنهاية بدنا نرجع للمال.
0: رب العالمين مدام ريام
1: المال والبلد
0: مية
1: بالمية مية بالمية. شكرا يا أبو علي،
2: يسعد صباحك. سلامات حبيبي.
1: بلكي شادي في شيء يعني في شيء بينفع معه، بينفع معه عقوبات غير مادية يعني مثلا طبعا. مو معقول أنت تعاقب ابنك تحديدا بالبيت، ممكن تلاقي عقوبات غير مادية وفعلا مثلا ممكن تزعله، ممكن تحسسه بأنك زعلان منه، تحسسه بأي شيء. هذا أهم من
2: هي ليك أحيانا يعني حتى موضوع حتى من خلال دراسات يعني عالمية بما يتعلق بأنظمة حكم أحيانا بأوروبا تحديدا، بيقولوا لك يعني ثقافة ساعة باليوم أقل مخالفة غدا. فأنت عهوات ما بتربي لجيلنا هو ممكن يصير أقل مخالفة غدا، فهذا الشيء بيردع سلف.
1: فمعناتها من البداية من نكون نحن معودين أولادنا ومتعودين كمان نحن ببيتنا أنه مو كل ثواب هو مادي. يعني لما أنا بنبسط من ابني أو من بنتي بعمل جيد، نجاح أو أي شيء أو مساعدة، ما بكافئهم ماديا، كافئهم بأي شيء غير تمام. المادة لحتى تمام. إذا بدي أحرمهم من شيء بطريقة غير مادية يلاقي نتيجة. هذا
2: نروح لاتصال منشوف. ألو،
3: الله يسعد لي صباحكم.
2: يا صباح النور،
3: كيفكم؟ كيف أحوالكم؟
2: الله يسعد صباحك، كيفك؟
3: خليلنا ياك طولنا بيعم. كيفك مجال نيام؟
1: كيفك يا أبو ياسر؟
3: أبو طلال.
2: أبو طلال،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: دائما
1: ما في أمل، رح ضل خربت شكلي.
3: شوفي أنا بالنسبة لي، بالنسبة لأولادي يعني إذا غلطوا مثلا غلطة مثلا أنا بعطيهم نصيحة، والنصيحة ما بعطيهم إياها غير قبل ما أفهم شو الموضوع. إذا كان الغلط كبير بحاول أنصحهم بقول لهم هذا الشيء اللي عملتوه أنتوا هذا الشيء غلط، وهذا ممكن يوديكم لشغلات أنتوا بغنى عنا. يعني أنا بالنسبة لي كسائق تاكسي، أنا بالنسبة لي بمشي ضمن النظام.
2: حلو.
3: النظام السير المضبوط، يعني ربما مثلا صارت معي شغلة مثلا ما انتبهت عن غير قصد صارت معي، وقتني شرطي بده يخالفني، بحاول بقدر الإمكان اللي بالكلمة الطيبة إنه حاول إنه أنا ما خلي يخالفني أو يدفعني غرامة. مثلا ينصحني اللي هالمرة مشيت لك يا المرة الجاية بدك تتخالف، هون أنا برتدع بقالي.
1: يعني ممكن مثلا بغرامة أو بمخالفات السير تكون بداية سحب أوراق، حرمان من السيارة، بعدين تتدرج يعني تكون التوب هي توب المخالفة الغرامة، دفع الغرامة وإن كانت يعني بقيمة كبيرة. هلأ بلشنا نحط حزام الأمان لأنه صاروا عم يدققوا على حزام الأمان. تمام.
3: طبعا ولا كمان طالبين منا طفاية وطالبين منا مثلث وطالبين منا صيدلية، هدول ضروري يكونوا بالسيارة.
2: عالميا هي المفروض يكون هالإجراءات الوقائية بالسيارة تحديدا بالمخالفات تكون هاي الأمر طبيعي وكل العالم عم بتسويها، وتحديدا بما يتعلق بالمكالمات الهاتفية.
3: سيد شادي بالنسبة للطفاية ضرورية بالسيارة، ما بعرف ممكن أنا أو غيري يصير.
2: لا سمح الله.
1: صحيح.
2: الله يسعد صباحك يا أبو طلال.
1: يسعد صباحك.
2: سلامات حبيبي.

0: تصبيحة من محمد خلف من السلمية. صباح الخير يا محمد. أيضا صباحكم سوري على المحبة والكلمة الطيبة ولم الحلوة ريهام وشادي وجنينة وسماء تجمعنا. بدي أغنية وائل كفوري سلطان أم علاء يسعد صباحك. الحرمان من الموبايل إن كان صغير أو كبير أعتقد أصعب للبعض من الحرمان من المصاري.
1: حالك ضايع.
0: مين آخر ريف الرقة وريف الحسكة؟ صح
1: الرقم اللي آخره 682.
0: عرفونا
1: على الاسم.
0: معنا اتصال. ألو. ما معنا اتصال. راح
1: أبو اللوك الزيدي
0: في
1: هيك
0: اتصال
1: الاسم.
0: تاني. ألو
2: ألو
0: صباح الخير
2: يا حلو. طب

0: يا حلوي تر
1: شو هي مكافأة؟
0: هاي
1: مكافأة
0: الغنية، هاي
1: على فكرة.
0: الغنية هاي الغنية بتحطها جنينة قبل البرنامج، فأنا كثير حبيتها، ما بعرف ليه.
2: حلوة.
1: حبيتيها لجنينة ولا للأغنية؟
0: التنتين.
1: تنتين، ايه برافو عليك.
2: عم يوقعك شادي.
0: صباحك شادي.
1: يا صباح النور. هلا هلا.
2: شو أخبارك؟
0: رهومة على طول مشرقة ومبتسمة، على طول داخل قلبي.
1: أنا معتم ووجهي كاحل.
2: أنا مشرقة لأنه شادي معي.
0: كأنه شادي جاي من البحر.
1: أنا؟
0: إيه.
1: البحر؟
0: كأنه
2: مسمار؟
1: لا والله ما رحت على البحر والله. بس على على هالوسيلة النقل أنا أحياء ما في سقف فوقي، فدائما من أوعى بالشمس دائما.
2: بس ملاحظة دقيقة. ها أي حدا
1: هاتي نشوف يا حنان.
0: صباحاتكم وصباحي لجنينة كمان الجميلة الرائعة الحلوة. هلأ أنا بدي أقول لك شادي ورهومة، هلأ أنا برأيي، أنا بدي أشتغل المخالفات المرورية. أنا برأيي المادة ما عم تنفع كل الأوقات، لأنه في ناس بتدفع، عندها إمكانية تدفع.
2: صح.
0: فأنا برأيي كل حدا بيخالف مخالفة مرورية ينزل فورا ينفذ عقوبة عملية، ينظف الشارع الموجود هو فيه. فهي المخالفة أنا قاسية بحسها وبتردع.
1: كمان وارد هذا
2: اقتراح
0: صحيح. وفي شغلة كمان تانية شادي، أما المخالفات التانية شادي وريام، فهي ثقافة بالنتيجة منذ الصغر، يعني هي ثقافة إنه أنا عندي ثقافة مثلا الحفاظ على النظافة، النظام، هالأشياء هي أنا مرباية عليها، فهي نظام، فهي ثقافة، فهي
2: صح.
1: بنحاول نبتعد قدر الإمكان عن شيء اسمه مخالفة من الأساس.
0: فنحن للأسف ما عندنا ثقافات.
2: شكرا يا حنان.
1: يسعد صباحك يا حنان.
0: يسعد لي صباحكم حلوة جميلة ويومكم رايق.
1: طول عمرك. عبيلنا صباح الأنوار وعطر الأزهار من أبو اللوك الزيدي، يسعد صباحكم. أبو اللوك مش مو إلك يا أهزي.
2: ما فهمت يعني؟
1: بكل أحوالي يسعد صباحك.
2: كمان ما فهمنا.
1: كمان ما فهمنا.
2: فسر الماء.
1: صباح الخير أنا علي من حلب.
2: بدون أي مشاركة يا علي.
1: صباحك يا علي. أما بالنسبة لموضوع اليوم، ممكن يكون العقاب هو الحرمان من نفس الشيء اللي
2: تعاقب
1: عليه. يسعد صباحك.
2: نعمت.
1: نعمت من حلب، صباح الخير.
2: صباح الفل.
1: في اتصال جي ننطر. يلا اتصال. ألو.
3: ألو.
1: يا صباح النور. ألو صباح الخير. عم نسمعك.
2: في حدا غير مصطفى بيهتم كمان بالورد والأزهار. أبو حلو. محمد من عرطوز تفضل.
1: عم نسمعك، صباح الخير.
3: حلو.
1: طيب يمكن ما بسمعنا. صباحكم سوري من أبو محمد عرطوز، يسعد صباحك يا أبو محمد مع الوردات الجميلات. أبو يمان الرفاع من ألمانيا مدينة درزدن، كل يوم بسمع برنامجكم، تحياتي لأعرق إذاعة ولمقدمي برامجها ولمخرجيها، تحياتي للشعب سوريا ولقيادتها الجديدة، ونأمل أن تزدهر وتصير أحلى بلد بالعالم إن شاء الله.
2: يا رب.
1: يا أبو اليمان يسعد صباحك.
2: ممكن بيلا. الغرام المد لا طشت واحدة
1: ما هي صباح الخير للأساتذة الحلوين. صباح الخير للإخراج.
2: ممكن الغرام، ممكن للغرام المادية بديل معنوي نعبر عنه بنظرة ازدراء أو ما يمثلها، لأن الغرام المالية قاسية وقد تطال الأسرة بأكملها ولا تزر وازرة وزرة أخرى. بنظرة أو بالسيارة زمور أو هذا الزمور، إذا واحد زمر لك هيك بشكل طويل فمعناته هو بيكون عم يبهدل.
1: لقي الصورة مع فنجان القهوة كتير حلوة. صباح الخير للجميع من اسطنبول الى دمشق. ممكن اغنيه الهوى هوايا بصوت شاهد برمدا اذا متوفر. شكرا
2: لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. صاحب الرقم شكرا لانه عم تابعونا
1: اول مره بيبعث لنا، كانه لا بعث اول مره
2: 306.
1: صاحب الرقم لاخره 306.
2: بنروح
1: اتصال ايضا. الو.
4: صباح الخير استاذ سادي الحبيب.
1: يسعد لي الصباح سيد مروان.
4: كيفك استاذنا؟
1: ربي يسعدك.
4: كيفك انت ريهام؟
2: اهلا يا مروان، ازيك؟ اخبارك ايه؟
1: تمام الحمد لله.
2: هلا.
4: بالنسبة للعقوبة، أنا بشوف أن العقوبة المادية رادعة بعض الشيء، بس في عقوبات أنا بتقديري هي الكلام، يعني الكلام المهذب اللي بنحكيه. يعني أنا صارت معي أمور كتير من طاقة عملي، يعني مثلا مرة من المرات في صفقة بدي أعملها أنا وقدمت عليها ويعني مركز عليها، بعض الناس وصل

0: طلت أجر تاني إنه مثلا مروان بده ياخذ الصفقة، وكان وقدم هو وإلى آخره بشكل أو بآخر أخذ مني. أنا كان ردة فعلي إني ما رحت، بس وقت شفته قلت له الله يبارك لك وصحتين وأنا على قلبك. ما يعني ما قلت له غير هالكلام. كانت ردة فعله إنه فعلا اعتذر بشكل أو بآخر.
1: جميل يلي بينفع معه فعلا الكلام القاسي. إيه تمام حلو.
0: يعني الكلام اللي يدخل القلب ويخرج من القلب.
2: تمام.
0: وكمان في عقوبة تانية هي الحرمان. يعني نحن ممكن بدل ما يكون عقوبة مادية نحرمه من شيء معين. يعني نعرفه إنه
1: بيمثله شيء بيهمه بيعني له.
0: يعني كلها بتكون تحت بند العقوبات. بطريق بشكل أو بآخر.
1: ماشي. تمام.
2: كثير حلو الكلام.
1: شكرا يا سيد مروان.
0: بس وجه تحية للأستاذة جنينة حي، يعني مع الشكر الجزيل إلى دائما.
2: الله يسعدك. هي بتسلم عليك أيضا. سلامات سيد مروان.

0: شادي هذا رح نتوقف شوي عن قراءة مشاركات يعني مستمعينا ومتابعينا لنروح لمراسلنا أحمد السلوم بإدلب. ومثل ما بنعرف دائما البدايات والبذرة الصغيرة هي اللي بتنمو وبتعطي النتائج، وهي البذرة دائما بتكون من المدرسة. المدرسة هي اللي بتعلم وهي اللي بتبني وهي المسؤولة عن تنشئة الإنسان فيما بعد. لما بتكون هاي البذرة صالحة فكل شيء فيما بعده يعني يصلح معه المجتمع.
1: تمامًا.
0: ومن هون يعني كانت هذه الحملة التي تنطلق الآن في محافظة إدلب.
1: ستنطلق.
0: تمام، متوقع 10. التفاصيل بناخدها من مراسلنا أكثر، وهو الفعالية بناء 50 مدرسة تقريبا، حيث عانت يعني محافظة إدلب من قبل من بعض التهميش أو الفقر. خلينا ناخد التفاصيل شادي من مراسلنا
1: أحمد السلوم.
0: أحمد السلوم من إدلب، يسعد صباحك أحمد.
2: يسعد صباحك ريهان.
1: صباحك سيد أحمد، كيفك؟
2: حياتي شادي، يسعد صباحكم.
0: يعطيكم العافية. طبعا هذه الحملة تمولها حملة الوفاء لإدلب. تمام.
2: تماما ريهام، حاليا رح تنطلق بعد دقائق أو فعالية افتتاح أكثر من 50 مدرسة في محافظة إدلب أو خصوصا في الريف الجنوبي، والتي تضررت خلال السنوات السابقة خلال سيطرة النظام البائد على المنطقة. العمل حاليا يجري على أكثر من منطقة، سواء في منطقة خان شيخون، في منطقة معرة النعمان، في منطقة كفرنبل. المدارس التي تخضع أو المكفولة من حملة، جميعها مكفولة من حملة الوفاء لإدلب، بلغ عددها أكثر من 260 مدرسة. تم الانتهاء من 190 مدرسة، وما يقارب 80 مدرسة قيد الترميم. اليوم سيتم افتتاح 50 مدرسة في ريف إدلب، تتبع لمجمعات خان شيخون، معرة النعمان، كفرنبل، موزعة على عدة مناطق لتعود وتوضع في الخدمة لإعادة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، وخصوصا بعد أن عانت المحافظة وخصوصا الريف الجنوبي في العام الفائت من ضعف في الناحية التعليمية بسبب حجم الدمار أو حجم المدارس المدمرة.

0: تقريبا ما يقارب 90 إلى 95% من مدارس المنطقة.
1: نعم أحمد، هل من تفاصيل حول كل مدرسة، يعني الميزات اللي متوفرة فيها، عدد الصفوف،
2: المساحة،
1: تمام،
2: الاستيعاب
1: تفاصيل حول
2: للطلاب؟
1: المدارس وكلها يعني بنفس الظروف وتتشابه ظروفها؟
0: المدارس خضعت للترميم بإشراف من الجهات الحكومية بالتعاون مع المنظمات المحلية بمواصفات.
1: هي كانت قائمة يعني المدارس رممت.
0: نعم المدارس كانت قائمة ولكن تضررت خلال سيطرة النظام البائد على المنطقة، سواء من تعفيش لل
1: تجهيزات المقاعد
0: أو التجهيزات المدرسية، والآن يتم إعادة ترميم العديد من المدارس التي تضررت، وخصوصا اليوم سيتم افتتاح 50 مدرسة سيستفيد منها الآلاف من الطلاب التي كانت تعاني في السنة أو العام الفائت من توفر المدارس في المنطقة.
2: طيب حضرتك الآن وين متواجد؟ وين يعني ستقام بالضبط الفعالية؟ بأي مدرسة من المدارس وبأي بلدة؟ يعني تفاصيل التواجد.
0: أنا متواجد حاليا في مدرسة ثانوية قرية حاص في ريف إدلب الجنوبي، سيتم افتتاحها في تمام الساعة 10، ثم ننطلق إلى مدرسة ذي قار في مدينة كفران بيل، يتم الافتتاح المركزي ويتم الإعلان عن دخول 50 مدرسة قيد العمل في محافظة إدلب.
1: تمام، من يحضر هذه الفعالية أحمد؟ فعالية
0: من
1: الافتتاح؟
0: المتوقع حضور وزير الكوارث والطوارئ، وبالإضافة لمحافظ مدينة إدلب الأستاذ محمد عبد الرحمن، وعدد من وجهاء المنطقة وعدة ووجهاء من منطقة معرة النعمان، بالإضافة إلى فعاليات محلية ومجتمعية ومنظمات عملت على ترميم هذه المدارس خلال الفترة السابقة.
1: هل من رقم أحمد حول يعني الكلفة، رقم تقريبي لو حول كلفة ترميم هذه المدارس؟ أحمد؟
2: تسمعنا أحمد؟
0: الكلفة التقديرية ما يقارب أكثر من 10 إلى 15 مليون دولار، كون أن حجم الضرر في هذه المدارس كان كبير جدا، بحاجة إلى إعادة البداية في هذه المدارس من النقطة تقريبا الصفر. في يوجد بعض المدارس فقدت أسقفها وأيضا تعرضت لتضرر في البنى التحتية والبنى أو الصرف الصحي وعدة نقاط في المدارس.
2: طيب حضرتك يعني كمراسل الآن موجود على أرض الواقع وتنقل لنا بما يتعلق بهذه الفعالية، يعني ومشكورين طبعا كل الجهات المعنية بما يتعلق بهذه الإمكانيات ووضع هذه الإمكانيات حتى يعني نؤمن لطالبنا ولابنا السوري المتواجد على أرض سوريا الحبيبة التعليم، وهو يعني مثل الخبز. كيف تشاهد هذه الفعالية برأيك؟ يعني من ناحية حيادية، هل كان الأمور على ما يرام أم هناك مثلا في صعوبات واجهتموها بما يتعلق ب هذه العملية التنظيمية؟
0: في الحقيقة الفعالية لم تبدأ حتى هذه اللحظة شادي، ولكن هناك توافد للأهالي وأيضا للجهات الحكومية، لأن من المتوقع أن تبدأ الفعالية في تمام الساعة 10 أو 10:15 بحسب وصول الوفود التي قدمت أو تقدم باتجاه مكان الاحتفال من عدة نقاط في المحافظة، سواء من أريافها الجنوبية و الشمالية. ولكن في الحقيقة أن خلال العمل كان هناك صعوبات تواجه العديد من المنظمات خلال العمل، وخصوصا في عدم توفر بعض المقومات التي أخرت في الحقيقة العمل، وموعد التسليم كان من المتوقع أن يتم وضع هذه المدارس في وقت أبكر في الخدمة، ولكن بعض المعوقات حالت دون أن يتم الانتهاء منها في الموعد المقرر. هناك العديد من المدارس أيضا ما زالت قيد الترميم، ما يقارب 80 مدرسة أيضا ما زالت قيد الترميم، والعمل جاري لوضع جميع المدارس في الخدمة. في الحقيقة جهود حكومية بالتعاون مع المنظمات المحلية، جهود كبيرة لإعادة آلاف الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، وخصوصا بعد السنوات السابقة التي تضررت في الحقيقة أجيال كبيرة من الواقع التعليمي وأحالت دون

0: الوصول إلى المقاعد المدرسية.
1: جميل.
2: فإذا يعني طلابنا إن شاء الله هم على موعد مع مدارس جديدة مرممة وفصل دراسي جديد، طالما يعني هلأ الفصل بنهايته لأسباب تأخر أو لم يتم يعني دخول المدارس في الخدمة. فإذا إن شاء الله طلابنا في السنة القادمة في الفصل الدراسي القادم هم على موعد مع هذه المدارس بهمة جديدة ومدارس جديدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. جزيل الشكر لك زميلنا أحمد السلوم، كنت معنا من محافظة إدلب.
2: شكرا. يسعد صباحك. شكرا زميلنا.

0: إذا فعالية الافتتاح يفترض أن تبدأ يعني بعد دقائق من الآن. أيضا سنكون نحاول الاتصال بمنطقة أخرى مع مراسلنا أيضا خالد المرعي أيضا من محافظة إدلب لنواكب يعني جهة أخرى أو منطقة أخرى من الترميم ريثما يكون الاتصال جاهزا مع مراسلنا خالد المرعي. طبعا نذكر بأنه هذه الحملة هي بدعم من حملة الوفاء لإدلب لترميم المدارس التي كانت متضررة وحرمت طبعا الطلاب من التعليم واللي هو اللبنة الأساسية طبعا لبناء الإنسان وشخصية الإنسان وتكوين الإنسان.
1: أكيد دائما هناك يعني الشكر والتقدير لكل من يساهم في بناء البنى التحتية وخاصة فيما يتعلق قطاع التعليم يعني وهو من أهم القطاعات المفروض تكون موجودة على الأرض.
0: تمام. عندما نبدأ يعني بالتعليم. مع الإنسان بالتعليم ومنذ الصغر فيفترض بأنه فعلا نحن بنينا إنسان وربحنا إنسان متعلم إنسان مكون صحيا وجسديا ونفسيا بشكل جيد إنسان فعلا تكون لديه الإدراك والشخصية والعقل.

0: فإذا يعني ريثما يكون الاتصال أيضا مع مراسلنا خالد المرعي جاهز. توقيت الزاوية الطبية يبقى فيه
1: أكيد نحن مستمرين يعني بعد الزاوية الطبية رح نكون يعني لغاية 10:30 بتوقيت دمشق رح نكون معاكم. وأكيد تواصلكم ورسائلكم واتصالاتكم دائما على العين والرأس.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: ومن دمشق من جديد يسعد صباحكم، صباحكم سوري وصباحكم شامي وصباحكم طبي وصحة وسلامة، وخاصة مع رغد الخطيب زميلتنا بالزاوية الطبية. يسعد صباحك رغد.
2: يسعد صباحك يا ريهام. صباح الخيرات.
1: هاتي لنشوف شو أحلى شيء بالصيف.
2: أحلى شيء بالصيف فواكه الصيف. هي أحلى شغلة. اليوم رح نحكي عن فواكه الصيف، عن فوائدها، خصوصي عن أهم ثلاث فواكه بالصيف هيك بيخطروا لنا لما نتذكر الصيف. فشو أول فاكهة بتخطر لك؟
1: البطيخ طبعا.
2: البطيخ هي أهم فاكهة بالصيف عن جد، وبتلاقينا كلنا مستنيين يجي الصيف لحتى عن جد ناكل البطيخ. فاليوم رح نحكي عن فوائد البطيخ، ونحكي عن معلومات يمكن ما الكل بيعرفها، وعن أنه أهم جزء بالبطيخة نحن منكبه. هل تعلمي هاي المعلومة؟
1: يلي هو القشرة أو البياض.
2: البياض طبعا اللي بين القشرة وبين
1: أكيد مفيد، بس ما أنه طيب يمكن،
2: ما بعرف. هلأ أنا بالنسبة لي بحسه أطيب من البطيخ بحذاته، وفعلا هو الفوائد يلي فيه كتير كبيرة. فأول شيء رح نحكي عن البطيخ، هو في كتير أشخاص بيقولوا أنه هو بس مي وسكر. هو فعلا صح، 90% من البطيخ هو عبارة عن مي، إلا أنه الفوائد والمكونات يلي فيه عن جد سبحان الله بتخلينا نتفكر قديش فاكهة يمكن ما كثير نفكر فيها، إلا أنه هي غنية بالمركبات وبالفوائد. فأول فائدة يلي هو أكيد أنه هو بيساعد على ترطيب الجسم، كونه فيه نسبة كتير كبيرة من المي، بيساعد على تعويض السوائل اللي بنفقدها نتيجة التعرق. تاني نقطة بالبطيخ أنه هو بيدعم صحة القلب، بيحتوي على بوتاسيوم، بيحتوي على الليكوبين اللي هو مضاد أكسدة، وهذا السبب باللون الأحمر للبطيخ. هاي العناصر بتدعم صحة القلب، بتدعم صحة الأوعية الدموية. أيضا البطيخ غني بمضادات الأكسدة الثانية مثل الفيتامين سي، مثل البيتا كاروتين، ومثل ما ذكرنا أيضا الليكوبين. هي المركبات بتساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي يلي نحن منقول عكبر بتحمي من الشيخوخة فعليا. ففعليا معظم فواكه الصيف غنية بمضادات الأكسدة، لهيك منلاقي معظم فواكه الصيف ألوانها كتير مشبعة وغنية بالألوان القوية فينا نقول، هي ناتجة من مضادات الأكسدة. من الفوائد أيضا للبطيخ أنه هو مفيد للعضلات بعد الجهد، فبيحتوي على مركب اسمه سيترولين، هذا بيساعد على أنه يتدفق الدم للعضلات. لهيك حاليا العلماء عم يدرسوا دور البطيخ بتخفيف خلينا نقول الإجهاد العضلي بعد التمرين. يعني نوعا ما هلأ بتلاقي بلشوا الكوتشات بالنوادي يوصفوا بعد الرياضة أنه يكون في وجبة من البطيخ، لأنه هي بتساعد على فك هذا اللي منقوله التعضيل يعني تماما. أيضا بيدعم صحة العين بفضل احتوائه على فيتامين A، احتوائه على البيتا كاروتين وعلى الليكوبين. يعني مين بيتخيل أنه البطيخ بيساعد على حفاظ صحة العين؟
1: نحن بنعرفه طيب، بس
2: بنعرفه
1: تحديدا طيب. مع الجبنة.
2: تماما، كتير حلوة هاي الفكرة أنه فواكه الصيف معظمها مناسبة لتكون وجبة عشاء خفيفة. مثل ما قلتي ريهام، جبنة وبطيخ بتعمل لي وجبة متوازنة دسمة وخفيفة بنفس الوقت، تكون خفيفة ما نتقل قبل النوم، وبنفس الوقت غنية بالفوائد يلي بتخليني تضل شبعان طول الليل.
1: لكن هي غنية شي بالسكر؟
2: حلو، كمان هذا سؤال مهم. البطيخ حلاوته انه هو صح مذاقه حلو نوعا ما.

0: زيادة إلا أنه كمية السكر اللي فيه لا مقبولة جدا. فهو مناسب للأشخاص كمان اللي عم يعملوا نوعا ما حميات غذائية تماما، حتقدروا تستمتعوا بطعم من الحلاوة، إلا أنه بنفس الوقت سعراته الحرارية منخفضة.
1: أمان لك،
0: أمان. أي شيء بيزيد عن حده بيقلب ضده، يعني بدنا نحاول دائما نكون متوازنين. فهو آمن إلى حد ما، ما كتير فيه سكريات، سعراته الحرارية منخفضة، بس بدنا نحاول تكون وجبة متوازنة.
1: حلو،
0: هاي النقطة مهمة. أيضا آخر فائدة للبطيخ أنه هو مفيد للبشرة، قلنا غني بمضادات الأكسدة، وبالتالي هو فيه كتير عناصر مهمة لحماية الجلد. هاي بالنسبة للقسم الأحمر من البطيخ اللي نحن كلنا بناكل هذا الجزء، هذا كلنا متفقين عليه. القسم المهم أو الأكثر فائدة هو الجزء الأبيض يلي هو بين القشرة الخارجية وبين اللب الأحمر. هذا الجزء فيه ألياف أكثر من الجزء الأحمر، فيه مركب السيترولين اللي هو مضاد أكسدة قلنا، اللي بيساعد على تدفق الدم وعلى توسع الأوعية الدموية بنسبة أكبر من الجزء الأبيض، بنسبة أكبر من الجزء الأحمر عفوا. وبالتالي هو قسم صالح للأكل، الأفضل أنه نحن ما نرميه ونحاول عن جد نستفيد من الألياف الموجودة فيه. فهيك هلأ نصيحة لكل اللي عم يتابعونا اليوم، إذا اليوم جايبين هيك بطيخة ظريفة فحاولوا أنه تحافظوا على القسم الأبيض.
1: هو بدنا نقول أنه قدي نحن فعلا يعني بنسأل عن الفائدة، مو بس بنسأل عن الطعام أو عن الشيء اللي معتادين عليه، قدي بهمنا الفائدة كمان من الشيء اللي عم نتناوله.
0: حلو، أنا عن جد لقلك، حتى أنا كشخص يمكن بستنى الصيف للفواكه الصيفية بدون ما كنت فكر شو الفوائد يلي فيها عن جد، لأنه نحن بنستمتع بالطعم الطيبة وبالهيك الإحساس اللي بتعطينا يا فواكه الصيف. بس كنت عم فكر أنه أكيد هي المركبات فيها فوائد، فليش نحن ما نحصل أكبر قدر من الفائدة؟ فهي الجزء الأبيض اللي هو قد يكون ماله أطيب شيء، يعني هو فعليا أطيب شيء، عن جد جربوه. يعني أني آكل هذا الجزء وضيف أو ضاعف الفوائد اللي عم أخذها أفضل ما أني أخسر.
1: لأني عادة لما أنا أشر البطيخة بجور علي، يعني بقيم هذا القسم الأبيض.
0: خلاص جربي وخبرينا رأيك. أوكي. عن جد مشان الفوائد. تاني فاكهة من فواكه الصيف اللي كمان كتير طيبة واللي كتير مميزة هو الكرز. حلو، الكرز كمان ما له مجرد فاكهة صيفية طيبة، غني بعناصر كتير مهمة ومركبات يعني غنية بالفوائد. أول فائدة مثل ما قلنا لمعظم فواكه الصيف غنية بمضادات الأكسدة. الكرز فيه مركب اسمه الأنتوسيانين، هذا اللي بيعطيه لونه الأحمر الغامق، هيك اللون الكرزي اللي نحن منقوله. هاي بتساعد على كمان حماية الخلايا من الضرر التأكسدي، بتكافح الجذور الحرة وبتدعم الصحة بشكل عام مع التقدم بالعمر. فكمان الكرز مفيد للبشرة، حتى في كتير أشخاص بيقطعوا الكرز وبيدهنوا فيه وشهم لحتى يستفيدوا قدر الإمكان.
1: بدي أقول أنه كتير من منتجات العناية بالبشرة إذا أرينا تركيبتها من لاقي الكرز.
0: تماما، لأنه هو غني جدا بمضادات الأكسدة. تاني نقطة، بيساعد بتقليل الالتهابات. في دراسات بتشير لأنه مضادات الأكسدة اللي موجودة بالكرز ممكن تساهم نوعا ما بتخفيف الالتهابات، لهيك كمان حاليا عم يدرسوا دوره بتخفيف آلام العضلات بعد الرياضة، وبالإضافة لآلام التهابات المفاصل والنقرس. فكمان هي من المعلومات المهمة أنه مو دائما نحن بحاجة لنلجأ لأدوية، في فواكه طبيعية وفي أغذية طبيعية
1: تعطينا نفس الفائدة
0: فعلا. أيضا مفيد لصحة القلب، فيه بوتاسيوم، فيه مضادات أكسدة، فكمان بيدعم صحة الأوعية الدموية، والكرز بيساعد على تنظيم ضغط الدم. فكمان هي النقطة مهمة، نحن بنكون عم نساعد هيك يعني صح، معظم الكبار بالعمر بياخذوا أدوية لضبط الضغط، ولكن فينا نستعين بهي الفوائد الطبيعية من الفواكه. المعلومة الحلوة عن الكرز اللي تفاجأت فيها أنه بيحسن من جودة النوم. فكمان هي حلوة، الكرز وخصوصي الكرز الحامض فيه كميات ولو أنها صغيرة من الميلاتونين اللي هو هرمون النوم، إلا أنه بتساعد نوعا ما بتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. فكمان حاليا العلماء عم يدرسوا أكثر هاي الفوائد. هذا بيشير ريهام لأنه حتى العلماء والأطباء واللي عم يعملوا الأبحاث عم يتوجهوا حاليا ليبتعدوا قدر الإمكان عن الأدوية والمركبات المصنعة ونلجأ للأشياء الطبيعية. تماما، فكمان الأشخاص اللي بيعانوا نوعا ما من القلق وما كتير عم

0: جربوا الكرز، ممكن عن جد تستفيدوا من هي الفائدة. أيضا الكرز بيدعم الهضم، فيه ألياف غذائية بتساعد بتحسين حركة الأمعاء وبالوقاية من الإمساك. لهيك في كتير أشخاص بيقولوا أنا بس أكل كرز هيك معدتي بتتكركب. هي فعليا ما بتتكركب، هي عم تتحسن حركة الأمعاء وبالتالي بنشعر بهي الانزعاجات نوعا ما. فهي بالنسبة للكرز. في عنا كمان نقطة ظريفة عن الكرز، كل ما كان لون الكرز أغمق فكان غالبا أغنى بمضادات الأكسدة. تمام، فبنكون نحن عم نستفيد ب يعني
1: شكل أكبر.
0: بشكل أكبر تماما. هذا الشيء بمعظم فواكه الصيف مثل ما قلنا، كل ما كان لونها أغمق كل ما كانت هي غنية بمضادات الأكسدة أكثر، وبالتالي غنية بالفوائد بشكل أكبر.
1: حلو،
0: هي تاني فاكهة لليوم. الفاكهة الثالثة والأخيرة، رغم أنه فواكه الصيف بحر يعني فعلا، صح. المشمش كمان بيتشابه فوائد. شكلك بتحب المشمش.
1: طيب كثير، وخاصة أنه بعرف أنه غني بالحديد. هي أول من أوله، صح؟
0: تماما، غني بالحديد، غني بالحديد، غني بمضادات الأكسدة، بيساعد على تحسين حركة الأمعاء. لهيك كمان كثير أشخاص بيقولوا المشمش يا الله شو بيوجع لي معدتي. هو مو هيك، هو فعلا بيحسن حركة الأمعاء، بيقلل الإمساك، فبيدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. بأول مناعة، فيه فيتامين سي، بيساعد على التئام الجروح، غني بمضادات الأكسدة مثل ما قلنا، فهو أكيد مفيد للبشرة، ومثل ما قلتي غني بالحديد. فهي بالنسبة لفواكه الصيف معظمها بتتشارك بأنه هي غنية بالألياف، غنية بالمي، غنية بالمضادات الأكسدة، مفيدة
1: بس
0: للبشرة.
1: أكيد في يعني كل نوع بيتميز عن نوع تاني.
0: أكيد كل نوع أصلاً مثل ما لاحظتي باللي حكيته، كل نوع مضاد الأكسدة اللي فيه مختلف عن الثاني. وبالتالي أنا ما فيني أكل فاكهة واحدة. بيقولوا العلماء نحن لازم ناخد قوس قزح من فواكه الصيف. يعني أنا لازم نوع بالوجبات اللي عم أخذها لأحصل على أكبر قدر من المكونات المفيدة.
1: طيب المشمش هيك، وكمان لما هاي بتساوى مربى كتير طيب،
0: كتير طيب
1: بين عصير حلو. عصير يعني، وفي كتير أشكال بنقدر ناخدها من المشمش.
0: حلو، كل طريقة بتزيد مركب وبتقلل مركب. المربى غني بالسكريات، منصير فمنصير شوي يعني
1: نعوضه بستيفيا.
0: تماما، يعني بدنا نحاول قدر الإمكان أن نكون عم نوازن ونكون حكيمين نفسنا لنحصل على أكبر قدر من الفوائد، بس بتوازن.
1: شهي هالصباح.
0: خلاص لازم هلأ نطلع ناكل وجبات فواكه،
1: وخاصة إذا بدينا في عري
0: يعني
1: مو بعد الأكل. أكيد مو بعد الأكل إن شاء الله.
0: بالضبط،
1: ما في وقت كتير لسه أكتر نستفيد. شكرا بكل الأحوال، وصباحك صيف، وخاصة أنه بكرة الانقلاب الصيفي. أنتي صيفية ولا شتوية؟
0: شتوية.
1: وعم تحكي عن فواكه الصيف كمان.
0: ما فينا ما نحكي.
1: يسعد صباحك، شكرا لغدا الخطيب،
0: نورتي. صباح الخيرات.

0: الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية توافق على طلب ألمانيا ترحيل مواطنتها ماريا ميشلمان، مؤكدة دخولها غير الشرعي لسوريا ووجودها ضمن عناصر قسد قبل إيقافها وفق القانون. في اليوم العالمي للاجئين، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعلن عودة ما يقارب 1,000,000 نازح داخلي وقرابة 526,000 لاجئ من الخارج إلى سوريا خلال النصف الأول من 2025. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يؤكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية ضمن إطار المنهاج الوطني السوري الموحد. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جو تيلكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تعلن بدء شركة طيران دان إير الرومانية تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب بدءا من الأول من تموز المقبل. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للحبوب تتيح الفرصة لمزارعي محافظة الحسكة لشحن وتسليم إنتاجهم من محصول القمح إلى مراكز دمشق وحمص مع تكفلها بأجور النقل وفق التعرفة الرسمية المعتمدة. أيها السادة، إلى هنا ينتهي هذا الموجز. شكرا لطيب المتابعة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: ومن جديد يصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
2: يعني بالدقائق الأخيرة من فترتنا لليوم، ورح نختمها بالمشاركات يلي لسه عم توصلنا والرسائل على سؤالنا عن اقتراحكم عن عقوبات رادعة برأيكم، ممكن تكون رادعة غير العقوبات المادية، بعيدا عن المادة، شو برأيكم عقوبات ممكن تكون فعلا رادعة تأثر بالإنسان، تردعه عن الخطأ، عن تكرار الخطأ، تعطي نتيجة بعيدا عن العقوبات المادية. عندك شادي؟
1: طيب، يعني في تصبيحة من دكتور علي صالح من دمر، عبول صباحكم سوري لشادي والمزيونة ريهام والمخرجة القديرة جنيدة خضر الراقية، حب يسمع طبعا المقطع
2: لداليدا رحمة،
1: مقطع من أغنية لداليدا رحمة، يهديها بحب يهديها لشاعرة الزجل سليمة. يسأل صباحك يا دكتور علي. أيضا صباح الورد أحلى مذيعين، تهنئة حابب تهنئة بعقد قران المحامي سامر موفق الحموية على الدكتورة نور، وألف مبروك برفعه البنين، إن شاء الله مبارك، إن شاء الله كل أيامكم عراس وأفراح. نقترح بديل المخالفات والغرامات خدمة اجتماعية مثل تنظيف المرافق العامة والحدائق لمدة معينة حسب نوع المخالفة. جميل جدا هذا الكلام من أبو زياد المغربي، يسعد صباحك. كتير موضوع هذا الموضوع، يعني مثل ما حكى أنه شيء خدمي يكون، بتحسي احيانا ممكن في ناس قادره انه تتطوع بهذا الموضوع، انه تكون ولو بشكل مجاني، يعني بشكل جماعي، بتلاقي بينظفوا المرافق العامه، بينظفوا الحدائق.
2: ايه بس لما بتكون تطوع وبمبادره بتكون جميله، وخاصه اذا جماعيه، يعني مو كعقوبه.
1: صح. صباح الخير. بالنسبه للموضوع، ما بتربي الا الغرامه القويه، لانه المكافاه ما بتردع مثل الغرامة، خاصة الميتورات اللي عم تمشي على الرصيف بكورنيش الميدان. صباح الخير لصاحب الرقم اللي آخره 177 أيضا. صباحو يا حلوين، كيفكن؟ تحية لمعن بغيابه، معكم أبو مني أبو أمير من حلب. يسأل صباحك عم نحول الغرامات المادية. أبو ممدوح من حمعبول، الغرامات المالية هي وسيلة رادعة من خلال الأنظمة والقوانين، وهي تعود إلى النفع العام. أكيد. بس نحن ما في بدنا اقتراحات، يعني تكون أكيد مو بدنا نلغيها للغرامات المالية، ولكن
2: حتما في أمور ما ممكن يكون فيها إلا غرامة مادية، يعني مثلا تأخير بالدفع أكيد بتتراكم الفاتورة إذا صار في تأخير، فهون ما في يمكن وسيلة غير إنه شو بدهم ياخذوا له مثلا البيت أو بدهم ياخذوا السيارة، فأكيد يعني في شيء.
1: أبو رأفت أبو منذر، رأفت أبو منذر من ألمانيا، أبو أحلى صباح، شكرا من القلب على كل لحظة فرح وأمل بتزرعوها جواتنا. شكرا يا سيد رأفت، يسعد صباحك وكل المغتربين السوريين. صباحكم جميل، يحلو معكم يوم جديد وأمل جديد وكل الصحة والعافية للجميع. صديقة الإذاعة منى خميس، يسعد صباحك. عم نحاول يكون في مشاركات.
2: بيقترح العقوبة شو؟
1: العقوبة تكون يشتغل في دوائر الحكومية عقوبة مثل ما يطبق هون مع المساجين في تركيا، الأقل حكم. حلو كمان فكرة، يعني موضوع صباح الخير.
2: بتذكر هلأ تذكرت بالمدرسة كانوا لما بدون يعاقبونا ينزلونا للصف، غير تنظيف الباحة، ينزلونا للصف يعني

0: قبل الصف يلي نحن فيه يعني لما بتكون مثلا انت بالصف الخامس بحطوك مع الصغار يعني انه صرت صغير مع الصف الرابع وفعلا كانت تتأثر فينا يعني حلوة.
1: طيب يسعد صباحكم من ابو ابراهيم بورصه التركيه. هذا الشيء اللي حكت عنه حنان موجود عندنا بتركيا, اللي بيطلع عليه حكم او مخالفه بيصرفوه لمشفى او شيء حكومي ينظف فيه. حلو كمان يعني وارد, هي الفكره جميله. صباح الورد. منى حرح من حلب, يسعد صباحك يا منى. احلى واروق اذاعه قاسيون, صباحكم من اسطنبول محمود البيطار, يسعد صباحك. عم نشوف شو المشاركات. يلا ما نرتاح.
2: جمالك بفاصل. قاتل قاتل جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم.

0: شادي، الأغلب يعني أيدوا إنه الغرامة المادية هي مجدية، وخاصة بال يعني بالمخالفات اللي ما ممكن يكون فيها غير الهيئة. الأغلب إذا بدنا نقترح عقوبات يعني بديلة فهي الأعمال الجسدية، التنظيف،
1: المشاركة كمان بخدمة المشكلة المجتمع. للأسف يعني اللي بيخالف أنا أعتقد إنه قادر انه يتهرب ايضا من العمل التطوعي او من
0: بالدفع،
1: ف يعني بيتهرب بطريقه بيقول انا مريض مثلا فللاسف فمن الاساس
0: تمام
1: علموا اولادكم كل
0: النظام
1: الثقافة
0: صحيح.
1: التي تتعلق باحترام القانون وعدم
0: حتى ما نوصل للمخالفة. لموضوع يعني المخالفة
1: تماما،
0: وحتى لما بتكبر، لأنه في حد عم يقول عم يقول غرامة مادية عالية، ما نحن كنا عم نحاول إنه نبعد عن الموضوع المادي، عم نحاول إنه ندور على شيء غير مادي، فعم يقولوا إنه يلي بيقدر يعني من منطلق إنه في ناس بتقدر تدفع وما مشكلة. طيب بكل الأحوال دائما كل الشكر لكم مستمعينا لمتابعتكم مشاركاتكم معنا لتصبيحاتكم يلي عم تبدأ من قبل وجودنا. إن شاء الله يا رب بتعمر بلدنا بالمدارس بالأخلاق وبالنظام ويعني ضبط الأمور، وما نوصل لمرحلة إنه نحن نتخالف فيها نضطر إنه نتهرب. شكرا من جديد شادي حداد
1: وريهام الزي.
0: ومثل كل سبت الإخراج
1: جنينة خضر،
2: والفرح سوري يا ياسمينك معن الجوري.
0: إلى اللقاء، نهار لطيف وجميل وبعده بأوله، فإن شاء الله بيكمل معكم مثل ما بتكون، وتحياتنا لك.
1: سلامات.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح يشبه الأمنيات التي نفقد لم نفقد الإيمان بها، ويشبه النوافذ حين تفتحها الشمس على اتساعها فتدخل معها الحياة من جديد. في كل صباح يمنحنا الله تعالى فرصة أخرى لكي نبدأ، لكي نبتسم أكثر ونسامح أكثر ونؤمن بأن الأيام الجميلة قد تأتي من حيث لا نتوقع. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر هواء إذا دمشق بحلقة جديدة من برنامجكم الأسري. طبعا رح رافقكم من وراء المايك بكل محبة صابرين الورار. ورح ترافقنا أيضا بكل محبة رائعة صفاء عساف.

0: يا جميل يا لذيذ يا رهيب.
1: لا لا لا دول في كاريزما وشكل وعامل
0: ازمه، ابدا كل الجو بنظره هنكابر اللي ملوش لازمه.
1: لا لا لا
2: طبعا لكل شخص بدأ يومه باكر، وإلى من يحمل في قلبه حلما ينتظر أن يكبر، وإلى كل أم تعد فطور أسرتها بمحبة، وكل أب يسعى من أجل من يحب، وكل طالب يستعد لليوم جديد. بدي إلكم صباحكم أمل، صباحكم راحة، صباحكم مليء بالخير. في هذا الصباح لا تبحثوا عن يوم مثالي، بل اصنعوا لحظة جميلة، كلمة طيبة أو ابتسامة صادقة، فربما تكون هي أجمل ما يحدث اليوم. صباح الورد والياسمين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقتنا. أكيد في عنا فقرات كتيرة، ولكن خلونا نبدأ بموضوع حلقتنا لليوم. في مكان بعيد داخلنا هناك صندوق صغير لا يغلق أبدا، نحمله معنا أينما ذهبنا حتى لو لم ننتبه له. هو طبعا صندوق الذكريات الأولى، طفولتنا. في الطفولة لا نفهم كل ما يحدث حولنا، لكننا نشعر بكل شيء، نفرح بصدق، نحزن بعمق، نحفظ المواقف الصغيرة وكأنها محفورة في الذاكرة إلى الأبد. قد نكبر وتتغير ملامحنا ومسؤولياتنا وحتى طريقة تفكيرنا وكلامنا، لكن تبقى الطفولة هي التي تهمس لنا من الداخل كلما واجهنا موقفا جديدا. أنا كنت هناك من قبل وشكلت جزءا منك. بحلقتنا اليوم من البرنامج الأسري سنفتح هذا الصندوق بهدوء لنفهم كيف يمكن لذكريات الطفولة أن تؤثر على قراراتنا، علاقاتنا، وحتى نظرتنا لأنفسنا في هذا اليوم. أكيد رح يكون معنا اليوم مختصة استشارية طبعا إدارية وأسرية ونفسية خلال حلقتنا لحتى ناخذ منها معلومات هيك كيف ممكن نتعامل مع هذه الذكريات. ولكن سؤالي لألكم، إذا رجعنا بذاكرتكم للطفولة، ما هو موقف أو لحظة وحدة فقط ما زالت عالقة بذهنكم حتى اليوم وتشعرون بأنه هي أثرت على طريقة تفكيركم أو حتى على شخصيتكم؟ فيكن تسمعوني أصواتكم الجميلة وتفيدوني بخبرتكم وتجاربكم على الأرقام 2254-446-247-447، وأكيد في رقم واتساب هلأ بس لحتى طالعوا. توني وقت

0: يعني شو هالقمر هاد يلي معنا اول اتصال فورا. الو
1: الو صباح الخير.
0: يا صباح النور. اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: ان شاء الله ما تبلى هالطل يا رب.
0: لك دخيل قلبك، مين معنا؟
1: صورة ما شاء الله.
0: حبيبتي سليمة.
1: ايوه
0: لك، كيفك يا سليمة؟
1: الحمد لله والله انا بشتقت لكم. وعندي
0: شو هالاتصال الحلو
1: خلي وياكم يا رب، والله انتم محلين ايامنا ومحلين البلد كله.
0: الله يسلمك يا سليمة. سليمة شو عندك هيك لحظة بالطفولة؟
1: كثير شغلات عن جد، انت بتعملي شغلات حساسه كثير بتخلي على الصميم على جوات الانسان.
0: حبيبتي
1: خلي وياكي هلا، انه اهم شيء الطفوله، لازم الانسان دائما دائما وابدا يركز عليها. كل المجتمعات والاسر لازم هالنقطه هي ما تغيب من بالهم، يغذوها بالمحبه وبالعطاء وبالفرح. فهدول إذا أنت ركزت عليهم رح تلاقي جيل كتير متماسك وكتير محب وما بينسى أبدا. يعني الطفولة هي مثل إذا بدك تعمري بيت، كيف بدك تأسسي وتركزي على الأساس، هذا هو الطفولة.
0: صح.
1: أنا هيك برأيي. فكتير أنا طفولتي كانت غنية جدا بالمحبة.
0: حلو، هي نعمة.
1: أي والله، من جيراني، من رفقاتي، من أهلي، من ناسي، يعني أنا الحب زرعوه زراعة فيني.
0: يا سلام.
1: ولهلأ عم يأثمر، يعني بحس أنه الثمار عم تبين هلأ أكتر فيه. وبقول بتذكر لما كنا صغار شو كانوا رفقاتي كتار، وأحلى رفيقة كان عندي غوث الكانت من الستار، حلت بعيوننا حلت بطلبنا القراءة، بتقرأ بحبه وبراعة. ما شاء الله كان أبوها كتير كتير مركز على أنه تكون هي بارعة بالقراءة. فلهلأ ما بنسى هالإنسانة، هيدي صارت مهندسة بس أنه ما عطت هالتألق اللي كانت هي بطفولتها. أهلها كانوا كثير مدللين وكثير عطينا طاقة حلوة. فلما كبرت ما حسيت هالثمار، يعني منا اجتماعية كثير، ما بتسأل عن رفقاتها، ما بعرف ايش هيك.
0: هي مين سليمة؟ عفوا،
1: هي رفيقتي كانت
0: رفيقتك
1: من الصف الأول للتاسع كنا سوا. هي
0: تمام.
1: راحت علمي وأنا رحت أدبي.
0: تمام.
1: فضلينا لهلأ مستمرين مع بعض وبنحكي مع بعض.
0: حلو.
1: بس هي ما بحسها انه يعني كانت طفولتها غنيه بالعطاء وبالمحبه. بس ما
0: لاحظتي انه شخصيتها لما كبرت
1: تغيرت؟ ما عطت هالشيء اللي لازم،
0: ما انا اجتماعيه.
1: أيوة.
0: يعني
1: انه لازم تكون اكثر. بس بينما في حدا من رفقاتي كان في عندي، بقول انا وسم اكثر من صديق، منذ الطفوله رفيق محسوب من عائلتنا، وهو عندي احلى شقيق، اسم على مسمى، علم وادب يتهنى، والخالق فيه تأنى بجماله وسحره بريق. قضينا احلى ايام بريئه وبيضه كالحمام، بالشلي افضل غلام مهذب هادئ ورقيق.
0: حلو كتير.
1: على طول بهت الهمه من يوم المرحوم امه، ما برضى حدا يذمه، ربي يحميه من كل شيء.
0: حبيبتي الله يديم عليك هالمحبه وهالطاقه الايجابيه الجميله. يعني يعني سليمة انت مليئه بي بي بي بجرعات عاليه من الحنان والعاطفه.
1: أكيد.
0: والمحبه.
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الف عافيه والحمد لله رب العالمين. اشكري رب العالمين دائما، هي نعمه.
1: بشكروا انه الله بعث لنا اياكم، انتم احلى صابرين واحلى كاتب.
0: حبيبتي شكرا لاتصالك يا سليمة، شكرا كثير. خليني اذكر، مع انه هلا انا حاطين على الشاشه ارقام التواصل، خليني أذكركم بتواصلكم معي عبر رسائل قصيرة على الواتساب على الرقم 0987-810-950. إذا رجعنا بذاكرتكم للطفولة، ما هو الموقف أو اللحظة يلي ما زالت عالقة بذهنكم حتى اليوم وبتشعروا بأنه هي أثرت على طريقة تفكيركم أو شخصيتكم؟ صفوا، أشو رأيك نروح للترندات؟ أوكي.

بدي أقول يسعد صباح إبراهيم عم يحاكينا ما نمحدد المنطقة. لا والله لا دقيقة بدي أقول له يسعد صباحك يا رب. عم يقول صندوق طفولتي كان كله مبادئ أخلاق قيم في التعامل. يسعد صباحك يا رب. وطبعا يعني هذا الشيء كلياتنا بنحرص عليه بحيث إذا كنا طبعا في المستقبل آباء وأمهات وصار في عنا

هالأمانة يلي هي الأطفال. هلأ ترينداتنا لليوم، أول ترند ساعة بلا إشعارات. بدأ كتير من مستخدمي مواقع التواصل يخصصون ساعة كاملة يومياً يضعون خلالها هواتفهم على وضع الصامت ويبتعدون عن الإشعارات. الهدف من هذا الترند هو استعادة التركيز وتقليل الشعور بأن الهاتف يفرض إيقاعه على الحياة، ويقول المشاركون بأن هذه الساعة أصبحت من أكثر أوقات يومهم هدوءاً وإنتاجية. يلي بيقدر يعمل هيك نياله على فكرة. تريند باقت الزهور لنفسك. لم يعد شراء زهور مرتبطاً بالمناسبات أو الهدايا، بل أصبح كثيرون يشترون باقة صغيرة لأنفسهم ويضعونها في المنزل أو في مكان العمل. ويعتبر متابعو هذا الترند بأن التفاصيل البسيطة قادرة على تحسين المزاج وإطفاء شعور بالراحة والجمال على المكان. وأيضاً ترند العشاء بدون شاشات. انتشر هذا الترند بين العائلات، حيث يتم الاتفاق على إبعاد الهواتف والتلفاز أثناء تناول العشاء. ويؤكد كثيرون أن هذه الدقائق أعادت الأحاديث العائلية والضحك إلى المائدة بعد أن كانت الشاشات تستحوذ على انتباه الجميع. تريند أغنية اليوم. يعتمد هذا التريند على اختيار أغنية واحدة كل صباح تكون بمثابة الموسيقى الرسمية لليوم، ويشارك المستخدمون الأغنية التي رفعت معنوياتهم أو أعادت لهم ذكرى جميلة لتتحول قوائم التشغيل إلى مساحة مليئة بالطاقة الإيجابية. أحياناً ممكن غنية تكون كتير مرتبطة بلحظة جميلة وحلوة بطفولتنا مثلاً. ترند مشاهدة الغروب. بعد سنوات من الاهتمام بتصوير شروق الشمس، عاد الغروب ليتصدر منصات التواصل. يخرج الناس إلى الشرفات أو الحدائق أو حتى الشواطئ لالتقاط لحظة اختفاء الشمس، ليس فقط لالتقاط صورة جميلة، بل كفرصة للتوقف قليلاً وسط انشغالات اليوم. وآخر تريند معنا لليوم تريند اقرأ صفحة واحدة. بدلاً من وضع أهداف كبيرة، انتشر تحدي قراءة صفحة واحدة فقط يومياً. ويقول المشاركون إن هذه الصفحة غالباً ما تتحول إلى فصل كامل، لكن البداية الصغيرة هي أكيد سر الاستمرار.

أكيد رسائلكم عم توصلني. بدي أقول لزهرة يسعد صباحك، عم تقول يسعد صباحكم يا رب من اللاذقية، اسمي زهرة بس حبيت صبح عليكم. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير من نبيل مصطفى، كان والدي ياخذني إلى القرية في الصيف وأنا في المرحلة الابتدائية، فأتجول وأمرح مع أصدقائي بين الأشجار المثمرة. يا سلام، ولينابيع مما جعلني أعشق الطبيعة السمحة إلى الآن، وما زال صوت معلم اللغة العربية ووجهه الطيب في ذاكرتي منذ الطفولة، مما جعلني أعشق اللغة العربية، وأنا الآن مدرس للغة العربية. يسعد صباحك يا نبيل، وعن جد هلأ ذكرتني بأساتذتي باللغة العربية. يمكن عشقنا لهي المادة مرتبط بالأساتذة، أو ما بعرف يعني شو الرابط، ولكن عن جد

0: أساتذة باللغة العربية أنا كانوا كتير بيعنوا لي. صباح الخير علي من حلب. أنا على ذوق ما بعرف شو، بس أنه تربيت على المحبة والصداقة وعمري 24، اتطورت أكتر من قبل. يسعد صباحك يا رب. أيضا رسالة بتقول صباح الخير، أنا كانت طفولتي صعبة، أبي توفى كنت صغير وعمامي كانوا يضربوني ولهلأ بحس حالي لحالي. يعني للأسف أنه عشت هيك طفولة يا محمود بيطار. بدي أقول لك يسعد صباحك، أكيد هلأ رح تكون معنا اختصاصية وهي كانت جاهزة معنا الأستاذة إيمان، رح تعطينا بعض النصائح للي عانى من طفولة ممكن تكون صعبة أو ما بتحمل كتير ذكريات. في رسالة بتقول منى حرح من حلب، يسعد أوقاتك يا منى، بتقول الحمد لله كانت طفولتي حلوة، ألف ألف الحمد لله، هي نعمة جدا يعني عظيمة. هلأ بدنا نقول صباح الخير للأستاذة إيمان البراك، استشارية إدارية وأسرية ونفسية. أي حدا عنده سؤال طبعا للأستاذة إيمان أنا رح أقرأ سؤالكم مباشرة على الهواء وناخذ إجابة من مختص. بدنا نقول لك يسعد صباحك.
1: يا صباح الخيرات، صباح الخير لفريق العمل وللمستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا فيكي. هلأ أنا كتير أثرت فيني رسالة قالت أنه الطفولة كانت طفولته كانت صعبة، توفى والده وأعمامه. أنا يعني كان هذا السؤال هو مانو أول سؤال بصراحة بمحضرته، ولكن من كتر ما أثر فيني حابة أنه وجه لك يا كيف يمكن للإنسان أن يتصالح مع ذكريات مؤلمة دون أن ينكرها أو يتأذى منها؟
1: هلأ كيف يتصالح؟ بصراحة الذكريات، شوفي هلأ بشكل عام ذكريات الطفولة مو مجرد صورة محفوظة بالذاكرة، هي تجارب تبني الطريقة اللي يفهم فيها الإنسان نفسه والعالم من حوله. الطفل ما بيملك خبرة كافية مشان يفسر كل شيء يحدث له بشكل موضوعي، لذلك يستنتج من الأحداث استنتاجات قد ترافقه مدى الحياة. الطفل اللي يتلقى مثلا تشجيع ودعم مثلا هو بيشعر أنه قادر على النجاح ومواجهة التحديات، لكن اللي يتعرض للانتقاد بشكل مستمر يكبر وأكيد يشك في قدراته. كيف نتصالح؟ الفكرة أنه التصالح عملية طويلة لكنها ممكنة. يعني المفروض أنه يفهم السياق، أنه بمعنى أنه مع تقدم العمر يفهم الإنسان ظروف الأشخاص اللي تسببوا له بالألم لكن ما يبرر أفعالهم. الفهم لا يعني الموافقة، والتصالح لا يعني أنه نقول أنه ما حدث شيء، ولا يعني أنه أنا أبقى أسير طول حياتي بمعنى الاعتراف بالحدث ووضعه في مكانه الصحيح. مثلاً هلأ رجل تعرض للتنمر في المدرسة، الآن هو رجل كان طفل، هناك ثلاث طرق للتعامل. أولاً الإنكار، أنه يقول ما أثر عليه إطلاقاً، لكن هو بالحقيقة
0: مستحيل ما يكون
1: يعني يتجنب أثر. الاختلاط بالنسبة هلأ هو يتجنب الاختلاط بالناس. هلأ الغرق في الماضي، يقول إنه حياتي كلياتها تدمرت بسبب ما حدث، فيبقى أسير للذكرى.
0: صحيح.
1: هلأ التصالح تماما، هلأ يقول يعني الصراحة كيف يتصالح؟ إنه ما حدث كان مؤلم وغير عادل وأثر فعلا علي، لكن اليوم أنا أستطيع بناء حياة مختلفة.
0: تمام. هلأ هناك حلو كتير. أستاذة إيمان، أستاذة إيمان، البعض يقول بأنه الطفولة الصعبة يعني بالمقابل تصنع شخصا قويا، هل هذا صحيح؟ كيف نميز بين أثر الطفولة الطبيعي وبين الجروح النفسية التي تحتاج لعلاج؟
1: هلا الطفولة تصنع شخص قوي، بصراحة هذا ليس دائما. الشدائد قد تصنع قوة لكنها تصنع الألم أيضا. النتيجة تعتمد على الشخص كيف يتعامل معها. لأن ليس هناك دائما، شوفي هناك ما يسمى النمو بعد الشدائد، بمعنى أنه بعض الناس بالرغم من مرورهم بتجارب صعبة يعني بإمكانهم يطوروا مهاراتهم قدراتهم،
0: عندهم قوة يعني نفسية بيكون
1: تمام، يعني يعتمدوا على الذات، تقدير قيمة الحياة. يعني الآن طفل فقد أحد والديه في سن مبكرة، يتعلم المثابرة وتحمل المسؤولية. أنا صراحة في يعني في قصة يعني حصلت معي أنا بالذات، يعني في كانت بداية عملي في منطقة، تصوري الوضع المادي جدا سيء، كانوا في مرحلة يعني بالبدايات الحلقة الأولى بدنا نسميهم. فكان في طفل والدته منفصلة وظروف جدا

0: جدا صعبة، وعايشة عند أخوها اللي هو خال الولد، ووضعه المادي أسوأ بكثير. هذا الخال عنده صوري ثلاث توائم، ثلاثة بثلاثة باثنين. الآن مرت سنوات طويلة، أنا توقعت يعني أكيد يعني ما رح يكون في منتوج، يعني حتى لو كان مو بهذا الحجم. أنا بعد فترة طويلة من فترة اتصل فيني شخص سألني إنه تذكريني، فبدأ يشرح لي، تصوري إنه حكى لي إنه نحن اليوم يسمونا عائلة الدكاترة،
1: كلهم دكاترة.
0: مع عائلة الدكاترة من لا شيء أستاذة. لذلك لا يمكن القول إنه الطفولة الصعبة تصنع شخص قوي دائما. الأمر يعتمد على طبيعة التجربة، الموارد النفسية، الدعم المتاح، والشخص هو بذاته، يعني هل هو وظف هذه الصعوبات لنفسه؟
1: تماما.
0: الشدائد لا تصنع القوة تلقائيا، بل قد تصنع القوة عندما يعني يجد الإنسان أولا إذا هو وجد من يسانده، منحه الأمان وهو واجه.
1: تماما، هو الدعم النفسي يعني كتير مهم، بغض النظر عن الشخص اللي ممكن يقدمه، قد لا يكون أم أو أب. أنا كمان في إحدى صديقاتي هلأ أتذكرتها بطفولتي، كانت فاقدة لأمها ولأبوها، يعني هن ربيانين لحالهم، وكانت من المتميزات والخلوقات، ودائما كنا لحنا رفقاتها ندعمها نفسيا. يعني بتذكر بمناسبة عيد الأم أنا دائما فكر فيها، فروح لعندها أخذ لها هيك قالب، طبعا بتشجيع من والدتي. فهذا كله استشعار للنعم، رب العالمين ما بيترك حدا لحاله بالنهاية.
0: شو هالوعي اللي عند والدتك حتى توصلي للمرحلة؟
1: تماما،
0: معناته انت عايشة ببيئة سوية يعني.
1: الحمد
0: ما شاء
1: لله.
0: الله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. هلا يعني دائما في بعض الاشخاص بيكونوا محظوظين بطفولتهم، بيتذكروا حتى ابائنا بيقولوا لنا انه طفولتنا كانت احلى من طفولتكم، بنزعل عليكم. وهلا انا حقيقه بزعل على الاولاد او على هذا الجيل او على ابني، لانه يعني مفتقدين لكثير تفاصيل حياتيه. ممكن احيانا البعد، كثير من الاهل بعدوا عن بعض، صار في سفر، صار في بعد بالمسافات، يمكن ما كتير عم نأمن إنه هن يطلعوا ويخرجوا مع أصدقائهم لساحات اللعب، أو ما في ساحات مجهزة أصلاً بكتير مناطق.
0: أستاذة يعني نحن اليوم مرهونين بواقع مختلف.
1: تماماً
0: يعني
1: تماماً.
0: مقولة مشهورة تقول يعني لا تعسروا أولادكم على أخلاقكم، يعني إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
1: صحيح.
0: يعني ما بعرف هي منسوبة لأحد.
1: يمكن الإمام علي.
0: هلا هي منسوبة نسب، أنا صراحة
1: ما بنعرف، ما أنا متأكدين من دقة ال
0: تماما.
1: تمام. هلا إذا حبينا نحكي عن هذا الجيل، عن ارتباطه حقيقي اللي ما عم نقدر نحن عن جد كأهل نسيطر عليه، بالجوالات، الألعاب الإلكترونية، كل هي الأمور اللي عم تشكل مخاوف لكتار، كيف ممكن؟ أنا بدي بس وجه تحية هلا للأستاذة المعدة خلود الرسول، كتير اشتقت لك، يسعد صباحك يا رب. هلأ شفتها بالكنترول، وبدي وجه لها كمان، هي مرتبطة بذكريات كتير حلوة، مو طفولة طبعا، بس إنه ذكريات جدا جميلة. تفضلي أستاذة إيمان.
0: سؤالك
1: عن هذا الجيل، عن ارتباطه بالموبايلات، الجوالات، التكنولوجيا، كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع؟ هل هو إيجابي أم سلبي؟
0: هلا نحن اليوم هلا بعدنا عن فحوى الموضوع، بدنا نحكي باتجاه اخر. اليوم لا شك واقول يعني اكاد اجزم انه اليوم تاخذ من وقتنا 70 الى 80% من وقتنا وجهدنا وعقلنا الجوالات، لا نستغني عنها. اليوم العولمه اثرت وتؤثر، لكن هل نحن بشكل عام، نحن حتى نحن الكبار مو بس الاطفال، عم نتعامل معها بشكل صحيح؟ هل نحن نأخذ الحد الآمن منها؟ طيب كيف نتعامل؟ هل هناك بدائل؟ نحن اليوم شوفي، هلا انت رح نرجع لموضوعنا. اليوم الطفل باللا شعور يكتسب من الأسرة كل تجاربه، كل خبراته، يعني خبرة اللي هو فيها لاحقة. طيب هل شوفي، هلا في بعض العائلات يعني 24 ساعه على الموبايل، يعني اذا والده مثلا نبهه انه لا ابعد عن الباب، طيب ما انت الان انت القدوه،
1: كون قدوه حرفيا.
0: كيف تاثر، يعني كيف، شلون بده الولد يقتنع الطفل وانت اساسا مالك ممتنع عن هذا؟

0: هذا
1: تمام،
0: الأمر.
1: مثل الأهل اللي بيقولوا مثلا لابنهم الشاب مثلا لا تدخن، هو
0: لا
1: بيكون
0: تدخن،
1: مثلا بيدخ مثلا، يعني هي إحدى القصص
0: لا لا لا، هي هو واقع هاي أستاذة، هذا واقع، نحن عم نعيش وقائع، نحن ما عم نحكي بمثالية يعني.
1: طبعا.
0: طيب البدائل،

0: سابقيننا لا طفل
1: بدي أشكرك بدي أشكرك كثير أستاذة إيمان البراك، استشارية إدارية وأسرية ونفسية. واسمحي لي أنت والسادة المتابعين أن ننتقل الآن إلى مدينة كفر نوبل في ريف إدلب الجنوبي، حيث طبعا تشهد فعالية افتتاح 50 مدرسة في إدلب بعد انتهاء أعمال الترميم، وذلك بدعم من صندوق حملة الوفاء لإدلب. متابعينا الكرام، تفتتح مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب 50 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي أيضا. ونتابع الآن طبعا هذا الافتتاح، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل الشامل التي طالتها خلال سنوات الحرب. يأتي طبعا هذا التمويل وهذا الإنجاز بتمويل كريم من حملة الوفاء لإدلب، وبالتعاون والتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع التعليمي، وبإشراف أكيد محافظة إدلب ومديرية التربية. هذه المدارس المفتتحة ستستوعب ما يقارب 40,000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، لتعود إن شاء الله بذلك الحياة التعليمية إلى أرياف المحافظة التي عانت من الدمار والتهجير. يعد افتتاح هذه المدارس الأكبر من نوعه على مستوى المحافظة هذا العام، ويشكل خطوة مهمة في مسار إعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية وضمان حق أبناء المنطقة في التعليم. طبعا يعني هذا خبر جدا جميل، يبعث على السعادة، على التفاؤل في هذا الصباح، وأنا مسرورة وممتنة أنه إجا بخلال البرنامج الأسري. إذن بتمويل من حملة الوفاء، افتتاح 50 مدرسة جنوبي وشرقي محافظة إدلب بعد ترميمها.

طبعا متابعينا الكرام، بعد قليل سيكون طبعا من داخل الاستوديو زميلي مؤيد زريق لكي يتابع طبعا هذه الفعالية معكم على الهواء مباشرة هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق، مديرية التربية والتعليم في إدلب تفتتح المديرية في محافظة إدلب 50 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل الشامل التي طالتها خلال سنوات الحرب طبعا. ويأتي هذا الإنجاز بتمويل كريم من حملة الوفاء لإدلب، وبالتعاون والتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع التعليمي وبإشراف محافظة إدلب ومديرية التربية. وستستوعب المدارس المفتتحة ما يقارب 40,000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، لتعود بذلك الحياة التعليمية إلى أرياف المحافظة التي عانت من الدمار والتهجير.
1: وزير الطوارئ والكوارث الأستاذ الفاضل رائد الصالح، سيادة محافظ إدلب الأستاذ الفاضل محمد عبد الرحمن، مدير التربية في محافظة إدلب الأستاذ الفاضل عمر الطوف، الإخوة الأفاضل كل باسمه وبمكانته وبصفته، مؤسسة رحمة حول العالم، الضيوف الكرام، الأهالي الأفاضل، شركاء البناء والعطاء، أيها السادة الكرام، السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما عليكم يفيض سناء وبهاء ويعبق وفاء وإخاء، سلاما كالفجر إذا أقبل ضياء، وكالغيث إذا عم الأرض عطاء، وكالياسمين إذا نشأ في الأرض شذاه، سلاما إليكم أحبتي أهل الخير والعطاء. مرحبا بكم يا أهل الفضل والوقار، ويا صناع المجد والإعمار، فهذه الوجوه الباسمة هي زاد حكايتنا، وهي خطوة مباركة في مسيرتنا. والآن في مدرسة عظيمة مباركة، لطالما عم اسمها وعلى صوتها في المعارك وقعقعات الحروب والنوازل وضرب الطائرات. هنا سالت دماء الشهداء، ووقع أطفالنا الأبرياء. هنا في هذه المدرسة ثانوية ذي قار، التي كانت عنوانا للانطلاق وكانت رمزا للبناء في مدينة كفرنبل، أهل العطاء والبذل والشهداء. نرحب بكم ترحيبا يفيض سناء، ولأن خير البدايات بدايات من كلمات الرحمن، ومن أعذب الألحان تتلى من كلمات العزيز الرحمن. الآن

0: أنتقل معكم إلى شاب من شباب مدينة كفرنبل، الأستاذ الفاضل فضل العقل، فليتفضل مشكورا.
1: نعم مستمعينا ومشاهدينا، الآن الكلمة مع الأستاذ فضل العقل بخصوص افتتاح مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، حيث تفتتح 50 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.
2: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

0: كان
1: الأخ القارئ فضل العقل، جزاك الله خيرا على هذه الكلمات. الأحبة الكرام، قالوا أن ثورتنا ستنتهي ولن تقوم، وقالوا بأننا سنبيد ولن نقوم، وأننا سنبقى في حلقات الليل، لكن إرادة الله نافذة، فمن بعد الظلمات لا بد من فجر منير، ومن بعد حلك الليل لا بد من ضياء يعم أرجاءنا. أقول الشمس لا تزول بل تنحني لمحو ليل آخر في ساعة الأفول. أقول يبالغ القيض في نسل ناره، وتصطلي المياه في أوارها، وتعلن للسماء عن همومها، وتعلن الهموم عن غمومها، فتبدأ الأمطار بالهطول. أقول لكل ظالم جولة ولكنها تدول، ولكل ثورة صولة ولكنها تدول. والآن ننتقل إلى كلمات طيبة ترحيبية ممثلة عن أهالي مدينة كفرنبل، الأستاذ الفاضل علاء الخطيب، فليتفضل مشكورا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الناس الخير. الإخوة منظمة رحمي حول العالم، السيد محافظ مدينة إدلب الأستاذ محمد عبد الرحمن، الأستاذ عمر لطوف مدير تربية إدلب، الأستاذ رائد الصالح معالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أهالي كفرنبل الكرام، الكادر التدريسي والطلاب، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله. نجتمع اليوم في لحظة فارقة، ليس فقط لافتتاح بناء من حجر، بل لنعلن أمام العالم أجمع انتصار إرادة الحياة والبناء على آلة الموت والخراب. نجتمع لنعيد الروح إلى ثانوية الديقار، هذا الصرح العلمي العريق الذي تأسس عام 1962 وخرج أجيالا في مدينة كفرنبل والقرى التابعة لها، فكان شاهدا على تخريج أجيال وأجيال من هذه المدينة قبل أن تطاله يد الغدر والتدمير خلال فترة مظلمة مرت على المدينة أثناء احتلالها من قبل قوات النظام. لقد ظنوا بأنهم بهدمهم المدارس وتخريجها

0: بها يكسرون أقلامنا سيستطيعون كسرنا. لكن كما عودتكم دائما إدلب وكفرنبل تنفض دائما غبار الركام من جديد وتعود من جديد شامخة بمدارسها وعزيمة أهلها. ومن هذا المنبر باسمي وباسم مجلس مدينة كفرنبل وباسم أهالي كفرنبل نتوجه جميعا بجزيل الشكر والعرفان للسادة محافظ إدلب وللإدارة بشكل عام ولمنظمة رحمة حول العالم على دعمهم لترميم هذا الصرح حتى عاد ينبض بالحياة والبناء. والشكر موصول لكل مهندس وعامل ساهم في إنجاز هذا العمل. أما أنتم يا صناع الأجيال مدرسين الأفاضل معلمين الأفاضل فإن مدينة كفرنبل اليوم قد وضعت أمانة بين أيديكم من جديد ونحن واثقون بأنكم خير من يحملها. وإلى أبناء الطلبة أقول هذا البناء لكم، لقد بني بعرق المخلصين، فاجعلوا من تفوقكم ونجاحكم ردا على كل من أراد تجهيلكم. حافظوا على مدرستكم وتاريخها الممتد منذ عقود وتسلحوا بالعلم، فأنتم الجيل الذي سيبني ما تهدم وأنتم قادة المستقبل. وفي الختام نبارك لكفرنبل ولأنفسنا هذا الإنجاز ونسأل الله أن يجعله منارة للعلم والتربية. شكرا لكم.
1: الأستاذ الفاضل علاء الخطيب، شكرا جزيلا لك. إن ثورتنا كانت وما زالت تلك التي تساعد سوريا على بنائها من بعد سنين عجاف. منا الزمان وخطبه يتعلم، وعلى خطانا للعلا يترسم. وإذا طمى جرح الزمان فإنما نحن الشفاء لجرحه والبلسم. عجبا أتجهل من نكون وهذه بلادنا بأفعالنا تتكلم. من أنت؟ لا من نحن يا متجاهلا أو يجهل البحر الخضم العوم. إن كنت تجهلنا فذي آثارنا في كل أرض للهداية معلم. نحن الذين رؤوسهم لا تنحني إلا لخالقها ولا تستسلموا. والآن أنتقل معكم إلى كلمة مباركة لسيادة محافظ إدلب الأستاذ الفاضل محمد عبد الرحمن، فليتفضل مشكوراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ رائد الصالح معالي وزير الطوارئ والكوارث، السادة مدراء المديريات، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أبارك لأهلنا في محافظة إدلب اليوم بافتتاح 50 مدرسة وعودتها للعمل وعودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية فيها. وأبارك على وجه الخصوص لأهلنا في مدينة كفرنبل اليوم افتتاح مدرسة ذي قار، هذه المدرسة العظيمة التي خرجت الأجيال. سعداء جدا اليوم أن نتشارك الفرحة مع أهلنا في محافظة إدلب بالكامل بعملية افتتاح المدارس، عملية إعادة البناء. بالأمس افتتحنا 13 مسجدا في أرياف إدلب، واليوم نفتتح المدارس. من بعد التحرير تعهدنا مع أهلنا في محافظة إدلب مع المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية أن نتعاون ونتكاتف من أجل أن نعيد البناء، كما تكاتفنا وتعاوننا في عملية تحرير سوريا. انطلقنا بعد التحرير انطلاق

0: طاقة جديدة، وقطعنا عهد على أنفسنا أن نكون يد واحدة في بناء سوريا وفي محافظة إدلب، على وجه الخصوص في إتمام عملية بناء المدارس التعليمية والمراكز الطبية والمحطات المياه والبنية التحتية، وتأمين عودة كريمة لأهلنا من المخيمات إلى المدن والبلدات والقرى. طبعاً كلياتنا نعرف حجم الدمار الموجود في محافظة إدلب، باعتبار إدلب تحملت الفاتورة الأكبر عن السوريين كافة. إدلب قبل تحرير سوريا كانت سوريا المصغرة، جمعت كافة السوريين الشرفاء الأحرار، وفي إدلب كان الإعداد والتجهيز لمعركة ردع العدوان، وكانت منطلق التحرير ومنطلق النصر ومنطلق عودة أهلنا إلى المحافظات. واليوم إدلب تجدد العهد دائما وأبدا أن تكون هي الداعم الأول والرئيسي في عملية البناء وعملية دعم مؤسسات الدولة وتمكين مؤسسات الدولة وبناء سوريا الجديدة لكل السوريين. طبعا كفرنبل على وجه التحديد قدمت العديد من الشهداء، وناحية كفرنبل ضحت وهجرت وقصفت ودمرت، لكن الإنسان باقي، بقي أهل كفرنبل وبقينا جميعا الفضل لله. عملية البناء هي عملية صعبة لكن ليست مستحيلة. دائما كنا نسمع أن إزاحة النظام البائد المجرم شبه مستحيل، لكن لا يوجد شيء مستحيل، فما بالك بإسقاط النظام البائد المجرم الشبه المستحيل، أو كما وصف بعض الناس أثناء التهجير في المخيمات أنه مستحيل. ذهب المستحيل، وعملية البناء هي صعبة لكن ليست مستحيلة، تحتاج فقط الوقت والصبر. وستعود محافظة إدلب وأرياف إدلب أفضل مما كانت عليه قبل انطلاق الثورة السورية. بالعموم أو كما معروف لدى الجميع، محافظة إدلب قبل انطلاق الثورة السورية هي كانت محافظة مهمشة من قبل النظام البائد نتيجة لمواقفها البطولية تجاه النظام المجرم، لكن سبحان الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. الله يجزيكم الخير. نعلن اليوم هذه البشرى لأهلنا في محافظة إدلب، افتتاح 50 مدرسة في أرياف إدلب بالكامل لتعود إلى العمل وليعود الطلاب إلى المقاعد الدراسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيادة محافظ إدلب الأستاذ الفاضل محمد عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. والآن أنتقل انتقالة عاجلة فأقول: هز الجذوع، هز الجذوع وحرك الأغصان، أسقط ظلما أحل على بلادنا، أسقط المآسي، أسقط الآلام، أسقط الجراح والجهل. هز الجذوع وحرك الأغصان، أسقط مآسي عن أمهاتنا، أسقط آلاما عن أطفالنا، أسقط كل شيء غم على قلوبنا. الآن لابد لنا أن نسمع من كلمة طيبة مباركة من معالي الوزير

ترحيبا بالحضور من طفل مبارك. بسم الله. والآن ننتقل إلى كلمة مباركة طيبة لابن محافظة إدلب الخضراء معالي الوزير وزير الطوارئ والكوارث الأستاذ الفاضل رائد الصالح، فليتفضل مشكورا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيد محافظ إدلب الأستاذ محمد عبد الرحمن، السادة مدراء المديريات، أخوتنا منظمة رحمي حول العالم، أهلنا في كفرنبل العزيزة على قلوب السوريين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف عظيم أن نتواجد في هذه المدينة العظيمة، هذه المدينة التي أوصلت رسالات من ثورتنا بحروف خطت على لافتات، فأصبحت لافتات كفرنبل جزء من تاريخ ثورتنا العظيمة التي انتصرت بفضل الله أولا، وبفضل معركة ردع العدوان التي فعليا كانت بداية تحرير سوريا، ليعلن بعدها فخامة السيد الرئيس ومن قلعة حلب بأن معركة بناء سوريا قد بدأت. والحمد لله، عندما يكون بناء المدارس أولا فنحن ليس فقط نبني أبنية مجرد حجر، وإنما نبني الإنسان، الإنسان الذي يساهم في بناء الحضارة. سوريا حضارة عمرها 7000 عام، لذلك نحن أحفاد من بنوا، من كتبوا الأحرف الأولى في أوغاريت ورق السمرة، فلا عجب من أن أبناء سوريا الجديدة هم قادرون على إعادة بناء سوريا تليق بتضحيات أهلها. ومع إصدار المرسوم 59 من السيد الرئيس بتشكيل لجنة إعادة تأهيل البنى التحتية وبالتعاون مع المنظمات الأهلية والمنظمات المحلية والدولية وتبرعات الأهالي وموازنات الدولة التي تعمل بشكل مستمر حقيقة لتأهيل البنية التحتية، ليس فقط في محافظة إدلب، في محافظة إدلب وحلب وحمص وغيرها ودير الزور والرقة والحسكي والدرعة ودمشق وريف دمشق وكل مناطق سوريا، ولكن اليوم نحن نتحدث عن إدلب. افتتاح 50 مدرسة لتصبح 600 مدرسة بعد التحرير هو حقيقة ليس مجرد رقم، وإنما شوط طويل في إعادة بناء الإنسان، وأطلاق عدد من المشاريع لإصلاح الطرقات في طريق مصطومي أريحة وطريق دركوش جسر الشغور وغيرها من الطرقات الأخرى، وإزالة أكثر من 1,000,000 متر مكعب من الأنقاض في محافظة إدلب. كلها ليست مجرد أرقام، وإنما هي خطوات في إعادة بناء سوريا الجديدة، سوريا التي تليق بتضحيات أهلها، سوريا التي حقيقة وضعت نفسها على خارطة العالم من جديد. فشكرا لكم جميعا، شكرا لكل من عمل في هذه المدرسة، شكرا لكل من بذل جهدا في إعادة بناء سوريا الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معالي وزير الطوارئ والكوارث الأستاذ الفاضل رائد الصالح، جزاك الله خيرا على هذه الكلمات. والآن إلى كلمة طلابية للطالب يمان، فليتفضل مشكورا.

عليكم، تحية مني تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. سيادة المحافظ محمد عبد الرحمن ومعالي الوزير الأستاذ رائد الصالح والأستاذ مدير التربية والتعليم الأستاذ عمر لطوف، وإلى كل من ساهم في هذا العمل بوركت جهودكم. أنا الطالب يمان من إحدى مدارس إدلب، إدلب العز، إدلب الصمود، إدلب أم الشهداء. باسمي وباسم كل طالب من هذه المحافظة العريقة أتوجه بجزيل الشكر والعطاء إلى سيادة المحافظ محمد عبد الرحمن على جهوده الواضحة التي لا ينكرها إلا جاحد في إعادة ترميم المدارس. فأقول أشعلت روحك، أشعلت روحك في الآفاق مصباحا، ورحت تزرع في الأوطان أرواحا، ورحت توقد في الأبدان مفتخرا عزيمة تغمر الأكوان إصباحا، ورحت تبني، ورحت تبني منارات العلا شهبا، وتوقد الحلم آمالا وأفراحا. حملت هم بناء الجيل متخذا من درب أحمد للأمجاد مفتاحا، وقفت نفسك في ذات الإله وما طلبت شكرا وتقديرا وإمداحا، ورحت تستوعب الشعب مصطبرا، فذا ثقيل وذا من فك طلابا، وذا بطيء في تفهم في تفهمه، لا يفهم الوضع مهما كنت شراحا، فأنت وحدك في الميدان تسعفهم حتى عددت أمام الخلق جراحا. تبارك الله، تبارك الله إذ أعطاك مكرمة فصرت للشعب قنديلا ومصباحا. كما أود أن أتشكر الجنود المجهولين الذين كان لهم يد في هذا العمل المبارك، وهم المنظمة المساهمة في هذا العمل رحمة حول العالم ومديرية التربية والتعليم وعلى رأسهم الأستاذ عمر لطوف وفريقه. فأقول كانوا إذا نامت عيون هزهم صوت الطموح معاتبا أن قوموا، ودعوا المنام لعاطل متكاسل، سر النجاح العزم والتصميم. أنشأت مدرسة العروبة فاستقى من علمها ويقينها الأبرار، وهي للعلوم قديمها وحديثها ولمنهج الدين الحنيف منار. لله درك، لله درك مرشدا ومعلما صدقت به وبعلمه الأخبار. ربيت فيها من طلابك ثلة بالحق طافوا في البلاد وداروا، لو أطلق الكون الفسيح لسانه لسرت إليك بمدحه الأشعار.

الطالب يمان، أجدت وأفدت، فشكرا لك وحفظك الله لوالديك وجعلك الله ذخرا للإسلام والمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فشكرا جزيلا لكل من بذل وأعطى وساعد وساهم. والآن أنتقل إلى من كان له فضل كبير من بعد الله جل في علاه في هذا العمل المبارك. أنتقل إلى كلمة طيبة ممثلة عن المؤسسة التي قامت بهذا العمل، يلقيها الأستاذ أحمد الحلبي ممثل عن مؤسسة رحمة حول العالم، فليتفضل. مشكورا.

0: السادة الوزراء والمؤسسات الحكومية ومن يمثلهم، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا بوجودي معكم اليوم مع أهلي وناسي، مع أني وصلت امبارح إلى أدلب وقبلها بيومين من الولايات المتحدة الأمريكية حتى أشارككم هذه الفرحة وأن أكون معكم وأنقل تحيات الدكتور شادي زازا رئيس المؤسسة، واللي هو حاليا موجود بطريقه إلى كينيا فيعتذر على عدم وجوده هنا، وخبرني أنه وصل سلامه للجميع ولأهل كفر رمبل ولكل الحضور الكرام. فنتشرف في رحمة حول العالم بمشاركتكم اليوم افتتاح هذا الصرح العلمي والتربوي المبارك الذي سيسهم في البناء المعرفي لأجيالنا القادمة، تلك الأجيال التي سيكون لها دور كبير في بناء سوريا الجديدة. ونحن نرفع اليوم شعار رحمة تبني جيلا وتصنع فرقا وترسم بسمة، وإن لمدينة كفر نبل مكانة خاصة في ذاكرة السوريين، فقد كانت رمزا من رموز الثورة السورية وصوتا للحرية والكرامة، وهذه المدرسة كانت شاهدة على تلك المرحلة المهمة من تاريخ سوريا، وها نحن اليوم نشهد إعادة بنائها وافتتاحها لتبدأ صفحة جديدة عنوانها العلم والأمل والتنمية. إن هذا المشروع ليس مجرد إعادة تأهيل لمبنى مدرسي، بل هو استثمار في الإنسان وإيمان بأن التعليم هو الأساس الذي تبنى به الأمم. وستساهم إن شاء الله هذه المدرسة في خدمة الطلاب من 36 منطقة محيطة بنا، لتكون منارة للعلم وفرصة جديدة لأبنائنا وبناتنا لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر للقائمين على حملة الوفاء لإدلب، ولمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكل الشركاء الذين عملوا معنا بروح الفريق الواحد لإنجاز هذا المشروع. ونحن في رحمة حول العالم نؤمن أن إغلاق خيمة وفتح مدرسة هو أعظم إنجاز يمكن أن نحققه لأهلنا، لذلك نعمل مع شركائنا خطوة بخطوة حتى عودة آخر عائلة من المخيمات وعودة كل طفل إلى مقعده الدراسي. وباسمي كمدير منظمة رحمة في أمريكا وباسم مجلس إدارة المنظمة والعاملين فيها في سوريا و18 دولة حول العالم، أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من ساهم وتبرع ودعم هذا المشروع حتى أصبح واقعا نحتفل به اليوم. كما أتوجه بالشكر والتقدير للسادة في المحافظات والوزارات والجهات المعنية على تعاونهم وتسهيلهم لأعمالنا، ونسأل الله أن يجعل هذا الصرح المبارك بداية لمزيد من المشاريع التعليمية والتنموية التي تخدم أبناء سوريا في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأستاذ الفاضل أحمد الحلبي ممثل مؤسسة رحمة حول العالم، شكرا جزيلا لك. والآن أنتقل انتقالة مباركة طيبة إلى الأستاذ الفاضل مدير التربية في محافظة إدلب الأستاذ عمر لطوف، فليتفضل مشكورا.

الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السيد محافظ إدلب، معالي الوزير، الأخوة في حملة الوفاء، منظمة رحمة، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلبي كفرنبل الصامدة وعلى امتداد ريف إدلب الشرقي

جنوبي، نعلنها اليوم صيحة بناء وإعمار وتحد. أهلا بكم في 50 منارة علمية جديدة تعود للخدمة بعد تأهيلها بالكامل. هذا الإنجاز العظيم ليس مجرد ترميم للحجر، بل هو إحياء للقلم والعلم بعد الألم، وبناء للإنسان الذي يبني ولا يهدم، وإعلان صريح بأن إرادة التمسك بالعلم في إدلب لن تنكسر ولا تنكسر. إخواني، إن افتتاح هذه المدارس هو الرسالة الأقوى والمحرك الأساسي لعودة أهالينا المهجرين، فلن يثنينا عائق عن تأمين مستقبل أبنائنا وتثبيت أهلنا في أرضهم بريفنا البطل. طيلة سنوات الثورة والحرب الغاشمة التي شنها النظام المجرم البائد على أهلنا في الشام، في سوريا، وفي إدلب خاصة، لم تنثني إرادة أهالينا عن تعليم أبنائهم. فمن نزح من بيته وقريته ولجأ إلى المخيمات كان في اليوم الثاني منذ استقراره في مخيمه كان يبحث عن مدرسة ولو كانت من خيم. لما؟ لأنه يرى أن أخطر عدو للإنسان هو الجهل، ولا يريد أن ينال الجهل من أبنائه. لذلك كانت الخيم في مخيماتنا تضم أبناءنا، إما أن يفترشوا الأرض وإما أن يلتحفوا الخيم، ولكن ذلك بنى منهم سواعد بناءة وهمم عظيمة كانت على أيديها تحرير سوريا بالكامل. ونحن اليوم حق علينا وعهدا قطعناه علينا أننا مستمرون في إعادة ترميم المدارس إلى آخر مقعد في إدلب خاصة. وأود من موقفي هذا أن أشكر سيادة المحافظ حقيقة على رعايته الكريمة ودعمه المستمر من أول يوم لمسيرة التعليم، والتحية لحملة الوفاء وكل من ساهم في إعادة ترميم المدارس، ولكل من ساهم في الإشراف على ترميم المدارس شكرا لهم من القلب إلى القلب. إخواني، من رحم الألم تولدت العزيمة والإصرار حتى نحقق الأمل. ومن موقف هذا أدعو معالي الوزير والسيد المحافظ لقص الشريط لنعلن افتتاح هذه المدرسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يريدون أن يقدموا درعا لمؤسسة رحمة حول العالم.
1: خلص يا أكثر منك.

0: هذا وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الله جل في علا على هذه الأعمال المباركة، كما يسعدني أن أشكر كل من حضر باسمه وبصفته وبمكانته. لا يسعني إلا أن أشكر جميع الذين كانوا معنا ووقفوا في آلامنا وأحلامنا وأفراحنا وأتراحنا. كذلك أشكر الله جل في علاه أن جعل قلوبنا أن جعل القلوب متلاقية على المحبة والإخاء.
1: مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق، تم اختتام حفل افتتاح 50 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي برعاية وبتعاون مع منظمة رحمة حول العالم، وبحضور وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومدير تربية إدلب عمر لطوف. كنت معكم أنا مؤيد زريق في التقديم والإخراج، صفاء عساف، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مع انتهاء فترتنا الصباحية لهذا اليوم أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم عرضا لسلسلة برامج إذاعة دمشق على مدار الساعات القادمة، ونبدأ مع برنامج أخبار لايت عند 12:00 تماما، وعند 12:05 يأتيكم برنامج على البال، وعند 12:15 تماما يأتيكم موجز لأهم وآخر الأمر.

بقى. الواحدة الربع يأتي والربع يأتيكم برنامج أو يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، وعند الواحدة والنصف برنامج شباب أونلاين، عند الثانية والربع تأتيكم نشرة الأخبار الرئيسية عبر إذاعة دمشق، وعند الثانية وخمسة وأربعين دقيقة برنامج خط تماس. عند الثالثة والربع يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء وبرنامج أكواد السياسة، تتابعونه عند الثالثة والنصف تماما، وعند الرابعة والربع يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء. برنامج عيش المونديال يأتيكم عند الرابعة والنصف، وعند السادسة تماما يأتيكم مسلسل زهايمر. نشرة الأخبار المحلية تتابعونها عند السادسة والربع تماما، ويليها عند السابعة والربع موجز لأهم وآخر الأنباء. برنامج لا مستحيل يأتيكم عند السابعة والنصف مساء. عند الثامنة والربع يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، وبانوراما الصحف يأتيكم عند الثامنة والنصف تماما. عند التاسعة تماما يأتيكم برنامج رحلة في كتاب، والتاسعة والربع يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، وسهرات الإذاعة تبدأ وإياكم أيها السادة عند التاسعة والنصف تماما، والحصاد الإخباري عند العاشرة والربع. عند الحادية عشرة وعشر دقائق يأتيكم إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا، والحادية عشرة والربع يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، برنامج سفراء في المهجر يأتيكم عند الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساء، وعند الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء. برنامج قصص من الزنزانة يأتيكم عند الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وعند الواحدة تماما برنامج بقول المثل، وعند الواحدة والربع يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، والواحدة والنصف تماما يأتيكم إعادة لبرنامج فيض القوافي. عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل يأتيكم مسلسل رجال حول الرسول، وعند الرابعة والربع صباحا أو فجرا يأتيكم إعادة لبرنامج بصائر الحلقة، عند الرابعة واثنين وخمسين دقيقة يأتيكم برنامج صحابة الرسول الحلقة التاسعة والعشرين. عند الخامسة والنصف صباحا تأتيكم زاوية خاطرة، وعند السادسة والنصف تماما يأتيكم برنامج مع الفلاحين، برنامج نجمة الصباح يأتيكم عند السادسة وخمسة وأربعين دقيقة، وعند السابعة والربع تماما يأتيكم أو تأتيكم نشرة الأخبار الموجزة. عند السابعة وخمسة وعشرين دقيقة يأتيكم برنامج حبر سوري، وعند الثامنة تماما برنامج يوميات من بلدنا، عند الثامنة والربع موجز لأهم وآخر الأنباء، وعند الثامنة والنصف نفتتح وإياكم أيها السادة برنامج صباحكم سوري، والذي يتضمن فقرات عديدة ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة. إلى هنا أيها السادة نكون قد قدمنا لكم موجز لأهم البرامج التي سيتم عرضها عبر أثير إذاعة دمشق. نتمنى لكم متابعة طيبة ونهاركم سعيد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أخبار لايت.
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخبار لايت، البرنامج يلي بيقدم لكم كل شيء طريف وظريف وخفيف على القلب.
2: فاستعدوا معنا لباقة جديدة من الأخبار الغريبة والطريفة، ورح نبدأ معكم بس بعد الفاصل.
1: بلشت البرازيل تعتمد قانون جديد لحماية الكلاب والقطط من الإساءة، وتم تصنيف هي الأفعال كجرائم خطيرة بموجب التشريعات الفيدرالية الخاصة بحماية الحيوان. هذا التوجه إجا بعد حادثة أثارت اهتمام واسع بالبلد ودفعت المسؤولين يعيدوا النظر بآليات التعامل مع قضايا الاعتداء على الحيوانات. وبموجب القوانين الجديدة صارت العقوبات تشمل السجن لعدة سنوات لكل من بيثبت أي تطور أو عفوا أي تورط بإيذاء أو إهمال أو تشويه الحيوانات، مع تطبيق صارم للإجراءات القانونية. كمان النظام الجديد بيتضمن غرامات مالية ومنع دائم من تربية الحيوانات للمخالفين بهدف تعزيز الحماية والحد من هي الممارسات.
2: يعني هلأ البرازيل فينا نقول رح يفكروا مليون مرة قبل ما يعصبوا على قططهم وكلابهم.
1: اي نعم، يعني هلأ بنفهم من الحكي انه القطط والكلاب صارت مأمنة على حالها اكثر من البشر بالبرازيل.
2: ممكن. الوقت اللي عم تشدد فيه البرازيل قبضتها القانونية لحماية الحيوان، اليابان عم تتجه لحلول غريبة حتى تحمي البشر من المواقف المحرجة. فإذا كنت من الناس يلي بتخاف من لحظة الانفصال أو ما بدك تواجه مديرك لما بتقدم الاستقالة، اليابان لقت لك الحل، لأنه بعض الشركات وفرت خدمة خاصة لإبلاغ الشريك بانتهاء العلاقة.

الحلقة بدل عنك. بيقوم موظف مختص وبيوصل الخبر عنك، هو بيتحمل الصراخ، النكت، اللوم وكل ردود الفعل بوقت أنت بتبقى بعيد عن الأجواء المشحونة. كمان في خدمة مشهورة على باليابان، في خدمة

0: وإبلاغ الإدارة بقرار الاستقالة، وبتتابع الإجراءات اللازمة حتى تجنب الموظف أي مواقف محرجة أو ضغوط مباشرة.
1: تايشو كودايكو، ما بعرف إذا بتشتغل عنا بالبلد، بس يعني هلأ بدي يدفع 200 دولار كرمال ما واجه مديري أو شريكة حياتي، أنه خلص ببعتله رسالة وبرتاح يعني والسلام.
0: لا، والغريب أنه في ناس بتستعمل هاي الخدمة، يعني بصراحة أنا بعتبر هالشي تهرب وحل.
1: ومن الهروب من المواجهة رح ننتقل لاستعراض التحدي. الياباني ريوتا واتانابي تحول لحديث مواقع التواصل بعد ما كشف تفاصيل حياته العائلية الغير تقليدية. الرجل البالغ من العمر 36 عام بيعيش مع 3 شريكات و4 أطفال. واتانابي بيقول أنه حقق دخل من نشاطه عبر الإنترنت، بس كمان بيعتمد على مساهمة شريكاته بتغطية مصاريف الأسرة، وطموحه الأكثر غرابة هو رغبته بإنجاب 54 طفل حتى يتجاوز الرقم يلي ينسب لأحد حكام اليابان القدامى.
0: شو يعني ناوي أسس دولة صغيرة باسمه بأربعة وخمسين ولد؟
1: على ما يبدو. ما نعرف يا ترى المساهمة من الشركات هي طوعية أم إجبارية كمان. وهيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا لليوم، إلى لقاء قادم مع المزيد من البسمات والأخبار اللايت.
0: الدنيا مرات منحسها غريبة، بس أحلى ما فيها أنه الضحكة بتجمعنا. شكرا لأنه كنتوا معنا.
1: كنا معكم فريق عمل أخبار لايت لليوم،
0: بالأعداد ديما صباح،
1: وفي التقديم ساندي ميهوب
0: علاء فوزي،
1: وفي الإخراج صفاء عساف.
0: من ساندي وعلاء تضلوا بخير وهناء،
1: تحية محبة وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق. بين أصداء الزمن وصدى الذكريات، نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا ينسى.

أهلا بكم أيها الأصدقاء في حلقة جديدة من برنامج على البال. نعود اليوم إلى أرشيف الدراما السورية ونستحضر أعمالا جمعت بين التشويق والعمق الإنساني وبقيت حاضرة في ذاكرة المشاهد رغم مرور السنوات. حلقتنا اليوم عن مسلسل بوليسي اجتماعي عرض عام 96 بعنوان المحكوم، بقيادة فريق عمل متماسك وقوي من الإخراج إلى التأليف، مع نخبة من النجوم اللامعة في عالم الدراما استطاعت أن تصنع ثقل هذا العمل. ففي التسعينيات من عصر الدراما الذهبي آنذاك انطلقت على شاشات التلفاز أولى حلقات هذا العمل من تأليف رياض سفلو وإخراج محمد فردوس أتاسي، ليقدم لنا واحدة من أنجح التجارب في الدراما البوليسية الاجتماعية، بعدما خط المبدع سفلو حبكة درامية محكمة عن مصير شاب بريء سيدخل السجن بتهمة لم يرتكبها. دارت أحداث مسلسل المحكوم حول جريمة تهريب آثار تتشابك خيوطها بين شخصيات مختلفة من المجتمع، لتتحول القضية تدريجياً

بطل العمل المحكوم ظلماً هو ماجد، الشخصية التي قدمها الفنان جمال سليمان، وهو شاب يجد نفسه فجأة داخل دائرة الاتهام ليعيش صراع إثبات البراءة وليدخل في دوامة من الشكوك والضغوط والمواجهات التي تجعله يعيد النظر بكل من حوله.

ماجد طالب جامعي، كانت تسير حياته على ما يرام، وكان يهمه النجاح في الامتحانات أكثر من أي شيء آخر. لكن القدر كان له رأي آخر، ففي قاعة الامتحان وبينما هو بقمة تركيزه، فجأة يقتلع من مقعده ليجد نفسه خلف القضبان بتهمة ثقيلة كتهريب الآثار. تلك هي اللحظة التي تنقلب فيها حياة ماجد رأساً على عقب، ليبدأ الصراع الذي يشكل جوهر المسلسل، معركة طالب واحد ضد نظام يتهمه بجريمة لم يرتكبها.

0: لكن ماجد لم يكن وحيدا في هذا العالم القاسي، فإلى جانبه يقف المعلم جلال الذي جسده بعبقرية الراحل هاني الروماني، وكان اسم الضراب الذي يطلقه عليه البعض ليس مجرد لقب، بل هو عنوان لرجل يعرف خفايا السجن. والمفارقة الأجمل أن هذا الرجل الذي يفترض فيه أن يكون خصماً لماجد يتحول إلى حليف قوي.
1: رح أكون عملي وأحكي معك بدون تمهيد أو مقدمات.
2: هيك يا معلم، لو وقفتنا هون بتصير الشبهات.
1: بدي أعرض عليك عرض.
2: شو؟
1: شغلة بسيطة بتكسب من وراها كتير.
2: يا معلم أنا دارس حقوق وما بشتغل بالممنوع.
1: إن شاء الله مفكر حاكيك من شان حشيش أو مخدرات أو هيك شيء. مع صفا أنا مثلك ما بحط إيدي بهيك شغلة وسخة. شغلتي خفيفة نظيفة ولا علاقة بالثقافة كمان. وأنت طالع على الحياة الجديد ومحتاج لمال تبني فيه مستقبلك.
2: على كل هلا قل لي بشو عاوزني؟
1: موافق.
2: ما بدي أعرف أنا شو بالأول؟
1: ما بقدر خبرك بشي لحتى توعدني. وأنا بعرفك وعدك وعد رجال.
2: معلم أنا ما فيني أوعدك بشي، وقبل ما أعرف أنا رافض الفكرة.
1: لا تستعجل، فكر بالموضوع منيح وراح نحكي مرة ثانية.
0: مع تقدم الأحداث ينفتح المسلسل على عالم التحقيقات، فيقف المقدم شفيق الذي أدى دوره الراحل توفيق العشة، وهو الوجه الآخر للسلطة التي يبدو أنها قررت إدانة ماجد قبل أن تبدأ المحاكمة. ولا تكتمل الصورة

0: الصورة الأسرية لماجد دون والديه، حيث أدى الراحل عدنان بركات دور الأب الحائر، ونجاح حفيظ دور الأم التي تنهار ولا تعرف كيف تنقذ فلذة كبدها من هذا الكابوس. كما تظهر شخصيات أخرى أيضاً مثل نادية الطالبة التي يحاول ماجد مساعدتها في قاعة الامتحان قبل القبض عليه، وسعاد زوجة والد ماجد التي تحاول حرمانه من الميراث.
1: أي حياتك يا بني؟ حياتك الباقي 5 سنين ما شفتك، بي بحياتك؟ هذا هو كل شيء عندك يا دليا؟ شايف يا بي؟ شايف شلون فكني من القيد؟ تعرف ليش؟ لأنه بثق فيني، ماله شايفني مجرم مثل ما أنت شايفني. أبي ما سألت حالك كيف سجين بيقدر يوقف قدامك هيك حر؟ ما سألت حالك كيف سجين بيقدر يحضر جنازة أمه؟ هذا كله يا أبي ما بدلك على شيء. قل لي أبي، جاوبني، سمعني صوتك قبل ما أنساه. الله ياخذ بيدك ويفك أسرك يا أبي. ولا مرة ثانية، خلي المرحومة تسمع، نحن ظلمناها كثير بحياتها، خلينا نريحها وهي بالقبر.
0: يظهر في العمل أكثر من خط درامي متداخل. تختطف شقيقة ماجد بقصد ابتزازه بعد إخلاء سبيله بشهادة حسن السيرة والسلوك، وتتعرض زوجة والده لعملية احتيال كبيرة من خطيب ابنتها ووالده. ومع توالي الحلقات لا تبقى القضية محصورة في جريمة تهريب آثار فقط، بل تتحول إلى شبكة مترابطة من العلاقات، حيث تتقاطع المصالح بين شخصيات من خلفيات مختلفة، ما يدفع ماجد إلى مواجهة أسئلة صعبة: من يورطه؟ ولماذا؟ وهل هو ضحية خطأ؟ أم جزء من لعبة أكبر منه؟ وفي المقابل تستمر التحقيقات في كشف خيوط جديدة، فكلما اقتربت من الحقيقة زادت تعقيداً، وهو ما جعل المشاهد حينها في حالة متابعة دائمة ومحاولة لفهم الصورة الكاملة. بهذا لم يكن المحكوم مجرد مسلسل بوليسي عابر، بل كان درسا في الإخراج المحكم والتمثيل المتقن والحبكة المتماسكة التي نسجها الراحل رياض سفلو بقلمه المبدع. فكان شهادة على أن الدراما السورية بقاماتها الكبيرة مثل جمال سليمان، هاني الروماني، وخالد تاجة كانت قادرة على منافسة الأعمال العالمية بقصة تنبض بالحياة. عالبال، مع تحيات كناز محمد في الإعداد والتقديم، وحمدي شويكي في الإخراج.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزارة الدفاع تعلن استشهاد جنديين من الجيش العربي السوري إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقية حلب وفقا لوزارة الدفاع. مديرية التربية والتعليم في إدلب تفتح 50 مدرسة مرممة في ريف المحافظة لاستقبال 40,000 طالب وطالبة. وزير الطوارئ رائد الصالح يوضح أن معركة بناء سوريا لا تزال مستمرة وبناء الإنسان الحضاري يبدأ من بناء المدرسة، مشيرا إلى أن عدد المدارس ارتفع إلى 600 مدرسة عاملة في عموم محافظة إدلب. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يؤكد أن عملية البناء صعبة لكنها ليست مستحيلة وتحتاج إلى الوقت والصبر، مشيرا إلى أن محافظة إدلب ستعود أفضل مما كانت عليه. وزير التربية والتعليم ومحافظ الحسكة يتفقدان عددا من مراكز الامتحانات في القامشلي ويطلعان على سير الامتحانات وتوفير المستلزمات اللازمة للعملية الامتحانية. وفي خبرنا الأخير، وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تطلقان في حمص مؤتمر تعافي سوريا 2026 الذي يبحث واقع القطاع الصحي في سوريا وسبل تطويره. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان، السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، في الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار علاء الدين فطرابي، الإخراج صفاء عساف. أيها السادة، تحول استراتيجي في مسار العلاقات السورية مع دول الغرب تجلت بدايته مع زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة أواخر آذار الماضي، زيارة حملت من الرسائل السياسية للعالم ما يجسد استراتيجية القيادة السورية في إعادة تثبيت حضور سوريا على الساحة الدولية واستعادة دورها المحوري في المنطقة والعالم. جولة الرئيس الشرع وما يليها من تفاهمات مع الاتحاد الأوروبي كانت نتيجة حتمية لجهود الدبلوماسية السورية، تؤكد أن الحوار السياسي السوري الأوروبي انتقل من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى شراكة طويلة الأمد مبنية على رؤية مشتركة للاستقرار والازدهار، وترسم آفاقا من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية المتكاملة. أيها السادة، اليوم مشاركة سورية فاعلة في منتدى الأعمال الألماني العربي في العاصمة الألمانية برلين، الذي انطلق أول أمس بحضور القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري، مشاركة تلبس في ظاهرها ثوب الشراكة الاقتصادية وفي جوهرها تؤكد أهمية عودة سوريا إلى مكانتها السيادية في المنطقة والعالم من خلال تعزيز حضورها السياسي في الحوارات الاقتصادية والإقليمية والدولية، لتصبح شريكا أساسيا في صياغة الخطط الاستراتيجية الحيوية ضمن أحد أبرز المنتديات العربية الأوروبية. أيها السادة، في كفتي الميزان اليوم، سوريا بين التكامل الإقليمي والشراكة الأوروبية، ويسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات المحلل السياسي الدكتور أحمد هواس. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد.

0: مد عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: حياكم الله، تحية لك ولجمهورك الكريم.
0: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ الحوار. أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب أيضا بضيفي العزيز المحلل السياسي الدكتور أحمد هواس. ودكتور أحمد، وأبدأ معك، نود التعريف طبعا للسادة المستمعين والمشاهدين بمنتدى الأعمال العربي الألماني ومهامه في ربط أدوات التكامل الإقليمي الدولي. تفضل.
1: حياكم الله مرة أخرى. طبعا يعني أنت حين تتكلم أولا عن منتدى عربي ألماني تتكلم عن ألمانيا القوة الثالثة اقتصاديا في العالم. وهنا لو يعني أتيتم إلى ألمانيا وزرتم المدن الألمانية تجد كثيرا الاستثمارات العربية ولا سيما الخليجية، وربما في القلب منها القطرية. هنا يعني تحديدا مثلا في بون في العاصمة القديمة تجد أغلب الاستثمارات القطرية هنا. فأنت هنا تتحدث عن قلب الاتحاد الأوروبي، وقلب الاتحاد الأوروبي حين نقول ألمانيا يعني هي التي ترسم السياسة الاقتصادية في أوروبا. صحيح أن ألمانيا تحاول أن تكون الآن قوة سياسية مؤثرة وتستعيد يعني نوعا ما مكانتها الأوروبية، لا سيما أن بريطانيا قد خرجت كما تعلمون من الاتحاد الأوروبي وأصبحت القيادة الفعلية الحقيقية بين فرنسا وألمانيا، لكن ألمانيا تتقدم على فرنسا من حيث الثقل الاقتصادي، في حين الثقل السياسي ما زال لفرنسا بوصفها عضو في مجلس الأمن وأحد القوى الخمسة الكبار في العالم. لكن في مقابل ذلك يعني لا يمكن لأي تقدم يحصل في المنطقة إلا يمر عبر البوابة الألمانية. وهنالك أيضا أمر مهم بأنك إذا أردت أن يكون لك موطئ قدم في المنطقة لابد أن تمر عبر البوابة السورية. الموقع الجيوسياسي السوري هو كلمة السر يعني في كل ما حصل في سوريا، سواء في فترة حكم حافظ أسد وبشار الأسد وأهمية هذه المنطقة، أو في إطالة عمر الثورة السورية. ودعنا نكون صرحاء، ما كان أحد يريد أن تنتصر هذه الثورة، ولكن أيضا هنالك عين على هذه البقعة الجيوسياسية المهمة في العالم. الآن حين ننظر إلى سوريا ما بعد التحرير،
0: دكتور إذا توقفنا نعم. قليلا، أنت قلت أن لا أحد كان يرغب بانتصار الثورة السورية، من هذه الأطراف؟
1: نعم، يعني أنا أستطيع أن أقول لك كل ما يخطر في بالك من أطراف دولية مؤثرة، وهذا ما كانت تخفيه أمريكا حتى على لسان كبار مفكريها، يعني دانيال بايبس، كوردسمان، كل هؤلاء كانوا حتى حين يعني قدموا بعض النصائح لأوباما في بداية الحرب في سوريا الثورة السورية، كانوا يقولون بأن يعني ليس من مصلحتنا، من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط هذا النظام، بل ذهب كثير من المحللين كألف بين وغيره من المحللين الإسرائيليين يقولون أن هذه التغيرات التي تحدث في حدودنا الجنوبية يجب أن نأخذها بمحمل الجد، وأن التغيير الذي يحصل في سوريا ليس في مصلحة إسرائيل. وبالتالي الاتحاد الأوروبي أيضا كان ينظر إلى هذه الأحداث بوصفه هو الأقرب من الولايات المتحدة الأمريكية جغرافيا، ونحن يعني كما تعلم العرب وأوروبا جوار، وهنالك يعني علاقات قديمة جدا. لكن أيضا القرار الأوروبي لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقلال، يعني مهما تكلمنا عن قوة اقتصادية في ألمانيا، عن نهضة في أوروبا بشكل عام، عن وجود مليون لاجئ سوري، عن رجال أعمال سوريين، كل هذا صحيح، لكن في مقابل أن يتم التعامل المباشر والدعم للدولة السورية هذا لا يتم إلا عبر الموافقة الأمريكية. وهذا ينسحب أيضا على الدول الخليجية الثرية. لاحظ الآن منذ تحرير سوريا إلى هذا اليوم أين هي الاستثمارات الحقيقية التي تدفقت على سوريا؟ طيب الأهم أين هو الدعم؟ أين هو مؤتمر الدعم الذي يجب أن يقام لكي يكون هناك متبرعون يقدمون الأموال لأجل إعادة إعمار سوريا التي تحتاج إلى مليارات من الدولار؟ لذلك تجد بأن السياسة السورية حاليا تمشي يعني في توازي الاقتصاد والسياسة، بل دعني أقول لك أن السياسة تفتح أبواب للاقتصاد بتصفير المشاكل، عدم الدخول في منازعات محل يعني إقليمية،

0: أو دولية، وعدم حسبان يعني سوريا على أي يعني فريق في العالم.
1: هذا ما تفعله الآن الدبلوماسية السورية،
0: هذا نجاح صحيح؟ نجاح الدبلوماسية السورية، وربما من خلال هذه التقاطعات وهذه العلاقات تتدفق الـ يعني الاستثمارات الاقتصادية إلى سوريا، لأن سوريا أرض خصبة رغم كل ما يعني حصل فيها من دمار، لأنها ما زالت أرض خصبة سواء للاتحاد الأوروبي أو للصين أو لأمريكا أو لروسيا، يعني عيون كل هذه القوى على سوريا. ولكن للأسف أن هنالك قرار ليس بالضرورة أن يكون واضحا وصريحا، ولكن قاعدة معروفة يعني في موضوع الاستثمارات، من يمنع هذه الاستثمارات أو يسمح بها إلى الآن هي الولايات المتحدة الأمريكية، بقطع النظر أنها تدعي أنها داعمة للموقف السوري، أنها ترى في السياسة السورية مثلا بأنها قريبة إليها، لكن أمريكا دائما تنظر إلى مصالحها وتنظر إلى ما يمكن أن يحققه أي نظام لها. ولذلك تجد بأن مثلا يعني لم يكن هناك استجابة لأن تتورط سوريا في لبنان، ولا أن تكون القوات السورية قوات وظيفية صحيح عند الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وأعلم أن سوريا حين توافق على ذلك فإن هذا يعني انفتاح يعني دفع أموال، ولكن ليس بالضرورة أيضا أن تكون سوريا موافقة على هذه القضايا.
1: دكتور أحمد، يعني مشاركة سوريا في فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني الذي أقيم مؤخرا في برلين، إذا أردنا أن نوضح أهميتها كيف ذلك؟
0: أولا يعني دعني أقول لك بأن سوريا موجودة، هذا أهم شيء. حين تتكلم عن لقاء أو منتدى أو أي مؤتمر اقتصادي أو سياسي في دول القرار العالمي وتكون سوريا موجودة فيه، فهذا الدليل على أن يعني سوريا تتعافى، وأن هنالك تعاملا دوليا مع الدولة السورية وليست هنالك عزلة. يعني مثلا أضرب لك مثالا، أفغانستان تحررت من الاحتلال الأمريكي بعد 20 عاما، هذا صحيح، واستطاعت حركة طالبان أن تعيد بسط نفوذها على كل أفغانستان. لكن بعد 4 سنوات لا يوجد اعتراف بحكومة طالبان، لا يوجد تعامل دولي مع طالبان، سياسة الخنق والعزل. بينما استطاعت سوريا بعد التحرير أن يعني تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الكبرى.
1: والعلاقة المسافة واحدة دكتور من الجميع، أليس كذلك؟
0: هكذا هي السياسة السورية بهذا الشكل. يعني الآن ما تعمل عليه سوريا كما قلت لك ألا تنحاز إلى طرف بعينه، وألا تكون دولة وظيفية بيد قوة عالمية، تريد أن تكون مستقلة لديها قرارها الوطني، لديها مصالحها، تبحث من خلال مصالح السوريين وما يحقق الاستقرار في سوريا أو الازدهار في سوريا تسير من خلاله.
1: أيضا دكتور أحمد، نشاطات اقتصادية وسياسية عدة قام بها الوفد السوري المشارك في أعمال المنتدى، إلى أي مدى يمكن أن ترقى هذه الجهود إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة مع ألمانيا؟
0: أخي الحبيب، موضوع أننا يعني نقول بأن هنالك يعني شراكة أوروبية سورية كاملة أو شراكة ألمانية سورية كاملة، يعني فيه نوع من يعني عدم الدقة. لكن لو قلت لك بأن سوريا تسعى هكذا، سوريا تسعى إلى أن تكون لألمانيا على سبيل المثال، يكون لألمانيا دور مهم على المستوى الاقتصادي، لاحظ معي على المستوى الاقتصادي، يعني سوريا هنا تبحث عن مسارب اقتصادية، نجحت في المستوى السياسي نجاحا كبيرا، قلت لك في إعادة علاقاتها، في التعامل كدولة طبيعية كحكومة شرعية، كل هذا نجحت فيه سوريا. لكن ما تبحث عنه الآن هو العمل الاقتصادي، يعني يكون مثلا المنتدى هذا هو منتدى أعمال كما تعلم، وهذا تقدم فيه رؤى وطروحات وأفكار بمليارات من الدولارات، وتقدم فيه آخر ما توصلت إليه يعني ربما السياسات الاقتصادية. هذا صحيح، لكن هنا السؤال بالنسبة للسوريين وهو سؤال الرجل الشارع السوري العادي، ماذا

0: سأفيد من هذه المؤتمرات والمنتديات؟ كيف سينعكس علي اقتصاديا وينعكس إيجابيا؟ أظن أن هذا هو في ذهن الدولة السورية. إذا كانت العلاقات السياسية جيدة أو مستقرة لا سيما مع ألمانيا، لماذا ألمانيا؟ ليه؟ قلت لك هناك ثلاثة أسباب تدفع بالسوريين إلى التعامل الخاص مع ألمانيا.
1: نعم دكتور أحمد، لو سمحت لي سنتوقف قليلا. حان الآن مستمعينا ومشاهدينا موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان الشيخ محمد عبد الوهاب كريدي. الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: مجددا أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأيضا أرحب بضيفي العزيز الدكتور أحمد هواس المحلل السياسي. دكتور أحمد، يعني كما ذكرت حضرتك

0: موضوع الشراكة الاقتصادية إذا أردنا أن نسميها، ماذا عن تداعيات تطور مسار الشراكات السورية الألمانية على صعيد التفاهمات السورية الأوروبية عموما؟ يعني نحن نرى هذا الانفتاح على جميع العالم، على جميع دول العالم. دكتور أحمد، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال.
1: ألو،
0: تسمعني دكتور أحمد؟
1: أسمعك بوضوح.
0: نعم، أعيد سؤال دكتور أحمد. ذكرت نقطة مهمة جدا هي الشراكة الاقتصادية. إذا أردنا أن يعني نتحدث عن تداعيات تطور مسار الشراكات السورية الألمانية على صعيد تفاهمات السورية الأوروبية عموما، يعني خصوصا في هذا الانفتاح على دول العالم.
1: أنا قلت لك قبل الأذان بأن هنالك أسباب تدفع بسوريا إلى التعاون مع ألمانيا. أولا، ألمانيا هي يعني الاقتصاد الثالث عالميا، هنالك نحو مليون سوري في ألمانيا، وأيضا ألمانيا لها تجربة رائدة في إعادة البناء. فهذه الأسباب طبعا بالتقنية الألمانية المعروفة والإمكانات، كل هذا تصب في مصلحة سوريا إذا تم التعاون. اليوم النقطة المهمة في هذا المنتدى هو إعلان جرى من قبل المنتدى بأن سوريا ستكون دولة شريكة في الدورة القادمة. هذا هو أفضل ما خرجت به سوريا من هذا المنتدى. ستقول لي كيف؟ هذا يعني بكل بساطة بأن سوريا الآن في الدورة القادمة هي شريكة في هذا المنتدى، وسيكون لها لا شك في ذلك يعني دور كبير في الدورة القادمة، وسينعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي على سوريا. أعود إلى النقاط التي ذكرتها لك.
0: تفضل.
1: من هذه النقاط المهمة، الآن أنت تتحدث عن مجتمع سوري في ألمانيا، مجتمع سوري في ألمانيا. يعني هذا المجتمع بدأ واضحا بعد 10 سنوات من يعني لجوء السوريين إلى ألمانيا. كثير منهم حصلوا على الجنسية، عدد هائل منهم نجحوا في أعمال اقتصادية، كثير منهم من خريجي الجامعات الألمانية، هنالك أطباء، هنالك تقنيون، هنالك مجتمع ناجح إلى حد كبير في ألمانيا. وهنالك طبعا يعني ما زال قسم أيضا من المهاجرين أو اللاجئين في ألمانيا، هي ورقة كل مدة تفتح للتفاهم مع الدولة السورية. لكن هؤلاء بطريقة أو أخرى يشكلون رابطا بين ألمانيا وسوريا. يعني الآن الألمان حين تقرأ لبعض كتابات الألمانية المعتدلة يقول لك بأن حين تتحدث عن مليون سوري فأنت تتحدث عن مليون إنسان يجيد لغة ثانية، ليس بالضرورة أن يجيدها كأهلها أو يعني تعرف هذه مستويات، ولكن من يتعامل مع الثقافة الألمانية هكذا ينظرون أن هناك مليون إنسان يتعامل مع الثقافة الألمانية، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك تأثير ثقافي لألمانيا داخل سوريا. وهذا مهم، لأن الدول إذا أرادت أن تتطور فإن أول ما تسعى إليه هو التطور الثقافي، يعني الوصول الثقافي إلى الآخر.
0: نعم، يعني دكتور، الشغل الشاغل للناس خصوصا المجتمع السوري إذا أردنا أن نتحدث، هذه الشراكات الاستراتيجية لسوريا مع دول أوروبا، ما دورها في أو ما الدور الذي ستلعبه في عملية الإعمار، إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، خصوصا يعني يتساءل الكثير من الناس خصوصا أهالي المناطق المدمرة؟
1: صدقت، وأهم سؤال هو ماذا بعد، وهذا ذكرناه أنا وأنت في الحوار. أنه ماذا سيفيد المواطن السوري أمام الدمار الموجود في سوريا وعدم تقديم دعم لسوريا؟ قلت لك في بداية اللقاء وأكرر وأعيد بأن السياسة تفتح دورا مهما للاقتصاد. يعني بعد سنة ونصف لم نرى داعمين، لم نرى مانحين، لم نرى مؤتمرات لإعادة إعمار سوريا، وبالتالي ما يفكر به السوريون هو تصفير مشكلات بمعنى الكلمة وإقامة علاقات مع كل القوى الاقتصادية والسياسية المهمة في العالم من خلال هذه العلاقات.

0: ومن خلال الدور المهم الذي تلعبه سوريا من حيث الموقع الجيوسياسي وأهمية سوريا في المنطقة والعالم، سوف تأتيك هذه الاستثمارات أو تفتح لك أبواب اقتصادية مهمة. هذا هو ما يفكر به السوريون بعد أن وصلوا إلى شبه قناعة بأنه لن يتم إعمار سوريا بالطرق التي اعتدنا عليها، أو دعني أقول لك الطرق التقليدية كمشروع مرشال أو إعادة الإعمار الذي حصل في مؤتمر مانحين لرواندا ولبنان. لم يحصل هذا مطلقا، وهنالك فيتو ليس بالضرورة أن يعلن ولكنه واضح. هذا الفيتو واضح، وبالتالي ماذا يفعل السوريون؟ إما أن يتجهوا إلى الخزائن الصغيرة وجربوها في موضوع التبرعات وما شابه.
1: يعني هذا بالتحديد سأقف هنا قليلا. قبل قليل اليوم كان هناك افتتاح لأكثر من 50 مدرسة في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي وأيضا والشرقي، إضافة كان هناك أيضا البارحة افتتاح لمساجد. وهذه العمليات أو عمليات الافتتاح وعملية الإعمار تكون من حملة الوفاء لإدلب، والتي هي يعني كما نسميها أهلية محلية.
0: صحيح، هو هذا ما نسميه أيضا الخزائن الصغيرة التي يعتمد عليها السوريون، إضافة إلى يعني مشاريع اقتصادية. هو يحتاج وقت، هو عملية زمن. الآن المراهنة، جزء من المراهنة على إسقاط الدولة السورية أو يعني ما بعد الثورة، هو العامل الاقتصادي.
1: صحيح،
0: العامل الاقتصادي والتحدي رقم واحد، وبالتالي هنالك سوف يصبح ضغط على المواطن السوري، هكذا يصورون، وتصبح هنالك كتل حرجة بذاعة الفقر وهي أمور صحيح. يعني نحن يجب أن يعني نعترف ونقر بأن هنالك أشياء خاصة بالمواطن يجب أن لا نصل إليها، أن تكون خطوط حمراء في دعم المواطن. لكن الذي حصل هو كثير، تحرير سوريا يعني لا يمكن أن تضع أمامه أي لا يوجد مكسب في العالم بقدر هذا المكسب،
1: بقدر هذا
0: والتخلص
1: المكسب
0: من هذا النظام.
1: صحيح،
0: والتخلص من التغيير الديمغرافي والعقدي والثقافي وتحويل سوريا إلى دولة مركبة. كل هذا سقط بفضل الله مع دولة الاستبداد والحكم الطائفي دفعة واحدة. لكن أيضا احتياجات الناس، هذه المؤتمرات أنا برأيي الشخصي أنها إذا ما دفعت بشركات أوروبية تحديدا ألمانيا، أنا أحدثك عن ألمانيا، وألمانيا تعاني مأزقا اقتصاديا كبيرا. رغم ما تراه من نجاح اقتصادي، لكن أيضا التضخم كبير في ألمانيا، حرب أوكرانيا استنزفت كثيرا من الطاقات الألمانية والأموال الألمانية، وألمانيا كما ساهمت في صناعة دول أعطتها يعني أعطتها شوطا كبيرا، دعني أقول لك، من التقنية ودفع كالصين على سبيل المثال وغيرها من دول شرق آسيا، تستطيع أن تنتقل إلى مرحلة أخرى وأن تكون إلى بجانب أسواق قريبة منها هي الأسواق السورية.
1: نعم، من خلال هذه المؤتمرات دكتور أحمد، ما هي الرسائل إذا أردنا أن نذهب سياسيا أو على الصعيد السياسي، ما هي الرسائل التي توجهها سوريا الجديدة إلى العالم من خلال هذا الحضور الفاعل في المنتديات الدولية؟
0: يعني سوريا يعني تريد أن تقول نحن الدولة نسعى إلى أن نعيش بسلام، انتهينا من نظام طائفي، نظام كان لا يهدد السوريين فحسب بل يهدد العالم. انظر إلى الكبتاغون وإلى رعاية المنظمات الإرهابية، إلى اتجار بالبشر، يعني نسج علاقات شيطانية وغسيل أموال إلى آخره. سوريا الآن تقول نحن ظل نظام ثورة، هذه الثورة قامت على المظالم التي ذكرناها، وتريد أن تبني دولة مستقرة مزدهرة وليست دولة يعني محسوبة على طرف أو مثلا فئة بعينها من العالم. لا، بالعكس، هي مفتوحة على كل دول العالم، وسوريا أيضا فيها استقرار وفيها أمن وفيها ثروات وفيها أيضا يعني بإمكانها أن تكون يعني ملجأ لكثير من يعني الشركات العالمية، وليس الشركات الأوروبية، تجد فيها يعني مكانا آمنا وللاستثمار، وهنالك تنوع أيضا في البيئة السورية اقتصاديا، تنوع في البيئة السورية اجتماعيا، تنوع في البيئة السورية طبيعيا. كل هذه تصب في مصلحة بناء سوريا بشكل جيد، وأيضا يعني يأتي من يساهم في ذلك.
1: نعم دكتور أحمد، يعني استمرار دعم الأشقاء العرب والشركاء الإقليميين لسوريا إلى أي مدى يعني يؤتي كله في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة؟
0: يعني شوف، موضوع

0: موضوع دعم الأشقاء العرب يعني هذا شيء لا نختلف عليه.
1: نعم.
0: ونحن ندعو إليه، ولكن يعني كل ما نراه إلى الآن هو دعم سياسي، وهذا الدعم السياسي لا شك أنه جيد وساهم في رفع العقوبات إلى إعادة سوريا إلى يعني المحيط العالمي، كل هذا نحن لا نختلف عليه، ولكن إلى الآن لم تقدم الأموال أو الدعم الذي نستطيع أن نقول بأن هنالك يعني رغبة عربية في عدم ضياع سوريا مرة أخرى.
1: نعم.
0: رغبة عربية في بناء سوريا والمساهمة ببنائها، هذا كله لم نراه للأسف.
1: أيضا يعني دكتور أحمد في هذه النقطة بالتحديد أقف هنا، الدول التي كانت يعني سابقا نحن نعلم ويلات النظام السابق ما جره على المنطقة من الكبتاغون وما جره أيضا من أمور كانت صعبة على الدول العربية، اليوم في سوريا الجديدة كيف؟ دكتور أحمد تسمعوني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور أحمد. سنحاول الاتصال به مرة أخرى. دكتور أحمد تسمعني؟ سنحاول الاتصال مرة أخرى بالدكتور أحمد هواس المحلل السياسي. دكتور أحمد تسمعني؟ تسمعوني؟
0: ألو. يعني الصوت غير واضح عندي.
1: تسمعوني حاليا دكتور أحمد؟
0: ألو.
1: أسمعك جيدا دكتور.
0: ألو.
1: يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع الدكتور أحمد هواس المحلل السياسي. نعم سنحاول مرة أخرى أن نعيد الاتصال مرة أخرى.
0: ألو.
1: أسمعك جيدا دكتور أحمد تسمعني؟
0: الآن أسمعك.
1: يبدو هناك مشكلة في الاتصال.
0: لا أنا في لوكسمبورغ والآن يعني أغادر الفندق لو سمحت لي فقط، يعني هذا هو السبب أظن.
1: نحمد الله على سلامتك. إذا يعني وباختصار ربما يعني أتعبناك معنا قليلا دكتور أحمد.
0: أفاق
1: المرحلة القادمة في سوريا وسط اتساع دائرة الدعم الدولي، هلا أوجزت ملامحها إذا سمحت؟
0: يعني أعتقد أنه يعني هنالك تطور لافت ومهم في الملف السوري على المستوى الاقتصادي، ونستطيع أن نقول بأن هنالك قبولا أيضا لسوريا بأن تكون كما قالوا في هذا المؤتمر المهم في هذا المنتدى بأن سوريا في الدورة القادمة ستكون شريكة لهذا في هذا المنتدى، فبالتالي يعني هنالك مرحلة قادمة أظن أنها ستنعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي السوري.
1: نعم يعني هل هذه العودة أو سنشاهد لها صخبا سياسيا وإعلاميا بالحجم الذي نشهده اليوم دكتور أحمد؟
0: طبعا يعني على المستوى الإعلامي لابد أن الإعلام سوف يعني يرافق هذه الأمور بشكل جيد، وإن كان سينقسم يعني بين فئتين، فئة سترى بأنه هذا انتصار لسوريا ما بعد الثورة، وفيها سوف تعمل على يعني تثبيط الهمم وأنه لن يكون هنالك يعني شيء مهم. أنا أرى بأن هذا الذي حصل شيء مهم جدا على المستوى الاقتصادي السوري، هنا لا أتحدث عن المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي السوري بأن هنالك إعلان سوف يكون في الدورة القادمة، نحن سوف نتحدث عن شراكة سورية ألمانية، ومن خلال التعامل مع المنتدى العربي الألماني، يعني تتحدث عن دول عربية كثيرة وثرية في هذا المنتدى، أظن بأنه يعني قدوم شركات ألمانية إلى المنطقة إلى سوريا، التعامل مع سوريا بهذا ربما يعني سيكون بمستوى آخر، لكن كل هذا يحتاج إلى أن تكون المنطقة مستقرة سياسيا أيضا، هناك اضطراب في المنطقة ككل وليس فقط يعني، وتعتبر ربما سوريا الآن الأكثر أمناً في المنطقة قياساً على ما يحصل من اضطرابات فيها.
1: نعم يعني إذا استقرار كما يقول الدكتور أحمد هو استقرار المنطقة هو سيكون دافع لهذه البنية الاقتصادية والشراكات الاقتصادية التي تنطلق من سوريا إن شاء الله تعالى.

سمعينا الكرام مشاهدينا أيضا بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الذي رافقنا في الحوار المحلل السياسي الدكتور أحمد هواس. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد. والشكر موصول لكم مستمعين الأحبة على حسن المتابعة والمشاهدة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات، دمتم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزارة الدفاع تعلن استشهاد جنديين من الجيش العربي السوري إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب. وزير الطوارئ رائد الصالح يوضح أن عدد مدارس إدلب بلغ 600 مدرسة، مشيرا إلى أن افتتاح 50 مدرسة خطوة أساسية في مسار إعادة بناء الإنسان. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي يؤكد أن الرئيس أحمد الشرعي يواكب عمليات تأهيل البنى التحتية والخدمية في المحافظة بشكل مستمر. مدير التربية والتعليم في إدلب عمر لطوف يشدد على أن افتتاح المدارس ليس مجرد ترميم للحجر، بل إحياء للقلم وبناء للإنسان ورسالة بأن إرادة التمسك بالعلم لن تنكسر. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تعلن أن أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وفي خبرنا الأخير، مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة تعلن أن فرقها تعاملت مع 13 حريقا في عدد من مناطق المحافظة أمس الجمعة. ختام

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: شباب أون.
0: نهاركم سعيد وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من شباب أون، البرنامج الأسبوعي اللي بيسلط الضوء على المسائل والقضايا الاجتماعية والنفسية والمعيشية الخاصة بمجتمع الشباب وكل التحديات المحتملة اللي عم تواجهه وكيف يتعامل معها.
1: أهلا وسهلا بكل المتابعين من كل مكان حول العالم، منرحب فيكم بحلقة جديدة من شباب أون مع موضوع جديد بيلامس عصب مشتعل بمجتمع الشباب. موضوعنا اليوم عن التعليم بسوريا والعقبات والعوائق يلي بتأثر على الطلاب وبتخلق عندهم عقدة من شيء اسمه شهادة. أكيد قبل ما ندخل بموضوع حلقتنا لليوم بدي أعرف بفريق العمل، رح كون معكم بالإعداد والتقديم دعاء قنطار. وبيشاركني بالتقديم أكيد زميلي علاء فوزي. يسعد أوقاتك يا علاء.
0: يسعد أوقاتك.
1: جاهز يعني للحلقة اليوم؟
0: جاهزين.
1: يلا يا رب. ناجح فورا. وأكيد يعني اللمسات الإبداعية دايما بتكون معنا من إخراج جنينة الخضر.
2: مش فين وفين متجمعين متأكدين

0: متابعينا مثل ما عودناكم من بعد منتصف الوقت أو بعد حوالي نص ساعة من هلأ تقريبا رح نكون بعد ما نكون نحن استعرضنا محاور الموضوع لليوم أكيد رح نكون ناطرين اتصالاتكم لتشاركونا تجاربكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة 22-5-3-4-6 و22-5-3-4-7 وإلى حينها أكيد فيكن من هلأ تشاركونا بآرائكم وتجاربكم بالموضوع أو الأفكار اللي رح تسمعوها خلال الحلقة برسالة على واتساب على الرقم 0987-810-950 على أمل نقرأ رسائلكم إلى حين نستقبل اتصالات.
1: وأكيد بتقدروا أنه تتابعوا بثنا المباشر بالصوت والصورة على قناتنا على تيليجرام قناة إذاعة دمشق المعرف تبع دماس راديو اف ام. اليوم إذا منسأل أي شخص عمره فوق الثلاثين عن أيام الدراسة غالباً رح يحكي عن رفقاته ووقت الفرصة والأستاذ يلي ترك أثر كتير حلو بحياته، يعني الذكريات الحلوة يلي بقيت معه لحد اليوم.
0: بينما اليوم إذا سألت طالب عن المدرسة فغالباً أول كلمة رح تسمعها هي ضغط امتحانات، ضغط علامات، ضغط مناهج وأهل ومستقبل.
1: كأنه الطالب صار اليوم داخل سباق طويل من أول يوم بيدخل فيه المدرسة وبيضل عم يركض سنين طويلة وهو مو متأكد أساساً لوين رايح وشو نهاية هالركض.
0: بمجتمعاتنا العربية بشكل عام وبسوريا بشكل خاص صار التعليم ملف مليان أسئلة. ليش صار الطالب يحفظ أكثر ما يفهم وليش صار الامتحان أهم من المعرفة وصارت العلامة تحدد قيمة الطالب بعيون كثير من الناس.
1: اليوم بشباب أون رح نفتح واحد من أهم الملفات يلي بتمس الشباب بشكل مباشر، ملف التعليم، مو من زاوية الكتب أو المناهج الدراسية بس، من زاوية الطالب كمان شو عم يعيش اليوم بهذا الضغط، شو عم يعاني وشو عم يخسر أحياناً لحتى يكسب علامة.
0: طيب بداية شو هي المشاكل التعليمية؟ لما نقول اليوم مشاكل تعليمية منكون عم نحكي عن مجموعة تحديات بتعرقل جودة العملية التربوية وبتأثر على التحصيل الدراسي. مثل شو؟ مثل مثلا المناهج الدراسية والبيئة المدرسية وقدرات المعلمين وأيضا الفروق الفردية بين الطلاب.
1: صحيح علاء، يعني كل هاي العوامل السلبية أكيد رح تنعكس على التحصيل العلمي وعلم النفس بيوصفها اليوم أنه هي تحديات نفسية وسلوكية مختلفة مثل صعوبات التعلم واضطرابات التركيز وفرط الحركة والقلق الأكاديمي.

0: والحكم لك يا قاضي، ورجعتينا لأيام زمان.
1: يا سلام.
0: وفرصة يعني هيك خلينا نرجع شوي لورا دعاء، ونحكي هيك عن لمحة عن الفرق بين جيلين بملف التعليم. الجيلين السابق وجيل اليوم. أنا بتذكر من 20 سنة أو حتى من 30 سنة، هلا بيقولوا قديش عمره.
1: لا لا، هلا بيعرفوا عمرك. لا شو
0: ايه، فبهذاك الوقت
1: يعني
0: ايه مزبوط. لا هلا هو العمر البيولوجي غير عمر القلب وعمر الروح. أكيد يعني. على العموم بهذاك الوقت كان تعليم دعاء بالنسبة للعائلة السورية كان مشروع حياة.
1: صحيح.
0: كانت الشهادة الجامعية بهذاك الوقت تفتح أبواب حقيقية للشغل وللحياة والاستقرار. يعني شو صار اليوم؟ شو اللي تغير؟
1: هلا فعلا كلامك أنا يعني بأيدك فيه 100%، كلام كتير سليم. المشهد علاء يمكن اختلف اليوم شوي. يعني مو من ناحية أكيد أنه الناس فقدت إيمانها بالتعليم، أكيد لا، بس من ناحية الصعوبة. يعني نحن اليوم صرنا عم نشوف أنه أساليب التعليم

0: شوي عم تكون صعبة، والعوائق يلي كمان عم تواجه العملية التعليمية عم يكون إلى أثر بهذا الموضوع. هاي المسائل يمكن ما كانت تواجه الأجيال السابقة، لهيك نحن اليوم عم نلاقيها صعبة، وأكيد رح نحكي عنها أكثر بعد الفاصل.
1: نعرف جغرافيا ونحوي وحسب وحاجات ترلل 5 × 9 × 16 وبرس في الوجه الإيه.

0: يعني اكيد ما في شك.
1: شو هالاعراب؟
0: الاغاني
1: ما مرق على راسي
0: الظريفه. يا سلام. شو كنا بدنا نقول بخصوص العوائق؟ كنت عم تحكي دعاء.
1: صحيح.
0: اليوم اكيد ما في شك قطاع التعليم عم يواجه اليوم تعقيدات كبيره بسبب عوامل اقتصاديه واجتماعيه وانسانيه متداخله. رح نجرب هيك نلخص أبرز المعوقات اللي عم تعرقل مسيرة العملية التعليمية بسوريا. شو رأيك؟
1: أكيد على يعني أول المعوقات طبعا هو ضعف الموارد الاقتصادية والرواتب. يعني اليوم بتلاقي أنه الكادر التدريسي عم يواجه ظروف معيشية صعبة، رواتب قليلة وربما دعم مالي محدود. هذا الأمر أكيد بيدفع بالتالي لضعف الأداء وهجرة الكفاءات واضطرار كتير من المدرسين للبحث عن عمل إضافي.
0: طبعا أكيد 100%. يعني اليوم لما خاصة المورد المالي والدخل المالي يضعف، يعني هذا الأمر ما رح يعطي فرصة للمدرسين أنه ياخدوا راحتهم بالبلد.
1: صحيح.
0: كمان من العوائق دعاء في عنا تردي البنية التحتية، البنية التحتية والمرافق. يعني هذا موضوع ما فينا ننكره أنه في كتير في آلاف المدارس اليوم تضررت ودمرت.
1: صحيح.
0: وهذا الشيء أدى لازدحام الصفوف التعليمية بالطلاب. يعني اليوم مفوت على صف 50 طالب، فإشكالية هي إشكالية كبيرة للطلاب وللمدرس.
1: طبعا يعني،
0: يعني
1: ما بيلحق إذا بده يصحح دفاتر يعني.
0: تماما. وحتى الأداء بالعملية التعليمية عم بيكون صعب، فهذا
1: 100%.
0: أكيد يعني ضغوط أكتر كبيرة على الطالب وعلى المعلم.
1: كلام سليم علاء. وكمان نحن يعني ما بدنا ننسى أنه سنوات الحرب والنزوح عملت فجوات تعليمية عميقة جدا، بالإضافة كمان للظروف الاقتصادية الصعبة يلي أجبرت الناس على أنه هنن يصيروا يبعثوا أولادهم ليشتغلوا لحتى يغطوا أعباء الحياة، وبالتالي هذا الشيء أكيد رفع نسب التسرب والأمية بين الطلاب.
0: صحيح 100%. دعاء اليوم الولد لما لاقي أنه الحياة المعيشية عم تضيق عليه، رح يضطر هو أو أهله يعني.
1: صحيح.
0: يترك المدرسة ويروح يلتفت للشغل. كمان في نقطة مهمة لازم نوقف عندها اليوم دعاء، اللي هي موضوع الضغط النفسي والامتحاني. بعض الأنظمة التعليمية اليوم عم تختزل جهد الطالب بامتحانات مصيرية موحدة.
1: صحيح.
0: هذا الأمر عم يخلق ضغوط يعني هائلة على الطلاب، وعم يحط خط هيك تحت مسألة العدالة وتكافؤ الفرص بين المناطق المختلفة. يعني إذا
1: صحيح.
0: حبينا نقول
1: هلأ بالإضافة على أكيد للي حكيته، وكتير بدي ركز على نقطة أنه اليوم فعلا يعني عم يتم اختزال جهد الطالب كله وتعبه وينربط مصيره بورقة. يعني أنت عندك هذا الكم الهائل من الدراسة، فهذا الشيء كتير عم يشكل ضغط على طلابنا اليوم وتحديدا طلاب الشهادات. آخر العوائق اللي نحن رح نحكي عنها هو المناهج وتحديات التحديث. يعني بعض خبراء المناهج على عم بيقولوا أنه مناهجنا بكتير أحيان ما عم تقدر تواكب أساليب التفكير النقدي، ومن جهة تانية ما في رؤية شاملة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
0: فعلا
1: يعني وهذا عم يكون أحد أهم العوائق.
0: صحيح. إشكالية كبيرة اليوم عم نعاني منها، وفعلا في آراء كتير عم تحكي عن المناهج، والآراء الأكبر عم تتناول موضوع انه هذا الربط ما بين فعلا يعني مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وحتى انه اليوم في ناس عم تتخرج شهاداتها يمكن يعني ما في إلا منازل تصنيفها اذا بدها تتوظف بمكان.
1: صحيح.
0: ما
1: يعني ملهاش لزوم.
0: كل الامور ان شاء الله كلها بتتعالج
2: ان شاء الله. ادعوات ما تروح تدورك على شي بنايه تستلمها وتشوف مستقبلك. قوم من وشي، قوم اطلع من وشي. بلا اطلع، ترى بيتنص على رقبتك مصاعب.

0: ايه ماما حبيبي؟ اول ما تمسك ورقه الاسئله تبعت فحص اقرا الفاتحه وقرص الكرسي وقلم نشرح وفوق منيح على الورقه وبعدين بلش اكتب.
1: وقبل ما تكتب اي حرف على ورقه الاجوبه اقرا الاسئله منيح وانفخ بكل الاتجاهات، انفخ يعني انفخ. خذ بابا خذ.
0: اهم شيء امي انك ما ترتعب، اهدى وارتاح ونظم افكارك وبعدين بلش اكتب.
1: يلا بابا
2: خليه ينفخ يمين وشمال بركي ياكله شي عين. قال
3: ان كان سحرا فابطل.
2: اللهم يعني ضغط التعليم ما له مسألة سهلة ولا بسيطة، لدرجة أنه صار في كتير دراسات عم تنعمل على هاي المسألة نظرا لأهميتها. رح نحكي هلأ شوي عن آثار ضغط التعليم بحسب الدراسات أو بحسب الدراسات. طبعا في كتير ناس ممكن تعتبر أنه هذا الضغط الدراسي يعني جزء طبيعي من الحياة وأنه كل الأجيال مرت بهيك ظروف، ولكن نتائج الدراسات الحديثة بتقول شيء تاني، يمكن يكون مقلق شوي.
3: صحيح على هذا الشيء يلي عم نحكي عنه اليوم ظهر بمراجعة منهجية واضحة عمل باحثين بجامعة كاليفورنيا وانتشرت عام 2023. بتقول الدراسة على أنه هي راجعت نتائج 52 دراسة دولية وأثبتت بأنه الضغط الأكاديمي هو عامل رئيسي مساهم بشكل مباشر بتراجع الصحة النفسية للمراهقين. وأكدت كمان الدراسة بأنه 48 من أصل 52 دراسة بتدل على وجود ارتباط وثيق بين الضغوط الدراسية ومعدلات الاكتئاب والقلق. يعني هون إذا أهلك بيقولوا لك ليش حط الدراسة بوشهم فورا
2: مباشرة. وبالإضافة للي كمان تفضلتي فيه دعاء، كمان في دراسة حديثة تابعتها صحيفة الجارديان البريطانية كشفت أنه المستويات العالية من الضغط الدراسي بعمر 15 سنة بتزيد من مخاطر الاكتئاب وإيذاء النفس خلال سنوات الشباب فيما بعد لاحقا. هذا البحث أظهر أنه كل زيادة بمقدار نقطة واحدة بمقياس الضغط الدراسي ترتبط بارتفاع احتمالية إيذاء النفس بنسبة 8% مع استمرار هاي التأثيرات السلبية لأوائل العشرينات. فتخيلي هاي صاروا دراستين رح نرفعهم هيك بوجه أي حدا
3: اليوم
2: بنتقدنا على مسألة الضغط الدراسي.
3: أكيد هون ضروري ننتبه لنتيجة كتير مهمة على يعني عمليا هذا الضغط على مدى الوقت الطويل يعني أو مع الوقت بيصير أبعد من مجرد امتحان صعب أو مجرد فترة مؤقتة من التوتر. أكيد
2: كلام سليم أكيد دعاء، وخاصة أنه بعض آثار الضغط ممكن تستمر لفترات طويلة إذا ما كان في دعم نفسي واجتماعي كافي بمحيط الطالب المضغوط.
3: يعني ضغط فوق ضغط
2: انفجار.
3: تمام.

0: يعني جنينة اليوم مجهزة بلاي ليست لكل الطلاب، رح ياخدوها منك مثل ما هي بس
1: لأنه على جنينة من الأشخاص المضغوطين مع الطلاب، عندها شهادة
0: ما شاء الله، هيك مشان هيك مركزة معنا.
1: أكيد يعني بعد ما انتقلنا يعني بكذا فقرة عن موضوع التعليم والمشاكل يلي بتواجه الشباب اليوم بملف التعليم، بدنا نحكي عن طلاب الشهادات ومعاناتهم بالامتحان النهائي.

0: طبعا لأنه نحن بسوريا دائما متميزين بموضوع التعليم، في شيء مختلف وتحديدا عنا نحن في شيء غريب نوعا ما علاء. يعني 12 سنة دراسة تمام، بس في سنتين من حياتنا بهاي المرحلة لهم هيبة مختلفة، اللي هنون التاسع والبكالوريا. يعني مجرد ما يوصل الطالب لهي المرحلة بيتغير كل شيء حوله.
1: أكيد، وفوق يعني ضغط الهيبة والمنهاج دعاء فجأة بيطلعوا لك هيك القرايب

0: وبصيروا يسألوا عن المعدل، والليلة كلها بتصير تحكي عن المستقبل، وكل واحد بصير يفتيلك باختصاص شكل. طبعا هي إذا ما اختاروا لك الفرع يلي يعني بدك تدخلي أنت كمان،
1: هاي على البركة. خصوصي العيلة بهاي الأمور يعني حاضرة دائما فعلا، على يعني مع الأسف بيصيروا بيتعاملوا مع الطالب بهاي المرحلة بأسلوب فينا نقول أنه أقسى. يعني لاحظ أنه دايما يلي عنده شهادة ببلش من أول السنة بحالة استنفار فظيعة، برامج التلفزيون بتخف، وممنوع الموبايل، ممنوع الطلعات والزيارات.
0: طبعا أكيد. وفي جملة شهيرة بتبلش بكل بيت، أكيد جنينة عم تسمعني وبتعرف ورح ترجع تسمعها وتتذكرها. خلينا نقول هاي السنة مو مثل باقي السنين.
1: أيوة.
0: يعني هاي السنة شيء مميز، شيء خارق للعادة. يعني طبعا هاي الجملة لحالها تماما، يعني هاي الجملة لحالها اليوم بتزرع ضغط مرعب براس أي طالب دعاء، لأنه في وراها رسالة ضمنية مخفية، خلينا نقول رح يفكر فيها الطالب، أنه إذا نجحت فأنت شخص رابح، وإذا رسبت ف
1: الله يعينك،
0: خلص أنت خسرت أو فشلت،
1: الله يحمل معك إذا رسبت.
0: يعني
1: تماما. على يعني هاي الجملة بتتعب نفسية الطالب أكتر، لأنه الحياة اليوم أثبتت يعني آلاف المرات بأنه النجاح الحقيقي أكبر بكتير من نتيجة امتحان. ومع هيك بيبقى الطالب اليوم محاصر بالخوف.
0: نعم.
1: يعني بيضل خايف من الخطأ، خايف من النتيجة، من خيبة أمل الأهل ومن المستقبل المجهول. لك الله يعينهم.

0: يعني نياله الطالب اللي بيقدر يتحدى كل الضغوط ويضل رايق ويتجاوز هاي المعركة. وعلى ذكر المعركة يعني بيخطر لنا سؤال، هل فعلا اليوم التعليم صار معركة يومية دعاء؟
1: هيك يبدو.
0: خلينا هيك نحكي بصراحة أكتر، يعني اليوم طلاب الشهادات عموما عايشين تحت الضغط، ما في خلاف هذا الحكي، بس صحيح. طلاب العلمي تحديدا عايشين قصة ضغط مضغوطة شوي زيادة دعاء، خلينا نقول يعني هيك جاي MP3 أكتر. يعني لأنه بتلاقيهم من أول يوم دوام تقريبا بيفوت الطالب مباشرة بدوامة دراسية طويلة، وعلى رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلوم واختبارات ونماذج ودورات وإلى آخره، فهذا كله أكيد بيتطلب ساعات يعني من التركيز الذهني ومجهود أكبر والتزام أكبر حتى.
1: وضيف عليهم علاء أنه ببلشوا من الصيف يعني
0: يعني من
1: قبل بوقت كتير، يعني من كتر ما بتكون عندهم كمية ضغط كبيرة، وخصوصا المواد العلمية. يعني حتى يعني بتلاقي انه هنن ما عندهم وقت يمارسوا هواية بيحبوها او حتى يقعدوا مع اهلهم مثلهم مثل اي شخص طبيعي. والاسوأ من هيك انه المادة العلمية بحد ذاتها علاء مو هي المشكلة اليوم عند الطالب. المشكلة بالكم الهائل المطلوب انجازه خلال فترة قصيرة. يعني هذا الشيء اكيد نحن شفناه بالامتحان النهائي السنة لطلاب العلمي، وخاصة بمادة الرياضيات.
0: كلام سليم دعاء، ويعني استكمالا لنفس الفكرة، كمان في مشكلة كبيرة اللي هي الشعور الدائم عند الطالب انه اي خطأ ممكن يكلف هذا الطالب عشرات العلامات.
1: صحيح.
0: فلهيك اليوم بتشوفي كتير طلاب متفوقين بس عم يعيشوا قلق، حالة قلق دائم مو طبيعي، يعني لانهم دائما خايفين يخسروا تعب سنة كاملة بمجرد سؤال واحد او بلحظة توتر.
1: تماماً.

0: الحقيقة هو حالة إرهاق جسدي ونفسي وعقلي بتجي نتيجة ضغط دراسي متواصل أو مسؤوليات أكاديمية كتير كبيرة.
1: أكيد طبعا هذا الاحتراق بنفس الوقت دعاء ما بيصير فجأة بين يوم وليلة، أكيد
0: صحيح.
1: بيتراكم ببطء أثناء أو خلال استمرار الطالب بالضغط على نفسه بدون فترات راحة كافية أو تنظيم صحيح للوقت والطاقة.
0: كلام رائع على يعني الغالبية اليوم بيفكروا بأنه الاحتراق النفسي هو علامة ضعف وبيحاولوا يخبوه حتى. هذا الشيء أكيد غلط، لأنه بيكون هو استجابة طبيعية لجسم وعقل وصلوا لأقصى حدودهم. يعني الأكيد أنه فهم الظاهرة بشكل صحيح أكيد رح يساعدنا أكثر على أنه نتعامل معه بذكاء.
1: طبعا طيب حكينا عن الاحتراق النفسي، خلينا نشوف شو أعراض الاحتراق النفسي دعاء، وعلى اعتبار أنه لكل مشكلة أعراض
0: طبعاً.
1: رح نوضح هلا علامات الاحتراق الدراسي عند طلاب المرحلة الثانوية، باعتبار أنه معرفة أعراض المشكلة وأسبابها أكيد بيساعد بحلها قبل ما تتفاقم.
0: طبعا علاء، ومن أبرز هالعلامات هي أنك تشعر بتعب مستمر حتى بعد النوم الكافي أو فترات الراحة، وبتصير بتعاني من انخفاض مفاجئ بأدائك الأكاديمي رغم أنك ما توقفت عن الدراسة.
1: أي نعم أكيد، ومن العلامات كمان أنه بتحس بإحباط متكرر أو تشاؤم بخصوص مستقبلك الدراسي، وبتلاقي حالك عم تنسى معلومات كتير يعني من قبل كنت تعرفها، وكمان بتوقع بأخطاء بسيطة ما كنت توقع فيها من قبل. يعني هدول هين أهم الأخطاء أو الأعراض خلينا نقول للاحتراق الدراسي.
0: بعد ما تعرفنا على أعراض الاحتراق النفسي الدراسي ضروري نعرف شو أسبابه. هلا خلينا نتفق على أنه مهم كتير فهم الأسباب الجذرية للاحتراق الدراسي، يعني هذا الشيء أكيد بيخلينا قادرين أنه نتجنبه بالمستقبل.
1: أكيد.
0: وأهم الأسباب هو الدراسة لساعات طويلة ومتواصلة بدون فواصل منتظمة، لأنه الدماغ البشري أكيد ما بيقدر يحافظ على تركيز فعال لفترات طويلة بدون استراحة.
1: طبعا
0: لهيك علاء منشوف أنه الطلاب يلي بيدرسوا 7 أو 8 ساعات يعني أحيانا بيطلعوا مدوخين أو حتى نسيانين يعني جزء من اللي هنون درسوا.
1: طبعا أكيد الشغلة مو بالكمية وكثرة الضغط لفترة طويلة، الموضوع لازم يعني يتم التعامل معه بذكاء. كمان من الأسباب الشائعة دعاء هو ضغط العلامة التامة أو المثالية والمقارنة كمان مع أداء الآخرين، بمعنى ضغط السعي المفرط لحتى الواحد يحصل علامة مثالية بكل امتحان، ومقارنة نفسه بأداء زملائه بشكل مستمر، هذا بيعمل حالة قلق ما لها نهاية.
0: تماما، وانطلاقا على من الفكرة يلي حكيت عنها اللي هي المثالية، هون بالتحديد بيصير في إهمال للهوايات والأنشطة الترفيهية اللي بتساعد الطالب على أنه يجدد الطاقة، وبيغيب التخطيط الواضح للمهام اليومية، فبيصير بيحس أنه هو دايما قدامه مهام متراكمة وما عم تنتهي.

0: الاحتراق الدراسي هو نوع من أنواع الاحتراق النفسي، وأكيد رح نشوف كيف ممكن نتجاوزه ونستعيد طاقتنا. والخروج من الاحتراق الدراسي ما بيعني أنك توقف عن الدراسة بشكل تام، بالحقيقة هو إعادة ترتيب طريقة عملك بصورة أكثر ذكاء واستدامة. والخطوة الأولى هي أنك تخصص وقت يومي ثابت للراحة والأنشطة الممتعة، بمعنى أنك تخصص وقت لهواياتك أو لأي نشاط بيحسسك بالبهجة.
1: حلو كتير. على أما الخطوة الثانية فهي بتكون بأنك تنظم وقت دراستك، يعني ركزوا معي. هلا في تقنية اسمها بومودورو فيك تجربها، يعني أكيد طلابنا فيهم يجربوها. والتقنية بتقول بأنك تدرس لمدة 25 دقيقة

0: بتركيز كامل وتاخد بعد استراحة قصيرة لمدة 5 دقائق وترجع تكرر هالشي على مدار جلسة الدراسة بالكامل. هيك انت بتكون حافظت على حدة التركيز، وبالإضافة لأنه انت كمان بتمنع تراكم الإرهاق.
1: طبعا هاي التقنية كتير مهمة وفيك تستعملها بكل المهام اليومية بالشغل ووين ما كان، مو بس بالدراسة، كتير أثبتت فعالية عن تجربة. والخطوة الثالثة كمان هي انك تسمع لإشارات جسمك ودماغك وتعطيهم هيك شوية انتباه. بمجرد ما تشعر بتشتت شديد أو صداع متكرر أو توتر، شيء هيك مفاجئ غير مبرر، فمباشرة لازم تعرف أنه هي رسائل واضحة بأنك محتاج توقف فعلا، مو أنك تروح تغير المادة أو تنتقل لمادة دراسية تانية مثل ما يعني بنعمل
0: بالعادة. صح، كتير أشخاص بيقولوا لك أنه لا، يمكن لأني أنا مركز بهاي المادة خليني أغير. ما تغير، خذ استراحة، يعني أعطي حالك نفس.
1: تماما،
0: كلامك سليم أكيد علاء. والخطوة الرابعة هي بأنه تراجع خططك وأهدافك وتخليها مرنة وقابلة للتحقيق. يعني في أهداف مستحيلة، هي الأهداف اللي أنت بتكون حاطة ببالك هي بتستنزفك ما بتحفزك، لهيك ضروري أنه أنت تبدلها بأهداف واقعية وصغيرة ومجزأة تخليك تحس بالإنجاز يوم بعد يوم.
1: تماما دعاء، يعني صياغة الخطط والأهداف و تجزئتها لمهام صغيرة اليوم هو أكثر خطوة مفيدة بتجيب نتيجة بهذا الخصوص. وما بيمنع كمان أنك تطلب يعني مساعدة ودعم من أساتذتك وعيلتك أو رفقاتك بالوقت اللي بتحس فيه بالضغط. هاي الخطوة هي من أهم الوسائل كمان لحتى تخفف الضغط النفسي.
2: ما عملناش،
3: ما عملتوش ليه؟
2: الست مرات
3: معكش بطاقة
2: أشلها.

0: ده انا ماحي يا بيه.
1: طب نص جنيه.
0: ده انا ملطي يا بيه.
1: طب ربع جنيه.
0: طب نقعد فين؟
2: متابعينا حكينا ما عم بقدر الأغاني يعني اليوم شي ظريف
3: على الوتر.
2: متابعينا حكينا بموضوعنا عن التعليم بسوريا والعوائق والتحديات والضغوط يلي عم تواجه النظام التعليمي والطلاب وخاصة طلاب الشهادات تاسع وبكالوريا، وفي كتير أسئلة مطروحة حول هذا الموضوع.
3: يعني مثلا إذا رجع فيكم الزمن لأيام التاسع والبكالوريا، شو النصيحة يلي كنتوا بتتمنوا حدا يقلكن ياها؟
2: برأيكم ليش بتتحول سنة الشهادة بكتير من الأحيان لمصدر قلق وخوف للأسرة كلها مو بس للطالب؟
3: ويا ترى هل المنهاج التعليمي لطلاب الشهادات بيساعد الطالب اليوم بأنه يحقق نتائج جيدة بدون ما يعتمد على الدروس الخصوصي؟
2: إذا كان بإيدك تغير شيء واحد بالمنهاج التعليمي شو بيكون؟ وأسئلة تانية بتطرح نفسها بهذا الخصوص أكيد رح تشاركونا أجوبتها ونسمع رأيكم من خلال الاتصالات على أرقام الهاتف الأرضي 225-3446 و225-3447.
3: وأكيد فيكم تشاركونا آرائكم بالأسئلة يلي طرحناها عبر الواتساب برسالة قصيرة على الرقم 0987 810 950.

0: ومعنا اتصال. الو،
1: سلامات.
0: يا هلا،
1: كيفكم؟
0: الله يسلمك يا رب. الله يخليك. يا هلا فيكي.
2: اهلا بسليمة.
0: الله يسلمك. يا هلا فيكي يا سليمة. الله يسلمك يا رب.
1: على قلبي كثير والله
0: حبيبتي. الله يخليكي. اهلا وسهلا فيكي. قولي سليمة، شو اكيد سمعتي الحلقه ما هيك؟
1: طبعا اكيد انا بتابع هالامور لانه انا كمان اختصاصي من التدريس.
0: تمام، متذكره. تمام، هاتي لنشوف.
2: توقعت انا والله اتصاله.
1: توقعت. ما هلا، المهم انه اللهم صل على سيدنا محمد.
0: الف مره.
1: بتحسي دائما انه مثل ما اختاروكم انتم بالاذاعه تكونوا متميزين، وعطائكم بتشدوا المستمع حتى يسمعكم ليل نهار، وعاملين لنا انتم اشكال كثير كبير بالنسبه لنا. ما عندنا وقت لنضل نسمع عليكم.

0: الله يخليك يا
1: الله
0: حبيبة قلبي.
1: يسلمك. فإن لازم يختاروا كمان المدرسين، لازم يعملون اختبار كتير قوي حتى كيف يتعاملوا مع الطلاب،
0: صحيح
1: لأنه أنا كتير بلاحظ إنه الطلاب يتركوا المدارس من خلال معاملة الكادر التدريسي لإلهم. إيش بيقولوا؟ كلمات نابية مثلا، إنه عود يا كذا، هيك بيقولوا ترك، شوفهم جاي من المدرسة. ليش؟
0: نستخدموا ألفاظ
1: أيوه،
0: ممكن
1: ألفاظ
0: إنه الطالب
1: نابية،
0: ما بيتقبلها. تمام،
1: خصوصا اللي بيكون مرحلة حساسة جدا، مرحلة المراهقة،
0: مراهقة،
1: عم
0: صحيح.
1: يراهقوا عنا من الصف الثاني الثالث، ما شاء الله عنهم
0: عنا مبكرين.
1: مبكرين. فبتلاحظ انه دائما لازم يكون فيه كثير كثير اهتمام بهالموضوع هذا، ولازم الاداره تفهم انه تفهمهم، تعطيهم انه انتبهوا، في عنا نحن طلاب حساسين مذوقين فهمانين، اذا حكيت كلمه بذيئه خلص ما عاد يفهم ولا شيء، بسكر
0: صحيح
1: عقل عنده. فانا
0: صحيح
1: هالاسلوب هذا كثير بدنا يركزوا عليه قبل المنهج بالمره، لانه هي اسمها تربيه وتعليم.
0: 100%.
1: فالمعامله اهم شيء حتى الطالب يستوعب ويفتح المخ عنده، لانه بيسطم عنده المخ لما حدا بيزعجه، بصير
0: صحيح
1: عنده مساحه شعور ضيقه كثير. فانا هالاسلوب هذا كثير بركز عليه، وحتى بالامتحانات عم بالمراقبه بشوف، انا بكون انا مراقب مع العود يا فلان، يكون بسوق الهال احسن لو ما يكون انه مع التدريس مع المراقبه، فلازم يستعملوا هذا الموضوع، بدي ركز عليه قبل المنهج.
0: يعني هاي الرسالة اليوم،
1: اي
0: يعني أنا
1: والله،
0: كان بدي أسألك للأمانة، كونه أنت من الكادر التعليمي اليوم، إنه شو الرسالة اللي بتوجهيها يعني للجهات المعنية
1: ابدا
0: باسم طلاب الشهادات؟
1: ابدا، هي لازم
0: فيبدو يعني ما شاء الله محضرة الإجابة يا
1: لا والله ما
0: سليمان.
1: محضرتها، هي
0: لا
1: موجودة
0: هي
1: من
0: عم أقول لك
1: الآن.
0: يعني إنه ما شاء الله فورا جاوبتي قبل
1: لأنه
0: ما
1: أنا
0: نسأل.
1: سبحانك ربي فورا الله بيعطيني هيك قضايا إنه أقولها على الهواء
0: أكيد،
1: بوقتها.
0: لأنه أنت ملاقية فجوة بشي وأنت
1: أي والله،
0: يعني
1: يعني
0: عم تركزي على إنه
1: بحاول رسن على المدرسة، بيقول لي إذا أنت ما علمتيني نحن ما بروح لهذيك المدرسة، يعني كثير صعب عليهم هالتعامل.
0: أكيد هذا الشيء بناء على الأسلوب طبعا.
1: أيوة الأسلوب هذا أهم شيء، لأنه هي اسمها تربية، وإذا ما ربيناهم نحن أهم شيء، أهم إنه ما يتعلموا المعلومات، يعرفوا كيف، لأنه الذوق والأخلاق أهم من كل هدول.
0: صحيح، هي مو
1: وبتمنى
0: بس
1: يعملوا
0: تعليم. تمام
1: دراسات حول الكادر التدريسي، كثير كثير مهم هذا، لأنه عنده النقص كثير عندنا كوادرنا، ما شاء الله عنده الملافظ متعودين عليه. أنا بحياتي ما حكيت كلمة بذيئة ولا بعرفها حتى، لا عند أهلي ولا بالتعامل مع الطلاب والعالم.
0: برافو
1: فالكلمة
0: عليك،
1: الطيبة صدقة دائما، لازم
0: صحيح
1: هم يركزوا عليها، وما المنهاج كله بس هم يفتح مساحة الشعور عندهم يكونوا مرتاحين، صدقيني رح يفهموا كل القضايا كل المواضيع.
0: أكيد، لأنه نحن يعني أنا حتى يعني بتذكر من حالي يعني أساتذة ممكن تخليكي تحبي المادة
1: صح،
0: حتى قد ما كانت صعبة.
1: أكيد أكيد والله، وأنا
0: مية
1: بلا
0: بالمية
1: معلمتي سمعة بالصف بحبها وقلبي عليها، بدنا نعيدها بعيدها نذكرها ونضرب على الدف، هي وحدة تعلمني بتتعب حتى تفهمني، مثل ماما تدللني، ومثل مثل النبعة ما بتزف، أحلى معلمي بالصف.
0: يا
1: يسلم
0: سلام
1: هالتم
0: يسلم
1: يا
0: هالتم.
1: سليمة، يا رب، وشكرا لكم وعلى تقديركم على هالقضايا هي، والعالم كله عم يسمعنا، لازم تختاروا كوادر مستمعين كثير راكزين، يعني حتى يغنوا البرنامج ويعطوا معلومات لكل العالم يفهموا ويفهموا ويستمتعوا بهالمكالمات.
2: أكيد
0: أكيد أكيد إن شاء الله.
1: لكم كثير كثير
0: شكرا كثير لك
2: أهلا
0: يا
2: وسهلا
0: سليمة.
2: بسليمة،
0: أهلا وسهلا،
2: شكرا
0: فيك.
2: لاتصالك.
1: هلا هلا، شكرا لكم،
2: يا أهلا وسهلا. وايضا معنا اتصال اخر. الو،
3: اسعد لي مساكم.
2: اهلا وسهلا ابو طلال،
3: كيف صحتكم؟
0: يا
2: مسا
0: يا ابو طلال،
2: مسا النور والسرور.
3: بس يعني
2: كيف
3: حبيت اسمع صوتكم يعني واطمن عليكم.
2: تسلم يا ابو
0: تسلم.
2: طلال
0: اهلا
2: يا
0: وسهلا
2: اهلا وسهلا، شلونك امورك؟ تمام.
3: هلا بدي اقول لك شغله مختصر مفيده.
2: تفضل تفضل، يلا قبل ما اسالك، يلا تفضل.
3: المفروض الاهالي والمراقبين يعتبروا الطلاب اللي عم يقدموا الامتحان يعتبروها رفقاتهم، ما يأخذوهم بكلام أوامر لهم يعني. أنا هيك برأيي يعني، أنا ما بعرف بقى إذا كلامي صح ولا لا.
2: يعني أبو طلال عم يوجه رسالة الرفق بطلاب الشهادات اللي عم يقدموا امتحان،
3: ما يحسسون أنهم هن يعني مثلا عم يساوي شيء غصبا عنهم.
2: تمام، هو الطالب أصلا يعني خلقه بهذا الوقت بيكون فايت متوتر ومتلبك وحالته حالة، فبده بالناقص شوية توتر زيادة بالقاعة يعني.
3: لا طبعا لك
2: أكيد أبو طلال، ما في شك، كلام سليم ورسالة بمكانة يعني. ابو طلال شو بتوجه انت؟ بدي اسالك سؤال، يعني اليوم عندك ملاحظات على المناهج التعليميه، خلينا نقول
3: ايه،
2: شو ممكن تعطينا يعني ملاحظه بناءه، خلينا نقول لتحسين وتطوير المناهج؟
3: والله لو بدي اقول لك شغله، هلا هو بالنسبه لنا يعني هو الديانه، يعني انا بعتبر الديانه يطوروها اكثر ما هي يعني موجوده حاليا بالوقت هذا. الديانة يعني مثلا القرآن، يحفظ القرآن.

0: القرآن، يحفظوا الآيات، يحفظوا تفكيرهم. يعني هذا شيء كثير كثير كويس أنا بالنسبة لي وبالنسبة للطلاب، أنا هيك برأيي يعني.
1: حلو حلو. أنت عم تشوف هذا الشيء؟
0: طبعا لك
1: إيه عارف. إذن يعني عم تسلط الضوء أنت على شغلة منيحة وحلوة.

0: طيب في معنا رسالة من السيد المدرس المتقاعد عبد الناصر الحسن من سوران حما مقيم في هولندا عم بيقول أصدقائنا علاء دعاء وصفاء في معنا جنينة وتحية لصفاء أكيد أسعد الله أوقاتكم. بالنسبة لحل المشكلة أنا مدرس وفي أثناء الامتحان كنا نخفف التوتر النفسي على الطلاب لذلك هنا يبرز دور المرشد النفسي وحتى المراقب يجب أن يكون عادي أب لهؤلاء الطلاب وليس مراقب جاف عابس بل الابتسامة مرسومة على وجهه وهنا نخفف التوتر النفسي وأيضا بتشجع الطالب بجرعة تعطي الطالب جرعة أمل وتفاؤل. مع خالص تحياتي شكرا لك على رسالتك.
1: شكرا لمشاركتك
0: عبد الناصر. طبعا دعاء ما في شك يعني اليوم مثل ما حكينا من قبل يعني طالب فايت على الامتحان اليوم متوتر
1: أساسا وقلق. متوتر وقلق صحيح
0: يعني قد ما كان
1: مستقبله يعني
0: قد ما كان محضر اليوم فبحاجة هيك يشوف يعني يفوت على جو لطيف
1: ومرونة صحيح
0: جو هيك أليف يعني جو عائلي
1: تماما.
0: الأجواء الامتحانات دائما بيكون إلى هيبة يعني فالمفروض اليوم الأكاديميين يكونوا مطلعين شوي يحاولوا يأمنوا للطالب هذا يهيئوا لهذا الطالب هذا الهدوء
1: الجو المريح تماما يعني
0: لحتى يكتب
1: تماما أنه لحتى يساعدوا بس على الأقل يكون مرتاح نفسيا ضمن القاعة
0: تماما
1: لأنه في كتير يعني الطلاب بمجرد كلمة بيسمعوا أو تدقيق معين بيفقدوا تركيزهم على للأمانة وهذا الشيء يعني كتير بيأثر
0: صحيح.

0: متابعينا لاتصالاتكم على أرقام الهاتف الأرضي، نكرر 22-5-3-4-6 و22-5-3-4-7 لتشاركونا برأيكم عن موضوع حلقتنا لليوم، التحديات والمشاكل التعليمية اللي عم نواجهها ويواجهوها طلابنا طلاب الشهادات اليوم بسوريا. في فكرة هيك تعقيب على مكالمة سليمة دعاء عن مسألة التربية والتعليم. اليوم في فكرة سائدة أنه أنا ببعت ولد ابني على المدرسة ليتربى، أو ببعته مربب بيرجع مثلا تخرب تربيته. اليوم لازم يعني نحن نعرف أنه مسألة التربية والتعليم هي جهود متضافرة ما بين المدرسة والبيت،
1: متكاملة أكيد.
0: ايه بس أنه ليش التربية والتعليم؟ يعني ليش التربية قبل التعليم؟ هل هذا الحديث اعتباطي ولا مدروس ولا في له سبب؟
1: طبعا أكيد علاء في له سبب، لأنه أنت اليوم ما بيكفي أنه نحن نركض على أنه نحن نعلم. يعني لأنه أنت بالنهاية مثل ما حكينا من شوي، هاي المعلومات هي رح تكون يعني رح تمضي مع الوقت. يعني احنا اليوم قدمنا بكالوريا انا وانت وكلنا، يعني انت بتطلع من الفحص خلص. انت بس انت بحاجه التربيه. اليوم ما بيكمل هذا الشيء بدون هذا الشيء، فنحن كمان كتير مهم انه نحن نركز انه نحن مو بس بدنا جيل متعلم، نحن بدنا جيل متربي، وهذا الشيء اكيد بتنصب هاي الجهود كلها على الكادر التعليمي 100% اللي هو مفروض يسعى لانه هو يركز على انه يعني يخلق جيل متربي صح.
0: صح، جيل متربي
1: حسن الخلق بالبيت. يعني تماما أكيد. هو اكيد البيت له اساس،
0: ولكن البيت
1: تماما البيت اساس، ولكن كمان يعني اليوم المدرسه هي اساس اكبر، لانه انت بتعرف يعني اليوم الطلاب عم تقضي اكثر الوقت بالمدرسه.
0: نحن اليوم عم نحكي عن التحديات دعاء اللي عم تواجه القطاع التعليمي، ان كان بالنسبه لطلاب الشهادات او لغيرهم، وحتى للقطاع التعليمي بحد ذاته بكوادره. تمام، انا واحد من الاشخاص كنت مدرس باجيال بمرحله من المراحل سابقا، وتعرضت وعشت لهي التجربه كامله يعني صدقا، وكثير لهالسبب بيهمني يعني

0: نوه لمسألة التربية قبل التعليم. اليوم في أهالي أو في فكر سائد اليوم عم بيقول أنه أنا ببعت ابني على المدرسة لحتى يتربى. لك يا أخي أنا أستاذ هون وظيفتي إني علمه الأخلاق، علمه المعرفة، بس طبعا. إذا هذا الولد
1: مانو
0: متأسس بالبيت كتربية فهو رح يعطل علي وعلى رفقاته، فما عاد في إمكانية يعني إني أنا أتعامل معه. فاليوم صحيح. لازم شوي الأهالي ينتبهوا لهي القصة، عرفتي كيف؟ وهذا عم يخرب على زملائه بنفس
1: طبعا
0: الوقت.
1: أكيد بيكون التأثير بعم بطريقة كتير سلبية.
0: فكانت تجربة يعني صعبة وتحدي كتير كبير.
1: وأنا على فكرة درست
0: يعني فإذن
1: خالصين ما بعيدة.
0: أهل مكة أدرى بشعبها.
1: صحيح أكيد هو موضوع مسهل. يعني وصلنا لختام حلقتنا من شباب أون لليوم، وبختام هالحلقة بدي أقول أنه يمكن المشكلة مو أنه طلابنا أقل ذكاء ولا أنه هنن أقل طموح، يمكن المشكلة أنه كتير منهم عم يركضوا اليوم تحت ضغط هائل لدرجة أنهم ما عادوا قادرين حتى يستمتعوا برحلة التعليم نفسها.
0: تماما. فانتبه أنه التعليم المفروض يكون باب للمعرفة، ما هو مصدر للخوف. والامتحان كمان لازم يكون وسيلة ومؤشر للقياس فقط وليس حكم على قيمة الإنسان.
1: الحقيقة يلي بيكتشفها معظم الناس بعد سنين هي أنه الحياة يعني أكبر بكتير من مجرد امتحان، وأوسع بكتير من مجرد شهادة، وأغنى بكتير من رقم مكتوب على ورقة.
0: النجاح مهم أكيد بدون أي شك، ولكن الأهم أنه نطلع من سنين الدراسة بتجربة مفيدة وممتعة، ونحن لسه منحب التعليم ومنحب المعرفة ومن آمن أنه المستقبل ما بتصنعه العلامات لوحدها، إنما بيصنعه الإنسان بنفسه.
1: كل الحب منا من كامل فريق عمل البرنامج.
0: كنا معكم بشباب أون لليوم على فوزي ودعاء قنطار
1: وفي الإخراج جنينة الخضر.
2: قول أنا ناجح في الثانوية، هي تقول لي عقبال الابتدائية، أنا أقول لها ابتدائية ده إيه يا أختي بضحك وياك يا
0: من دعاء وعلى تحية محبة وإلى اللقاء.
3: في كل حلقة نكون مع الشباب، نطرح همومهم ومشاكلهم وقضاياهم المتنوعة، نتفاعل معهم على الهواء مباشرة ضمن برنامج شباب أون كل سبت 1:30 ظهراً على إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب تفتتح 50 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. سوريا توافق على طلب ألمانيا ترحيل مواطنتها ميشيل مان انطلاقا من الحرص على العلاقات الثنائية. في اليوم العالمي للاجئين، العالم يواجه تحديات نزوح كبيرة، وسوريا تسجل عودة متزايدة لأبنائها. وفي نشرتنا أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن تفاؤله بعدم العودة إلى الحرب بين البلدين. معكم في تقديم هذه النشرة إيمان شكري ومؤيد زريق، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. تفاصيل هذه النشرة بعد الفاصل.
0: أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من الخبر الأمني، حيث استشهد جنديان من الجيش العربي السوري اليوم السبت إثر استهدافهما من قبل مجهولين شمال شرق حلب. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إن الجنديين استشهدا إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبش شمال شرق حلب. وكان استشهد جنديان من الجيش العربي السوري وأصيب آخرون في 11 من أيار الماضي جراء هجوم غادر استهدف باص مبيت بريف الحسكة.
1: وفي إدلب افتتحت مديرية التربية والتعليم

0: حاليا في محافظة إدلب 50 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل الشامل التي خضعت لها خلال سنوات الحرب، وبسعة استيعابية تقارب 40,000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية. وأوضحت المديرية أن هذا المشروع جاء بتمويل من حملة الوفاء لإدلب وبالتعاون والتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع التعليمي وبإشراف محافظة إدلب ومديرية التربية بهدف إعادة الحياة التعليمية إلى المناطق التي تضررت بفعل الدمار والتهجير.
1: أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال فعاليات افتتاح 50 مدرسة جديدة في محافظة إدلب أن معركة بناء سوريا لا تزال مستمرة، مشددا على أن بناء الإنسان الحضاري يبدأ من بناء المدرسة. وفي سياق متصل أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن العمل مستمر للوفاء بالعهد الذي قطعته المحافظة لأهالي إدلب والمتمثل في استكمال بناء البنية التحتية والخدمية في مختلف المناطق. هذا وأوضح مدير التربية والتعليم في إدلب عمر لطوف أن افتتاح المدارس ليس مجرد ترميم للحجر بل هو إحياء للقلم وبناء للإنسان، مؤكدا أن الحرب الطويلة لم تثني الأهالي عن تعليم أبنائهم، ومشيرا إلى استمرار العمل في ترميم المدارس حتى آخر مقعد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام ينضم إلينا الأستاذ محمد حنون مدير أبنية التعليم في وزارة التربية والتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد ومبارك هذا الإنجاز.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
1: تحية لك. إذن اليوم نتحدث عن نجاح مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب في إنجاز هذا الترميم الشامل لـ50 مدرسة خلال فترة قياسية. فلنتحدث في البداية أستاذ محمد، كيف تم التنسيق الجهود مع حملة الوفاء لإدلب ومنظمات المجتمع المدني لضمان هذا النجاح؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، احنا اليوم ان شاء الله لهذا الاحتفال اليوم تم افتتاح ما يقارب 50 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ايضا كمحافظة إدلب ككل. بعد توجيهات فخامة السيد الرئيس من اجل ان تكون سوريا بلا مخيمات، تم التنسيق بين محافظة بين الإدارة في محافظة إدلب ومديرية التربية مديرية التربية والتعليم في إدلب على أن يتم ترميم المدارس في المناطق المتضررة التي يسكن أهاليها حاليا ضمن المخيمات. تم إعداد خطة طويلة الأمد وخطة قصيرة الأمد بحيث تكون هذه المدارس ضمن أولويات وزارة التربية ومحافظة إدلب في هذه عمليات الترميم. الحمد لله اشتغلنا على ترميم أكثر من 200 مدرسة، كان في افتتاح سابق لـ40 مدرسة منهم، حاليا نحن اليوم بإذن الله شهدنا افتتاح 50 مدرسة من ضمن هذه المناطق،
1: يعني 90 من 200 مدرسة
2: تماما إن شاء الله،
1: واستيعاب نحو 40,000 طالب وطالبة أيضا يعني من خلال هذا الافتتاح اليوم من هذا الإنجاز يعني. لكن بالمقابل ما هي أبرز العقبات اللي واجهتكم أثناء تأهيل هذه المدارس في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي؟ كيف تعاملتم معها؟
2: من أكثر العقبات كان الأعمال الترميم، أعمال الإنشائية ضمن هذه المدارس على الصعيد الفني والإنشائي بسبب سرقة الحديث، خلينا نقول أسقف المدارس، يعني هذه المدارس هي في المناطق اللي كانت مضررة بشكل كبير. وصراحة نحن كوزارة التربية والتعليم صار عندنا دراسات جديدة بالنسبة لبناء المدارس الجديدة، يعني خلصنا من النموذج القديم اللي كان عند النظام البائد واللي هو أشبه بالسجون، يعني المدارس اللي راح يتم بناءها بشكل جديد هي نماذج مختلفة تماما عن هاي النماذج. أكثر العواقب يعني أكثر المشاكل اللي واجهناها بهاي المدارس أنه نحن مضطرين الرمي الترميم لأصلاح هاي المدارس. نحن حاليا بحالة طوارئ، في عنا أهالينا هن ضمن المخيمات لازم يرجعوا لقراهم وبلداتهم، ونحن لازم نستقبل هاي الطلاب، يعني أقل حق للطالب هو تأمين المقعد الدراسي. فكان أكثر العواقب أنه نحن لازم نطلع من الجو الصف المدرسة اللي كنا فيه سابقا، ومع هيك حاليا ما قدرنا نتخلص من هاي القصة.
1: بالتالي لازم يكون في يعني ربما استراتيجية، يعني ذكرت حضرتك أستاذ محمد أنه في خطة طويلة الأمد وقصيرة الأمد، بالمقابل هذه الاستراتيجية التي تعملون عليها كيف يمكن أن تساعدكم لاستكمال إعادة

0: تأهيل البنية التحتية التعليمية في باقي مناطق المحافظة أيضا وضمان استمرار العملية التربوية بالمقابل.
1: تماما. من بعد التحرير مباشرة أطلقنا حملات تقييم احتياج بكافة المحافظات السورية على مستوى وزارة التربية، ووضعنا خطط طارئة. هاي الخطط الطارئة هي لأهالينا اللي ضمن المخيمات، هن لازم الاستجابة الأولى اللي لازم تكون لهم، يعني المدارس اللي نحن متجهين إلى بترميم هاي بالمناطق المتضررة هي لأهالينا ضمن المخيمات. كان في عنا الخطة الثانية إنه يكون في عنا أكثر من مدرسة ومدرستين ضمن البلدات، يعني أنا لما عم بلجأ لموضوع ترميم المدارس أنا بمدرسة واحدة ما عم بكتفي، أيضا عم يكون عندي اكتظاظ طلابي. يعني نحن خلال 15 سنة ثورة، ما قبل 15 سنة أنا في عندي اكتظاظ طلابي، يعني كلياتنا كنا نعرف إنه الصف لازم يحتوي على 35-40 طالب، وهو هذا ما نحقق للمعايير العالمية. فكانت الخطة الثانية إنه بعد تأمين المقعد الدراسي أولا التوجه إلى ترميم أكثر من مدرسة ومدرستين ضمن هاي القرى بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله، مبارك هذا الإنجاز وإلى المزيد إن شاء الله. الأستاذ محمد حنون مدير أبنية التعليم في وزارة التربية والتعليم، شكرا لكل هذه التفاصيل، أهلا ومرحبا بك.
2: سياسيا، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تابعت ملف المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان منذ الكشف عن هويتها وجنسيتها، حيث جرى التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة ومع السفارة الألمانية في دمشق لتأمين متطلبات الرعاية القنصلية وفق الأصول المرعية والالتزامات الدولية ذات الصلة. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين أن المعطيات المتوفرة لدى الحكومة السورية تفيد بأن المذكورة كانت موجودة في مناطق شمال شرق سوريا، وشاركت إلى جانب عناصر تنظيم قسد خلال العمليات العسكرية التي شهدتها محافظة الرقة. وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع القضية وفق الأصول القانونية والدبلوماسية، إذ سهلت جميع الطلبات المقدمة من الجانب الألماني بما في ذلك زيارة القنصلية وإجراء الكشف الطبي وتمكين ممثلي السفارة من متابعة أوضاعها التزاما بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
0: بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين والذي يصادف في 20 حزيران من كل عام، تتزايد حركة عودة اللاجئين إلى سوريا. سوريا التي كانت من بين الدول 7 التي استحوذت على النسبة الأكبر من عودة النازحين واللاجئين خلال النصف الأول من عام 2025، إذ سجلت عودة نحو 1,500,000 شخص بين لاجئين ونازحين داخليا، في مؤشر على تمسك السوريين بوطنهم ورغبتهم في استئناف حياتهم الطبيعية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي.
3: في اليوم العالمي للاجئين تبقى سوريا واحدة من أبرز ملفات اللجوء والنزوح على المستوى العالمي جراء الحرب التي فرضها النظام البائد، وأدت إلى نزوح وتهجير ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها. وبالرغم من هذا، أظهرت بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤشرات لافتة على تنامي حركة العودة إلى سوريا خلال العام الماضي، حيث عاد ما يقرب من 1,000,000 نازح داخلي إلى مناطقهم بين كانون 2 حزيران لعام 2025، فيما عاد أكثر من 526,000 لاجئ سوري من الخارج خلال الفترة نفسها، قبل أن يرتفع العدد الإجمالي للعائدين من الخارج إلى نحو 1,000,000 شخص بحلول منتصف أيلول من العام ذاته. ووفقاً لبيانات المفوضية، فإن سوريا كانت من بين الدول 7 التي استحوذت على النسبة الأكبر من عودة النازحين واللاجئين خلال النصف الأول من عام 2025. أماكن إقامة اللاجئين السوريين تنوعت بين دول عربية وأجنبية، إلا أن محافظات الأصل ظل فيها التوزيع مستقراً نسبياً، إذ ينحدر 40% من العائدين من محافظة درعا و20% من حمص و11% من ريف دمشق. نظراً لطبيعة معظم عمليات العودة، لا توجد حتى الآن بيانات دولية دقيقة بشأن وجهات الاستقرار النهائية داخل سوريا. ومع ذلك تؤكد المعطيات الميدانية أن أغلبية اللاجئين يعودون إلى محافظاتهم الأصلية، وذلك بعد زوال أسباب التهجير التي

0: ارتبطت بالمرحلة الماضية، بينما تشهد كافة المحافظات حالياً حالة من الاستقرار والتعافي، وتتسارع فيها عمليات التنمية وإعادة الإعمار، مما يوفر بيئة تتيح للاجئين فرصة العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى أوطانهم.
1: وفي هذا السياق، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا طوعا إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024 وحتى حزيران الجاري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 من حزيران. وأشارت المفوضية في بياناتها إلى أن حركة العودة الطوعية من الأردن إلى سوريا شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين في اتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. من جانبه، أوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه لقناة المملكة أن 23,150 لاجئا سوريا عادوا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة من الأول إلى 13 من حزيران، مؤكدا أن وتيرة العودة لا تزال ثابتة.
2: أكدت مسؤولة إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ياسمين مشعان أن معرفة مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تمثلان أولوية أساسية للضحايا، معتبرة أن هذه الخطوة هي المدخل الرئيسي لتخفيف معاناتهم. وأوضحت مشعان أن العمل الجار على تحديد أنماط الانتهاكات ووضع آليات لجبر الضرر تتناسب مع كل حالة، عبر استراتيجيات تشمل التعليم وإعداد سجل للضحايا يحدد طبيعة الانتهاكات وآليات التعويض المناسبة. وشددت على أهمية إقرار قانون العدالة الانتقالية، مبينة أنه سيتضمن تصنيف الانتهاكات وتحديد العقوبات وإنشاء صندوق لجبر الضرر، إضافة إلى سد الثغرات القانونية السابقة التي لم تعترف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإخفاء القسري والتعذيب. وكانت بشعان قد شاركت في فعالية نظمتها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وهي شركة مؤسسة لرابطة عائلة قيصر.
1: وفي خبرنا الأخير، وسط الحراك الدبلوماسي المتسارع خلال الساعات الماضية للدفع نحو عقد المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بعد تأجيلها أمس، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بعدم العودة إلى الحرب بين البلدين. وقال ترامب إن واشنطن وطهران قادرتان على تسوية جميع القضايا خلال 60 يوما من المفاوضات، وهي المهلة التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ليلة الأربعاء الماضي، مؤكدا أنه لا يرى حاجة لاستئناف العمليات القتالية. وأشار ترامب إلى إمكانية اتخاذ إجراءات غير مرضية لطهران في حال تعثر التفاهم، أكد أنه لا يتوقع الوصول إلى هذا السيناريو، معربا عن اعتقاده بأن الأمور ستسير على ما يرام.
2: بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب تفتتح 50 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. سوريا توافق على طلب ألمانيا ترحيل مواطنتها ميشيل مان انطلاقا من الحرص على العلاقات الثنائية. وفي اليوم العالمي للاجئين، العالم يواجه تحديات نزوح كبيرة وسوريا تسجل عودة متزايدة لأبنائها. وكان في نشرتنا أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن تفاؤله بعدم العودة إلى الحرب بين البلدين.
1: في نهاية هذه النشرة، كان معكم في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. وفي تقديم إيمان شكري ومؤيد زريق. وفي الإخراج ميرفت العبدالله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

أحداث رياضية تشهدها الساحة المحلية، نكون معها ونستضيف أحد المسؤولين في القطاع الرياضي، نتفاعل معكم ونستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة ضمن البرنامج الرياضي خط تماس. كونوا معنا. أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج خط تماس. الإعداد فاروق حسون، التقديم قصي حمود، الإخراج ميرفت العبدالله. مستمعين الأكارم، يركز الاتحاد العربي السوري للدراجة

0: جاءت في دورته الجديدة برعاية وزارة الرياضة والشباب على تنشيط وتوسيع قاعدة المشاركة المحلية والدولية لهذه الرياضة. تتنوع الأنشطة الحالية بين المسيرات التوعوية والبطولات الرسمية لتشجيع ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة نقل صديقة للبيئة. مستمعينا الأحبة، للحديث عن خطط وبرامج الاتحاد العربي السوري للدراجات اسمحوا لي أن أرحب بضيف في داخل الاستوديو، الأستاذ ماهر سليم رئيس الاتحاد. أستاذ ماهر، أهلا وسهلا فيك في استديوهات إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ ماهر. حبذا لو وضعت المتابعين والمستمعين بأنشطة الاتحاد منذ استلام مهامكم في تشرين الأول 2025 وحتى الآن.
1: بداية نشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على لعبات الدراجات. مثل ما تفضلت، نحن بالشهر 10/2025 تم انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد السوري للدراجات، فكان أول نشاط لنا هو مسير التحرير. كان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى للتحرير، فكان هو محاكاة ل طريق التحرير. من انطلقنا من محافظة إدلب باتجاه حلب، انطلقنا بعدها لمحافظة حماة ومن ثم حمص،
0: وصولا
1: إلى ساحة الأمويين بدمشق.
0: عدد المشاركين كان
1: حوالي 450 مشارك.
0: مشاركة كبيرة.
1: تمام، الحمد لله. وبعدين تم تسليم، كان معنا شيء رمزي لهي المناسبة، كان معنا خوذة أحد الانغماسيين، فتم تسليمها للسيد الرئيس بقصر المؤتمرات من قبل أحد أبطال الدراجات والبطل بالفروسية البطل عدنان قصار.
0: نعم. طيب كابتن ماهر، الخطوط العريضة لعملكم في هذه المرحلة، في المرحلة الجديدة، أبرز الخطط والبرامج التي وضعتوها؟
1: بداية، نحن مثل كل الألعاب خلينا نقول صار في ترهل كتير بموضوع الدراجات. لكن خطتنا الأولى هي الأساس تأهيل الكوادر بصراحة. يعني نحن بلشنا هلأ من هديك الفترة نتواصل مع الاتحاد الدولي للدراجات والاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي بالاتفاقيات لإقامة دورات تأهيل كوادر على مستوى المدربين ومستوى الحكام. حتى مستوى الميكانيك. جوز تستغرب هلا، لأنه نحن حتى إذا بدنا نحصل على أي منحة من الاتحاد الدولي لازم يكون عنا حد عامل دورة ميكانيك على الدراجات الحديثة ليقدروا يعطونا إياها.
0: يعني هلا ممكن يستغرب بعض الأخوة المستمعين إنه عم تحكي عن تدريب كوادر حكام مدربين ميكانيك، انه بيقول هاي اللعبة بتحتاج الى مدرب، تحتاج الى حكام.
1: تماما،
0: لنوضح
1: نحن هذا الحكي اللي كتير بنسمعه، لكن ما في رياضة ما فيها قوانين وخطط وتكتيك. يعني بالنسبة للحكام، من اصعب كورسات التحكيم على المستوى الدولي هي حكام الدراجات، لأنه في كتير قوانينها بتعدل تقريبا كل سنة مرة أو مرتين.
0: معلش نوضح أكثر، يعني شو قوانين؟ يعني الحكم مرافق للدراجين في المسير مثلا؟
1: طبعا.
0: في مخالفات طبعاً ممكن ترتكب وعقوبات وإلى آخره؟
1: طبعا، في مخالفات فنية مثلا، خلينا نحكي شوي هيك بالعامية، مثلا أنت إذا كسرت على حدا من الدراجين ومبين هذا
0: إعاقة، يعني مثل فاول في كرة القدم،
1: مع الحكم انه هذا الحكي مقصود، فهذا بتاخذ عليه مخالفات. خليني نحكي مثلا، انت ما بصير تمشي ورا سيارة خلال السباق. ليش؟ لأن السيارة هو العائق الأساسي للاعب الدراجات هو الهواء. فانت ما بصير تمشي ورا

0: ورا السيارة مثلا لأي سبب من الأسباب، لنفرض والله صار معك عطل بخلال السباق، بنشر صار في كسر بالدراجة، ففي مدربين بيحاولوا يحتالوا انه بيخلي اللاعب مثلا ورا السيارة شوي. في لاعب مثلا بيحاول لنفرض يمد ايده على السيارة ياخذ تموين او مي، فانت ممنوع تضل ماسك مطرة المي بإيد المدرب أكثر من 10 ثواني مثلا. فهي كلها مخالفات لازم يكون الحكم واعي لها.
1: وبالنسبة للمدربين له علاقة الموضوع باللياقة بمتابعة صحية؟
0: أكيد غير موضوع اللياقة. هلأ نحن لاعب الدراجات فعليا هو ما بيلعب شيء أو بيمارس أي لعبة تانية غير الدراجات إلا بآخر الموسم شهرين خلينا نقول، بس بتختلف المواسم حسب كل بلد. يعني هو موسم الدراجات خليني أقول لك ببلش بنهاية الشتاء أو بداية الربيع إلى بداية الفصل الشتاء بكل العالم، فحسب المكان. فهو آخر شهرين بالموسم تبعه ببلش موضوع اللي هو إعادة التأهيل، يعني بمارس السباحة بمارس الجري بمارس
1: بالفترة اللي عم تحكي عنها بيكون قبل هذه الفترة بيكون منقطع تماما؟
0: لا مو منقطع تماما، لكن بمارس هذول الألعاب. بس بلش بالموسم خلص دراجة وبس. فالتدريب هو مثلا بينحط حسب الخطة السنوية، مثلا نحن شو عنا سباقات أو شو عنا بطولات وحسب الأماكن اللي حيصير فيها. يعني مثلا في تخصصات بلعبة الدراجات، يعني عندك لاعب متخصص بسباقات الصعود فتمرينه بده يكون
1: مختلف
0: عن تمرين سباقات السرعة وسباقات السهل. هي عندك لاعب مختص بسباقات واحد من سباقات الدراجات اللي اسمه هو الفردي ضد الزمن، يعني هو كل لاعب بينطلق لحاله والأقل زمنا هو الفائز. هذا دراجته مختلفة. لاعب السهل غير تمام. فحتى ضمن هذول السباقات في خطط. يعني مثلا اللاعب المميز هو بيكون كل الفريق عم يحاول يشتغل له أو يريحه.
1: يعني المدرب مهمته كمان أنه يعني خطة، يعني ممكن تماما. يكون مثلا كذا كيلو الأول لازم تكون سرعتك كذا، بعدين ممكن تزيد أو ممكن تخفف بمرتفع أو إلى آخره.
0: يعني حتى نحن مثلا خليني أقول لك مثال، أنت كمدرب تعرف قدرات لاعبك لنفرض عن سبرينت النهاية. فاللاعب مثلا أنا بعرف أنه هذا اللاعب لازم هلأ قبل 100 متر لازم يعمل الأتاك والسبرينت. إذا عمله قبل 150 متر ممكن يخسر. لأنه هو استطاعته القوة الانفجارية عنده تتحمل هالمية متر.
1: تمام.
0: إذا كتير بتصير بحالات من اللاعبين.
1: طيب هذا الشيء مطلوب بنحنا إنه إن كنا نحنا بدنا نتعاون مع اتحاد دولي ولا اتحاد آسيوي، مطلوب يكون في مدربين
0: تمام.
1: على مستوى عالي ميكانيكية إلى آخره مثل ما تفضلت. ويا ترى نحنا عندنا كوادر مؤهلة جيدة
0: للأمانة كوادرنا،
1: ولا هي دورات
0: كوادرنا من أميز الكوادر على مستوى الدراجة العربية. لكن فرق الإمكانيات أيام هو اللي بيصنع الفرق. يعني مثلا نحن دراجاتنا هلأ موديل 2019 و2020. الدراجات هي مثل السيارات، كل سنة في موديل جديد في تعديل جديد.
1: صحيح.
0: نحن لأنه لعبتنا تدخل فيها الأداة، يعني مثلا هلأ بألعاب القوى بغض النظر بتصير خطط لتطوير أداء اللاعب. بس آخر شيء الاعتماد كله هو على المجهود الشخصي.
1: صحيح صحيح.
0: لكن بالدراجات لا، الأداة هي شيء أساسي. يعني أنا ما في
1: شو اللي بيمنع نحن بطل نواكب؟ عم تقول 2019 معناتها نحن في سنوات طويلة، يعني 5-6 سنين 7 سنين ما لنا مواكبين الحديث
0: تماما.
1: يعني هلا المستمع قد يقول انه شو يعني شو هي تكاليفها؟ يعني مو كل واحد ركب على البسكليت ممكن يكون يشارك في سباق الدراجات. الكل اللي بيركب على البسكليت سهله، ولكن هي الرياضه رياضه عالميه. يعني اقصد يعني تكاليفها الماديه، المعدات مرتفعه حتى نحن بعيدين عن مواكبه كل جديد.
0: يعني
1: في هذه الأليات
0: ببلش لك من الحد الأدنى لسعر الدراجة الاحترافية ببلش من 12,000 دولار وأنت طالع.

0: اذا في مشكله ماديه
1: انا ما راح يصير العالم جوز ما تصدق، لكن هي الحقيقه. دراجاتنا طيب. كثير غاليه اجمالا، تجهيزات الرياضه الدراجات كثير غاليه.
0: طب لما بيتم اتفاق او مراسله اتحاد دولي او اتحاد اسيوي، ما بيكون في اتفاقيات في مساعدات ماليه بهذا الخصوص؟ او
1: اكيد في، لكن هي حسب كيف يشوفوا نشاطك. فنحن خلال الفتره الماضيه كان نشاطنا كثير تعيس بصراحه.
0: هل اللي بيحكم على هذا الشيء هو مشاركاتنا
1: تماما
0: الخارجية.
1: مشاركاتك، تفاعلك مع أنشطة الاتحاد الآسيوي أو الدولي وقت بيطلب منك نشاط، يعني مثلا مثل اليوم العالمي للدراجة بيهمه كتير الاتحاد الدولي أنه يشوف ناس ما دخلها بلعبة الدراجات عم تركب بسكليت، فبيقول لك بتمنى أنك تعمل شيء. نحن ما كان في هي الإمكانيات، أو خليني أقول لك ما في هذا التوجه لهذا الكلام. لكن نحن باليوم العالمي للدراجة بهي السنة
0: قمتم بتنظيم العديد من الفعاليات، منها مسير
1: من محافظة
0: بكذا محافظة يعني
1: فهذا الكلام بخلي الاتحادات الإقليمية والدولية تصير تقدم لك أكثر. ومثل ما حكينا بشغلة قلت لك أنه
0: يعني الهدف من هذا المسير هو والمشاركة في هذا اليوم هو إظهار صورة لنشاط هذه اللعبة في سوريا
1: تماما، ونشجع الناس حتى اللي ما لها ممارسة للعبة الدراجات. يعني خليني أقول لك هلا بأوروبا التشجيع الأول والأخير على ركب البسكليت، يعني
0: صحيح
1: هولندا
0: يعني بتشوف وزير أو رئيس وزراء راكب على بسكليت.
1: يعني خليني أقول لك هولندا
0: ثقافة،
1: هي أكثر دولة أوروبية بتهتم بهذا الموضوع. مدينة الدراجات أمستردام صار اسمها، يعني أيام عم يروحوا على باركينج سيارات يلغوا ويعملوا للدراجات. ما في عيلة هناك ما فيها مثلا 7-8 دراجات، دراجة للتمرين، دراجة للطريق
0: للعمل،
1: دراجة المدينة بيسموها، دراجة للطفل. أنت بتكون مثلا دراجة وقدامك في مكان تحط الطفل هيك. ايه فهذا كله مشان البيئة مشان.
0: طيب نحن فينا نقول من ضمن التحديات اللي بتواجهكم كابتن ماهر نظرة المجتمع، يعني هلا انتم بتكون فريق، بتكون براعم، بتكون اشبال ناشئين الى اخره، نظرة المجتمع الى هي اللعبة بسوريا كيف وضعها؟ انه غير محبز، خاصة رياضة السيدات، يا ترى موجودة عندنا مشاركة للسيدات في الدراجات؟
1: والله مشان ما نبخسهم حقهم، نحن آخر إنجازاتنا وأهم إنجازاتنا آخر كم سنة هي كلها بالسيدات.
0: جميل.
1: نحن على مستوى الدورة العربية الرياضية اللي صارت بالجزائر بال23 نحن برونزية العرب، برونزية وفضية، رغم نحن أقل حدا مجهز كان لهذا الموضوع. بال22 تقريبا حصدنا 4 ذهبيات وفضيتين، كانت البطولة بالإمارات. لا نحن على مستوى البطولات والاحتراف عنا كتير يعني صبايا ما شاء الله عليهم. يعني آخر إنجاز إلنا كانت بطلتنا ربع حيلاني ذهبية آسيا بالسعودية بشهر 2
0: ما شاء الله. نعم. بأي فئة عمرية؟
1: بالماستر. وعلى أسر هي البطولة تم تكليفها بتدريب منتخب الإمارات للسيدات. هلا
0: جميل. طيب كابتن ماهر، هلا نحن بنعرف أنه في تحديات في صعوبات بتواجهكم، ولكن ما فينا نضل مكتوف في الأيدي، نحن لازم نلاقي حلول، لازم نلاقي شيء نزلل فيها الصعوبات. شو عم تشتغلوا؟
1: أكيد مثل ما قلت لك الخطوة الأولى اللي هي أنه نحن عم نتواصل مع الاتحادات الرسمية إقليمية معنا، اللي الاتحاد العربي، الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الدولي. هلأ من جديد عملنا مثل
0: في مساعي لاستضافة بطولات. هلأ سمعنا عن البطولة العربية.
1: تماما. نحن كان عندي اجتماع بالاتحاد العربي بالإمارات بشهر 1 وكنا 4 دول مقدمين ملف لاستضافة البطولة العربية، اللي هي قطر والبحرين والأردن ونحن سوريا. فالحمد لله، يعني بغض النظر قلت لك عن فرق الإمكانيات، لكن صيت الدراجة السورية ما زال موجود بأنه

0: احنا من من من اهم الكوادر واهم المنظمين بهي اللعبه.
1: فتم يعني تم اختيار سوريا لاستضافه البطوله العربيه،
0: استضافه البطوله العربيه المجمع، يعني هي ست بطولات. احنا بطوله الجبلي الماونتن بايك، وبطوله سباقات الطريق.

0: وعدكم على استضافة هذا الحدث.
1: تماما. احنا للأمانة مشان كمان نكون واضحين، احنا قبل ما نعمل الملف أخذنا موافقة السيد وزير الرياضة وجهزنا الملف على هذا الأساس وطلع عليه وأخذنا الموافقة، فهو تقدمنا بالإمارات على هذا على هي الاستضافة. كان في تشجيع كبير بصراحة من كل الأخوة العرب وإن شاء الله هلأ بلشنا التجهيز. فمثل ما حكينا من شوي بلشنا نعمل خليني أقول لك محاولات جديدة يلي هي مثل اللي عم يصير بكل الدول المتقدمة خليني أقول لك رياضة الدراجات اللي هي البحث عن السبونسر. لكن بدنا نغير نظرة السبونسر لهذا الموضوع. يعني كان السبونسر عنا لو حكينا شوي هيك بشكل موسع، السبونسر اللي كان يقول لك أخي أنا بس بجيب قدام الضيافة، هذا مو سبونسر.
0: صحيح.
1: سبونسر اللي هو في عقد بينك وبينه، بتقدم له أنت الرعاية الإعلانية أو الإعلانية المتميزة، بالمقابل هو عم يدفع هذا الكلام مقابل هذا الشيء. هي ما أنا مضاربة خلينا نقول على زملائنا بكرة القدم وكرة السلة، لكن أنت بكرة القدم أو كرة السلة عم تشوف الملعب وعم تشوف الصالة.
0: كبار الأندية يعني هالموضوع للرعاية موجود في كأس العالم حاليا موجود.
1: تماما. بس ما عملك الفكرة أنه نحن بين الدراجات وبين كرة القدم والسلة الفرق أنه أنت إعلانك عم ينشاف على مدار، مثلا إحنا أقل سباق رح يكون 3 ساعات أو 4 ساعات. فإعلانك عم ينشاف 3 أو 4 ساعات.
0: صحيح.
1: إعلانك بالملعب أو بالصالة عم يشاف ضمن الصالة.
0: صحيح.
1: أنت بالدراجات إعلانك عم يشاف على مدى مسافة الطريق تبع السباق.
0: طيب كابتن ماهر، أنتوا عم تستعدوا لهي البطولة العربية، ترى في جهة تتابع تنفيذ هاي الاستعدادات أنه هذه الخطوات موافقة غير موافقة، مقبولة غير مقبولة، تطابق المواصفات ولا لا؟ خلاص نحن رح ننظم البطولة بهذا الوقت، شو ما كانت تكون الإمكانيات.
1: على الصعيد الاتحاد العربي نحن جاينا هلأ الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعده وفد من الاتحاد العربي على رأسهم الدكتور ياسر الدوخي اللي هو رئيس الاتحاد العربي للدراجات ومعه وفد مرافق لحتى يشوفوا التجهيز وين
0: وصلنا
1: تماما.
0: نعم.
1: وبالنسبة خليني أقول لك على مستوى وزارة الرياضة السيد الوزير يعني تقريبا بصورة كل شيء
0: متابع،
1: عم يصير وعم يتابع، وإذا في شيء صعوبات أو
0: قديش يعني متوقع كم دولة تشارك في هذه البطولة؟
1: والله نحن لهلأ 12 دولة هن اللي مثبتين على البطولة. يعني نحن حوالي 500 مشارك ممكن يكون موجود معنا بالثلاث سباقات.
0: طيب هل من استعدادات كابتن ماهر لمنتخباتنا الوطنية لهذا الاستحقاق؟ هذا استحقاق نحن مستضيفينه، لازم نكون مستعدين يعني نكون بصورة لائقة. الفئات المستهدفة والمسابقات،
1: الفئات هي كل الفئات من فئة الناشئين لفئة الرجال على مستوى الذكور، والسيدات من الناشئات للسيدات، هي الفئات كلها حتكون موجودة. منتخباتنا يعني نحن كتجمع منتخبات لهلأ ما بلشنا، لكن نحن فرقنا بالمحافظات يعني ما شاء الله عليهم عم يضلوا جاهزين لأي نشاط.
0: هو كيف بتم انتقاء المنتخبات؟
1: نحن
0: ناخذ فكرة يعني عن الأندية الموجودة والداعمة لهذه المنتخبات.
1: يعني في أندية كتير منيحة عم تمارس لعبة الدراجات، خليني أقول لك بمقدمتهم نادي محافظة دمشق اللي هو بطل الأندية العربية لأكثر من 7 مرات وأول بطولة عرب للأندية انطلقت بسوريا بال 2005 كان هو بطلة، بالإضافة إلى نادي بردة. نادي بردة كمان من الأندية اللي عم يقدم ويدعم لعبة الدراجات. عنا بالمحافظات بريف دمشق مثلا عنا نادي حرستا من أفضل الأندية بهي اللعبة وعم يخرج أبطال.
0: بالنسبة للمحافظات الأخرى أبرز الأندية في باقي المحافظات،
1: يعني قلت لك عنا نادي حرستا بريف دمشق، عنا نادي شرطة حماة، في نادي عمال طرطوس، نادي تضامن.
0: طبعا يتم انتقاء المنتخب من هذه الأندية كلها، بيكون في بطولة مصغرة
1: تماما. نحن بنعمل مثل بطولة تجارب للمنتخب، انتقاء منتخب، بنحدد الفئات اللي بدنا اياها.

0: وبتصير بطولة وبيتم انتقاء المنتخب. لكن حتى بعد انتقاء المنتخب بيتم متابعتهم لهدول اللاعبين بشكل خليني أقول لك بشكل دوري وتكليف حدا بمحافظاتهم بمتابعتهم. لبين ما خلينا نقول نحن قبل بشهر من البطولة رح يصير تجمع نهائي للمنتخبات الوطنية.
1: بالتوفيق إن شاء الله. كابتن ماهر، مؤخرا قمتم بتوقيع مذكرة تفاهم بينكم وبين اللجنة الوطنية للألعاب البارالمبية، يا ريت تحطنا بصورة هاي المذكرة وأهميتها.
0: تماما.
1: نحن كان لنا لقاء سابق في برنامج خط تماس مع الدكتور جعفر وحكينا عن هاي اللعبة، ولكن يعني انه الالعاب البارالمبية في رياضة الدراجات، وحطنا بالصورة لو سمحت.
0: يعني خليني اقول لك من ضمن الاهتمام سواء على المستوى الدولي ولا العالمي ولا الاولمبي صار في على طول بكل البطولات الرسمية سواء من الاولمبياد، يعني احنا بعد اي اولمبياد بتبلش البطولة البارالمبية. فبأي بطولة بأي لعبة صار في مثلا احنا بطولة آسيا للدراجات بيكون ضمنها بطولة ذوي الإعاقة. فنحن للأمانة ما كنا مشاركين بهذا
1: طبعا هون نحن عم نحكي عن دراجات خاصة بأصحاب الإعاقة.
0: تمام.
1: موجودة يا ترى عندنا نحن ولا نحن أساتنا في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إسا ما صار شيء على أرض الواقع؟
0: بالنسبة لذوي الإعاقة هن عندهم نوعين من الدراجات، نوع اللي نفس الدراجة اللي بيركبوا الأسوياء ونوع اللي معه خلينا نقول شلل بالأطراف السفلية.
1: نعم.
0: فبتكون المنافسة بدراجات
1: بتعتمد على اليد
0: بإيده. فهي الدراجات لا للأسف نحن ما عندنا منها، لكن رح نسعى. من ضمن الدراجات البارالمبية في عندنا ذوي الإعاقة المكفوفين. فنحن هلا عم ندرب فريق مكفوفين وعم ندرب يلي دراجاتهم بتشتغل معنا يلي هي البتر. يعني هي التصنيفات، خليني لا فيها تصنيفات أساسية النظام البارالمبي. لكن هي الاتفاقية كانت ضرورية للأمانة بحيث أنه يصير في اتفاق مشترك بتبادل الخبرات.
1: صحيح. طيب كابتن ماهر، يعني نحن إذا بدنا نطلق هلأ للمستمعين لنشجع على ممارسة هذه الرياضة، أو أنه نشجع الأهالي ليخلوا أبنائهم يحبوا هاي الرياضة ويشاركوا فيها، شو منوجه لهم رسالة؟
0: والله من قلن
1: في عمر محدد نحن لازم نشجع؟
0: لا لا لا، نحن هذا اللي عم نشتغل عليه هلا صراحة. يعني عمل لك بالمسير اللي عملناه باليوم العالمي للدراجة كان في معنا ناس فوق 60، وكان في معنا أطفال تحت 10 سنين. صدقا نحن هلا ببلدنا بأمس الحاجة لممارسة الدراجات أكثر من أي وقت تاني، سواء للحفاظ على البيئة وسواء التخفيف من الازدحام اللي عم نشوفه هلا كلياتنا.
1: صحيح.
0: واخر شيء المنعكس الصحي. الدراجه من من من اهم الالعاب
1: الرياضيات
0: يلي بتحرك كل الجسم. بصراحه يعني انت مريض السكري بوصفوا له الدراجه، مريض القلب بوصفوا له الدراجه، مريض الضغط بوصفوا له الدراجه.
1: يعني ما بس هي انه فائده للعضلات الرجلين
0: فعليا. انت وقت عم تمشي بمسار في صعود إجبار كتافك وإيديك بدون يساعدوك، فهذا بيقوي عضلات الإيدين، بيقوي عضلات الظهر. فلا الدراجة من أهم الألعاب.
1: إذن هي دعوة للجميع للمشاركة في هذه اللعبة الجميلة واللطيفة من الطفل لستين سنة.
0: تماما.
1: نعم
0: تماما. فوق الستين يعني.
1: فوق الستين كمان. كابتن ماهر للأسف داهمنا الوقت، إن شاء الله نحن بيكون لنا لقاءات قادمة ومنكون محققين نتائج جيدة ونكون مستضيفين هذه البطولة، بطولة العربية المجمعة للدراجات خلال شهر تشرين الأول، نحكي عن إنجازات ونحكي عن أرقام إن شاء الله أفضل. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله دائما.
0: تسلم يا رب. شكرا لكم على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: تسليط الضوء على لعبتنا اللي هي من الألعاب المظلومة إعلاميا.
1: الكابتن ماهر سليم رئيس اتحاد الدراجات، شكرا جزيلا لك، ضيف عزيز في استوديوهات إذاعة دمشق.
0: شكرا.

0: مستمعينا الأعزاء، في ختام حلقة اليوم من خط ماس نترك السؤال مفتوحا، لأن الرياضة ليست ملفا عابرا بل قضية شباب وجمهور ينتظر الفعل للوعود من إذاعة دمشق. يستمر الصوت واحدا مع الإصلاح، مع العدالة، ومع رياضة تليق بسوريا الجديدة. إلى لقاء قريب في خط ماس، حيث القرار دائما تحت المجهر. خط ماس، الإعداد فاروق حسون، التقديم قصي حمود، الإخراج ميرفت العبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
2: الثالثة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. استشهاد جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما قرب مدينة منبج شمال شرق حلب. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يؤكد أن الرئيس أحمد الشرع يواكب عمليات تأهيل البنى التحتية والخدمية في المحافظة بشكل مستمر. ضمن حملة الوفاء لإدلب، محافظة إدلب تفتح 50 مدرسة في ريفي المحافظة الشرقي والجنوبي بعد استكمال أعمال تأهيلها لدعم العملية التعليمية وتشجيع عودة الأهالي إلى مناطقهم. وزير العدل يؤكد أن تطوير آليات عمل محاكم العدالة الانتقالية وتسريع الإجراءات القضائية يمثلان أولوية في هذه المرحلة. مفوضية اللاجئين في الأردن تؤكد عودة أكثر من 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ عام 2024. وفي خبرنا الأخير، انخفاض غرام الذهب 500 ألف ليرة سورية في السوق السورية. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

الإعداد مصطفى المقصوص. التقديم والحوار علاء الدين فطراوي.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أكواد السياسة. في الحلقة الماضية ناقشنا الحريات والحقوق السياسية، اليوم ننتقل إلى جانب آخر ونركز على الأحزاب السياسية، ما هي وما دورها في النظام السياسي وصنع القرار. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد مصطفى شعيب، الخبير في العلوم السياسية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد على أثير وشاشة إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين.
0: أهلا بكم. فاصل قصير ونبدأ الحوار.

0: أكواد السياسة. أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ محمد مصطفى شعيب الخبير في العلوم السياسية. وأبدأ معك أستاذ محمد، تعريف الأحزاب، ما هو الحزب وما الفرق بينه وبين الجمعيات أو الحركات المجتمعية؟ تفضل.
1: بالنسبة للحزب، بداية نعرفه تعريفا سهلا مبسطا، فنقول بأن الحزب هو تجمع مجموعة من الأفراد يؤمنون بهدف ما أو برؤية ما ويسعون إلى تحقيقها. أما إذا انتقلنا إلى التعريف السياسي، فنقول بأن الحزب هو مجموعة سياسية منظمة تسعى للوصول إلى السلطة وممارسة السلطة من خلال الانتخابات وما شابه ذلك، ونقل رؤية المجتمع وبلورتها وتحليلها وقولبتها إلى قوانين ناظمة لعمل هذا الحزب. دعنا نقسم الأحزاب بداية، فنقول بأن الأحزاب تقسم بحسب عدة بنود. نبدأ من الناحية الأيديولوجية أو الناحية الفكرية، فنقول بأنها تقسم إلى أحزاب مثلا يمينية وأحزاب يسارية وأحزاب دينية وأحزاب الأحزاب الخضراء وما شابه ذلك أو ما إلى ذلك. إذا أردنا نفصل فيها قليلا، فنقول بأن الأحزاب اليمينية هي الأحزاب التي تحت

0: تحترم العادات والثقافات والتقاليد وتراها من خضم العملية السياسية. كذلك تؤمن بالسوق الحرة وتؤمن بتملك الفرد أو ملكية الفرد، وتحجم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية بشكل عام. أما الأحزاب اليسارية أو نسميها التقدمية فهي تقريبا على عكس الأحزاب اليمينية، فترى ضرورة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، وتعلل ذلك بأن هذا التدخل هو لحماية الفرد، لحماية عدم الملكية المطلقة بالنسبة للفرد، عدم وجود طبقات متفاوتة ما بين المجتمع. كذلك تسمى نفسها هذه الأحزاب أحزاب التقدمية التي ترى العادات والتقاليد شيء من الماضي ويجب أن تتطور بما يواكب الحاضر وما إلى ذلك. أما الأحزاب الدينية فنقول الأحزاب مثلا الأحزاب الإسلامية، السلفية، الشيعية، المسيحية وما إلى ذلك، والتي تتبنى دينا معينا أو فكرة دينية معينة تؤمن بها وتسعى إلى نشرها والحفاظ عليها وتحقيق هذه الأيديولوجية بشكل عام في المجتمع، أو نشر هذه الأيديولوجية في المجتمع والحفاظ عليها بشكل عام. الأحزاب الخضراء وهي الأحزاب التي تسعى للحفاظ على البيئة وتؤمن الحماية العامة للبيئة، تسمى بالأحزاب الخضراء مستدامة، أو تستمد هذه التسمية من الطبيعة، من كما يقال خضرة الطبيعة أو خضرة البيئة بشكل عام. كذلك الأحزاب القومية مثل القوميات العربية، القوميات الكردية وما إلى ذلك. إذا أتينا ثم من بعد الأيديولوجية نقول من حيث البنية التنظيمية، وكما وخير من تكلم في ذلك هو موريس دوفرنجي، حيث قسم هذه الأحزاب إلى أحزاب النخب أو النخبوية والأحزاب الجماهيرية. ويقصد بالأحزاب النخبوية أي هي الطبقة المثقفة، طبقة كما يقال الطبقة الراقية. هذه الأحزاب تعتمد على الكيف ولا تعتمد على الكم، بخلاف الأحزاب الجبهوية فهي تأخذ النوع
1: على حساب الكم.
0: نعم، فهي تأخذ النوع المثقف، النوع المؤثر دعنا نسميه في المجتمع، ولا تأخذ الكم كما قلنا. أما الأحزاب الجماهيرية كما قسمها موريس فهي الأحزاب التي تسعى إلى زيادة عدد المشتركين أو المنتسبين إلى هذا الحزب. نعم، كما تفضلت، الكم على حساب النوع. فنقول الأحزاب نسميها النوعية أو الكمية أو الجماهيرية والنخبوية وما إلى ذلك. ثم نقول أن الأحزاب هي من ناحية القاعدة الاجتماعية، أي القاعدة الاجتماعية هي الجماهير التي تؤمن بمبدأ هذا الحزب وتناصر هذا الحزب، مثل أحزاب البرجوازية، أحزاب المثقفين، أحزاب العمال، أحزاب الفلاحين وما إلى ذلك. ثم النوع الرابع من هذه الأحزاب هي الأحزاب بحسب الموقف السياسي.
1: نعم.
0: وتنقسم كذلك إلى ثلاثة أنواع: الحزب المؤيد، أي الحزب المؤيد لنظام الحكم، والحزب المعارض لنظام الحكم، وكذلك الحزب الثوري وهو الذي يسعى لإسقاط الحكم خارجا عن السبل الديمقراطية أو ما يسمى بسبل انتقال السلطة بالطرق السلمية، فهو يسعى إلى إسقاط هذا الحكم عن طريق إقامة ثورة وما إلى ذلك. كذلك نقول من حيث العدد، فنقول يقسم كذلك هذا النوع إلى عدة أقسام، منها حزب الحكم الواحد، أي معناه أن يكون حزبا واحدا متمثلا في حكم هذه الدولة، مثل مثلا قديما كان في سوريا حزب البعث العربي الاشتراكي. ثم التعددية، عفوا الثنائية الحزبية، وهي نظام الحزبين كما في أمريكا، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. كذلك النوع الثالث وهو التعددية الحزبية. نفصل قليلا في كل نوع منها، فنقول نظام الحزب الواحد هو ينقسم إلى قسمين، مرن وغير مرن. أما الغير مرن فهو أن يكون هذا الحزب هو الحزب الوحيد في الساحة السياسية. الحزب المرن هو الحزب المسيطر، بحيث يكون هناك هذا، بحيث يكون هذا الحزب هو أكبر أو له الحصة السوقية الأكبر كما يقال، فيكون مسيطرا مع السماح بوجود عدة أحزاب، لكن هذه الأحزاب لا تملك شيئا من القرارات السياسية،
1: كحالة حزب البعث سابقا.
0: ممكن، نعم، إذا أتينا قلنا بأن حزب البعث هو الحزب المرن أو غير مرن حسب ما نعلم، نحن لم نسمع بأحزاب أخرى، ما قال
1: أو إذا كانت
0: في حال وجود أحزاب أخرى غير مسيطرة على القرار، غير مشاركة في القرار، فنقول بأنه حزب المسيطر وهذا الحزب المرن. أما في حال عدم وجود هذه الأحزاب مطلقا فهو الحزب

0: الواحد الغير مرن، كذلك الأحزاب الثنائية، وهي الأحزاب كما يسمى حزب السلطة وحزب الرقابة. فحزب السلطة هو الحزب الذي يكون في السلطة، والحزب المعارض هو الحزب الذي يمارس هذه الرقابة. كذلك تنقسم إلى قسمين، منها المرن ومنها غير المرن، ونفس التفصيل الذي فصلناه سابقا. أما التعددية الحزبية وهي أصح أنواع الأنظمة الحزبية بشكل عام، وهي أن توجد في الساحة السياسية عدة أحزاب. هذه الأحزاب تتصارع على ممارسة السلطة والوصول إلى السلطة من خلال هذه البرامج التي تقطف فيها رضا الشعب وتكسب فيها تأييد الشعب، فهي الحالة الصحيحة حيث تتصارع هذه الأحزاب في الساحة السياسية بشكل عام. أما إذا انتقلنا إلى مسألة الفرق ما بين الأحزاب والجمعيات، فنقول بأن الأحزاب هي القناة الشرعية للوصول إلى الحكم وممارسة الحكم، أي أن الأحزاب هي التي تتصدر الساحة وتضع استراتيجيات مستقبلية للحلول، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية بشكل عام. فهي مسؤولة عن وضع القانون بشكل عام، عن ممارسة هذا القانون، تأخذ مطالب الشعوب ثم تترجمها إلى قوانين وتسعى إلى تطبيقها. فهي الأحزاب، فهي الجهة التي تسعى إلى ممارسة السلطة وتطبيق القانون بشكل عام. أما الجمعيات فهي ينطبق عليها الطابع الخدمي أكثر من الطابع السلطوي، بحيث تسعى هذه الجمعيات إلى تأمين الحاجات الاجتماعية، مثل مثلا القطاع الخدمي، القطاع الصحي، المعونات، التغذية، وما إلى ذلك. الأحزاب السياسية نستطيع أن نقول باختصار هي من تمارس السلطة، من تمارس القانون، والجمعيات هي من تكون رديفة لها في تحصين التكوين المجتمعي الداخلي من خلال تقديم الدعم اللوجستي. كذلك يمكن نقول هما أساسا التوازن. إذا شبهنا السلطة بالطائر فهما جناحا هذا الطائر، لا يمكن أن نستغني عن أحد الجناحين. بمثال بسيط جدا جدا يمكن أن أقول لك بأن الأحزاب السياسية هي بمثل رب الأسرة الذي يذهب إلى العمل ثم يأتي بالمال اللي هي شؤون الاقتصادية، وتكون له سلطة الأمر والنهي وتطبيق القوانين. والجمعيات هي مثابة ربة المنزل، هي التي تقوم بإعداد الطعام والشراب والماء والرعاية الصحية وما إلى ذلك. هذا باختصار الفرق ما بين أحزاب سياسية والجمعيات.
1: نعم، إذا أردنا أن نتكلم عن وظيفة الحزب داخل النظام السياسي،
0: يمكن أن نقول أن وظيفة الحزب أو نختصرها في ثلاثة بنود. فنقول بأن وظيفة الحزب بداية هو تعبئة الاجتماعية، والمقصود بها هنا صناعة الكوادر، أو دعنا نبسطها أكثر فنقول هو البحث عن الكوادر وتنمية هذه الكوادر. نعم، كما تعلم بأن الحزب هو أو الحزب ينتخب من قبل مجموعة من الجماهير أو مجموعة من الناس. مهمة الحزب هي أن يبحث في هذه المجموعة عن الأشخاص الذين يمتلكون صفة القيادة، الثقافة القيادية، فيصدرهم إلى إما قيادة الحزب أو قيادة المشهد السياسي بشكل عام أو قيادة الوظائف البرلمانية أو حتى ممارسة السلطة بأعلى هرم كما يقال في ذلك. كذلك يمكن أن تقول أن الثقافة السياسية من مهمة الحزب أن يثقف هذا المجتمع سياسيا، فيعلمه بما له من حقوق وما عليه من واجبات. نعم، كذلك يمكن أن نقول بأنه هو الذي يسطر النظم السياسية أو الرؤية السياسية بشكل عام، فهو الذي يضع الخطة السياسية الاستراتيجية ويأخذ مطالب أو يستشف مطالب الشعب من خلال دراسة الواقع المجتمعي، ثم يطرح برنامجه السياسي حيث يلاقي قبولا عند المجتمع، فتكون صلة الربط ما بين المجتمع وبين الحزب السياسي، بالتالي يعطي الحزب الانعكاس المجتمعي، الانعكاس كذلك الوظيفي السياسي حي لهذا المجتمع، فيحقق صلة الربط ما بين المجتمع وما بين الحزب السياسي، أو بمعنى آخر ما بين السلطة وما بين الشعب بشكل عام.
1: طيب، كيف يمكن أستاذ محمد أن نبسط مفهوم الحزب للعوام بحيث يفهموا دوره في حياتهم اليومية؟
0: نعم، بطريقة مبسطة يمكن أن أقول لك بأن الحزب هو يشبه فريق كرة القدم مثلا أو فريق كرة اليد. هؤلاء اللاعبين اجتمعوا لتحقيق غاية، جماعتهم رؤية وهي الحصول على الفوز مثلا أو التصدر لكأس العالم مثلا.

0: هم يسعون فئة من الناس على مختلف المعتقدات الموجودة لديهم، قد تكون حتى على مختلف الألوان والأعراق والثقافات وما إلى ذلك، لكنهم اجتمعوا حول هدف معين. والهدف هنا اللي يقصد به كما قلنا في بداية حلقة مثل الأحزاب الدينية، الأحزاب القومية، هذا نوع من أنواع الأحزاب. كذلك يمكن أن تجد حزب تشترك فيه كل هذه القوميات، تشترك فيه كل هذه الثقافات، فترى اليساري مع الليبرالي مع العلماني مع السلفي مع كذا، لكنهم تجمعهم فكرة واحدة. مثلا هذه الفكرة هي تحقيق مصلحة في هذه الدولة، أن يسيطر هذا الحزب ليعطي كل فئة من هذه الأحزاب من هذه عفوا الفئات مطالبها. فهو أشبه فريق كرة قدم، هذا الفريق يسعى لتحقيق النصر وقطف النصر والوصول إلى كما يقال المباراة النهائية وأخذ كأس العالم كما يقال. فهم فريق اجتمع وكل يعمل بحسب قدرته، هذا في الدفاع وهذا في الهجوم وهذا في الوسط لينال الفوز. أما الجمعيات فهي ككادر إدارة الذي يؤمن لوجستيات الطعام الشراب اللباس الطبي المسائل الطبية المسائل الصحية وما إلى ذلك. هذا تقريبا مبسط.
1: أستاذ محمد، يعني الحزب هل هو موجود يعني فقط في وقت الانتخابات أم له دور دائم؟
0: لا، الحزب موجود دائما لكنه ينشط في وقت الانتخابات.
1: ينشط
0: في وقت الانتخابات، نعم. فالحزب يدخل كما يقال ساحة الانتخابات، سواء تصدر هذا الحزب أم لم يتصدر، يعاود الكرة في الدورة الثانية أو الدورة المستقبلية، لكنه ينشط في فترة الانتخابات، سواء هو استمر في فترة نشاط وترتفع هذه الوتيرة في فترة الانتخابات أو وصل إلى مرحلة الخمول كما يقال ثم يعاود النشاط في فترة الانتخابات. وهذه تكون من سياسة الحزب ولها عدد مؤثرات، ومن أهمها ما أراه هو المؤثرات المادية.
1: أنتقل أستاذ محمد إلى المحور الثاني، دور الأحزاب في صنع القرار. كيف تساهم الأحزاب في صياغة القوانين والسياسات العامة؟
0: هنا نكيف الأمر على رؤيتين أو على نوعين، الحزب إذا كان هو في سدة الحكم وفي السلطة، أو إذا كان هذا الحزب خارج سدة الحكم والسلطة بما يسمى بالحزب المعارض.
1: يعني مؤيد ومعارض.
0: بالضبط، نعم. فالحزب المؤيد أو الحزب الموجود بالسلطة هو الحزب الذي يسعى لتحقيق انعكاسة الوعود أو الدعاية الحزبية التي قدمها قبل أن يتصدر إلى سدة الحكم. فمثلا هذا حزب أعطى وعود مثلا بإلغاء البطالة، برفع المستوى المعيشي، ببناء مثلا تطوير البنى التحتية إلى آخره. يسعى هذا الحزب لتنفيذ برنامجه الذي أعده في الرؤية الانتخابية أو في العملية الانتخابية كما يقال. أما الحزب الذي يقع خارج السلطة أو الذي نفي خارج السلطة فهو يمارس دور الرقيب على هذا الحزب، فيأخذ مخطط هذا الحزب ويأخذ الرؤية لهذا الحزب ويجلس له على بعين الرقابة الدقيقة. مجرد مثلا ما حتى لو حقق الخطة الانتخابية أو المشروع الانتخابي لكنه تأخر، فيسارع إلى ماذا؟ إلى الانتقادات الحادة اللاذعة. فمثلا يقال بأن هذا الحزب أعطى وعودا بالشهر كذا أن تكون نسبة البطالة مثلا أو تخفض نسبة البطالة 2%. مجرد ما تأخر يبدأ الحزب المعارض بتوعية الناس حتى نشر هذه الأخطاء على الملأ، ويسارع في تبني هذه الأيديولوجية وطرحها والدفاع عنها وأن هذا الحزب بدأ بالفشل. لذلك الحزب المسيطر يسعى لتحقيق الوعود الانتخابية بما أوتي من قوة لكي لا يقع في براثم الحزب المعارض كما يقال. وهذه عفوا من الأمور الجيدة ما بين نظام الحزبين أو التعددية الحزبية بخلاف الحزب الواحد أو الحزب المسيطر، حيث لا رقيبة ولا حسيبة على خطته أو حتى لا يكون لديه خطة
1: يخضع لنظام الرقابي.
0: كما الآن مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. حينما يتصدر الحزب الديمقراطي يجلس حزب الجمهوري عين الرقيب على عين الرقيب عليه، يضعه كما يقال تحت المجهر، والعكس بالعكس.
1: هل يمكن أستاذ محمد، هل يمكن لمواطن أن يشارك في العمل الحزبي؟ ما هو الفوائد من ذلك؟
0: لابد من مشاركة الفرد في العمل الحزبي، بل لا يقوم أساس المجتمع هو الفرد. فمشاركة الأفراد في العمل الحزبي هو الذي يعطي هذا العمل الرؤية الصحيحة أو التوصيف الصحيح والصحي كذلك. فكما نقول نحن الفرد ضعيف بنفسه، لا يستطيع هذا الفرد أن يؤثر في المجتمع بذاته. إنما يصل إلى مرحلة التأثير عندما تكون له جماعة مسايدة تتبنى

0: هذا الرأي وتتبنى هذا الفكر والفكر وتشاركه في ذلك، فتصبح هذه الجماعة مؤثرة في المجتمع من خلال رؤية الفرد. فنرى كما قلنا في أول الحلقة أن الحزب هو مجموعة من الأشخاص اشتركوا حول رؤية معينة.
1: نعم.
0: كلما كان هذا الحزب أكثر قوة، أكثر انتشارا، أكثر تعددا، كانت آراء الأفراد فيه أكثر انتشارا وأكثر قوة وفرضية كذلك، حتى تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة صياغة القوانين.
1: نعم.
0: ومشاركة الفرد لابد منها في هذا الأمر لكي يثبت ذاته بداية أنه مواطن يعيش على أرض هذه الدولة، يشارك في قراراتها، وإن كان المفهوم المشاركة هو ليس على مستوى الفرد فإنما على مستوى الجماعة، لكن هذه الجماعة تنبثق منها من الفرد، فهو المكون الرئيسي للجماعة.
1: نعم.
0: واجتماع آراء هذا الفرد هي اجتماع لآراء هذه الجماعة، وبالتالي كما قلت لك قد تصل هذه الأمور إلى مرحلة صياغة القوانين. كذلك تثقيف هذا الفرد سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، فهو يتثقف بثقافة الحزب الذي ينتمي إليه، حيث أنه يرى أن هذه الرؤية الحزبية أو هذه الخطة الحزبية التي يدافع عنها ويتبناها لابد أن يتعلمها.
1: نعم.
0: وأن يتعلم كما يقال أدق التفاصيل في أدق التفاصيل فيها، حتى إذا ما تعرض إلى هجوم أو تعرض إلى موقف يحتاج للدفاع يدافع عن شيء يعلمه ويتبناه، لكي تكون الرؤية واضحة وتكون رؤية صحيحة وسليمة بشكل عام.
1: نعم. كيف تؤثر الأحزاب على السلطة وتوازن القوى داخل الدولة؟
0: هنا يمكن كذلك أن نعود إلى أنواع الأحزاب والنوع الأخير من حيث العدد، مثال الحزب الواحد والتعددية الحزبية والثنائية الحزبية. وكما قلنا سابقا، كلما كانت التعددية الحزبية ذات انتشار أكثر وذات اتساع أكثر، كلما كانت التوازن في الرؤية، كلما كان التوازن في ممارسة السلطة الصحيحة والصحية، كلما كانت السلطة أقل استبدادا في ذلك. فحينما تتصارع هذه الأحزاب على تنفيذ أو على الوصول إلى سدة الحكم، يسعى كل حزب بتقديم ما لديه أو سقف ما لديه ليقنع الجماهير في انتخاب هذا الحزب ووصوله إلى سدة الحكم. فهذا الصراع هو ليعطي الحالة الصحيحة السلمية، أو كما تسمى الحالة الديمقراطية، أو الحالة ما أحب أن أسميها حالة الحريات، أو أطلاق الحريات بالقيد كما تكلمنا عنه.
1: نعم.
0: سابقا. وكلما كان عدد الأحزاب أقل، كلما كانت الحرية مقيدة تقريبا بعدد الأحزاب. حتى في وجود الحزبين أو نظام الحزبين، قد يتفق الحزبان على رؤية معينة فيحققون شيئا من الاستبداد تقريبا، بخلاف إذا كان الحزبان مختلفان، فإن اختلفا أصبحت حزب السلطة وحزب الرقيب أو الحزب اللي يمارس الرقابة على الحزب، وإن اتفقا أصبح تقريبا كنظام الحزب المسيطر أو نظام الحزب واحد. لكن عندما تكون هذه الأحزاب أكثر تعددا، تحتوي أو تتبنى أيديولوجيات مختلفة، تتبنى رؤى مختلفة، تتبنى أو تمتاز بثقافات مختلفة، كلما كانت الساحة السياسية أكثر توسعا وأكثر حرية وأكثر انتشارا، كلما أعطيت للمواطن مساحة أكبر في انتخاب الحزب الذي يراه. فأنت الخيار عندما تذهب لاختيار شيء ما، تدخل في حيز الإجباري أو في حيز الانتقائي الضيق، بعكس ما إذا كان الحيز الانتقائي واسع تستطيع أن تختار ما تشاء. فأنا مثلا أبحث عن حزب يمثل أفكاري، عندما أرى حزب يمثل مثلا الحزب الثنائية الحزبية أو نظام الحزب الواحد، قد أتبنى فكر هذا الحزب بنسبة مثلا ضئيلة، أو لا أتبنى حتى رؤية هذا الحزب. حينما يكون نظام التعددية الثنائية الحزبية عفوا، قد أتبنى حزب يمثل أفكاري بنسبة 30% مثلا أو 40% كذا، بخلاف الحزب الثاني. لكن عندما تطرح أمامي التعددية الحزبية فأنا أختار ما يوافقني، قد تصل نسبة إلى نسب عالية 90% 100% 80% إلى آخره، لكنها تكون نسبا عالية في ظل هذا الانفتاح أو في ظل هذا التنوع بشكل عام بالنسبة للأحزاب وما يسمى صراع الأحزاب.
1: في الحالة السورية أستاذ محمد، هل ما زال الوقت مبكرا لبناء أرضية حزبية، أم هي أساسية وضرورية في هذه المرحلة؟
0: والله ما أرى كرأي شخصي، يعني ما أرى أن الوقت لا زال مبكرا على وجود الأحزاب أو بناء الأحزاب في الساحة السورية. الحزب السياسي يجب أن يكون له ذخيرة يستطيع أن يقدمها للشعب ويكون صادقا مع هذا الشعب في تنفيذ برنامج الانتخابي. كثير من الأحزاب سقطت حينما لم تستطع أن توفي بوعدها

0: الانتخابي أو في وعدها بتحقيق وعدها في برنامجها الانتخابي. فمثلا الأحزاب التي تطرح كما قلنا تحقيق نسب مثلا أو تخفيض نسب بطالة، تحقيق قفزة نوعية في البنية التحتية، تحقيق مثلا قفزة نوعية في الرواتب والمسائل المعاشية إلى آخره، ولا تستطيع أن تفي بهذا الوعد، فإن هذا الحزب يسعى إلى دماره، وهذا الدمار
1: نعم.
0: كما يسمى بالسقوط المدوي. الآن في الساحة السورية نحن انتقلنا من فترة صراع طويلة دمرت فيها البنية التحتية، دمرت فيها الاقتصاد، دمرت فيها الثقافات إلى آخره. فما أراه لا تمتلك الآن الأحزاب السياسية ما تصدره للعامة أو للجماهير،
1: نعم.
0: حتى هذه الجماهير تعطي هذه الأحزاب الثقة.
1: نعم.
0: بالتالي فقط شيء لا يعطيه. أنا الآن مثلا أشكل حزب، ماذا أستطيع أن أوعد الجماهير؟
1: يعني هل تعتقد أستاذ محمد أن الناس قد فقدت الثقة بهذه الأحزاب نتيجة سنوات طويلة مرت على سيطرة حزب واحد على تقاليد الحكم في البلاد؟
0: نعم، بالنسبة نختلف هنا قليلا. قديما على نظام الحزب العربي الاشتراكي الناس فقدت الثقة به منذ ولادته،
1: منذ الولادة،
0: أن هذا الحزب هو حزب لا يمت إلى تعريف الأحزاب صراحة بصلة، بدليل أن الكثير لا يعرف ما هي مبادئ الحزب.
1: طبعا.
0: لا يعرف، تسأل مثلا المنضمين الحزب حتى من كان مثلا أعضاء عاملين أو ما شابه ذلك أو إلى آخره، ما هي أهداف هذا الحزب، ما هي رؤية هذا الحزب، ما هي إنجازات هذا الحزب، لا يعلم، ما يعلم إلا ما يلقى له من إنجازات كنا نسمعها في كل عام تظهر إلى التلفاز أو على الراديو أو تسطر في الساحات. فهذا الحزب هو لا يمثل حالة الحزبية الصحيحة أبدا. أما ما نقصده هنا هو التعددية الحزبية. الآن الساحة منفتحة وقابلة لممارسة التعددية أو لوجود التعددية الحزبية في البوثقة السياسية،
1: نعم.
0: لكن ما أقصده، هل هذه الأحزاب لديها مشروع انتخابي؟ هل تستطيع هذه الأحزاب الآن أن تعطي وعود تكسب فيها ثقة المجتمع؟ أنا الآن أريد أن أصنع حزب، ماذا أستطيع أن أعد الناس؟ هل أستطيع أن أعدها مثلا بتحسين البنية التحتية؟ هل أستطيع أن أعدها بتحسين الاقتصاد؟ هل إلى آخره؟ لا أملك هذه الخيارات. فما أراه الآن هي المرحلة الانتقالية، يجب أن تعطى الدولة الحالية مساحة لالتقاط أنفاسها ولتجميع كما يقال شيء من رأس المال، حتى نستطيع أن نصدر رأس المال في الساحة السياسية، ونستطيع أن نعد الجماهير بأن هذا الحزب يقدم كذا وهذا الحزب يقدم كذا وهذا الحزب يقدم كذا، حتى تكسب ثقة هذه الشعوب، ونستطيع أن نحقق البرنامج الانتخابي، ومن هنا تبدأ مصداقية الحزب. فإذا بدأ الحزب في بدايته بوعود لم يستطع الإيفاء بها سقط هذا الحزب، ولا يمكن أن يعود الحزب لواجهه إلا كما يقال بشق الأنفس. وهناك لفتة بسيطة، بعض الأحزاب التي تضطر إلى التعاقد مع أحزاب ثانية أو إلى كما يقال الاتحاد مع أحزاب ثانية تسقط. مثلا حزب ما أعطى وعود للجماهير بأنه سيفعل كذا وكذا وكذا وقدم هذه الوعود، في العملية الانتخابية وفي الصراعات الانتخابية في الساحة السياسية لا يستطيع هذا الحزب أن ينافس حزبا قويا إلا إذا اتحد مع حزبا مثلا آخر أو حزبين آخرين، فيشكل مجموعة من الأحزاب، تتكتل هذه الأحزاب في مقابل الحزب الكبير أو الحزب تقريبا الذي يأخذ حصة سوقية أكبر. هذا التكتل يكون على حساب ماذا؟ على حساب الوعود السياسية التي أطلقها هذا الحزب. فاختلاف الرؤى واختلاف المشاريع، يعني مثلا أربع أحزاب اجتمعت ضد حزب حتى أحدث شيء من التوازن والتكافؤ.
1: نعم.
0: الأربع أحزاب كل حزب أعطى لجماهيره وعودا مختلفة. عندما اجتمعت هذه الأحزاب في حزب واحد لابد أن تتخلى هذه الأحزاب عن بعض من هذه الوعود. فمثلا أنا وعدت بنسبة أن أحسن الاقتصاد 70%. الحزب الثاني وعد بتحسين مثلا البنى التحتية نسبة 70%. أنا سأتنازل وهو سيتنازل حتى تحقيق رؤية تكافئ الوعود التي تم إطلاقها من قبل الأحزاب البقية، وهنا يسقط الحزب في فخ الكذب القاهر
1: دعنا نسميه،
0: فتسقط ثقة الجماهير بهذا الحزب. فكما يقال بالعامية أنت وعدتنا بكذا بتحقيق نسبة مثلا بتقويض نسبة البطالة بنسبة 30% بينما أنت حققت 20% فقط، فيسقط هذا الحزب ويفقد مصداقيته. فما بالك بالساحة السورية الآن التي لا يستطيع الحزب أن يملك شيء من الوعود أو أن يصدر للناس حملته الانتخابية بالأساس. فوجود الحزب الذي لا يستطيع أن يقدم للفئة الشعبوية أو عفوا للجماهير أي وعود، ما الداعي من وجودهم؟
1: نعم.
0: يعني أنا إذا قلت الآن توجد في الساحة السورية 10 أحزاب، أنا كمواطن أريد أن

0: انتخب هذا الحزب على أي أساس؟
1: ماذا سيقدم لي هذا
0: بالضبط الحزب؟ فإذا كان هذا الحزب لا يستطيع أن يقدم لي شيئا لا انتخبه أنا ولا أتبنى فكره ولا بل هو فاقد حتى للرؤية يعني نعم. أساس تعريف الحزب أن هؤلاء الأشخاص اجتمعوا لتنفيذ رؤية معينة
1: نعم.
0: هذه الرؤية لابد أن يكون لها مقومات، لابد أن يكون لها ذخيرة، أن يكون لها مواد أولية. فأنا كيف أحقق هذه الرؤية إذا لم أمتلك المواد الأولية، إذا لم أمتلك الذخيرة، إذا لم أمتلك كما يقال الأرض الصلبة التي أقف عليها لأنطلق وأصدر هذه الرؤية. أنا لا يوجد لدي بالأساس برنامج انتخابي حتى أصدره الناس حتى أكسب ثقة الناس، لا يوجد لدي رؤية. فتعريف الحزب ما أراه لا ينطبق الآن على الساحة السورية، وإنما ما أراه يجب الانتظار حتى كما قلت لك نحصل على شيء ولو بسيط من الذخيرة الأساسية نستطيع أن نبدأ بصناعة هذه
1: حتى تتوفر يعني البيئة
0: المقومات الأساسية أو أبسط المقومات
1: نعم.
0: كذلك دعني أنوي مسألة الوعي الثقافي. اليوم نحن نعلم الصراعات الأيديولوجية التي حدثت في السنوات الماضية لابد أن تبسط هذه الصراعات
1: نعم.
0: أو يمكن لا صعب من صعب إزالتها، لكن أن تبسط، أن نصل إلى شيء من البرنامج التوافقي، الشيء من البرنامج الذي يسعى لبناء الدولة. فالعمل على زيادة الثقافة السياسية والوعي السياسي هو الذي ينجح هذه الأحزاب. فأنا لا أدخل في مع الأحزاب بصراع كما يقال صراع البقاء أو عدم البقاء، إنما هو صراع من يقدم للجماهير الرؤية الأفضل
1: نعم.
0: الآن حتى الثقافة السياسية حتى الثقافة المجتمعية صراحة غير مهيئة لقيام الأحزاب. إذا قامت هذه الأحزاب فصراحة ستكون هذه الأحزاب على أسس إذا صح التعبير وأعتذر عن هذا التعبير على أسس طائفية بحتة
1: نعم.
0: لا يمكن أن تكون هذه الأحزاب على أسس ثقافية علمية تليق بسوريا وبالشعب
1: السوري. تحتاج إلى وقت طويل.
0: نعم صحيح
1: نعم. فاصل قصير أستاذ محمد ونكمل في الحوار من برنامج حلقة أكواد السياسة وننتقل بعدها إلى محور ثالث ويتكلم عن الأحزاب والمجتمع. أرضك تنبع نخوي بشرف وعز

0: أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي الأستاذ محمد مصطفى شعيب، الخبير في العلوم السياسية. أستاذ محمد، الأحزاب والمجتمع، كيف يمكن للأحزاب أن تكون جسرا بين الدولة والمواطن؟
1: إن مهمة الأحزاب الرئيسية هي البحث في حاجات المجتمع، في متطلبات المجتمع، ثم تجميع هذه الاحتياجات وصياغتها وقولبتها في خطة استراتيجية وطرحها على الحكومة والضغط على الحكومة لتبني هذه الآراء وهذه الاحتياجات وقولبتها في القوالب القانونية لتحقيق المتطلبات أو المتطلعات هذه الجماهير. فكلما كان الحزب أكثر قدرة على فهم هذه الجماهير وعلى توصيل هذه الرؤية وصياغتها كخطة استراتيجية وتبني أو القدرة على تأثير على الدولة في تبني هذه الرؤية وقولبتها بالقوالب القانونية، كلما كان هذا الحزب أكثر نجاحا، وكلما اتسعت رقعته، وكلما زادت كما يقول شعبويته. والعكس بالعكس صحيح. وكذلك نقول بأن هذه الأحزاب هي كما يقال صمام الأمان، هي الناقل ما بين المجتمع وما بين الدولة. فهي كذلك كما أنها تنقل رؤية المجتمع إلى الدولة وتسعى إلى توثيقها وإلى قولبتها في القوالب القانونية، كذلك تسعى إلى نقل القواعد القانونية التي تفرضها الدولة أو التي تراها الدولة، كمثلا سياسات خارجية الأمن القومي والوطني،

وتعطيها إلى الشعب بطريقة مبسطة يستطيع هذا الشعب أن يدرك معانيها وأن يتبناها ويؤمن بها، لأن العلاقة ما بين المجتمع وما بين الدولة كلما كانت مبنية على أسس تفاهمية، على أسس وسطية، على أسس

0: رؤية الجماهير بطريقة تستطيع أن تتبناها الدولة.
1: نعم.
0: ونقل رؤية الدولة وقوانين الدولة إلى الجماهير بطريقة تستوعبها هذه الجماهير كذلك وتتبناها وتؤمن بها وتسعى إلى تحقيقها. فهو كما يقال الناقل أو الوسيط ما بين الشعب وما بين الدولة وما بين
1: نعم.
0: الحكومة.
1: نفهم أستاذ محمد من هذا الكلام أن الحزب ليس مجرد ناقل للمطالب، هو مساهم أيضا في صياغتها.
0: نعم صحيح، فالحزب هو الذي يأخذ هذه المطالب، يعمل على فلترتها، يعمل على مثلا مناقشة الجماهير فيما يصلح وما لا يصلح بحسب الرؤية السياسية، الرؤية الاقتصادية، الرؤية الاجتماعية إلى آخره، كذلك يطرحها في البرلمان ويضغط لتبني هذه القوانين، طبعا كما قلنا بعد فلترتها وصياغتها بالصيغ القانونية الصحيحة التي تتناسب مع رؤية الدولة وتوجهات الدولة والسياسة الخارجية والداخلية وما إلى ذلك. ثم يمارس الضغط على الدولة لتبني هذه القرارات بقدر ما يراها صحيحة. كذلك كما قلنا ينقل هذه، فمثلا قد تخالف الدولة في بعض هذه القوانين، تراها أن هذا الدخل مثلا السياسة الخارجية غير ملائمة لهذا الأمر، مثلا بعض الدول تسعى أو بعض الجماهير تسعى مثلا لشن حرب أو لأحداث حرب أو ما شابه ذلك، تنقل هذه الرؤية وهذا الحزب ينقل هذه الرؤية إلى الدولة بأن رؤية الشعب كما يقال الاستطلاع الجماهير يرى بشن الحرب على الدولة الفلانية، بينما رؤية الدولة قد تخالفها فترى بأن من المصالح السياسية ومن المصالح الخارجية وكذا عدم شن هذه الحرب. فكذلك دور الحزب أن ينقل هذه الرؤية ثم يعود بالرؤية الصحيحة ويوازن ما بين رؤية الجماهير وما بين رؤية الدولة ويختار الرؤية الصحيحة ويتبناها بحسب معتقدات هذا الحزب.
1: بعض الناس ترى أن الأحزاب بدون رؤية تتحول إلى شعارات فقط، كيف تقيم هذا الكلام؟
0: نعم صحيح، كما قلنا الحزب يستمد قوته من تفسيره أو من تعريفه، كما قلنا الحزب مجموعة الناس يجتمعون حول رأي أو حول أيديولوجية معينة أو حول فكرة معينة ويسعون لتحقيقها. في حال وجود بعض ما يسمى بالأحزاب، وهي منافية حتى لتعريف الأحزاب، ما يسمى بالأحزاب التي تعتمد مثلا على الكاريزما، تعتمد على الطائفية، تعتمد على المال، تعتمد هذه الأحزاب لا توجد لها رؤية مستقبلية ولا توجد لها استراتيجية ولا توجد لها أيديولوجية أو فكرة بالأساس تسمى حولها الناس، إنما هي أحزاب استبدادية قارية. مثلا يقال لك الزعيم الفلاني لديه الحزب الفلاني ويتمتع بالكاريزما ويتمتع بكذا، بينما إذا غصت في معاني هذا الحزب وفي ترجمة هذا الحزب على الواقع تراه أنه حزبا استبداديا لا تفقه الناس شيئا من مبادئ هذا الحزب. فالحزب كما قلنا له أسس وله قواعد، إذا فقد الحزب هذه القواعد فلا يطلق عليه معنى الحزب أو مصدر الحزب إلا مجازا لا أكثر.
1: أستاذ محمد، أخيرا ما هي الرسالة الأهم التي يجب أن تصل للمواطن خلال هذا النقاش؟
0: الرسالة الأهم دعني أقول لك هي أن الأحزاب هي أداة لإيصال صوت الشعب إلى الدولة، لذلك يجب أن يكون هذا الصوت وهذه المطالب هي مطالب تصب في مصلحة الدولة بشكل عام. يجب أن نقف على مسافة واحدة من هذه الدولة ونسعى إلى إنجاح هذه الدولة، لأن نجاح الدولة بالمحصلة هي نجاح لجميع الأفراد، لجميع الطوائف، لجميع المدن، لجميع التجمعات. فالتخلي عن البراثم الماضي والتخلي عن الأشواك السابقة التي لم يسلم أحد منها، والرؤية المستقبلية لبناء دولة حديثة، لبناء تليق بالشعب السوري، لبناء دولة تليق بثقافة الشعب السوري ومعتقداته وقيمه وعاداته، هذا الأمر يتطلب منا أن ندخل في مساحة الوعي والثقافة السياسية والثقافة المجتمعية، وأن ندخل في هذه الأحزاب لتحقيق الرؤية المستقبلية لبناء دولة تليق بالسوريين بشكل عام. لا تكون هذه الأحزاب هي عبارة عن منافسات وصراعات، إما أن أكون أو لا أكون، بل أن أكون أنا وأن تكون أنت، وأن أقدم أنا ما أستطيع وتقدم أنت ما أستطيع، لكي نحصل بالآخر أو نحصل بنهاية المطاف الدولة التي تليق بنا، ونحصل بنهاية المطاف المصلحة العامة التي نقدمها جميعا على المصلحة الخاصة. وللأمانة ثقافة السوريين، ثقافة هذا المجتمع قديما هي ثقافة عالية، هي ثقافة كانت تسعى لبناء سوريا الحديثة، كانت تسعى لبناء سوريا الأمل التي تطلع لها كافة المجتمعات سوريا. ما حدث في الفترات السابقة هو شيء

لا يمكن أن نقول له أنه خطأ أو صحيح، فمن يراه خطأ ومن يراه صحيحا بحسب الواقع، لكن بالمستقبل بالمحصلة نحن الآن أمام فترة مستقبلية، إذا استطعنا أن نبني سوريا لتليق بالسوريين فنحن قادرون، وكذلك إذا سلكنا الطريق المؤدي إلى الصراعات والحروب وكذا وخطفنا ما خطفنا منها. ولا أتمنى ذلك، إنما أتمنى أن نكون على قدر الوعي السياسي والاقتصادي والثقافي حتى نحقق مستقبلا يليق بهذه الدولة وبهذا الشعب.

0: نعم، إذن الدولة نطمح للدولة التي تليق بنا بإذن الله تعالى. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج أكواد السياسة. كل الشكر للأستاذ محمد مصطفى شعيب الخبير في العلوم السياسية، شكرا على هذه الإضاءات المهمة حول الأحزاب ودورها في السياسة وصنع القرار.
1: شكرا لكم السادة المستمعين، حياكم
0: حياكم الله. في الحلقة القادمة إن شاء الله أستاذ محمد يعني سنناقش الانتخابات ودورها في تمكين المواطن وصناعة القرار، وهي خطوة أساسية لفهم الديمقراطية
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. كل الشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. تشيع جثماني جنديين من الجيش العربي السوري بعد استهدافهما من قبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يؤكد أن الرئيس أحمد الشرع يواكب عمليات تأهيل البنى التحتية والخدمية في المحافظة بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المخيمات في إدلب قبل الشتاء القادم. مدير أبنية التربية في وزارة التربية والتعليم يؤكد لإذاعة دمشق العمل على التخلص التدريجي من النماذج القديمة والانتقال إلى مدارس حديثة وفق معايير عالمية. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي منذ كانون الأول عام 2024 وحتى 18 من حزيران 2026. انطلاق أعمال مؤتمر التعافي سوريا 2026 في حمص بمشاركة جهات صحية وأكاديمية لبحث تطوير القطاع الصحي وتعزيز الشراكات ودور الكفاءات السورية في دعم مرحلة التعافي والتنمية. في خبرنا الأخير، الدفاع المدني يخمد حريقا بأراض زراعية بين بلدتي خان أرنبة وعين نورية بريف القنيطرة الشمالية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

أننا أقرب إليكم، تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

عيش المونديال. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. التقديم قصي حمود. الإخراج حليمة إبراهيم.

عيش المونديال برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال بشكل عام من خلال التحليل الفني والأسئلة التفاعلية من داخل الاستوديو ورصد التجمعات المونديالية في دمشق. في أولى فقراتنا نتناول بالتحليل والقراءة مباريات كأس العالم، النتائج التي سجلت، أهم الأرقام والأحصائيات والأحداث في هذا العرس العالمي.

0: أما في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام التالية. ميتين وخمسة وعشرين أربعة وأربعين سبعة وأربعين وميتين وداعش سبعة وتسعين ثلاثة وعشرين. في ثالث الفقرات لهذا اليوم سنكون مع فقرة ترند المونديال مع الزميل محمد خميس. في آخر فقرات البرنامج سنرصد لكم الأجواء العامة لتجمعات المونديال في دمشق من خلال الموفد عمر الحموي. في البداية مستمعينا الأحبة، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الصحفي الرياضي والمحلل الأستاذ يحيى سويد. أستاذ يحيى، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق. أهلا
1: فيك أستاذ.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ يحيى. سنتناول بالتحليل والقراءة مباريات المونديال، مباريات التي جرت يوم أمس توقعاتك وتحليلك لمباريات اليوم. اسمح لي أن نبدأ بمباراة أمريكا وأستراليا، هذه المباراة التي أقيمت أمس.

0: وفيها المنتخب الأمريكي يفوز على أستراليا بهدفين دون مقابل.
1: نعم أستاذ صحيح، تحياتي لك، تحياتي لجميع مستمعي إذاعة دمشق. الحقيقة المنتخب الأمريكي قدم نفسه بشكل يعني غير متوقع بالنسبة للمستوى الفني اللي ظهر فيه طبعا قياسا على مستوى أو على النسخ السابقة. فقدم أول مباراة أمام أستراليا،
0: ثاني مباراة المباراة الأولى كانت مع الباراغواي انتهت بأربعة أهداف لواحد.
1: نعم، فهو في هاي المباراة قدم نفسه بشكل كبير، فدخل مباراة أستراليا مصمم إنه يأخذ ثلاث نقاط وبالتالي يحجز مكانه بالدور القادم بشكل مبكر دون النظر إلى النتائج اللي قد تحدث. مثلا منتخب تركيا طبعا خيب الامال بشكل كبير في هذا المونديال، يعني كان متوقع له انه اقل شيء انه يقدم مستويات جيده، ولكن مثل ما شفنا خسر لاعبين مباشره.
0: صحيح،
1: حاليا صار خارج تقريبا او بشكل نهائي خارج حسابات التعاون.
0: نعم،
1: المنتخب الامريكي طبعا مستفيد جدا من عناصره اللي تنشط في الدوريات الاوروبيه
0: ومن عاملي الأرض والجمهور.
1: ما في شك حتى بالجو بنصف النهار اللعب متعود على الجو هذا، فاستفاد من هاي الميزة تماما. بالإضافة طبعا مثل ما تفضلت للأرض والجمهور، ولكن عناصر المنتخب الأمريكي يعني جميعهم بدون استثناء ينشطون في دوريات خارجية وبالتالي خبرتهم أكبر.
0: برأيك هذا المستوى للمنتخب الأمريكي قادر أنه يمضي قدما في هذا المونديال إلى مراحل متقدمة؟
1: والله طبعا البطولة بأدوار المتقدمة أكيد رح يتأهل فرق أو منتخبات أفضل، وبالتالي إذا كانت المرور عن طريق دور المجموعات سهل فبدي أشوف فيها لقى صعوبة جدا.
0: صحيح،
1: الدور القادم او الدور الاقصائيه القادمه، لانه حتما من فرق المنتخبات اللي تتاهل ما بتكون اقل منه، ربما هي متطور اكثر منه، وبالتالي ما اعتقد يعني يذهب اكثر من ربع نهائي تعادله. الله اعلم.
0: ضمن نفس المجموعه استاذ يحيى، مثل ما تفضلت منتخب تركيا خيب الامال، خساره ثانيه على التوالي هذه المره امام الباراغواي بهدف دون مقابل، مع أنه منتخب الباراغواي تقريبا لعب الشوط الثاني ناقص عدد.
1: نعم، يعني المستغرب أن المنتخب التركي ما استفاد من خسارة اللي هو دخل على مباراة الباراغواي لازم يأخذ ثلاث نقاط أو بالخروج متعادل على أقل تقدير.
0: صحيح،
1: وفعلا الظروف يعني لما استقبل هدف مبكر فما فكر أنه يرجع على المباراة، وجاته فرصة لورات منه اللي هي طرد اللاعب بلعب جنب الشوط الثاني 45 دقيقة والوقت الإضافي 10 لاعبين، فما استفاد نهائيا من هذا الميزة اللي اجته، وبالتالي خيب الأمل. نعم مثل ما تفضلت، رغم انه بضم لاعبين يعني كان متوقع انه يتجاوز هاي المجموعة كأول أو ثاني مجموعة على بعد تقدير يعني.
0: نعم أستاذ يحيى، تفضل.
1: نعم
0: تفضل.
1: نعم، فهو المنتخب التركي الحقيقة يعني كان هو مفاجأة سلبية بالنسبة لجماهيره، اللي شاف الوداع اللي طلع منه من تركيا باتجاه البطولة، وغايب هو صار له كذا يعني من 2002، ويومها مثل ما بتذكر بيقول المستمعين جاب مركز ثالث، وهي نتيجة أفضل نتيجة بتاريخه.
0: صحيح،
1: فالمفروض هو يكون مقدم أكثر من هيك، ولكن الظروف اللي دخل فيها ما بنعرف يعني ليش الحقيقة، يعني هذا موضوع ما بدي سؤال.
0: طيب
1: يعني ما عرفنا الحقيقة. نعم
0: تفضل. أستاذ يحيى، طبعا نحن عم نحكي عن مباراة تركيا والباراغواي، كان بالأمس في حالة طرد أثارت بعض النقاش، لاعب الباراغواي ميغيل ألميرون أول لاعب يتلقى بطاقة حمراء بسبب تغطية فمه أثناء التحدث للمنافس اللاعب التركي، يعني هذا من ضمن القوانين الجديدة، يعني كيف ترى هذه القوانين الجديدة وتطبيقها في المونديال؟
1: نعم أستاذنا الكريم، الحالة تكررت ربما مرة أو مرتين في البطولة الحالية، ولكن ربما ما انتبه الحكم او الفار او الى اخره. طبعا يعني ما فهمت انا شلون انه

0: انه
1: لما
0: في القوانين
1: تغطي
0: الجديده يمنع على انه على اللاعب انه يغطي فمه ويتحدث مع لاعب الخصم، لانه ربما يوجه له اهانات او شتائم الى اخره.
1: لما صار بدوري الابطال
0: صحيح
1: جربوها، وفعلا يعني هي فعلا موضوع العنصريه يعني لازم تتوقف عنده اكثر من هيك. ولكن بعتقد انا انه يعني الحكم حب انه يكون هو اول من يخرج لاعب بهذه الطريقه، ولا كان يمكن يتجاوز عنها.
0: صحيح
1: مضبوط
0: صحيح. طبعا
1: حصلت في نفس في احدى المباريات، ما راح نذكر مين، انه في لاعب كمان غطى فمه وحكم مع المنافس، ولكن الحكم ما تجاوز، وبعتقد مو مشى لانه اليوم الفار ممكن يرجع يعيد.
0: صحيح.
1: فانا بعتقد انه الحكم حب يكسب بطولة او هيك، وكان بامكانه يتجاوز عن الموضوع يعني.
0: نعم نعم. على ضوء هاتين المباراتين يصبح ترتيب المجموعة على الشكل التالي: الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول في هذه المجموعة بست نقاط، أستراليا ثانيا ثلاث نقاط، الباراغواي ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا تركيا من دون أي نقطة. ننتقل أستاذ يحيى لو سمحت إلى مباراة اسكتلندا والمغرب، فوز للمغرب بهدف دون مقابل، وطبعا بهدف سريع في بأول دقيقة وعشر ثواني.
1: نعم.
0: الصيباري
1: أستاذنا الكريم المنتخب المغربي يعني غني عن التعريف، قدم نفسه أولا بمونديال السابق بأفضل ما يكون.
0: صحيح.
1: والكرة المغربية متطورة جدا جدا جدا على الصعيد الأفريقي والعربي، وبسبب آثر أنه لاعبين المنتخب المغربي كلهم بالدوريات الأوروبية الكبيرة. طبعا اخذ دعم معنوي جدا جدا كبير من التعادل مع البرازيل اللي كان ممكن كان حتى يمكن ينهي المباراه متقدم.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: دخل المباراه حسم المباراه منذ الدقيقه الثانيه ببدايه الدقيقه الثانيه، وامن ثلاث نقاط، قدم مباراه يعني ممتازه جدا، حافظ على من خط الوسط منطقه المنطقه وسط الملعب من خلال تقارب خطوطه والاعتماد على اللاعبين المهاريين، وبالأخير حقق المطلوب اللي هو ثلاث نقاط. وهي المباراة الثانية بتاعت على الفوز على اسكتلندا لما 98 بنفس النتيجة، وما استقبل أهداف لا بالمباراة الأولى ولا بهذه المباراة. المنتخب المغربي صار يعني تقريبا قريب جدا لحسم البطاقة المباشرة، طبعا نحن عم نحكي على بطاقات مباشرة، نحن في عندنا ست بطاقات أستاذ، هاي من مركز ثالث أفضل مركز ثالث يعني، وهي بطاقة صدصة لبعض المنتخبات، ولكن أعتقد أن المنتخب المغربي بقيت مباراة هي في
0: الله. هو عفوا أستاذ يحيى يتأهل يعني من 48 بده يتأهل 32، بتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني بالإضافة لأفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.
1: نعم. اول وثاني كل مجموعه بيصير عندنا 24 فريق، بيضل عندنا 8 منتخبات بيطلعوا من نعم من المركز الافضل مركز ثالث بس، ولكن اعتقد المغرب قادر يتاهل اول او ثاني المجموعه، لان مباراته القادمه
0: مع هايتي
1: بعتقد اسهل من المباراة.
0: يعني حظوظه في التاهل وعفوا صداره المجموعه برايك اكثر من حظوظ البرازيل؟
1: والله لا اعتقد استاذ الكريم، لان البرازيل
0: يعني مباراه صعبه امام اسكتلندا القادمه، اما بالمغرب مع هايتي.
1: نعم. اسكتلندا لها امل كبير جدا، وبالتالي ستلعب بقوه امام البرازيل، ومثل ما شفنا نتائجهم يعني هي صارت كلاسيكو المباراه بكاس العالم، كذا مباراه لعبت البرازيل مع اسكتلندا.
0: صحيح.
1: بعتقد اللعبه راح تكون صعبه شوي، ولكن يعني البرازيل كفته ارجح. المنتخب المغربي صار طاب قوسين أدنى من الدور القادم، إما بطل مجموعة أو ثاني مجموعة أكيد، يعني لأنه صعب منتخب اسكتلندا برأيي طبعا أنه يربح على منتخب البرازيل، وهذا شيء مستبعد ولكن قد يحدث.
0: نعم. ما رأيك بمباراة أستاذ يحيى، مباراة البرازيل وهايتي، هل استفاد كارلو أنشيلوتي من المباراة الأولى وصحح بعض الأخطاء، بعض الصفوف، بعض العناصر بالتشكيلة، فحصد هذا الفوز بثلاث أهداف دون مقابل؟
1: نعم، أنا برأيي أنه هو حقق المطلوب، وكان مطلوبه ثلاث نقاط أكثر من أنه يستعرض أو يجيب نتيجة أكبر، لأنه في النتيجة أنا بهمني ثلاث نقاط أن يضل ضمن المنافسة.
0: نعم.
1: ومثل ما شفت أنت حسن

0: الشوط الحسب المباراه من الشوط الاول. يعني لو كان رايد ممكن كان يجيب اكثر اهداف، ولكن اكتفى مشان مخزون اللاعبين للمباراه القادمه. فالمنتخب البرازيلي حتما انشيلوتي استفاد من اخطاء لعبه المغرب، ولكن كان بامكانه انه يجيب، لانه ما نزل ليجيب اهداف، جايب 3 نقاط، انا هذا اللي لاحظته، بده 3 نقاط مشان يضل يعني يحافظ على اما الصداره او المركز الثاني ما في مشكله. لانه ما بفيد استاذ مثل ما تفضلت، يعني اليوم مثلا فارق الاهداف بالنسبه للبرازيل يعني غير من المنطق انه تتاهل والله بدك احسن ثالث، فهو خزن كثيرا من جهود اللاعبين للمباراه القادمه. اكتفى بثلاث اهداف، بدليل انه اكتفى ثلاث اهداف بالشوط الاول حسب المباراه بالشوط الاول.
1: نعم. الكارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل في مؤتمره الصحفي بعد المباراة رفض تقديم تعهد قاطع بالاستمرار في الاعتماد على ماتيوس كونيا، على الرغم من أن ماتيوس كونيا نجح في تسجيل هدفين. المدرب أنشيلوتي لا يريد هوية تكتيكية ثابتة وواضحة، هو قال ذلك في المؤتمر الصحفي، ربما يغير في المباراة القادمة، وقال نحن لا نفكر في إقصاء اسكتلندا بل في تقديم أداء جيد وتحسين المستوى. برأيك هو سياسة يعني عم يتبعها مشان ما يفصح عن خططه التكتيكية؟
0: لا في شك، مدرب مخضرم تصريحاته محسوبة عليه، وهو بيعرف انه متابع من قبل الجميع، وبعدين هو اول مدرب غير برازيلي يقود المنتخب البرازيلي، وبالتالي من مصلحته انه يحسن النتائج افضل، لانه بدأ صف تاريخي لانه النتائج. اعتمد على كوليا امبارح وشفت جاب هدفين
1: صحيح،
0: وبعتقد ما راح يتخلى عنه يعني في المباراة القادمة، ومثل ما حكى هو بس، ولكن انا خالف الرأي يعني هو ما هي رأيه، يجوز تصريحه عبارة عن
1: للإعلام، تصريح للإعلام
0: فقط بالضبط، لأنه البرازيل يدخل بكل نسخة هو المرشح الأبرز، وصار له سنوات بعيدة للبطولة، وكان كل نسخة الماضي كان يخرج أدوار يعني ربع أو ثمن النهائي، ولكن هالمرة على ما يبدو أنه هو مصمم ولكن ما بيصرح، بهدوء بده يشتغل.
1: نعم،
0: وعينه الآن على 3 نقاط على مباراة سكوتلندا.
1: نعم، حتى اللاعب فينيسيوس جونيور بعد المباراة كان له تصريح، والحديث عن عودة نيمار للمشاركة في مباراة اسكتلندا، قال أنه نيمار لاعب مهم جدا وهو مثلي الأعلى، أتمنى أن يعود إلى المباراة القادمة ويساعدنا في بقية مباريات البطولة، وأكد أنه واثق بأنشيلوتي وقراراته الفنية. برأيك نيمار ممكن يحدث نقلة في الفريق لو شارك في المباراة الثالثة؟
0: يعني أنا مشكلة النجم البرازيلي نيمار غريب وضعه، يعني مضاها 2 أو 3
1: إصابات صحيح. يبدو الاتصال انقطع مع الصحفي الرياضي الزميل يحيى سويد، سنحاول الاتصال من جديد مع الزميل يحيى.

0: أعتقد الاتصال أصبح جاهز مع الزميل يحيى سويد. زميل يحيى؟
1: نعم معك.
0: نعتذر على الانقطاع في الاتصال. إذن نحن أمام عودة نيمار في المباراة الثالثة إذا ما صار معه إصابة من لوقت أستاذ يحيى. على كل حال أصبح ترتيب المجموعة على الشكل التالي: البرازيل في الصدارة بأربع نقاط، المغرب ثانيا أيضا بأربع نقاط، اسكتلندا ثالثا بثلاث نقاط، وهايتي في المركز الأخير صفر من النقاط. أستاذ يحيى اسمح لي ننتقل إلى مباريات اليوم. قراءتك لمباراة هولندا والسويد، مباراة أوروبية قوية.
1: نعم، مباراة أوروبية خالصة، فريقين كبار على مستوى أوروبا، ولكن للأسف ما يعني سنحن الوقت

0: التتويج، وخاصة المنتخب الهولندي اللي هو يعتبر أحد أسوأ منتخبات العالم. شفت أنت خسر 3 نهائيات على مستوى العالم، أحرز مركز ثالث مرة. فالآن بالنسبة للمنتخب السويدي نفس الحديث، كان وصل للنهائي مرة أحد المرات. اليوم المباراة أوروبية خالصة. المنتخبين قلب على بعضهم، التقوا مرة في المونديال السابق كانت مباراة سلبية 74. برأيي أن حتى المنتخب السويدي رغم أنه فوز كبير على تونس، الفريق المنتخب التونسي ساعدوا المنتخب السويدي لحسم النتيجة أنا برأيي.
1: إذا النتيجة العريضة لا تعكس بالضبط المستوى الحقيقي للفريق، يعني نحن ما فينا نحكم على المنتخب الألماني بسبعة أهداف لأنه الخصم هو فريق ضعيف. أيضا للأسف عم نحكي نحن عن تونس، ولكن الحقيقة هو هيك.
0: نعم ماكشف. فأعتقد اليوم المباراة ستكون قوية، بشح أنا بتوقع الفوز يكون لهولندا، لأنه متعادل بالمباراة الأولى عندها نقطة
1: مع اليابان،
0: وحتى تدخل المباراة الأخيرة يعني تكون بمستوى أهل على الدور القادم. بعتقد هولندا راح تقدم مستوى كبير. وأتوقع الفوز، ولكن ربما يحدث تعادل لأن منتخب السويدي ليس سهل، بضم لاعبين كبيرين ونفس الشيء طموحه، أو يملك 3 نقاط والفرصة مواتية له أكثر. ولكن رغم كل شيء المباراة قوية، أعتقد المباراة لصالح هولندا.
1: نعم. قبل ما أسألك عن مباراة اليابان وتونس، في إلك تحية أستاذ يحيى السويد من الزميل محمد خميس، طبعا هو رح ينضم إلينا بعد شوي، ولكن قال لي أنه وصل لك تحيته. يسلم عليك.
0: وأنا أسلم عليك.
1: الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: ننتقل إلى مباراة اليابان وتونس. كما قلنا يعني المنتخب الياباني ظهر بصورة جميلة جدا أمام هولندا، ولكن تونس قادر برأيك يصحح؟
0: أستاذنا الكريم، بالنسبة للمنتخب التونسي يدخل المباراة بأعصاب مشدودة نتيجة الخلل الإداري أو الفني ضمن المدربين وإقالة مدرب. وأنا بعتقد يعني
1: برأيك تغيير مدرب بعد مباراة واحدة ألا يؤثر سلبا مهما كان هذا المدرب؟
0: 100%، لأنه إذا لاحظنا أن يعني ما كان للمدرب دور بالخسارة يعني بهذا المعنى. وشفت مثل ما شفت أنت، جابوا مدرب تونسي وحتى صار في مشكلة مع المدرب الآخر، فجابوا مدرب الفرنسي اللي بيملك خبرة كأس العالم. تونس اليوم أمام مباراة صعبة جدا. يعني
1: هذا المدرب هنري يعني يملك عصا سحرية ستغير حال المنتخب من حال إلى حال.
0: أنا أتمنى،
1: وأنا أتمنى
0: ولكن اليابان لن تسمح بذلك قطعا. اليابان في النسخ اللي شاركت فيها كان أقصى دور وصلت للدور ربع نهائي في 4 مرات. اليوم داخلين بقوة، أعطاهم التعادل مع هولندا. هولندا يعني مدرسة كروية كبيرة على مستوى العالم. في التاريخ التقوا مرة تونس واليابان في 2002، ولكن لا تعكس ذلك خاصة تونس أيام 2-0. تونس بخلال مشاركاتها الستة ما تجاوزت دور المجموعات نهائيا. المباراة اللي خسرت فيها 1-5 مع منتخب السويد أثرت على المعنويات شوي. المدرب مثل ما تفضلت لا يملك عصا سحرية، ولكن أعتقد أنه ما يظهر بالصورة، أقل شيء أنه يظهر بالصورة اللي ظهر بها منتخب السويد. وبعتقد التعادل يعني لتونس بهذه المباراة قد يكون جيد. نحن نتمنى الفوز طبعا،
1: أكيد.
0: ولكن المباراة صعبة. حتى نكون صريحين، احنا يعني المنتخب الياباني لن يقبل أقل من التعادل، أقل شيء خاصة المتعادل مع هولندا، فهو يطمح للفوز، والفوز أقرب له بصراحة.
1: ترتيب المجموعة قبل هاتين المباراتين، السويد في الصدارة كما ذكرنا ب3 نقاط، اليابان ثانيا بنقطة، هولندا ثالثا بنقطة، وتونس في المركز الأخير من دون أي نقطة. ننتقل إلى المجموعة الخامسة، مجموعة ألمانيا. أستاذ يحيى، منتخب ألمانيا أمام ساحل العاج هذه المرة وليس كوراساو.

0: نعم طبعا المنتخب الألماني
1: طبعا ساحل العاج كانت قد فازت على الإكوادور في المباراة الأولى.
0: نعم يعني اليوم المباراة بين فائزين والمباراة الثانية بين فائزين
1: خاسرين
0: صارت ضعيفة. المنتخب الألماني مثل ما بتعرف النسختين السابقين طلع من الدور المجموعات.
1: نعم.
0: وبالتالي رح يعمل مستحيل ليوصل لأدوار متقدمة. طبعا هو ربما يكون المنتخب الأول اللي ضمن تأهله على ضعف الإيمان على بالنسبة له.
1: نعم. أيضا انقطع الاتصال مع الزميل يحيى السويد، سنحاول الاتصال من جديد.

إذن مستمعينا الأحبة، ألمانيا اليوم تلعب مع ساحل العاج، والإكوادور تلعب مع كوراساو لحساب المجموعة الخامسة التي تتصدرها ألمانيا بعد فوز كاسح على كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف واحد. ساحل العاج في المركز الثاني بثلاث نقاط أيضا بعد فوزها على الإكوادور بهدف دون مقابل. طبعا أعود وأذكر مستمعين الأحبة، في الفقرة الثانية من برنامجنا سنكون مع فقرة تفاعلية مع أسئلتكم، مع أسئلة توجه إليكم. سؤال الحلقة سيكون من ضمن أحداث كأس العالم والنتائج التي سجلت. أذكر بأرقام الهواتف 2-25-44-47 2-11-97-23.

0: وسنكون في آخر فقرات البرنامج نرصد لكم أجواء المونديال، الأجواء العامة في التجمعات المونديال. سيكون معنا الزميل عمرو الحموي. نعود للزميل يحيى سويد، عذرا على انقطاع الاتصال، يبدو الاتصال لم يجهز مع الصحفي الرياضي الزميل يحيى سويد. مباشرة إلى مشاركات المستمعين. مستمعينا، من هو المنتخب العربي الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كأس العالم؟ من هو المنتخب العربي الأكثر تحقيق للانتصارات في تاريخ كأس العالم؟ ومعنا اتصال. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا فيك.
1: كيفك يا قصاي؟
0: هلا بيك. مين معي؟
1: معك عبد الكريم.
0: أهلين أخي عبد الكريم.
1: والله شكرا لإذاعة دمشق لأنك عم تخلينا نتواصل بهالبرنامج. تحياتي لكادة كلياتو.
0: منين عم تحكي عبد الكريم؟
1: مريت حما.
0: عم تتابع المونديال؟
1: أكيد.
0: مين عم تشجع؟
1: هلق أنا تشجع البرازيل.
0: ضحيات فاسد. كيف شايف مستواها هالمشاركة في المونديال؟ متفائل؟
1: هاي المباراة تبعت الليل كانت ممتازة، أما تبعت وقت مع المغرب كانت قلبة مع المغرب، ما تمنيت أن تكون.

0: بس بالحقيقة المغرب كان يعني أفضل.
1: تماما، عم قلت لك كان مسيطر.
0: نعم،
1: حتى مباراة امبارح كان مسيطر.
0: نعم، بدون يشدوا حالهم شوي البرازيل إذا بدون عم يفكروا بلقب كأس العالم، يعني في عندهم بعض الخلل في بعض الصفوف.
1: أكيد. بس أنا أتمنى والله حاسك إنه المغرب بتاخذ هذا
0: إن شاء الله. إن شاء الله نحن مع كل الفرق العربية، مع تونس اليوم ومع السعودية غدا إن شاء الله أمام إسبانيا. عندك جواب أخي عبد الكريم؟ عندك معلومة عن المنتخب العربي الأكثر تحقيق للانتصارات في تاريخ كأس العالم؟
1: أنا بتوقع يمكن المغرب.
0: بتعرف قديش بعد الانتصارات؟
1: لا بس بتوقع المغرب.
0: لنشوف. طبعا المغرب إذا كانت المغرب يعني هي مرجحة أنه تحقق انتصارات أكثر وتكسر الرقم القياسي
1: إن شاء الله.
0: نعم،
1: والتوفيق للمنتخبات العربية وشكرا لإذاعتي.
0: أهلا وسهلا عبد الكريم، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

معنا رسالة. طبعا أنا لم أذكر برقم الواتس 0978810950. معنا رسالة من رقم آخرته 296. مساء الخير، يعطيكم العافية، دائما المغرب أعز العرب، بالتوفيق إن شاء الله للمغرب. إذن أذكر مستمعينا الأحبة بمباريات اليوم. هولندا تلعب مع السويد الساعة 8 بتوقيت دمشق، بعدها مباراة ألمانيا مع ساحل العاج الساعة 11، الإكوادور مع كوراساو الساعة 3 فجرا، واليابان مع تونس الساعة 7 صباحا.

الجواب بظن المغرب آخر الرقم 506. عيش المونديال.

0: مباشرة إلى مشاركات المستمعين. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فيك، مين معي؟
1: تحية أستاذ قصي، معك محمود من حلب.
0: محمود من حلب، أهلا.

0: سهلا.
1: أهلين أخي محمود. تعرف المنتخب
0: أهلين.
1: العربي الأكثر تحقيق للانتصارات في كأس العالم؟
0: المغرب بست انتصارات.
1: المغرب بست انتصارات.
0: طبعا. إن شاء الله كملها كأس العالم.
1: نعم.
0: إن شاء الله كملها أكثر من هي خلاص بهالبطولة.

0: بالفعل المغرب يعزز صدارته لقائمة المنتخبات العربية الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كأس العالم بعدما حقق فوزه السادس، وأيضا أفريقيا بالتساوي مع غانا ونيجيريا. اسمحوا لي مستمعينا أرحب بضيفي داخل الاستوديو. انضم إلينا الزميل محمد خميس وفقرة ترند المونديال. زميل محمد أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير قصي لكل جميع مستمعي إذاعة دمشق، وهل عم يعيشوا المونديال ما عيش المونديال؟
0: نعم.
1: رح نبدأ مع تريندنا الأول. نشر اللاعب السويدي إبراهيموفيتش فيديو عبر منصة إكس بيستعرض فيها مهارته الكروية مع اللاعب الفرنسي الشهير تيري أونري. كانوا الاثنين باستديو تحليلي عم يجهزوا لتغطيات كأس العالم لأحد القنوات الأجنبية. ظهر بالفيديو هن عم يمرروا الكرة بكل رشاقة خلال مقطع سريع. هنري عمل موقف كوميدي مع المذيع لما حاول يمرر له الكرة. المذيع كرد فعل حاول يلمسها بقدمه، لكن مع الأسف تيري أونري أسرع منه وأخذ قبل ما توصل حتى للمذيع. طبعا الفيديو انتشر بشكل فيروسي. آخر مرة شيكنا على الفيديو أخي قصي كان عليه أكثر من 50 مليون مشاهدة، 500 ألف لايك، 66 ألف مشاركة. إبراهيموفيتش معروف أنه أي شيء بيعمله أخي قصي بيحقق انتشار واسع، صحيح. خاصة بسبب تعليقاته الحادة والمباشرة
0: يعني. صحيح، وحتى يعني كل هالمهارات وكانوا لابسين طقوم رسمية وعم يعملوا مهارات بالكرة. أكيد
1: صحيح صحيح، هنا عبارة عن تاريخ إبرا وتيريوري. من بعد مونديال 2022 في قطر رجع مدرب اليابان هاتشيمي مورياسو أحد أشهر الميمز بعالم كرة القدم. صورته الكاميرات وبيدون ملاحظاته مثل العادة بدفتر صغير. المشجعين دمجوا باستخدام الذكاء الاصطناعي فيديو المدرب الياباني مع شخصية ريوك المشهورة للإنمي أو الإنيمو الياباني. طبعا الإنمي كان البطل فيه عم يكتب فيه أسماء الأشخاص اللي بده يحكيهم المدرب. هون كان التشبيه أنه المدرب مورياسو عم يكتب أسماء المنافسين حتى أسقطهم أمام المنتخب الياباني. طبعا هذا الميم انتشر بال 2022 لما كان عم يدون ملاحظاته المدرب، قدر خلال المنافسة يحقق انتصار على ألمانيا وإسبانيا في مونديال 2022. بهالمونديال قدر يخطف نقطة أمام المنتخب الهولندي، لكن ما بنعرف تكتيكات هاشيمي مورياسو قصي لوين ده توصل.
0: زميل محمد، يعني على ذكر اليابان، وطبعا في لعبة اليابان وتونس فجر الغد، يعني برأيك عندهم كل شيء مدروس وكل شيء محسوب، حظوظ اليابان في المضي في هذا المونديال برأيك وافرة؟
1: هلا دائما اليابان يعني قاطع أشواط كثيرة عن كثير من المنتخبات. المنتخب التونسي تعاقد مع هيرفي رينارد منذ أيام بعد خسارته القاسية، والمعلومة أخ قصي أنه المدرب قدر يوافق على أنه يدرب المنتخب السعودي بمبلغ بيمثل 1/15 من المبلغ اللي كان يتقاضى من الاتحاد السعودي. فأتوقع مباراة صعبة للمنتخب التونسي، بنتمنى أنه
0: مو مغامرة للمدرب أنه يقحم حاله في تعتبر ورطة. يعني أنت دخلت بعد هزيمة قاسية، يعني أنت راح تكون كل الأضواء موجهة إليك.
1: ولو أنه التشبيه خفيف، مثل ما أنا بحب أنه يكون إلي فقرة ببرنامج لحضرتك، كمان المدربين بيحبوا يشاركوا في كأس العالم.
0: فضل
1: بنروح لترند كان كتير جميل. برغواني ميغيل ألميرون هو يعتبر أول حالة طرد بسبب التحدث هو مغطي تمه. صار هالشيء قبل نهاية الشوط الأول أمام المنتخب التركي صباح هذا اليوم. النتيجة كانت تشير 1-0 للبرغواي قبل ما ألميرون يحكي مع اللاعب التركي ميريت مولدور يلي اعترض على هالشيء للحكم السلفادوري إيفان بارتوني اللي لجأ للفار وبعدها قرر إقصاء اللاعب. طبعا الفيفا طلعت هذا القرار جديد بنيسان الماضي بعد حادثة تعرض له مهاجم ريال فينيسيو جونيورز مع جان لوكا بريستيان يعني لاعب بنفيكا في دوري الأبطال أوروبا.
0: غطى وقتها غطى تمه بالقميص وحكى عبارات عنصرية،
1: صحيح، وما قدر الحكم يكتشفه أو ما قدر يعاقبه لأنه ما كان في صلاحية للفار. ببساطة جاني إنفينيتانو رئيس الفيفا يعني أكد على أنه هيك حالة، يعني بالعامية لما بتغطي تمك وأنت بتحكي هيك الموضوع ببساطة بيكون واضح. لذلك كن حذر، خاصة الفيفا أكد على أنه هذا الموضوع بيصير عند التصادمات المباشرة، خليني أقول، وليس بشكل يعني عفوي يكون للاعب. طبعا البرغواي قدر يتحافظ على تقدمه ضد تركيا حتى بعد الطرد، والمنتخب التركي للأسف كان متوقع أنه يكون حصان أسود في البطولة قصي، صحيح. لكن أقصي من المونديال.
0: طيب في هيك حالة يعني أخي محمد حط إيده على تمه وبيجوز ما حكى شيء بذيء أو إهانة أو عنصرية،

0: يعني الفار شاف اللقطة صحيح. يعني كأنه فيها يعني تسرع أو يعني يجب إعادة النظر بهيك حالات.
1: الفيفا المشرع
0: خاصة أنه يعني أول مرة بيطبقوها بكأس العالم
1: صحيح. المشرع قصي بيقول أنه نحن طالما في حالة تصادم لاعب على أرض الملعب فهنا من باب أولى مثلا اللاعب بدافع عن زميله، فأنت لا تغطي مجرد تغطية الفم أنت تسيء أو أنت تتكلم عكس المتوقع
0: صحيح.
1: فلذلك أخذ على الظاهر وهي عقوبات دائما بيصدر الفيفا.
0: نعم.
1: الفايكنج عفوا منتخب النرويج لسه عم يجذف بالمونديال بكل يوم بعد مباراة العراق والنرويج، والجماهير النرويجية ماشية بشوارع أمريكا وهي عم تجذف. طبعا التجذيف له معنى بيرمز للفايكنج المحاربين التاريخيين البحارة اللي بينحدروا من الدول الإسكندنافية، وهي تحاكي طريقة تجذيفهم لسفنهم الحربية القديمة. كثير من الناس علقت على هالطريقة للترويج لمنتخب النرويج بكأس العالم من خلال استخدام الفايكنج اللي له تاريخ عريق بغزو أوروبا. دائما الثقافات عم تجتمع في المونديال
0: صحيح.
1: كل منتخب بيحاول يوصل ثقافته للغير.
0: نعم.
1: خليني أقول قصي أبرز النهفات اللي أنت مثلا صادفتها من خلال المونديالات، ولو مو بس هذا المونديال دائما فيك قصص وحكاية.
0: نحن توقعنا أنه المكسيك ترجع تذكرنا بالأمواج المكسيكية صحيح. بس ما كثير شفناها يعني
1: ورغم أنه على أرضهم يعني
0: نعم بس لا كانت لافتة جدا أنه طريقة التجديف على أنه قوارب الفايكنج وجميلة يعني.
1: ويلا لتريندنا الأخير. نعم. الصافرة الخضراء تشعل المواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة قطر وكندا. خلال المباراة سقط اللاعب الكندي إسماعيل كوني بعد تدخل اللاعب القطري عاصم مادبوي اللي على ما يبدو كان قوي لدرجة أنه كوني تعرض للكسر. لما فريق الإسعاف حمل كوني خارج الملعب كان حاطط شيء بيشبه الصفارة لونه أخضر، والناس نسيت الإصابة وركزت بشو هي الصفارة وشو الغرض منها. بعد البحث والاستقصاء عرفوا أنه هي الصفارة عبارة عن جهاز استنشاق لدواء بينتريكس وهو مسكن سريع المفعول بيستخدموه عادة بحالات الطوارئ والإصابات البالغة لتخفيف الألم الحاد قبل نقل المصاب إلى المستشفى. مدرب كندا مارش قال أنه اللاعبين والجهاز الفني سمعوا صوت الكسر من أرضية الملعب، يعني الإصابة على ما يبدو كانت خطيرة وموجعة. مع ذلك اللاعب القطري عاصم ما فوت زيارة كوني والاعتذار له بعد المباراة، والمعسكر الكندي أشاد بهي اللفتة الجميلة. قديش هاللفتة جميلة أنه اللاعب بعد ما يضر لاعب أنه يروح يقدم له الاعتذار له لمنتخب بلاده.
0: طبعا أكيد هو غير مقصود يعني الإصابة، والجميل أنه يعتذر ويزوره. كمان يعني عم تقلي صفارة خضراء، يعني كان في لافت بالأمس في أعتقد حكم ألماني لما سقط على الأرض صحيح. وصار معه كأنه شد عضلي أسرعت الحكم المساعدة مثل مشروب
1: جهاز أو مشروب. قيل أنه هذا مشروب، تخيل أنا قرأت عنه اليوم أنه مشروب الخل،
0: مشروب الخل،
1: مشروب الخل هيك قالوا فيه، قال يعزز خليني أقول بيقلل من نوعية الشد العضلي ليقدر يتعامل مع ما تبقى من دقائق. أتوقع كان
0: هو حظه منيح كان باقي دقيقة أو دقيقة ونص
1: صحيح. لكن في سؤال ممكن أختم فيه وخلي خليني أقول المتابعين يسمعوا، ماذا لو لم يستطع حكم الساحة إكمال المباراة؟ أدع لي قصي وللسادة المتابعين
0: خلينا نقول شو بتتوقع يعني المحكم الرابع ممكن يشارك؟
1: أكيد أكيد أكيد. لذلك الفيفا لما بيوضع جدول الحكام يكون الحكم الرابع هو حكم ساحة بالأصل. هي معلومة حلوة إنه دائما الحكم الرابع هو حكم ساحة لأنه هو البديل سيكون للحكم الأساسي. شكرا قصي.
0: أهلين أخي محمد، ولكن أنا بعرف أنك أنت مشجع يعني للعظم لمنتخب ألمانيا
1: صحيح.
0: اليوم لعبة ألمانيا مع ساحل العاج، أنت مطمن أنه نتيجة عريضة كانت سابقة مع كوراساو وراح تدخل بين ساحل العاج واثق من الفريق ولا لا؟ ما بين معدن الحقيقي للمنتخب الألماني اليوم علمي حكي.
1: هلا أكيد كوراساو أول مشاركة له، يعني النتيجة كانت 7 متوقعة. دائما المنتخب الألماني استطاع يفوز على البرازيل 2014 7
0: فهو لا تفتح الجروح القديمة
1: استطاع أنه يفوز على كوراساو. هي ليست اختبار حقيقي صراحة للمنتخب الألماني، حتى بتوقع المجموعة كانت سهلة نسبيا أمام المجموعات الأخرى. يعني اليوم ساحل العاج كوت ديفوار معه 3 نقاط، المنتخب الألماني 3 نقاط، من يفوز يتأهل متصدرا المجموعة، ومن يخسر ما زالت حظوظه قائمة. أقصي المنتخب الألماني في آخر مشاركتين مونديالياتين والأسيويين هم من أخرجوا. فنتمنى أنا بتمنى اليوم يضمنوا التأهل ويجهزوا حالهم لمباريات الدور القادم.

0: صرنا أكثر من 8 سنين ما شفنا منتخبنا بالأدوار الإقصائية. نعم.
1: كل الشكر لزميلي محمد خميس على هذه الفقرة الجميلة والمنوعة. طبعا نسعد ببقائك معنا زميل محمد.

0: مستمعينا الأعزاء، في آخر فقرات البرنامج نرصد لكم الأجواء العامة تجمعات المونديال في دمشق مع الزميل عمر الحموي. زميل عمر، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير لك زميلي قصي، ومساء الخير على جميع مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: أهلا وسهلا فيك. كيف الأجواء العامة زميل عمر؟
1: نعم زميلي قصي، أنا الآن متواجد في أرض المعارض القديمة بدمشق، وكل التجهيزات اللازمة للحضور وعشاق الكرة المستديرة أصبحت جاهزة لمشاهدة ممتعة لمباريات الليلة من المونديال العالمي، مونديال كأس العالم 2026. الحقيقة شهد يوم أمس حضور جماهير كبير لمشاهدة مباراة المنتخب المغربي، منتخب أسود الأطلس أمام منتخب سكوتلندا، واللي انتهت بهدف دون مقابل للمنتخب المغربي. صراحة كان مبارح بالأمس في رسائل محبة للمنتخب المغربي من قبل الحضور السوري، رسائل دعم وتشجيع، وهذا هو الشعب السوري اللي تعودنا عليه بمواقف الأخوة مع الأصدقاء العرب. بالأمس كانت عم تلعب المغرب، بس دمشق كانت عم تشجع زميلي قصي. والمنتخب المغربي، العلاقة بين المنتخب، العلاقة بين سوريا والمغرب صراحة هي علاقة تجمعها اللغة والتاريخ والثقافة. فعليا عم تقويها مواقف الأخوة من الشعب السوري تجاه الأصدقاء بالمغرب. الأجواء كانت جدا حماسية حتى الصافرة النهائية. الترقب كان من جميع الحضور، بالصوت الثاني تحديدا عم ينتظر صافرة الحكم اللي أخذت قلوب جميع الحضور اللي كانوا متواجدين ليعلن انتصار المنتخب المغربي، وبدأ الاحتفالات بأرض المعارض القديمة بدمشق. يعني صراحة كانت الأجواء جدا حماسية، جدا تفاعلية. ترقب حتى نهاية المباراة كان الجماهير عم يتفاعل مع هجم، مع كل هجمة، مع كل تصدي لياسين بونو حارس منتخب المغربي. للأمانة كانت الأجواء جدا حماسية وتفاعلية، والجميع، جميع الحضور اللي كان متواجد مبارح هو طلع فرحان لفوز المنتخب المغربي.
0: نتابع معك يعني الاستطلاعات والجماهير الموجودة في التجمعات المونديالية.
1: نعم نعم نعم، يلا الزميل
0: تفضل.
2: شو توقعاتك لمباراة السعودية وإسبانيا؟
3: إن شاء الله للسعودية. إن شاء الله، لأني عايش بالسعودية والله.
2: شو توقعاتك لمباراة اليابان وتونس؟
3: تونس إن شاء الله، نحن دائما ندعم المنتخب العرب طبعا.
2: نحن
3: تقريبا إن شاء الله 2-1.
4: والله هي السعودية فاجأتنا، يعني السنة عن جد فاجأتنا بكل المراكز، من الحراسة للهجوم. إسبانيا قوية، فريق شباب، يعني ما نحكي ونحكي هاي، بس إن شاء الله بتنجز السعودية.
2: كيف تتوقع النتيجة؟
4: هلا تعادل مرضي، بس احنا بنتأمل يفوز السعودية.
2: طيب توقعاتك لمباراة تونس واليابان؟
4: صعبة، مباراة صعبة، اليابان سريع وقوي، كمان بنتأمل يفوز تونس، بس والله صعبة.
5: والله مباراة صعبة صراحة، الأخضر السعودي، بس بتمنى له الخير إن شاء الله.
2: إن شاء الله. يعني كيف تتوقع النتيجة؟
5: الشباب عندهم همة ما شاء الله، عندهم رغبة إن شاء الله بالفوز بإذن الله.
2: كيف تتوقع النتيجة؟
5: هلا النتيجة يعني بنتأمل السعودية إن شاء الله.
6: السعودية وإسبانيا مع الأسف، يعني إسبانيا كونها تعادلت أول مباراة،
2: بس قدام الرأس الأخضر،
6: قدام الرأس الأخضر تعادلت أول مباراة، فهي طموحها إنه راح تربح، راح تربح. بس أنا إن شاء الله يعني نتمنى الفوز السعودي، نتمنى إن السعودية تفوز، بس للأمانة يعني أنا بتوقع 3-0 لإسبانيا.
2: شو توقعاتك لمباراة تونس واليابان؟
6: تونس اليابان، تونس ضعيفة جدا للأسف، تونس ما عم يلعبوا طابق أبدا.
7: الله الأغلب إسبانيا تفوز.
2: ليه تتوقع النتيجة؟
7: 2-0.
2: طيب توقعاتك مباراة اليابان وتونس؟
7: يمكن تعادل.
8: لا، الإسبان راح ينتفضوا بهي اللعبة، راح يربحوا أقل شيء 2-3-1.
2: حلو.
8: طيب صراحة، أما عاطفيا أنا مع المنتخب السعودي، بتمنى يعني يعملوا نتيجة حلوة.
2: الله. طيب توقعاتك لمباراة تونس واليابان؟
8: اليابان صراحة، أقل شيء 2-0 لليابان.
0: زميل عمر معي؟
1: معك زميل.

0: بالنسبة لمباراة اليوم كيف هي الأجواء يعني والترقب لمباراة هولندا السويد ألمانيا ساحل العاج الإكوادور كوراساو ولأي ساعة عم تظل هاي التجمعات موجودة؟
1: نعم زميل قصي يعني بدأ الآن توافد عدد من الجماهير لأرض المعارض القديمة لحجز مقاعد يعني عم تكون المقاعد بأرض المعارض القديمة هي ممتلئة بشكل كامل بكل مباراة وبكل فعالية حتى لو كانت في وقت متأخر من بوقت متأخر من بعد منتصف الليل بعد المباريات عم تكون ولكن الجماهير هون عم تكون جدا مليئة يعني حتى المقاعد عم تكون ممتلئة وفي بعض الحضور عم يكون على يحضرها وهو واقف على قدميه فيعني الحضور جدا كبير الترقب جدا كبير حتى يعني لمباراة خلينا نحكي السويد وهولندا كان في بعض الجماهير المتواجدين بالأمس هو متحمس جدا لهذه المباراة كانوا عشاق المنتخب الهولندي المنتخب الهولندي صراحة يحظى بشعبية جدا كبيرة هون بدمشق ففي أغلب المباريات عم نلاحظ أنه المنتخب الهولندي له جمهور كبير في دمشق فبدأ يعني الآن يتوافد عدد قليل ولكن مع الساعات المقبلة قد يكون هنالك عدد كبير من الجماهير ومتابعين المنتخب الهولندي في عشاق كبيرة لمنتخب هولندا.
0: نعم خليني أسأل زميلي محمد خميس موجود معنا داخل الاستوديو. زميلي محمد يعني قلوبنا نحن أكيد في سوريا مع المنتخبات العربية حتى لو كان هناك كبوة
2: صحيح.
0: من المنتخب التونسي أو غيره نحن منضل منشجعهم لآخر لحظة. برأيك يعني تقييمك للمنتخبات العربية بشكل عام إن كان تونس ممكن يحدث الفارق وإن كان السعودية غدا المنتخب المصري يقال إنه يعني جيد يوازي المغرب إلى حد ما
2: أكثر منتخب بخلينا نتفائل أكيد إنه رح يمضي هو سابع العالم في التصنيف و المركز الرابع في المونديال الماضي منتخب المغرب
0: صحيح
2: اكيد اسف المنتخب المغربي هو اكثر واحد بخلينا نتفائل يعني كمنتخب عربي اوكي مصر السعوديه قدمت جوله اولى ممتازه كذلك المنتخب القطري قدم جوله ممتازه اولى وقدر يستطيع ان يتعادل مع المنتخب السويسري لكن في الجوله الثانيه اختلف انا بقول انه دائما مع نهايه الجوله الثالثه بيعطيك طموح اكثر كمنتخبات عربيه ثمانيه مشاركه يعني لازم نشوف ثلاث منتخبات على الاقل في الأدوار القادمة عنا مباراة أردن والجزائر مباراة بتذكرنا بلقاء السعودية وتونس في مونديال 2002 لما تعادلوا الفريقين وخطف والفريقين خرجوا كان أنا ذاك المنتخب الياباني طرف في المجموعة لقاء اليابان وتونس ولقاء مكرر سنة 2002 في دور المجموعات وتفوق المنتخب الياباني المنتخب التونسي والمنتخب السعودي وقتها خرجوا يعني أنا يمكن فيني أقول أخي قصي أنه بتمنى يكون أحد الفائزين من لقاء الأردن والجزائر ما تروح المباراة تعادل لنشوف احد الفرق المنافسه خاصه الاردن عند لقاء مع الارجنتين
0: هلا الفرص يعني اكبر لانه موضوع انه افضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث ولكن صحيح. يعني هذا النظام نظام التاهل تاهل افضل اصحاب مركز ثالث الى الادوار الاقصائيه اثار جدل اشعل جدل وصفوا بعض المتابعين والمحللين بانه اسوأ اختراع في كره القدم اليوم قرأت هذه المقالة أنه أسوأ اختراع في كرة القدم أنه يتأهل التوالت أفضل كذا تالت
2: الفيفا شو بينظر الفيفا قصي بينظر أنه إفساح المجال لأكبر قدر ممكن من المشاركة موضوع في بزنس
0: هذا في حكي عن زيادة العدد أيضا
2: أوكي.
0: في
2: المونديال القادم الموضوع مو كلمة بتنحكى اليوم الهايدريشن الاستراحة الرطوبة اللي عم تكون في المباريات خلت الكل النقاد يقولوا رح تنقسم مباراة كرة القدم لتصير كرة سلة
0: صحيح
2: لا هو الموضوع صعب من هيك الموضوع هو صار في مساحة إعلانية دولارات جديدة
0: صحيح
2: تصوير اللعبة استثمار هيك بينظر الفيفا للموضوع أمر آخر اليوم يعني اليوم بتلاقي كوراساو بهذا هدف أمام المنتخب الألماني فرح كتير على عكس 7 أهداف اللي ناله
0: صحيح
2: فهو الموضوع تحطيم لأرقام قياسية من قبل هي المنتخبات المغمورة ونأمل أن يكون منتخبنا السوري يوما ما مشاركا
0: إن شاء الله
2: لو كان عدد المنتخبات 100 نتمنى يعني
0: نعود إلى الزميل عمر الحموي زميل عمر هذه التجمعات المونديالية أكيد تحتاج إلى نظام إلى تنظيم كيف عم يكون هذا الموضوع التنظيمي
1: صدقا زميلي قصي التنظيم هون جدا عالي من ناحية خلينا نحكي اللوجستيات المتوفرة المرافق العامة الموجودة يلي بتناسب العائلات الكبار الصغار حتى منوجه تحية وشكر للأمن العام المتواجد لحماية الجماهير وحماية هذا التجمع الكرنفالي اللي عم يكون

0: في أرض المعارض القديمة. فعليا تنظيمه أكثر من رائع. في ثلاثة بدخول وخروج الجماهير لأرض المعارض القديمة. من ناحية الأمان خلينا نحكي يشعر الزائر بأمان، من ناحية التفتيش لما يتفتش جميع الداخلين لأرض المعارض، فهذا كله بيساعد على خلق أجواء مناسبة لحضور مباريات كأس العالم.
1: يعني عمر، يعني فينا نقول أنه ما هي حكر على الشباب أنه لا الشباب بس لأنه ممكن يكون عنيف التشجيع ولا في تزاحم، لا شيء منظم ممكن الواحد يشوفها مع عائلته والأمر نعم. كتير سلس.
0: نعم نعم، يعني
1: نزهة نزهة للعائلة ممكن تكون
0: بالضبط بكل بكل بكل مباراة، بكل مباراة بتكون بين منتخبين منذ بداية مونديال كأس العالم، يعني يكون هنالك موجودة عائلات كثيرة. حتى يتوفر في أرض المعارض القديمة العديد من المطاعم، المقاهي، حتى ألعاب للأطفال موجودة، يعني في فقرات ترفيهية مختلفة عن حضور مشاهدة كأس العالم، مباريات كأس العالم. يعني يكون في العديد من الفقرات الترفيهية والفعاليات من قبل المنظمين في أرض المعارض القديمة لخلق أجواء حماسية، أجواء كرنفالية بدمشق.
1: زميلي محمد، يعني نحن عايشين أجواء المونديال وأيام المونديال، ولكن للأسف دائماً عم نقارن هذا المونديال بالمونديال السابق، مونديال قطر اللي كان هو أكثر من رائع.
2: تمام،
1: من متعة قطر إلى معاناة أمريكا، يعني عفواً كأس العالم مسافات مستحيلة، يعني البطولة تمتد على قارة كاملة. في قطر كانت أقصى مسافة بين ملعبين يعني حوالي 70 كيلومتر.
2: صحيح.
1: أما الآن يعني في هذا المونديال المسافة قد تصل إلى 5500 كيلومتر، 51 ساعة بالسيارة أو 6 ساعات بالطيارة. هذا شيء مزعج.
2: نعم، المباريات 104 موزعة، خليني أقول على 3 بلدات المشاركة.
1: في كان بقطر عفوا ممكن الواحد يشوف مباراتين في يوم واحد، يعني مسافة قصيرة.
2: إيه صحيح، ويحضر مباريتين، لكن الآن صعب حتى توزيع المجموعات على المباريات. في نقول قصي أيضا أكثر من 50% من المباريات ستكون في أمريكا. 52 مدينة مشاركة. خليني أقول اليوم هذا الموضوع، يعني أغلب الناس اللي رايحة خليني أقول على القارة وحضور منتخبات في الدرجة الأولى، فهو بهم منتخباته. اللي كان في قطر بحكم قرب المسافة يحضر أكثر من مباراة، يعني دائما بتلاقي بتتابع أنت المباريات 90% فما فوق هنا الفريقين اللي رح يلعبوا. فهذا الهامش الصغير كان في قطر مسموح فيه للمسافة، لكن صعب جدا يكون حاليا.
1: نعم زميل العمر، طبعا نحن تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج. أشكرك وإن شاء الله سنكون معك غدا في نقل أجواء المونديال والتجمعات المونديالية وهذه الصورة الجميلة للتشجيع الراقي والجميل. ومرة ثانية بالتوفيق إن شاء الله لمنتخب تونس ومنتخب السعودية مثل ما ذكروا المستمعين معك. شكرا زميل عمر.
2: عمر منتخب هولندا عمر 3 مرات وصل النهائي وخسر المونديال، فأعطيهم هيك سؤال للجمهور اليوم بتقريرك المميز اللي دائما منتابعه عبر إذاعة دمشق، إنه ليش أنتم بتشجعوا المنتخب الهولندي إذا 3 مرات خذلكم في النهائي؟
0: نعم إن شاء الله، إن شاء الله راح يكون من ضمن الإطلاعات القادمة في أرض المعارض القديمة. شكرا لك زميلي قصي ولجميع مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق. نحن مستمرون إن شاء الله طيلة مباريات كأس العالم بتغطياتنا الميدانية وبتجمعات المونديالية بدمشق.
1: نعم، كل الشكر لمفدنا عمر الحموي من التجمعات المونديالية في دمشق، وكل الشكر أيضا لزميلنا محمد خميس رافقتنا في فقرة ترند المونديال. شكرا جزيلا سيد محمد،
2: شكرا.
1: لنا لقاءات قادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: أيضا نشكر الصحفي الرياضي الأستاذ يحيى سويد الذي كان معنا في بداية البرنامج. والشكر الأكبر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. عيش المونديال. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. التقديم قصي حمود. الإخراج حليمة إبراهيم.

0: هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يلا ابني انت ابدا.
2: دائرة التمثيليات تقدم
1: تقدم زهايمر. برافو.
3: سعاد يلا
4: يلا التأليف سامر عادلي.
5: ايوه حلو.
6: ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
4: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
6: لك التأليف تقل حلو كتير.
3: محدو كبير يا حماسي. يلا حبيبه قلبي.
4: يلا يلا الاخراج. الاخراج. الاخراج. لك ايه بعرف شو مفكريني خرفه.
7: طيب يا القوي يا مو، هي انا واخي عبدو جنبك، عطينا حصتنا من الصيغة من الوردة يلي ترك أبي.
8: أمي نحنا مستحيل مستحيل نتخلى عنك وعن سعاد ونهاته. بس يعني بتعرفي نحنا لازمنا مصاري. حلوة برأيك نتدين من الناس وأبي ترك لنا مصاري؟
6: لا مو حلوة أخي أبدا مو حلوة. حرام أمي حرام عليك، عطيهن المصاري، خلي كل واحد ياخذ حصته وخلصينا منهم النن الاثنين.
4: بالله حصته من شو؟ من الهم اللي نحنا عايشينه؟ افهموا يا جماعة افهموا، نحنا ما معنا غير رحمة الله.
2: سعاد لا تتدخلي، تركي أمك تحكي.
8: بعدين وينك؟ أمك قالت أنه في ذهب ومصاري.
4: ذهب؟ هدول هنن ذهباتي، تعوا شوفوا.
8: شفت معناتها في ذهب. تح تح تح.
2: وين المصاري؟
8: العمى
2: وين الذهب؟
8: شو هدول أمي؟
4: هدول هنن الذهبات تبعي.
8: أيوة هدول الذهبات قلتي لي؟ صورنا
2: هذا ألبوم صورنا لما كنا صغار.
4: هدول أغلى من الذهب.
9: أغلى من الذهب لما بيكونوا حدك.
6: طبعا أمي أغلى من الذهب لما بيسهروا على راحتك.
4: إيه. هاي ساروتي كل واحد ياخد حصته. حلو عني نعست بدي نام.
6: ايه قومي امي تعي تعي لغرفتك خليني نايمه.
8: قوموا اخي قوموا قوموا يلا
4: يلا.

0: هات خدي هدول كمان جليهم.
1: يا الله منك. اف شو سعاد خانو؟ وبعدين مع اخواتك كيف بدي اقنعهم انه امك ما معها شيء وانه ابوك ما ترك شيء؟
0: وليش لا تعذبي حالك؟ ان شاء الله عمرهم ما يقتنعوا، خليهم مفكرين انه في صيغه ومصاري.
1: وليش بقى؟
0: بصيروا يجوا يشقوا على امك. كنا بالاول كل شهر ليشوف واحدهم مره.
1: ايه والله معك حق. هاتي هاتي اختي ركبت القهوه. اها
0: ليش كبيتي القهوه بالمجلى؟ لك ليش عملتي هيك؟
1: روحي لعند اخواتك وقولي لهم انه القهوه خالصه وخالص السكر، واجبهم واجبهم يساعدونا بالمصروف.
0: ايه بس كان فينا نقول لهم من غير ما تكبي القهوه.
1: لا حبيبتي هلا صار عندك سبب قوي.
0: يا لطيف شو انك قويه.
1: لكان
0: مو على عيني. يلا رايحه
1: يلا.

0: كر كمان ها.
1: ايوه قولي عليكم، جيبوا شوية بزر، شوية فستق، شيلوا شوكولا.
2: لك مو وقته هلا.
0: لك يا اختي ما في داعي للمصاريف الزايدة، خلاص لما يمشي الحال ونقبض رح نجيب لك كل شي بتطلبي.
1: شو بدك تقبض؟
3: حق البيت.

0: حلو كتير كتير حلو. يعني بتكون تبيعوا البيت إخواتي؟ كتير فكرة حلوة. هلأ يعني إذا أنتوا بعتوا البيت، نحنا وين منصفى وين منعيش إخواتي؟
1: نشتري لكم بيت أصغر بحصتكون، بيزيد معكم شوية مصاري.
2: آه لكن لكن طبعا. بعدين هذا البيت يا أختي كتير كبير عليكم، بده كتير يعني شغل وتنظيف. البيت الصغير بيبقى أضب وأحسن دائما.
0: أيوة أنتوا زعلانين علينا، بنتعب نحن كتير بالشغل أخي، ما هيك؟ والله معك حق. طيب أخي، أخذت رأي أمك بالموضوع أبي؟
2: أخي يا أختي، أمك شو بيعرفها؟ شو بيعرفها؟ هي بعالم غير هذا العالم.
1: ما رح تحس بأي تغيير، والبيت رح يكون قريب من بيتي وبيت عبده، يعني رح نطمن عليكم كل شوي، ما رح نترككم تحتاجوا شيء.
0: ايه انا مصدقتكم كثير اخواتي.
3: لك
4: اتفضلوا القهوه.
0: سعاد خانم، قولي لي شو رايك حبيبتي بفكره اخواتي؟
4: انا مو موافقه، ما بدي انتقل.
2: ولك يا فهيمه، يا فهيمه، اذا انتقلتوا على حاره تانية لك بجوز كل حياتكم تتغير.
0: ايه رح تتغير حياتك، بس اسمعي اختي، مو للاحسن، صدقيني مو للاحسن، للأسوأ.
2: لا لا لا لا اختي، لا لحظه، بجوز للاحسن، شو بعرفك؟ ما بتعرفي النصيب يعني، وبجوز كمان يعني هيك حدا ينعم على قلبه ويشوفكم.
4: انا موافقه موافقه.
0: موافقه على شو لك فهيمه؟ انت جنيتي حبيبتي.
4: اختي بجوز اذا انتقلنا.
0: بجوز شو؟
4: بجوز صحة امك تتحسن، بعدين تغيير جو يعني. والله ما قلبي من قعدة البيت، على الاقل انت عم تروحي على وظيفتك بتشوفي الناس، انا قاعدة طول النهار وشي وش امك.
0: خلاصي خلاصي احسن لك. انا اخواتي ما حبيت الفكرة بنوب بنوب بنوب، وما رح اطلع من البيت.
1: مو على كيفك.
2: مزبوط اختي، مو على كيفك، لانه هذا البيت باسم امك ونحن رح نخليها تبيع.
0: مو على كيفك انت كمان، انا عايشة معه ومسؤولة عنه وما رح خليها تبيع البيت، عم تفهموا؟
2: لا ما عم نفهم، ومو على كيفك وما لنا موافقين.
5: مو على كيفك ولا على كيفهم، على كيفي انا وبس.
0: لك يقبرني.

0: امسكي شربي مي بعد الحبة. هالدواء كتير مفيد، أنا شايفتك عم تتحسني عليه.
1: لما كان أبوك معه مصاري اشترى بيت بلاطة كاملة. شو بيت؟ بده 5 نسوان يشتغلوا فيه.
2: وباعه ولا لساته باسمه؟
1: باعه بعد ما ولدتك واشترى بيت أصغر بشوي.
3: ايه مزبوط، انا بذكره لهذا البيت، كان بالمهاجرين.
1: باعه كمان واشترى بيت أصغر.
0: ايه يعني البيت كان يمح ويصغر مثل الصابونة على المغسلة.
4: ايه وما بقي من هالصابونة غير هالبروة الصغيرة اللي عايشين فيها نحن هلا.
1: اجا ابوك ليبيع هذا البيت، انا ما رضيت وحردت ورحت قعدت عند اختي أمينة بحمص وقلت له اذا بدك تبيعه طلقني.
3: ايه الحمد لله انه ما باعه.
1: ايه بس باع المزرعة، ولو ما أقنعته يشتغل بالمصاري كان صرفه وما اشترى حصة من الفرن وشارك أبو شاكر.
2: بس أنت قلتي إنه باع الذهبات وشارك أبو شاكر بالفرن.
1: ليش بقي شي وما باعه أبوك؟ والله ما بقى أذكر شو باع وشو اشترى.
3: لك يا أمي الله يخلينا ياكي، يعني باع الذهبات ولا لساتهم معك؟
1: باع اللي باعه. بس أنا بعجبكن، كنت عم صمصر من وراه وعم صمد.
2: وقديش صمدت يا مو؟ أكيد قايمة مبلغ محرز ما؟
1: والله يا ابني أنا كنت عم فكر حج فيهن السنة الجاية.
3: أمي ولا يهمك، حجتك علي.
2: لا والله علي. بس يا مو ما بصير المصاري يبقوا معك بالبيت، هاتيهن لنحط لك ياهم بالبنك.
1: ما بحب البنوك ولك ابني.
4: يا حرام يا اخواتي شو عم بيصير فيكم؟ لك حاجة تتعبوا حالكم. امي ما مع مصاري.
1: لا معي، انت شو بيعرفه؟
4: والله انا ما بعرف. يلا اخواتي قوموا تفضلوا لقوا المصاري اذا بتقدروا. يلا

0: فوزية يا فوزية.
1: خير ابن عمي، بدك شي؟
0: بكرة الصبح بتحملي حالك وبتاخدي سلفتك روضة وبتروح وبتعملوا زيارة لأمي.
1: ليش بقى؟ شو المناسبة؟
0: في شي ما بعرفه وما قدرت أعرفه من أمي وإخواتي، فرجيني شطارتك أنت وسلفتك بقى.
1: تكرم عينك ابن عمي، أنت قلي شو بدك وأنا جاهزة.
0: تعي قعدي جنبي لحتى فهمك. تعي تعي.

0: تعادي اعملي لهم قهوه وقرت فيهم، انا عندي تصليح وراء مذاكرات ومالي فاضيه. ها
1: شو كل يوم عم يزورونا نسوان اخواتك؟ مو حلوين اردفون لسه هلا فاتوا.
0: فوزيه مرت حده وروضه مرت عبده جايين يقنعونا نبيع البيت، فهمتي ولا فهمانه؟
1: شو هالحكي؟ موضوع البيت خلص انتهى.
0: اتركي الجلي من ايدك واعملي القهوه وشوفي كيف رح يفتحوا سيره البيت فورا. يلا.
1: طيب واذا ما فتحوا السيره تاخديني لعند الكوافير اللي عم يعمل لك شعراتك؟
0: علي منك، لك من يومين عملتي شعرك شو بنا؟
1: تحممت وانتزعت التسريحة.
0: ايه خلص اختي ولا يهمك، تكرمي باخدك لعنده من غير شرط. يلا ساوي القهوة وخلصيني بقى.
1: حاضر حاضر.

0: ايه نهار، شو قلتي؟ شو رأيك باللي سمعتي؟
1: والله
2: هي شو بدها غير مصلحة أمها؟ أكيد موافقة.
0: تفضلوا القهوة، تفضلي روضة.
2: يسلموا هاليدين.
0: تفضلي فوزية.
2: شكراً، يسلموا إيديكي.
3: والله يا مرتخي، انتو فاجأتونا كتير. أنا يعني ما عم صدق ولا عم بهضم الفكرة بنوب.
0: شو الفكرة اللي ما عم تهضمي يا أختي؟
3: يعني ممكن تعيدي كلامك مرت أخي حتى نسمع سعاد واستوعب أنا شو بدكم؟
2: ليه صاير مخك سميك هيك؟ كأنه أنتي معك زهايمر مو أمك.
3: يمكن انعديت.
2: نهاد، فهمي علي، إخواتك عبدو وحدو قرروا يبعتوا أمك على الحج هالسنة على حسابهم. في شي مو مفهوم بكلامي؟
3: بس يا مرت أخي، اخواتي عبدو وحدو لحد مبارح كان بدهم يرمونا برات البيت ويبيعوا، صح؟
2: البيت موضوع تاني.
3: ايه،
2: هلا بدنا تحضروا امكم مشان السفرة.
0: شو بدنا نحضر فيها؟ بدي اروح معها رجلي على رجلها، انا ما بتركها ولا لحظة لامي. ها
2: ايه، شو علي، روحوا معها انتو التنتين.
3: شو هبلة تكسطربي، شو هبلة عيرين اسكوتك سعاد خانم. ايه، وانتو بتبيعوا البيت بغيابنا ما هيك حبيبتي؟ لا لا، ما حذرتوا.
2: اطمني، ما حدا بيقدر يبيع البيت من غير موافقتكم. خلي اختك سعاد تروح معه وانتي خليكي بالبيت قاعدة.
3: لا، سعاد ما بتقدر تخدمها لحالها.
2: اي والله حيرتينا معك. خلص، رح خبر عبده يلغي الفكرة.
4: كنتم مع زهايمر. التأليف سامر عادل. ساعد في الإخراج محمد قبلان. زهايمر من إخراج مهند ديب.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين بعد الفاصل.
1: استشهاد جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما شمال شرق حلب.
0: اجتماع موسع في وزارة العدل لبحث تسريع إجراءات محاكم العدالة الانتقالية.
1: وفي نشرتنا أيضا انطلاق مؤتمر تعافي سوريا 2026 في حمص تحت عنوان معا من التعافي إلى التنمية. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة وليد يونس وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. نبتدئ هذه النشرة بعد هذا الفاصل.
0: أهلا بكم. نبدأ من الأخبار الأمنية، حيث استشهد جنديان من الجيش العربي السوري جراء استهدافهما من قبل مجهولين شمال شرق حلب. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إن الجنديين استشهدا إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرق حلب. وكان استشهد جنديان من الجيش العربي السوري وأصيب آخرون في 11 من أيار الماضي جراء هجوم غادر استهدف باص مبيت بريف الحسكة.
1: بدعم من حملة الوفاء لإدلب، مديرية التربية والتعليم في المحافظة تفتتح 50 مدرسة مرممة في ريف المحافظة لاستقبال 40,000 طالب وطالبة. التقرير التالي وهذه المتابعة.
2: كما كان لها نصيب كبير من الدمار والخراب نتيجة قصف متعمد من النظام البائد أراد من خلاله القضاء على مستقبل البلاد من خلال القضاء على العلم والتعليم، لها أيضا نصيب من الترميم وإعادة الإعمار. محافظة إدلب بدأت ومنذ تحرير أعمال ترميم وتأهيل للمدارس، واليوم أعادت وبحضور رسمي وشعبي افتتاح 50 مدرسة مرممة في ريف المحافظة لاستقبال 40,000 طالب وطالبة. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد صالح وخلال فعاليات الافتتاح أكد أن معركة بناء سوريا لا تزال مستمرة، موضحاً أن عدد المدارس في محافظة إدلب ارتفع إلى 600 مدرسة عاملة في عموم المحافظة.
3: شرف عظيم أن نتواجد في هذه المدينة العظيمة، هذه المدينة التي أوصلت رسالات من ثورتنا بحروف خطت على لافتات، فأصبحت لافتات كفرنبل جزء من تاريخ ثورتنا العظيمة التي انتصرت بفضل الله أولا وبفضل معركة ردع العدوان التي فعليا كانت بداية تحرير سوريا، ليعلن بعدها فخامة السيد الرئيس ومن قلعة حلب بأن معركة بناء سوريا قد بدأت. والحمد لله، عندما يكون بناء المدارس أولا فنحن ليس فقط نبني أبنية مجرد حجر، وإنما نبني الإنسان، الإنسان الذي يساهم في بناء الحضارة.
2: بدوره محافظ إدلب محمد عبد الرحمن بيّن أن محافظة إدلب كانت قبل تحرير سوريا المصغرة ومنها انطلق التحرير، وعملية البناء ليست مستحيلة لكنها تحتاج إلى الوقت والصبر.
4: أبارك لأهلنا في محافظة إدلب اليوم بافتتاح 50 مدرسة وعودتها للعمل وعودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية فيها. أبارك على وجه الخصوص لأهلنا في مدينة كفرنبل اليوم افتتاح مدرسة ذي قار.
2: ما تحدث عنه محافظ إدلب هو ما شدد عليه مدير التربية والتعليم في إدلب عمر لطوف، حيث أكد الاستمرار في إعادة ترميم جميع مدارس محافظة إدلب حتى آخر مقعد. خطوة مهمة تشهدها إدلب اليوم في تجديد دعم العملية التعليمية

0: تاحت الفرصة لتعليم آلاف الطلاب ضمن بيئة تعليمية آمنة بعد عودتهم مع أسرهم من التهجير القسري وبعد سنوات من التدمير والحرمان.
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من إدلب أحمد السلوم. مرحبا بك أحمد.
2: تحياتي وليد.
1: أهلا بك. لو تضعنا في صورة الحفل الذي جرى اليوم لإطلاق 50 مدرسة في ريف محافظة إدلب.
2: نعم وليد، افتتح اليوم 50 مدرسة في ريف إدلب بمشاركة حكومية تمثلت في وزير الكوارث والطوارئ وأيضا محافظ مدينة إدلب محمد عبد الرحمن وأيضا بعدة منظمات محلية ودولية. أيضا كان هناك حضور شعبي من قبل الأهالي. تمثلت الفعالية في الانطلاقة في مدينة كفرنبيل في مدرسة ديقار، حيث افتتحت أو تم الإعلان عن افتتاح 50 مدرسة موزعة على عدة مناطق، أهمها معرة النعمان ومجمع قان شيخون ومجمع أريخة ومجمع مدينة كفرنبيل. ليبلغ عدد المدارس التي رممت في محافظة إدلب ما يقارب 600 مدرسة، بالإضافة إلى عملية الترميم قائمة لترميم ما يقارب 70 مدرسة. أيضا هذه المدارس كانت برعاية وتكفل من حملة الوفاء لمدينة إدلب. سيستفيد من هذه المشروع أو من هذا الافتتاح المدارس ما يقارب 50,000 طالب موزعين على أنحاء المحافظة وعلى أرياف محافظة إدلب، سواء الشمالية أو الجنوبية أو الجنوبية الشرقية والغربية أيضا.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا أحمد السلوم من إدلب.
3: انطلقت في محافظة حمص أعمال مؤتمر تعافي سوريا 2026 الذي تنظمه منظمة ميد جلوبال بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة أطباء سوريا تحت شعار معا من التعافي إلى التنمية. ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم التعافي الصحي وتعزيز قدرات القطاع الطبي خلال المرحلة القادمة. يستمر المؤتمر لمدة يومين ويتناول عبر جلساته المتخصصة واقع المنظومة الصحية في سوريا وسبل تطويرها من خلال مناقشة مبادرات دعم المشافي وتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز البحث الطبي العلمي، إضافة إلى استعراض التحديات الصحية والأولويات الملحة في محافظة حمص. ويهدف المؤتمر إلى خلق مساحة للحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الصحي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والمنظمات المهنية. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من حمص أنس أبو عدنان. أنس، يسعد مساك. إذن الزميل محمد النائي،

0: إذن للحديث حول هذا الموضوع معنا من حمص مراسل إذاعة دمشق الزميل أنس أبو عدنان. أنس يسعد مساك.
1: أهلا وسهلا، سعد مساكم جميعا.
0: إذن أنس، ما هي الأجواء وأيضا التفاعل في موقع المؤتمر، وأيضا ما أبرز النقاط أو الملاحظات التي رصدتها أنت منذ بدء الحدث؟
1: نعم، يعني صباح اليوم انطلقت فعاليات مؤتمر تعافي سوريا في مدينة حمص في فندق السفير، حيث انطلقت تلك الفعاليات برعاية وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بالشراكة مع نقابة أطباء سوريا ومنظمة ميديا كلوبال التي جمعت

0: أكثر من 400 طبيب وخبير وباحث من سوريا ومختلف دول العالم العربي وأيضا الأجنبي، وممثلين من جهات حكومية وثقافية ونقابية وأكاديمية ومنظمات إنسانية. طبعا تهدف هذا المؤتمر إلى رفع سوية الواقع الطبي وأيضا تدريب كوادر جديدة للجانب الصحي في مدينة حمص. طبعا هذا المؤتمر انطلق من حمص وسوف يتوجه إلى كافة المحافظات السورية. طبعا هدف المؤتمر هو من أجل تنمية الواقع الصحي ورفع سويته في المحافظات السورية خاصة في مدينة حمص.
1: طيب ما هي النقاط التي رصدتها أثناء هذا المؤتمر؟
0: طبعا العديد من الأطباء الذين واجهناهم في المنطقة في المؤتمر طبعا جاءوا من دول كثيرة لا سيما من شيكاغو وأيضا من الدول الأوروبية، جاءوا ليضعوا خبراتهم من أجل تعزيز الواقع الصحي وتقديم تعزيز الجانب الطبي في محافظة حمص خاصة يعني في المشافي الحكومية لا سيما في مشفى الجامعة ومشفى ابن الوريد.
1: نعم شكرا لك أنس أبو عدنان مراسل إذاعة دمشق من حمص، شكرا لك.
2: ترأس وزير العدل مظهر الويس اجتماعا موسعا خصص لبحث سبل تفعيل مسار العدالة الانتقالية وتعزيز دور المحاكم المختصة في هذه المرحلة، وشارك في الاجتماع كل من النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة ومعاون وزير العدل القاضي مصطفى القاسم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي المغربي إلى جانب عدد من القضاة والخبراء القانونيين. وناقش المجتمعون آليات تطوير عمل محاكم العدالة الانتقالية وتبسيط الإجراءات القضائية بما يضمن تسريع البت في القضايا دون الإخلال بمتطلبات التحقيق الدقيق وحقوق الدفاع، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف.
1: أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة أن فرقها استجابت ل13 حريقا اندلعت أمس في عدد من مناطق المحافظة وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها واقتصرت الأضرار على الماديات. وأوضحت المديرية وفق ما نقلته مديرية إعلام الحسكة أن الحرائق توزعت بين أراض مزروعة بالقمح وأراض محصودة وحرائق أعشاب وتبن في مناطق تل حمدي والمحمود وتل حميس وتل سحن والدردارة وقرية المنتفعين وصبايخ والجديدة والهويرة والعليانية وعبدان ومروس. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مراسل إذاعة دمشق في الحسكة محمد النايف. محمد يسعد مساك.
3: يسعد مساكم وليد وعبد الكريم.
1: محمد، ما هي هذه الحرائق؟ ماذا عنها ومدى السيطرة عليها؟ وهل هناك إحصائية لحجم الأضرار الناجمة عنها؟
3: نعم طبعا بخصوص ملف الحرائق في محافظة الحسكة، يعني يمكن القول أن المنطقة تعيش موسم أو عاشت حتى موسم حرائق مكثف نسبيا. منذ بداية الشهر الخامس وحتى اليوم تم تسجيل حوالي 275 حريقا استجابت لها فرق الدفاع المدني. طبعا فرق الدفاع تعمل على نحو 30 نقطة في المنطقة، واستجابت بنقاط موزعة بمختلف مناطق المحافظة. عبد الكريم وليد، هذا الشيء يعكس حجم الضغط الكبير على فرق الإطفاء في هذه الفترة، يعني على وجه الخصوص خاصة أن المنطقة هي منطقة زراعية، يعني حتى الأراضي متلاصقة مع بعضها، فإذا اشتعلت الحرائق من الممكن أن تمتد بسرعة كبيرة لمناطق واسعة. طبعا أغلب الحرائق كانت في أراضي زراعية، قسم كبير منها كان محصود، لذلك الأضرار الزراعية كانت محدودة نسبيا، بينما الأضرار الأكبر كانت مادية خاصة مع وصول النيران في بعض الأحيان لمحيط المنازل وبعض الأبنية المهجورة في بعض المناطق في محافظة الحسكة. فمثلا بأحد الحرائق وليد وعبد الكريم التي حصلت مؤخرا في ريف رأس معين تم احتراق آلاف الدونمات، لكن معظمها كانت أراضي محصودة وتم تسجيل أضرار جزئية بأشجار زيتون وتين وبعض البيوت المهجورة. أيضا استطاعت الفرق بالسيطرة على الحريق بالكامل. أما من ناحية التحديات فالدفاع المدني يعني يواجه صعوبات كبيرة جدا، أهمها نقص الآليات والمعدات إضافة لطبيعة المنطقة الوعرة وانتشار الألغام ومخلفات

0: الحرب بالأراضي. هذا الشيء يعني يعيق وصول الفرق لبعض مواقع الحرائق ويزيد من خطورة العمل حتى. أيضا في بعض الحالات استمرت عمليات الإخماد لساعات طويلة، وصلت خلال اليومين الماضيين حتى 36 ساعة متواصلة للسيطرة على النيران. أيضا الظروف الجوية تساهم في اشتعال وامتداد الحرائق بسرعة، مثل الرياح القوية ووجود الأعشاب اليابسة التي ساهمت بسرعة في انتشار هذه الحرائق.
1: طيب هل تبين أسباب نشوب هذه الحرائق؟
0: هلق يعني بالنسبة للأسباب لا يوجد حقيقة أسباب، يعني ممكن هي عن طريق الخطأ أو حتى بسبب اشتعال أكبال الطاقة أو بعض مثلا المدخنين أو الشباب، يعني لا يوجد أسباب حقيقية. وبالنسبة أيضا للمساحات لا يوجد إحصائيات دقيقة حتى الآن، من المتوقع أن تحصي وزارة الزراعة هذه المساحات وتنشر تقارير مؤكدة عن مساحات التي تم احتراقها والأضرار. أيضا المؤكد هو أن الاستجابة مستمرة والجهود مركزة حاليا على احتواء أي حرائق جديدة والتقليل من إضرارها قدر الإمكان. وأيضا الدفاع المدني يعول على الأهالي بأنهم المستجيب الأكبر والأول للحرائق، ففي حال حصول الحرائق يعني يجب التعامل معها وإخبار فرق الدفاع المدني مباشرة للوصول بأسرع وقت إلى مكان الحرائق.
1: نعم، شكرا لك محمد النايف مراسل إذاعة دمشق في الحسكة، شكرا لك.
2: وفي خبرنا الأخير نبقى في الحسكة، حيث أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة الفرصة لمزارعي محافظة الحسكة لشحن وتسليم إنتاجهم من محصول القمح إلى مراكز دمشق وحمص مع تكفلها بأجور النقل وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء اللوجستية والمادية عنهم. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بتغطية أجور نقل المحصول بين المحافظات، وذلك استنادا إلى التعرفة الصادرة عن وزارة النقل مكتب نقل البضائع.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين.
2: استشهاد جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما شمال شرق حلب. اجتماع موسع في وزارة العدل لبحث تسريع إجراءات محاكم العدالة الانتقالية. انطلاق مؤتمر تعافي سوريا 2026 في حمص تحت عنوان معا من التعافي إلى التنمية.
1: في ختام هذه الفترة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق، كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون عبد الكريم البوشي ووليد يونس، وتحية الإخراج من ميرفت العبدالله. هذه تحية وإلى اللقاء. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

يا حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما عيش وياك.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: أهلا بكم. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في المنطقة الشرقية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة على خلفية تورطه في أنشطة متعلقة بتصنيع واستخدام عبوات ناسفة ضمن عمليات إرهابية سابقة. قوى الأمن الداخلي في حمص تلقي القبض على المدعو سليم النجار في تلبيسة لارتباطه بفرع المخابرات العسكرية 217 بعهد النظام البائد وتورطه في قضايا سلب وتشليح وابتزاز بحق المواطنين. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يؤكد أن الرئيس أحمد الشرع يواكب عمليات تأهيل البنى التحتية والخدمية في المحافظة بشكل مستمر، مشيرا إلى إغلاق المخيمات في إدلب قبل الشتاء القادم. محافظة إدلب تعلن قطع طريق إدلب أريحة بشكل كامل وتحويل حركة السير إلى طرق بديلة اعتبارا من اليوم السبت 20 من حزيران 2026. رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنان يبحث مع وفد تركي برلماني واقتصادي سبل تطوير العلاقات الزراعية والتجارية والاقتصادية بين سوريا وتركيا وتعزيز أفق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين. وفي الخبر الأخير، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نعم.

لا مستحيلة. لا مستحيلة. الإعداد والتقديم. الإعداد والتقديم. محمد مستو. محمد مستو. تشارك في الإعداد سعاد خليل. الإخراج مهند ديب.

0: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في برنامجكم لا مستحيلة، حيث نؤمن أن كل فجر يحمل فرصة جديدة، وأن الأمل هو النور الذي يقودنا نحو المستقبل. هنا نروي حكايات أناس لم ينظروا إلى ما فقدوه بل إلى ما يملكونه من قوة وعزيمة وإيمان، أناس حولوا التحديات إلى أنجازات والعقبات إلى جسور نحو النجاح. ضيفنا اليوم ضيف مميز، رحبوا معي بالأستاذ أنس عبد الهادي. يسعد مساك أستاذ أنس.
1: ومساك على أستاذ،
0: كيفك؟ طمني عنك.
1: بخير الحمد لله.
0: إن شاء الله بخير أمورك.
1: الحمد لله.
0: إيه والله الحمد لله. أستاذ أنس، حابين هيك بالبداية نتعرف على حضرتك، مين هو أنس عبد الهادي؟
1: أنا اسمي أنس عبد الهادي ليلى، من الغوطة الشرقية.
0: نعم.
1: عمري 32 سنة، مواليد 94.
0: نعم.
1: حاليا كمان مقيم بالغوطة.
0: شو الإعاقة أستاذ؟
1: عندي صار معي مع شلل نصفي، إصابة بالعمود الفقري طلق ناري.
0: وين الإصابة كانت؟ بأنه منطقة؟
1: بالغوطة الشرقية، ضمن المعارك اللي حصلت بالغوطة.
0: يعني أنت كنت من الثوار المشاركين؟
1: أنا خرطنا بالثورة بداية عام 2012.
0: قديش كان عمرك أستاذ؟
1: كان عمري بحدود 17-18.
0: ما شاء الله، هيك مرؤية ونخوة شباب.
1: معظم الأخوان الشباب كلهم كانوا هيك الحمد لله، يعني ما حدا قاعد يعني أبدا.
0: ما شاء الله عنك أستاذ. حضرتك درست شيء؟ كنت بالمدرسة؟
1: أنا درست للتاسع والصف التاسع درست.
0: وبلشت الثورة؟
1: وبلشت الثورة، تركنا المدارس وصار علينا تعرف بداية المظاهرات والقصف، وتطورت الأمور للقصف، وبعد منها للحصار.
0: نعم.
1: كل يعني بيارة شو صار بالغوطة، شو صار بالحصار وبالناس اللي كانت موجودة.
0: صحيح. عمرك كان بال17، يعني بسن المراهقة خلينا نقول. شو اللي خلاك تشارك بالثورة؟ شو اللي دفعك لهالشي؟
1: الشيء اللي شفناه ما كنا متوقعين هيك أبدا. الشباب اللي كانت يعني كنا نستنى مثلا طالع دفتر الجيش ونروح الجيش وندافع عن البلد.
0: نعم.
1: وفجأة نلاقي الجيش هو ذاته اللي كنا متمنين نروح عليه ونطلع نبلش حياتنا بس نخلص من الجيش.
0: نعم.
1: هو ذاته يجي يقتلنا.
0: نعم.
1: هذا الشيء اللي ما كنا متوقعينه أبدا صراحة.
0: للأسف هذا الواقع كان. طيب أستاذ، هلا حضرتك شاركت بالثورة، طلعت بالمظاهرات بالبداية؟
1: نعم.
0: تمام. بعد فترة تسلحت، انضميت للقتال؟
1: بعد فترة طلنا اضطرينا يعني نتسلم عشية واضطرينا نطلع حتى من بيوتنا، نطلع على المزارع، نطلع على الحروش، نطلع يعني نطلع من الأماكن اللي معرضين فيها نفسنا للاعتقال.
0: نعم.
1: الشباب راحت، ما يعني ظلت بيوتها ومأمنة، راحت للأسف لليوم منعرف وينها.
0: صحيح صحيح. طيب إصابتك كانت ضمن معركة أو مثلا كنتوا قاعدين إجت قذيفة أو شيء من هالشيء؟
1: هلأ نحن وقت اللي فرضوا علينا الحصار، حصل الغوطة من شمال لجنوبة ومن شرق لغرب، يعني عملوا علينا طوق بشكل كامل.
0: نعم.
1: نحن صرنا على أطراف الغوطة أيام الجوبر، أيام بالمليحة، أيام أطراف مرج السلطان وهذيك المناطق. أنا انصبت بقطاع المرج. كنا عم نحاول نحن والمجموعات اللي معنا نفك الحصار، ندخل أكل الطعام الشباب الموجودة للأطفال النساء. انصبت بإحدى معارك فك الحصار يعني.
0: نعم.
1: اشتباك صار.
0: كان عمرك 17 بالضبط وقت اللي تصوبت؟
1: كان عمري 19.
0: 19 تمام.
1: 19 ونص أدخل بالعشرين يعني. وقت اللي أصبت
0: القناص يعني؟
1: لا، اشتباك.
0: اشتباك تمام.
1: اشتباك ضمن المزارع يعني، وحتى سمعانين صوت اللي كان عادي. وصبت الطلق ناري كذا طلق يعني، ضرب إيجابي إيدي وضرب بالبطن بالأمعاء، والضرب اللي ضرني إجا بالعمود الفقري. طلق الناري، عملوا لي عملية وشالوا المغذوف من قلب النخاع الشوكي للأسف، إجا بقلب النخاع الشوكي الحمد لله على كل حال. طبعا
0: هلأ رجليك التنتين حاليا هن اللي مصابين؟
1: عندي رجلي

0: هي التنتين ما فيهم حركة أبدا، فيهم وحدة فيها إحساس بس ما فيها حركة.
1: تستخدم الكرسي؟
0: إيه
1: تمام.
0: من ذو الإصابة لحد الآن على الكرسي.
1: طيب هلأ أنت بالسن ال 17 كنت تشتغل شيء أو كنت خلصت دراسة تاسع وممكن كنت تقدم بكالوريا؟
0: هلأ لا أنا قبل المظاهرات طلعت وقت اللي خلصت التاسع، طلعت صرت أشتغل بمجال الموبيليا، كنت معظم أماكن غوطة هون مشهورة بالموبيليا وهيك.
1: تمام.
0: وشوت اشتغلت بوقت اللي صارت المظاهرات، تركت الشغل ورجعت على المظاهرات وما ضل، يعني ما ضل محلات تفتح، ما ضل شيء من سبب المداهمات، سبب الاعتقالات، سبب ال...
1: اعتقلت اعتقلت شيء مرة قبل الإصابة؟
0: لا
1: ما اعتقلت الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وكنت أثناء الحصار للغوطة كنت متواجد بالغوطة؟
0: متواجد بالغوطة بالحصار، عشت الحصار الأول.
1: هلا عشت الحصار أنت بعد الإصابة مو هيك؟
0: هلا الحصار بلش تقريبا بالسابع 2013 وانتهى بالرابع 2018 لما اجتاحوا الغوطة.
1: بس كنت مصاب أنت؟
0: أنا انصبت قبل الحصار تقريبا، يعني فترة الحصار تحسنت
1: تقريبا.
0: ايه
1: تعالجت؟ شو قالوا لك الأطباء؟
0: الأطباء هون اللي حسنوا يقدموه ما أبقوا صراحة. الأطباء اللي حسنة بتطلع طلعت وتخلت عنا، وفي أطباء ظلوا معنا، وفي من
1: فيما يسمى الطبية أو العيادة المتنقلة كانت مو هيك؟
0: كان في طبيات مشافي صغيرة، أقبية، أجهزة، شو ممرضين، حتى في ناس ما لها علاقة أبدا بالمجال الطبي تعلمت وصارت تساعد الناس.
1: نعم.
0: هدول اللي سألوا إنه عملوا لي عملية، ثبتوا لي الفقرات وشالوا الفقر الناري وأدت الإصابة لشلل.
1: شلل تمام. صار عندك ضمور برجليك؟
0: صار عندي ضمور عضلات وصار بالبداية شوية تكلس بالمفاصل، على العلاج الفيزيائي تحسنت شوي
1: الحمد لله. بعد طلعتوا للشمال؟
0: بعد من طلعنا باتجاه الشمال استقبلونا هنيك وطلعت أنا بعد من نفي مكتب هنيك بالمعبر بتسجل وقفت باتجاه تركيا كرمال اعمل عمليات. حتى هنيك عملت 3 عمليات
1: بتركيا.
0: بتركيا عملت عمليتين بهاتاي وعملية بغازي عنتاب.
1: نعم.
0: الحمد لله استغنيت عن القطرة البولية ورجع الاحساس، بس الرجلين ما في عنها حركة يعني. فادني العلاج بتركيا الصراحة يعني.
1: نفسيا اكيد انت يعني مثل ما بيقولوا تعبت، ندمت شيء؟
0: هلا انا ندم مالي ندمان ابدا
1: 1%. اكيد اكيد لانه بالنهايه البلد هي اهم من كل الناس، اهم منا كلنا اكيد.
0: صحيح. هلا بالنسبه لندم ما في ابدا، ولا يعني اكذب عليك بتذكر ايام كنت شاب واركض وروح واجي، وهي بتصير مع الكل.
1: هلا شيء طبيعي يزعل الواحد، ولكن انه البلد هي اهم.
0: ايه ندم ما في ابدا، مالي ندمان ولا 1%، وبحمد الله وبشكره
1: الحمد لله وهيك الله كتب.
0: ايه نعم
1: الحمد لله. هلا بادلب شو اشتغلت؟
0: هلا بادلب ما اشتغلت، قعدت هنيك بادلب تقريبا شهر او شهر ونص وطلعت باتجاه تركيا.
1: يعني اثناء التحرير كنت بتركيا لساك؟
0: ايه
1: تمام.
0: تحريرا كنت بتركيا، كنت عم بشتغل هني، كنت مخلص العمليات ومخلص العلاج ومستأجر بيت وقاعد عم بشتغل، عندي ميتور كهرباء 3 دواليب
1: ما شاء الله عنك.
0: ايه بنقل في حليب من المزارع على المعامل على السوبر ماركت.
1: حلو ما شاء الله.
0: وبنقل خضرة للفلاحين، بنقل عمال، ما قعدت منوب ولا
1: يعني ما استسلمت ابدا للإعاقة.
0: هلا استاذي الكريم، هلا انا بدك تقبل بوضعك، انا تصاوبت وصار معي خلاص، بحسن اقبل بوضعي انا وكرهان وندمان ومعصب وعلى طول نفسيتي تعبانه، وبحسن اقبل وضعي انا ومروع ومرتاح وبكمل حياتي.
1: صحيح.
0: ليش لاختار المأت والحزن والضعف؟
1: اكيد هذا كلام كتير جميل بصراحه وحلو، انه نحن الاشخاص ذوي الاعاقه ما يستسلموا للاعاقه ويعيشوا حياتهم طبيعيه، لانه بالنهايه نحن بدنا نكمل حياتنا.
0: يعيشوا ويفتخروا باللي هن فيه، اهم شيء انه يفتخر باللي هو فيه، هو كان الجسر هو الشاب المصاب والشاب اللي مصاب.

0: اسمه إعاقة، والشاب اللي انبتر طرفه واللي انبترت إيده واللي
1: حتى اللي استشهدوا، يعني كلهم قدموا في سبيل الوطن وفي سبيل الله.
0: هدلول تاج راسنا، هدلول الأول.
1: صحيح صحيح.
0: المعتقلين ما بننساهم.
1: صحيح.
0: بس بالنسبة للشاب يعني اللي صار معه الإعاقة لا يستسلموا أبدا، يفتخروا باللي هن فيه.
1: برافو.
0: ويكملوا حياتهم.
1: كلام صحيح.
0: يعني لا يحتاجوا حدا. لا يحتاج هذا ابدا.
1: طيب ليش تركت بتركيا وجيت كونه شغلك هونيك ماشي؟
0: ما بنحسن، هذا العصفور بس يطلع من عشه الناس عندنا الغوطه نحن.
1: كلام صحيح، الغوطه غير.
0: قلنا اخوي بادلب وقلنا بكل المحافظات وين ما بدنا بنفتح البيوت من فضل الله، اما ببلد واحد غير.
1: صحيح. بتركيا بس بتركيا بس سؤال، بتركيا كيف كانت الخدمات؟ ذوي الإعاقة
0: الصراحة كان في خدمات مشافي، بتروع على مشافي وتتعالج، في دكاترة
1: مجاني
0: وفي كله مجاني.
1: بتحب هلا هو مجاني خصوصي للمصابي الثورة السورية؟
0: لا بشكل عام للسوريين.
1: للسوريين تمام.
0: للسوريين بشكل عام. وما بعرف يعني يمكن إذا للعرب كلهم يعني.
1: حلو.
0: العلاج والمشافي.
1: حلو.
0: في مشافي خاصة وفي مشافي عامة، والمشافي العامة الخدمات فيها لا تقل عن المشافي الخاصة.
1: نعم. طيب رجعت أنت للغوطة هلا، حاليا شو عم تشتغل؟
0: أنا رجعت بعد معركة التحرير ب 12 يوم أو ب 20، يعني أنا ب 1/1/2025 كنت بقلب الغوطة.
1: نعم.
0: فورا رجعت، وحتى الميتور الكهرباء اللي كنت أشتغل فيه بتركيا جبته معي على الغوطة.
1: حلو.
0: ما تخليت عنه لأنه ما تخلى عني.
1: دخلته طبيعي ما احتاج وراق أو أي إجراءات قانونية؟
0: لا هلأ دخلته عن طريق المعبر على سوريا.
1: ما حدا حكى.
0: دخلت غراب بيتي وبالمعبر بكل أدب وبكل احترام وساعده.
1: حلو.
0: عنده من بس يشوفوا شاب هناك مصاب أو عنده حالة خاصة أو هيك بيساعدوه فورا يعني.
1: كتير حلو. متزوج؟ متزوج أنت؟
0: أنا ما متزوج لسه لا.
1: قديش عمرك قلت لي؟
0: لا 32 عمري.
1: شباب يلا.
0: شباب لسه.
1: هيك إن شاء الله بتلاقي بنت الحلال اللي تعيش أنت وياها وتعيشوا أيام حلوة يا رب.
0: إن شاء الله الله
1: كريم. وأنت الحمد لله هلا معتمد على نفسك وعم تشتغل.
0: إيه الحمد لله.
1: يعني بتقدر تفتح بيت وفي مردود شهري.
0: في إيه.
1: يعني هلا رجعت على نفس الشغلة اللي كنت تشتغل فيها بتركيا.
0: حاليا غيرت شغلي.
1: اللي هو؟
0: حاليا يعني رجعت لما كنت شاب كنت صغير كنت اشتغل صنع فقاسات بيض.
1: نعم.
0: صنع مجال موبيليا فصل فقاسات بيض من خشبة وصل لك كهرباء وكل شيء. هلا رجعت اشتغل نفس الشغل وصنعت وعم بشتغل فيهم وعم بيع
1: وعم تلاقي صعوبة بسبب الإعاقة؟
0: هلا
1: بهالشغلة؟
0: ما في صعوبة الحمد لله.
1: يعني الخشب قصدي يعني بيحتاج ل خلينا نقول قوة جسدية تقوم تحمل تشيل، في حدا عم يساعدك؟
0: طبعا أكيد عم يساعدني، بس بالبداية قبل الإصابة كنت أشتغل هذا الشغل كله بإيدي. حاليا في مساعدة من أصدقائي في من أهلي في، بس الشغل اللي بتصعب علي 100%، أما الشغل اللي حاسس أنا أشتغلها 80 أو 90% ما بقول لحد عليها.
1: حلو.
0: الشغل اللي بحسن انه اشتغلها ابدا ما بقولها غير.
1: نعم. طيب انت كشخص هلا صرت من ذوي الاعاقه، سابقا ما كنت انت عندك اعاقه بالقلب قبل 2012، دخلت عالم الاعاقه بعد الاصابه، شفت معاناه الاشخاص ذوي الاعاقه وخاصه الحركيه. انت كشخص هلا كيف النظره عم تكون للاشخاص ذوي الاعاقه؟ شلون ملاقي الخدمات بالبلد للاشخاص ذوي الاعاقه؟
0: هلا هون في بالنسبة للمنطقة اللي قاعد فيها أنا وعندي اطلاع باقي المحافظات يعني. في الشباب اللي كانت منخرطة بالثورة والمجاهدين في مديريات شؤون الجرحى ما بتقصد أبدا.
1: نعم. يعني شو بتفيدكم؟
0: يعني هلا أنا إذا بيجاني راتي بتصل فيهم بيبعتوا لي سيارة الإسعاف، بدي روح راجع دكتور ببعت شو بدي؟
1: رائع ممتاز. نعم.
0: وما بيأثروا بالمستلزمات الطبية وبالرواتب الشهرية، وإذا بدي رأشيتها وما نوجدت عندهم بيشتريها وبيعطوني حقها.
1: جميل. أنت تابع لوزارة الدفاع؟
0: نحن تابعين لوزارة الدفاع مديرية شؤون الجرحى بدمشق.
1: ممتاز.

0: نعم.
1: والجماعة المدورية من الناس قبل ما يكونوا موظفين إنسانيين.
0: نعم هذا كلام صحيح،
1: كثير كثير كثير يعني فوق الوصف. والشباب اللي تصوبت ضمن القصف المدنية اللي صار معه الإعاقة، وأعتقد مسؤولة عنه أن الشؤون الاجتماعية
0: والعمل، صحيح،
1: وأعتقد هن مسؤولين عنهم. وحتى أيام أنا بشوف عالم بالطريق هيك بوقف بسألهم أنتوا لمين تابعين؟ إذا تابعين للوزارة وما مسجلين بساعدهم حتى يوصلوا يسجلوا.
0: حلو.
1: والناس المدنية وقت بيقولوا لي نحن مدنية وهيك كمان بوجههم لوين يروحوا.
0: تمام. طيب مردودك الشهري من العمل اللي عم تقوم فيه بيكفي أم يكفي احتياجاتك؟
1: هلا حاليا هو الشغل بدايته. يعني مثل المشروع يبلش من الواحد لاثنين لثلاثة تقريبا، أنا ما صلي فترة زمنية كثير مبلش فيها. بس خمس أربع شهور.
0: بس مهنة حلوة يعني، أنت لفت نظري يعني لشيء فعلا أغلبية الأشخاص ذوي الإعاقة ما بي يعني دائما ما بيفكروا بوظيفة، أو بيفكروا مثلا أنه جمعية تساعدهم. أغلبية الأشخاص فعلا يعني حلو أنه الشخص ذوي الإعاقة يتعلم مهنة.
1: أستاذ الكريم، أكبر غلط ذوي الإعاقة يعتمد على جمعية أو على منظمة أو على شيء.
0: نعم.
1: لأنه اليوم الجمعية أو المنظمة موجودة، بكرة ما لها موجودة. عطاك راتب شهر أو شهرين أو أجار بيت أو مصروف وبعد منه روح.
0: صحيح.
1: بدك تحاول أنك تعتمد على نفسك وتشتغل.
0: صحيح.
1: بس في شغلة صغيرة أنا بحب نوه عليها، أنه إذا في منظمات لا يجوا يا أخي، لا يجوا يعطوا الشاب المصاب أو الشاب الجريح اللي ما له حدا، لا يجوا يعطوا كرتونة معونة أو يعطوا 100 دولار أو يعطوا، أمنوا له مشروع صغير يعيش من وراه.
0: دعم لمشاريع صغيرة.
1: مشاريع صغيرة، شو بيحسن يشتغل؟ شو وضعه الصحي؟ عنده بتر؟ عنده شلال؟ عنده؟ افتحوا له السوبر ماركت، افتحوا له كشك، افتحوا له أي شغلة. هلا هي الأمور كلها ماشية فيها وزارة الدفاع بالنسبة للمقاتلين.
0: حلو حلو. هلا هي طرحت محافظة دمشق أستاذ أكشاك صغيرة بتتأجر لذوي الشهداء وبتتأجر لذوي الدخل المحدود بعتقد، وأيضا ذوي الإعاقة. يعني عملت أكثر من 300 وحدة تبيع مثل سوق عملتهم. نحن نتمنى بالريف كمان يكون في هيك.
1: هلا الريف الصراحة مهموش. شو السبب ما عرفنا. صراحة يعني نحن عايشين ضمن الريف الشرقي من دمشق، الغوطة الشرقية وما حولها مهمش. في خدمات البلديات عم يشتغلوا يلي بيطلع بإيدهم.
0: صحيح.
1: ما مو مثل
0: هلا هي أكيد البلد يعني طالعة من حرب، البلد بدها وقت بصراحة، وإن شاء الله نحن الحكومة الجديدة بنتأمل أنه إن شاء الله هيك الله يأخذ بإيده وتدعم أكثر. خلينا نقول ونتعاون كلنا لنعمر البلد.
1: صحيح إن شاء الله يعني.
0: الله يبارك فيك يا أستاذ ويطول بعمرك. هلا المنطقة اللي أنت عايش فيها أكيد الطرقات لسه مو مجهزة، الأرصفة، يعني في معاناة أنت بالنسبة للكرسي وقت بدك تتنقل مو هيك؟
1: هلا بالنسبة لي أنا كوضعي، أنا عندي مصور كهرباء، أنا الكرسي ما بستعمله إلا ضمن البيت وما دور البيت بس على الماركت أو هون. أما في كتير شباب بيطلعوا على الكراسي، الغوطة بتحسن تقول فيها 30% مصابين، ما هو كلهم سلال يعني، بس في كتير كتير مصابين بسبب القصف والمعارك.
0: صحيح.
1: الطرقات لازم تتضبط، إذا ما ضبطوها كرمال السيارات ضبطوها كرمال الشباب اللي قدمت واللي اشتغلت واللي عندها كراسي واللي عندها عكازات لأم الشهيد لأبو الشهيد للناس اللي كبرت في العمر.
0: مزبوط.
1: والمؤسسات الحكومية معظمها بيعيدوا ترميمة. في شغلة بحب نوه عليها بالمؤسسات، إنه وقت اللي بدهم يساووا المؤسسة وينفضوها ويرجعوها جديد بس يحطوا قدام منها نزلة كرمال الكرسي
0: رامبا صح.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هي شغلة كثير مهمة،
1: يعني تكون البنى التحتية مجهزة بما يناسب وضع الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: هلا نحن ما كنا مثلا قبل الحرب كان في عالم هيك، الله يعافينا ويعافيهم، بس كان يعني أنت تمرق بشارع أو ضيعة كاملة احتمال تشوف شخص احتمال ما تشوف.
1: صحيح.
0: حاليا ما بتمرق من ضيعة أو من بلد
1: إلا
0: أو من
1: إلا فيها حالات
0: نسبة كثيرة.
1: صحيح صحيح، كلام صحيح.
0: يعني هدول بتمنى أنا من المسؤولين عن هي الأمور، هي الشغلات يمكن بنظره هي غير مهمة، أما بنظر الشاب اللي معه كرسي ما بيحسن بدونه، إجري هاي بتحسن تقول بدال رجلي.
1: صحيح. في عندك حالات بتر يعني مركب الرجل اصطناعية كمان في معاناة.
0: هكذا كله بده يراعي الظروف، اللي عم يدرس المهندسين أو المستثمرين أو البلدية أو المحافظة كله هاي مو لازم يحطوها بالرقم واحد.
1: هو صدر قبل سقوط النظام البائد مرسوم ولكن ما تطبق. نحن بنتمنى عن جد الحكومة ترجع تعمل مرسوم جديد للأشخاص ذوي الإعاقة وتراعي ظروف ذوي الإعاقة اللي أصيبوا كمان بالثورة، لأنه بصراحة في كتير حالات نسبة الإعاقة كانت تقريبا 10% قبل الثورة، هلأ نسبة الإعاقة بحدود 30%.
0: صحيح.
1: يعني زادت حالات الإعاقة إن كانت جسدية ولا بتر ولا بصر.

0: يعني وحتى السمع، يعني في أشخاص صار عندهم نقص سمع بسبب الحرب.
1: بالضبط
0: مظبوط، تمام.
1: بالضبط كلامك.
0: الله يبارك فيك يا أستاذ، والله يبارك بهمتك، شغلني معك.
1: الله يحفظك بتنور.
0: المصلحة حلوة. أنا دائما بقول، أنا درست وعملت إعلامي، بس كنت بتمنى فعلا أتعلم مهنة، لأنه بشعر أن المهنة بصراحة، يعني خلينا نقول المهنة بتجيب مردود مالي أكثر من الوظيفة. مظبوط
1: مضبوط كلامك. هلا هو والله بالنسبه لوضعنا الصحي نحن كونه جرحى وهيك، ما منطلع انه نحن مثلا نزنقل او نغمى او
0: أكيد صح،
1: نحن بحيث انه ما نحتاج حدا ينظر لنا برأفة بس.
0: تمام،
1: بس هذا الشيء اللي عم يخلينا نطلع ونشتغل ونروح ونجي.
0: هلا ورشتك موجوده بال وين مكان الورشه؟
1: انا بضمن الغوطه الشرقيه.
0: ضمن الغوطه. ورشه نظاميه ولا بالبيت شغلك عم يكون؟
1: لا هلا بقلب عندي شقه انا، عملت لها غلق على الكهرباء، بفوت الميتور
0: ما شاء الله عنك.
1: ضمن الشقه كراوي،
0: يعني مجهزه بطريقه تناسبك وتناسب وضعك.
1: طبعا اكيد، ما
0: يا ريت كل الناس تفكر مثلك.
1: لازم هيك يفكر. ما يرتاحوا الشباب.
0: الله يبارك فيك يا استاذ أنس، والله هيك يقويك ويعطيك الصحه والعافيه، وان شاء الله قريبا بنفرح فيك.
1: الله يكرمك، الله يحفظك يا استاذ
0: حبيب قلبي. اهلا وسهلا، شرفتنا ويسعد لي مساك.
1: ومساك الله معك بأمان الله.

أعزائنا المستمعين، نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج لا مستحيلة. تعلمنا اليوم أن الإرادة أقوى من العقبات، وأن النجاح لا يقاس بما يفقده الإنسان من قدرات، بل بما يملكه من عزيمة وإصرار وثقة بالله وبالنفس. إن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا أصحاب احتياجات فقط، بل هم أصحاب قدرات ومواهب وأنجازات يستحقون منا كل احترام وتقدير ودعم. شكرا لكل من كان معنا، شكرا لضيفنا الكريم على ما قدمه من تجربة وخبرة ورسالة أمل. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة من برنامج لا مستحيلة على إذاعة دمشق. إلى اللقاء، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في المنطقة الشرقية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة على خلفية تورطه في أنشطة متعلقة بتصنيع واستخدام عبوات ناسفة ضمن عمليات إرهابية سابقة. قوى الأمن الداخلي في حمص تلقي القبض على المدعو سليمو النجار في تلبيسة لارتباطه بفرع المخابرات العسكرية 217 بعهد النظام البائد وتورطه في قضايا سلب وتشليح وابتزاز بحق المواطنين. وزير المالية محمد يسر برنية يشارك في جلسة لمحافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو بحضور محافظي الدول الأعضاء وممثليهم. بحضور وزير العدل، وزارة العدل تعقد جلسة لبحث سبل تسهيل وتسريع إجراءات المحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يستقبل سفير الفاتيكان

كان المطران لويجي روبرتو كونا لتعزيز السلم الأهلي وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع. وفي خبرنا الأخير، رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن يبحث مع وفد تركي برلماني واقتصادي سبل تطوير العلاقات الزراعية والتجارية والاقتصادية بين سوريا وتركيا وتعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: بانوراما الصحف،
2: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات،
1: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
2: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
1: حيث نجد في كل سطر قصة
2: وفي كل مقال فكرة
1: ومن خلال كل خبر رسالة. بانوراما الصحف.
3: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
3: الإعداد
1: دعاء قنطار.
3: في التقديم
1: مجد حيدر
3: وشادي حداد.
1: وفي الإخراج
3: حكمة الشيخ بكري.
1: أهلا بكم. بينما تطرح أسئلة كثيرة حول شكل العلاقة المقبلة بين دمشق والعواصم، يظهر مؤشر جديد على حراك سياسي ودبلوماسي يتجاوز سنوات القطيعة تتقدم فيه خطوات التعاون السوري الأوروبي في ملفات حقوق الإنسان.
3: وإلى الخبر الأكثر سخونة، مع تأجيل لمحادثات واشنطن وطهران التي كان من المنتظر أن تعقد في سويسرا، ما يفتح الباب أمام التأويلات ويعيد مجددا رسم المشهد على وقع التوترات المتصاعدة في المنطقة.
1: وفي جولة على الصحافة الغربية، تتقاطع قراءات عدة عند نقطة واحدة، وهي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن الأهداف التي أعلنها مع بداية الحرب على إيران، لتتزعزع صورة الثعلب الأمريكي وتبدو الحسابات الميدانية والسياسية أكثر تعقيداً مما توقع.
3: أما الصحف الفرنسية فصرحت بأن إيران خرجت حتى الآن المستفيد الوحيد من الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة، بعدما نجحت في تحويل الضغوط إلى أوراق تفاوضية تعزز موقعها الإقليمي والدولي.
1: وختاماً إلى فتيل الحرب المشتعل، فبعد الهجوم الذي استهدف موسكو، تتزايد المؤشرات على دخول الصراع الروسي الأوكراني مرحلة أكثر تعقيداً وخطورة، مع تراجع لفرص الحلول السريعة. ويبقى السؤال المطروح: هل نحن أمام تسوية مؤجلة أم مواجهات مؤجلة؟

0: نبدأ جولتنا من التعاون السوري الأوروبي في حقوق الإنسان بوصفه تحولاً واقعياً لإعادة الثقة كما وصفته صحيفة الثورة، إذ يكرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلن من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في العاشر من كانون الأول 1948 الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان لمجرد كونه إنساناً والتي يجب أن تصان عالمياً.
1: بكل تأكيد، كما أن لقاء الوزير الشيباني في دمشق في 16 من حزيران الجاري وفداً من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان برئاسة الممثلة الخاصة كيسي أولون جرين كان لمناقشة العلاقات الأوروبية

0: سوريا والجهود المشتركة في دعم الاستقرار في المنطقة والتطرق إلى التعاون في مجال حقوق الإنسان. وتركز الصحيفة في ختام مقالها على التزام الإدارة السورية الجديدة بشكل كامل بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية.
1: ننتقل إلى منصة الحل نت، وتطور جاء بعد ساعات من إلغاء نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيارته إلى سويسرا، حيث أعلنت السلطات السويسرية إرجاء المحادثات التي كان من المقرر أن تنطلق أمس الجمعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمشاركة قطر وباكستان إلى أجل غير مسمى، ما أثار تساؤلات حول مصير المسار التفاوضي الذي كان ينظر إليه بوصفه خطوة نحو تثبيت التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران.
0: وبحسب وكالة رويترز لم تكن الاجتماعات المرتقبة مجرد جولة سياسية جديدة، بل كان يفترض أن تدشن مرحلة تفاوض تقنية تمتد لنحو 60 يوما بهدف وضع آليات تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية. فيما نقلت المنصة عن موقع أكسيوس قوله إن القرار ارتبط بأسباب لوجستية واستمرار العمل على بعض الترتيبات الخاصة بالمحادثات دون تقديم تفاصيل إضافية.
1: مستمرون معكم في نقل أهم ما كتبته المقالات العربية والعالمية، والآن إلى الصحف الغربية التي كان لها رأي خاص في الاتفاق مع طهران. التفاصيل بعد الفاصل.
0: ما تزال التساؤلات تطرح في الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية الغربية بشأن ما إذا كان الاتفاق بين إيران وأمريكا يمثل بداية تسوية دائمة أم مجرد هدنة مؤقتة أرجأت القضايا الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة في وقت يميل فيه ميزان المكاسب الأولية لصالح طهران. وتجمع تحليلات نشرتها نيويورك تايمز وواشنطن بوست والجارديان والإيكونوميست على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت بصورة كبيرة عن أهدافها المعلنة مع بداية الحرب مقابل حصول إيران على متنفس اقتصادي واسع دون تقديم تنازلات جوهرية وفورية بشأن برنامجها النووي أو نفوذها الإقليمي.
1: وتشير نيويورك تايمز إلى أن الاتفاق يمنح إيران شريان حياة اقتصاديا عبر رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها والسماح مجددا بتصدير النفط قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي، كما أن استئناف صادرات النفط قد يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإيراني، ما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويعزز قيمة الريال الإيراني، وإن كانت مشكلات الفساد وسوء الإدارة ستظل قائمة.
0: أما الجارديان فرأت أن الاتفاق يمثل اعترافاً بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق ما أرادت تحقيقه عبر الحرب، إذ كانت منذ عام 2025 تشترط وقف التخصيب المحلي ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران وإغلاق منشآت التخصيب الجديدة. أما اليوم فقد اعترف ترامب بحق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية مع الاكتفاء بخفض نسبة التخصيب إلى 3.67% تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: إلى الصحافة الفرنسية التي كان لها رأي في الاتفاق الإيراني الأمريكي، وفي السياق أشارت صحيفة لو فيغارو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول تقديم الاتفاق مع إيران على أنه انتصار كبير مستفيدا من رمزية قصر فيرساي باعتباره مكانا لسلام المنتصر، معتبرة أن المستفيد الحقيقي من الاتفاق هو إيران، إذ يضمن بقاء النظام الإيراني ويؤدي إلى رفع العقوبات عنه والإفراج عن أموال ضخمة مع استمرار نفوذه وسيطرته على مضيق هرمز مقابل تعهد غير واضح بعدم امتلاك سلاح نووي.
0: ويذهب المقال أبعد من ذلك كاشفاً أن الاتفاق يحقق فائدة

0: أساسية تتمثل في وقف الحرب مؤقتا، ما يخفف التوترات الاقتصادية العالمية، كما يشمل وقف إطلاق النار في لبنان. لكنه يحذر من أن الملفات العالقة وعلى رأسها سلاح حزب الله تجعل هذا السلام هشا، وقد يمهد لصراعات جديدة في المستقبل.
1: ختام جولتنا من تسارع وتيرة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا عقب الهجوم الأوكراني الواسع بالطائرات المسيرة على العمق الروسي، إلى تزايد المؤشرات على دخول الحرب مرحلة أكثر حدة وتعقيدا على حد وصف سكاي نيوز. فبينما تتواصل التحركات الدبلوماسية الدولية والاتصالات السياسية الرامية إلى احتواء النزاع، يرى الباحث السياسي رونالد بيغاموف أن التطورات الأخيرة تدفع نحو مزيد من التصعيد العسكري المتبادل وسط تمسك موسكو بمواقفها المعلنة ورفضها أي مسار قد يؤدي إلى وقف العمليات وفق الصيغة المطروحة حالياً.
0: صحيح، بل يعتقد بيغاموف أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً شديداً من جانب الطرفين، لافتاً إلى أن الموقف الروسي الحالي يتميز بعدم التركيز على الحديث عن الخطوط الحمراء بقدر ما يركز على ضرورة الرد المباشر على الهجمات الأوكرانية، حيث أن هناك توجها داخل موسكو يدعو إلى توجيه ضربات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا، خاصة أن الهجوم الأخير جاء بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع، وهو ما تنظر إليه روسيا باعتباره رسالة مباشرة تعكس إصرار الغرب ومراهنته المستمرة على الخيار العسكري.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
0: نودعكم على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة. دمتم بحفظ الله وأمانه.
1: إلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المخصوص.
1: الإعداد
0: دعاء قنطار.
1: في التقديم
0: مجد حيدر
1: وشادي حداد.
0: وفي الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: رحلة في كتاب. أهلا بكم في رحلة جديدة بين صفحات الكتب، حيث لا نقرأ الكلمات فقط بل نعيشها. دعني أسألك سؤالا صغيرا قبل أن نبدأ. آخر مرة كنت فيها في اجتماع أو نقاش محتدم، من كان يتحدث فعلا ومن كان يدافع فقط؟ الفرق كبير، لكننا نادرا ما نلتفت إليه. أنا مارلي شكيب، واليوم نرتدي قبعات ليست للزينة بل للتحرر، مع كتاب غير طريقة تفكير المدراء والمعلمين والزعماء في كل مكان. قبعات التفكير الست لإدوارد دي بونو.

كتاب أصغر من الشك وأكبر من التوقع. قبعات التفكير الست ليس كتاباً فلسفياً معقداً، هو كتاب صغير يمكنك قراءته في بضع ساعات، لكنه يحمل فكرة واحدة عميقة جداً. نحن لا نفكر بشكل منظم، نفكر بشكل فوضوي، نخلط المنطق بالعاطفة والتفاؤل بالخوف والنقد بالدفاع في آن واحد. وحين تتشابك كل هذه الأصوات في الرأس معاً، النتيجة ليست تفكيراً بل ضجيجاً. إدوارد دي بونو، طبيب وعالم ومفكر مالطي، اخترع هذه الأداة البسيطة للتخلص من الضجيج. ست قبعات، كل واحدة بلون وكل لون بدور. حين ترتدي قبعة واحدة فقط تتحرر من البقية. اقتباس: التفكير المتوازي ليس مجرد تقنية، إنه احترام لطاقة العمل. القبعات الست، من أنت حين ترتديها؟ تخيل أنك ممثل مسرحي. حين ترتدي قبعة أنت لا تتظاهر، أنت تمنح نفسك إذناً أن تكون هذا الصوت كاملاً دون مقاطعة من الأصوات الأخرى. واحد، القبعة البيضاء، الحقائق فقط، بياض الورقة الفارغة، لا رأي هنا، لا شعور، فقط أرقام ومعلومات. تسأل: ما الذي نعرفه؟ ما الذي ينقصنا؟ اثنان، القبعة الحمراء، العاطفة بلا تبرير، نار الشعور، هنا تقول ما تحس به دون أن تبرر. الحدس مسموع، الخوف مسموع، الفرح مسموع. ثلاثة، القبعة السوداء، الناقد الحذر، ظل الحكمة، تسأل: ما الذي قد يسوء؟ ما المخاطر؟ ليست تشاؤماً بل حماية من السقوط. أربعة، القبعة الصفراء، الضوء والتفاؤل، ضوء الشمس، تبحث عن الفرص والمزايا. لماذا قد ينجح هذا؟ ليس وهماً بل بحث متعمد عن الإمكانية. خمسة، القبعة الخضراء، الإبداع المتحرر، الحقل المفتوح، لا حدود هنا، لا أحكام، الأفكار الجنونية مرحب بها. وماذا لو؟ هو السؤال الرسمي لهذه القبعة. ستة، القبعة الزرقاء، القائد المنظم، سماء الرؤية الشاملة، هذه القبعة هي الأعلى والأشمل، لا تنظر إلى الموضوع بل تنظر إلى عملية التفكير نفسها. من يرتديها يحدد ماذا نفعل الآن، أي قبعة يحتاجها الفريق، هل استكملنا الصورة؟ هل حان وقت القرار؟ غالباً ما يرتديها المسير أو القائد، وهي ليست قبعة من يعرف أكثر بل قبعة من يوجه الجميع نحو هدف التفكير. اقتباس: إن الطريقة التي نفكر بها معاً أهم من الأفكار التي نخرج بها. قصة من الواقع: حين أنقذت القبعة الصفراء مشروعاً، يحكي دي بونو عن فريق كامل في شركة دولية كان على وشك إلغاء مشروع ضخم. اجتمعوا وكان الجميع يرتدي دون أن يعلم القبعة السوداء. السوق المستهدفة مخترقة، والتكاليف مرتفعة، والمنافسون أقوى، والتوقيت صعب. ثم قال أحدهم: هل جربنا القبعة الصفراء لخمس دقائق فقط؟ فجأة في خمس دقائق وجدوا ثلاث نقاط قوة خفية لم يلتفتوا إليها. لم تتغير المعلومات، تغيرت القبعة. اقتباس: المشكلة ليست أنك لا تعرف، المشكلة أنك تعرف فقط من زاوية واحدة. الفكرة الأعمق: التفكير المتوازي ضد الجدل. نحن تربينا على فكرة خاطئة أن أفضل

0: طريقة للوصول إلى الحقيقة هي الجدل. أنا أقول رأي، أنت تهاجمه، ومن التصادم يبزغ النور. ديبونو يقول هذا وهم. في الجدل كل طرف يحاول أن يربح، العقل ينشغل بالدفاع أكثر من الاكتشاف. لكن في التفكير المتوازي الذي هو جوهر هذا الكتاب، الجميع يرتدي القبعة ذاتها في نفس اللحظة. لا يوجد خصم، يوجد فريق ينظر معا، مرة من الخوف ومرة من الأمل ومرة من البيانات ومرة من الخيال. النتيجة تفكير أوسع وقرارات أنضج وعلاقات أسلم. اقتباس: أنا لست أتجادل معك، أنا أرتدي قبعة سوداء الآن وسأرتدي الصفراء بعد قليل. لحظة تأملية، أي قبعة ترتديها عادة؟ فكر في نفسك للحظة. حين يطرح أحدهم فكرة جديدة في حضورك، ما أول ما يتحرك فيك؟ هل تبحث عن الأرقام؟ القبعة البيضاء؟ هل تبحث عن الثغرات؟ القبعة السوداء؟ هل تشعر بحماس فوري؟ القبعة الحمراء؟ والسؤال الحقيقي، هل ترتديها بوعي أم هي التي ترتديك؟ هذا الفرق هو كل الكتاب. اقتباس: الذكي ليس من يملك قبعة جيدة، بل من يعرف متى يرتدي أي منها. الزبدة، درس واحد نخرج به اليوم. أصدقائي، قبعات التفكير الست ليس كتاباً للقراءة فقط، بل أداة للحياة. الدرس: في المرة القادمة التي تشعر فيها أنك عالق في قرار، في نقاش، في خيار، لا تسأل ما الصواب، اسأل أي قبعة أرتدي الآن؟ وربما تكتشف أنك كنت ترتدي قبعة واحدة طوال الوقت. سؤالي لك اليوم: لو أضفت قبعة واحدة إلى تفكيرك غداً، أيها ستختار؟ وأيها كنت تتجنب دائماً؟ كانت هذه رحلة في كتاب قبعات التفكير الست لإدوارد ديبونو، كتاب علمنا أن التفكير ليس موهبة ولدنا بها، بل مهارة نتعلمها، قبعة قبعة. شكراً لإصغائكم، وإلى اللقاء في رحلة جديدة في عالم الكتب. رحلة في كتاب، من إعداد وتقديم مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي. شكراً لإصغائكم، وإلى اللقاء في رحلة جديدة.
1: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يتعهد في اليوم العالمي للاجئين بمواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين تمثيلا يليق بهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان. سفير كندا لدى سوريا ولبنان يؤكد مواصلة بلاده دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في المنطقة الشرقية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة على خلفية تورطه في أنشطة متعلقة بتصنيع واستخدام عبوات ناسفة ضمن عمليات إرهابية سابقة. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث مع السفير الهولندي ألكسندر جيتورز تعزيز التعاون في مجالات نزع الألغام ودعم البنية التحتية والعدالة الانتقالية. وزير المالية محمد يسر برنية يشارك في جلسة لمحافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو بحضور محافظي الدول الأعضاء وممثليهم. وفي خبرنا الأخير بحضور وزير العدل، وزارة العدل تعقد جلسة لبحث سبل تسهيل وتسريع إجراءات المحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم في إطار مسار العدالة الانتقالية التي تشهدها سوريا. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة دمشق وين ما كنتوا عبر بثنا المباشر عبر الاف ام وعبر النايل سات. حلقة جديدة، سهرة جديدة بلشت، عنوانها دايما وأبدا أنتوا.

0: مساء الخير أحمد.
1: ديما مساء الخير.
0: مساء الخير.
1: يسعد هالمساء.
0: للسبت للسبت.
1: شو مشتاق للسبت معك؟
0: شو مشتاق؟
1: سيرتنا اليوم سيرة حب، سيرتنا اليوم سيرة عمر، عنوانة دايما الغنية واللحن الباقي في القلب وفي البال.
0: طبعا أكيد قبل ما نبدأ بالجزء الثاني من حلقتنا أو سهرتنا للسبت، لما السبت الماضي كنا بالجزء الأول، رح نبدأ أكيد بمقدمة الحلقة، لكن اسمحوا لنا نرحب بحلقة السبت المميزة فعلا مع مخرجنا المميز رضا بلطة. طبعاً والرائع، هو لقبه الرائع الأستاذ فؤاد
1: علي اللي بيطير بالجناح الثاني ليحلقه معكم ديما نيوف وأحمد الشامي بسهرة السبت. تحية مسائي.
0: نحن كده حلقتنا كده
1: روا
2: من الحب وسرت الحب.

0: لا بلا، نحن أخذين عهد بلا دموع بحلقة السبت.
1: ما هو الحب فيه فرح وفيه حزن وفيه دموع، هي هي سيرة الحب.
0: في شغلة خطرت عبالي هلا، شو رأيك مع عائلتنا الجميلة، عائلة سهرة السبت الرائعة؟ مساكم الخير ومحبة، كتير أنا وأحمد نشتاق لكم كل سبت وننطر السبت لنكون معكم حقيقة. والعجبني بعائلتنا عائلة السبت أنه عم يكون معنا أخوة وأصدقاء في ثقافة، ناس نوعيين، في شيء كتير حلو فيكم، وعن جد بنحبكم كتير، ما رح نذكر أسماء مشان ما ننسى حدا. شو رأيك أم كلثوم بحر؟ فكل عنوان أغنية فيك تقولها لحدا، يعني إذا بتوجه رسالة لحدا بعنوان من أغاني أم كلثوم.
1: على فكرة دينا
0: نقول له مثلا
1: تأكيدا لكلامك أنه نعمل مسلسل سوري أخذ عناوين الحلقات من أغاني أم كلثوم. ما بعرف إن خانتنا الذاكرة، فهو سيرة الحب؟ لا مش سيرة الحب، فمسلسل ذكروني فيه مستمعينا.
0: أنا سيرة الحب أي مسلسل؟
1: لا هو غير سيرة الحب يا رضا، لا غير سيرة الحب، في مسلسل تاني أخذ من مسمى

0: كلثوم، من أغاني أم كلثوم عناوين مسلسل منفصل، فكل حلقة أخذت عنوان غنية بنوا علي أحداث.
1: فإذا
0: مستمعينا حادم حاضر أو الحب كله، أوكي إن شاء الله حنسمعك للأغاني الحلوة.
1: طيب رح نبدأ شوي هيك مقدمتنا، نذكر أنه السبت الماضي كنا مع الجزء الأول من قصائد خالدة في تاريخ الفن العربي باللغة الفصيحة لأم كلثوم، حكينا عن الشعراء وحكينا عن الملحنين. أما حلقتنا اليوم رح تكون الجزء الثاني، هي الأشعار باللهجة المصرية العامية الخالدة لأم كلثوم، وأكيد ما فينا ما نمرق على عمالقة الملحنين.
0: نعم صحيح،
1: الوهاب،
0: وأنا بدي أحكي بليغ. صراحة مغرم بحدا اسمه بليغ حمدي. فأكيد بليغ حمدي وعبد الوهاب اللي رجع لأم كلثوم بعد قطيعة طويلة. يمكن أنا وديما حكينا الأسبوع الماضي عن قصة الخلاف،
1: هلأ رح نحكي فيها،
0: رح نحكي عنها وقديش أبدعوا مع بعض.
1: بس شوف عبد الوهاب ليش رجع يلحن باللهجة المصرية لأم كلثوم؟ لك أنا بحب بليغ كتير وأنا منطقية وأنت بتحب بليغ.
0: صحيح،
1: هو غار من بليغ على فكرة بعد نجاح أول عمل بين بليغ وأم كلثوم عام 1960، كانوا يغاروا. عبد الوهاب كان يغارها أنت بيت. حتى أم كلثوم كانت تقول، لك معلومة، كانت تقول إنه كانت تخاف منه هيك يعني بالسيرة، إنه بيحسدها
0: عبد الوهاب.
1: إيه كان بيحسدها. هلأ كتير في شغلات إذا منعرفها عن هدول العمالقة منحب نقول يا ريت ما عرفنا، خلينا شايفينهم هيك. خلونا لكن مكملين معكم بحلقتنا اليوم لنعرف منكم أي عمل برأيكم لأم كلثوم باللهجة المصرية من ناحية الشعر واللحن بيتصدر قائمة أغاني أم كلثوم بالعامية.
0: طبعا أنا بدي اقترح من بعد إذن ديما أنه اليوم نكتفي برسائل الواتساب حتى نعطي فرصة توثيقية لمرحلة مهمة من أم كلثوم، فحنعرج على رسائل الواتساب، فنعتذر من الاتصالات اليوم، ولأنه مثل ما قلت هي حلقة توثيقية لفترة مهمة جدا بالفن العربي أم كلثوم، فعذرا من الاتصالات، سنكون فقط عين على الواتساب وأيضا بحلقة أنا بعتبرها سهرة توثيقية
1: وسلطنة
0: فخليكم
1: سلطنوا اليوم.

0: خليني أحمد أقدم. رح نبدأ حلقتنا من عند أحمد لياخدنا برحلة، رحلة البداية بين بليغ وأم كلثوم.
1: ديما يعني بوجودك واطلاعك وثقافتك أنا بصراحة بستمتع وأنت عم تحكي بحب عن فترة كتير مهمة. فأنا بدي اكتفي بقول أنه بليغ هو رمز التجدد بالموسيقى العربية، فيمكن أم كلثوم وقت حبت أن تعمل شيء مع بليغ حبت أن تتجدد بالموسيقى بأم كلثوم الجديدة، فكان الطريق من خلال بليغ حمدي.
0: قررت تخاطب جيل شاب حست أنه أغانيا الكلاسيكية
1: الخضوية
0: جمهورة في جيل شاب يصعد، فخافت
1: فخاطبت هذا الجيل من خلال بليغ حمدي. فكان النتاج بعيد عنك سيرة الحب من أغاني والتعاون المشترك اللي جمع أم كلثوم. طبعا ما بعرف إذا في أسرار عن بليغ وأم كلثوم هاي مع السوبر ديما. حبي إيه بعام 1960، كلمات عبد الوهاب محمد أنساك بعام 1961،
0: عند حبي إيه
1: مأمون الشناوي والروح عند حبي إيه بال 1960.
0: كيف بديت القصة أحمد؟ أرادت أم كلثوم أنه تغني من ألحان بليغ لرغبتها بالتجديد مثل ما حكى أحمد،

0: التحرر من القوالب الموسيقية التقليدية يلي ميزت تعاونه مع الصنباطي، كان في هيك شيء نخبوي وكلاسيكي. جذبتها ألحان بليغة كتير الشجية وموسيقى العصرية، وفعلا كانت هاي الموسيقى جاذبة لشريحة واسعة من جمهور الشباب. أحدث التعاون الأول بحبي إيه بين أم كلثوم وبليغ نجاح مدوي كبير. هذا التعاون يعني أم كلثوم من هون كانت نقطة انطلاق بشيء جديد ونقلة نوعية بالفن، وانطلقت من نطاق النخبة إلى نطاق الجمهور، فهون بديت القصة. طلبت طبعا أم كلثوم من الفنان،
1: أنا مسلطن عم بسمع ديما يا جماعة.
0: أنت لأنك عندك ياهن
1: لا والله
0: تقراهن.
1: لا والله
0: ليكو عم يعزلني أنا أقراهن، هو بس بده يقرأ.
1: الروح أنا بهمني الروح،
0: تحب هيك
1: عم استمتع.
0: أحمد تصور أنه طلبت أم كلثوم وقالت له للفنان محمد فوزي لحلي غنية، فراح سمعها لحن هو، بس في بليغ ملحن نفس الأغنية، قال له حسمعك لحني ملحن حيجنن مصر يا أمك يا سومة، كان يقول له
1: يا سومة نعم
0: حيجنن مصر. وفعلا لما سمعت قالت له جيبه يا أحمد، فلما جابه يا محمد لحن بليغ قالت له هي دي يا بليغ، وفعلا كانت حبي إيه أول عمل بين
1: طبعا. أنا بدي أطلب من رضا بما أنه عم نسمع عن بليغ ألف ليلة وليلة، إذا ممكن نأخذ بس البداية ما بعرف حبي إيه ألف ليلة وليلة ب 1969 من أجمل من روائع أم كلثوم بليغ حمدي.
0: خلدت المقدمة
1: كان أنا شفت شو قلت له لبليغ، قلت له كان بدي المقدمة لبليغ لا لرضا
0: اللحن الخالد مقدمة
1: ألف ليلة وليلة صح. فبعمل كلمات مرسي جميل عزيز الحب كله بعمل 1971، كلمات أحمد شفيق كامل، وآخر ما غنت كانت أم كلثوم بعام 73 أيضا من ألحان بليغ حمدي. حكم علينا الهوى كلمات عبد الوهاب محمد، نستمع ونعود.
0: الله اسمح لي اسمح لي أهدي هالمقدمة الخالدة من ألحان بليغ حمدي. مساء الخير أكيد لزميلنا محمد الصيف، مساء الخير، مساء الخير لزملائنا بغرفة الأخبار محمد درباس المذيع الجميل والمذيع الجميل عبد الكريم البوشي، تحية لكم. بدنا نهدي هالمقدمة الخالدة من أغنية ألف ليلة وليلة لأصدقاء البرنامج العزيزين الأستاذ منهل العبود. مساء الخير أستاذ منهل، منورنا أنا وأحمد بسهرة السبت. والأستاذ عبد الله العمر، مساء الخير أستاذ عبد الله العمر، سعيدين أنا وأحمد فيكم وبإنكم نهديكم عبر برنامجنا روائع أم كلثوم.
1: في كمان إهداء خاص ديما، بدنا نهدي إهداء لحد اليوم كبر سنة.
0: ليا
1: ليا
0: لازم ليا بعيد ميلادها تقوم هلأ ترقص على هالغنية اللي رح نعطيها حقها، عفوا المقدمة الموسيقية. قومي يا ليا، كل عام وانتي بألف خير والعمر كله يا رب يا ليا
1: يا رب.

0: استاذ منور وتحية كبيرة لك أكيد. ديما
1: الله،
0: شو يا ديما؟
1: هاي المقدمة أنا ما عاد بحكي بس اسمعها.
0: في عنا هداء كمان بدنا نهديه بصوتك كمان يا ديما.
1: اليوم شو قصتك؟
0: على أم كلثوم. بدي وجه تحية لحسين الحناش اللي له مصر خير. حسين، وجه تحية، وجه لك تحية حسين، تحياتي لك.
1: حسين الحناش وروائع أم كلثوم وهاللحن الخالد مقدم لك مني ومن زميلي أحمد لروحك الجميلة صديقنا حسين.
0: وتحية مرة أخرى لأحلى ليا، وكل عام وانت بألف خير، مساكن حب على هوا أثيري لعب دمشق.
2: يا حبيبي
1: عدلنا الموسيقى. الله،
0: ايوه، لا خلص ننهي الحلقه لهون وبس.
1: والله
2: يا حبيبي.
0: لا لا لا
1: والله،
0: بتعمل انت المعلم.
1: اذا بتعمل ميكس حلو نحن جاهزين نسمعك. بدك منحني لبين ما يجهز.

0: اليوم نوجه تحيه لكل الناس رح تحاول تتصل فينا. بس الحلقه اليوم ستكون مخصصه فقط للواتساب حتى نقدر نوثق مرحله مهمه من تاريخ ام كلثوم. ولكن قبل ما نرجع لديما للصفحه اخرى من هذه السيره, خلينا نمسي ديما على رقم هاتف 682 حكم علينا الهوى من حكم الهوى. مصطفى سنكي من الشعبية, مصر الخير, مصر الخيرات لأم أنس, يسعد مساكم يا حلوين. سبحان الله, بكرة أول أيام الصيف وأطول نهار بالسنة, عيد الأب, كل عام وانتم بألف خير. تحياتي للمخرجين المتألقين, فكروني كمان. بنمسي على حدا عم مسي علي وعلى ديما, حابب مسي عليكم أنا وبنتي شغف, وبدي مسي على الست حنان عم تسمعنا من مصر. بالنسبة لموضوع الحلقة, ما فينا ننسى المعركة الكلثومية بين الصنباطي وعبد الوهاب, دارت الأيام, معكم ماهر جديد. أيضا مساء الخير,
1: هدول الرباعي الذهبي. بس بدي
0: كان في منافسة على أم كلثوم.
1: لا بدي مسي على الرباعي الذهبي ماهر جديد وشغوفة أصغر طفلة بتتابعنا. مساء الخير شغوفة, مهند بلول, مساء الخير يا مهند. خديجة الرائعة وحنان فاسي من مصر, أنتوا هالرائعين الخماسي الذهبي. يلا أنا وأحمد قديم مبسوطين فيكم كلكم. بس يا ماهر انتبه, بليغ هو اللي سرق الأضواء سواء من عبد الوهاب أو الصنباطي. هلأ منحكي ليش.

0: نعتذر. وعد الحلقة القادمة، هاي الحلقة لها خصوصية والله، في كم هائل من رسائل الواتساب، سامحنا رح يزعلوا البقايا.
1: يا لا مالي، حناخد في حدا كان مصر انه يكون معنا على الهواء، بنقول له مساء الخير، مساء كلثومي على هواء اثير اذاعه دمشق. الو.
2: الله يسعد، الله يسعد المساء استاذ احمد الشامي.
1: مساك ورد وفل، يا مرحبا.
2: الله يسعد مساكي يا مدام لينا نيمور.
0: مساء الخير والمحبه وهالسهره الطيبه اللي جمعتنا على المحبه.
2: انتوا فتقتوا جروحي من 65 سنه لهلا.
0: ليك
2: هذا ما ابكي
0: معك،
2: هذا ما ابكي على الفكر. تفضل.
0: كنت بدي اقول لك امانه لا تزعل، وامانه خليك مبسوط وهيك فرح الناس بجو السهره. واذا انت عم تقول فتقت جروحي هلا زعلتنا هيك
1: عن جد. اي والله.
2: لا استاذ احمد بزجع، في عام 1974 وفي عهد الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات، وهو من اشد الناس حرصا على ام كلثوم، عرفت ايه، اصيبت في عام 1974 بنزيف الدماغ.
0: هلا معك دقيقة، ليك هذا الحديث السردي سامحني أرجوك، في معك دقيقة ونحن ما معنا وقت كتير، أنا حابك كان إيه سامحنا أرجوك أرجوك، وأنت استثناء أخذناك، ممكن تعطينا أجمل أغنية أقرب لقلبك يلي بتحبها، لمين بتهديها هيك يعني؟ ما لأنه خلصت الدقيقة. إيه
2: فهمت عليك أستاذي، أهم شيء من أروع ما غنت أم كلثوم يلي كان يشبيك أنيني، كلمات أحمد رامي والحان عيام السنباطي بوجود الملك فاروق، وقلده وسام أعلى وسام بمصر، عرفت شلون؟ غنية مشهورة جدا جدا جدا، عرفت شلون؟ وما بعرف موجودة بالأرشيف عنكم ما موجودة ما بعرف.
0: هلا إذا موجودة أكيد رح نهديك ياها ولكل محبينك. وكتير سعيدة بهاللمة السورية الحلوة يلي أنا وأحمد قادرين هيك ننشر الفرح والسعادة والحب والسلطنة.
2: مدام أنا يعني بتشكركم كثير أنت والأستاذ أحمد والأستاذ غدا اللي من ربع ساعة استقبلنا.
0: أكيد شكرا شكرا.
2: وأنا دقيقة واحدة بس.
0: ونحن احترمنا أسرارك، احترمنا أسرارك أكيد.
2: نعم، ونحن بدنا نطلب من الإدارة، بس كنا واحدة نطلب من الإدارة إعادة تكليف المدام ديما بلطل ولو
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بدي اتشكرك كثير، ورح ننتقل للجزء الثاني من حلقتنا لانه الوقت عم يمشي بسرعه وما عاد معنا وقت، ونروح لعند احمد.

0: مات. لا يحكي لنا عن خلصنا من بليغ. هلا قالوا انه غار عبد الوهاب.
1: هلا انا ما بدي فوت بالنوايا، ولكن قصة شهيرة ديما، كان في حرب طويلة جدا بين عبد الوهاب وام كلثوم، رغم انه قبل الحرب او قبل العداء كان في صداقة، حتى انه كان هو عبد الوهاب قبل القطيعة الفنية بين عبد الوهاب وام كلثوم، كان هو همزة وصل بين ام كلثوم وعبد الحليم بتاتشات معينة صارت، فكان عبد الوهاب هو اللي بيوصل بعض الرسائل لعبد الحليم، فوصلنا لمرحلة القطيعة، كان في قطيعة طويلة جدا بين عبد الوهاب وام كلثوم. باختصار بال 1964 اجتمع باحدى المناسبات عيد الثورة بمصر الرئيس جمال عبد الناصر، وطبعا التقى آنذاك أم كلثوم التقت مع محمد عبد الوهاب بحضور جمال عبد الناصر، فانحكت جملة انه هو امتى
0: حشوفكم مع بعض
1: لا او انه يعني. هو قال حسب بعض المصادر انه في غنية ناطرين انكم عم تحضروا على غنية، فتفاجأ أم كلثوم تفاجأ عبد الوهاب وأم كلثوم بما قاله جمال عبد الناصر.
0: الجملة الشهيرة لن أغفر لكما عدم تعاونكما في عمل فني.
1: هاي وحده بس، في قال هو قال انه لا دي محزري، شو قال لهم
0: هو بده يراضي،
1: اي قال لهم انه ناطرين في عمل جديد بينكم بعض، فهنا ما كان في عمل اساسا، كان في قطيعه. فطبعا هاي كانت رساله من جمال عبد الناصر انه يجتمعوا مع بعض، فعلا هنا بدات
0: لقاء الصحاب
1: فعليا، واتحفونا باجمل الاغاني ام كلثوم وعبد الوهاب.
0: انت عمري كان العمل يا رضا. رضا لساته بالحب.
1: عبد الوهاب وأم كلثوم.
0: من كلماتها، من كلمات انت عمري احمد، رجعونا عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم
1: على الماضي اللي راحوا،
0: اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه. في مقطع تاني لا بديك تحكي مصري.
1: قد ايه من عمري قبلك راح وعدى، يا حبيبي قد ايه من عمري راح، ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة، ولا دهق في الدنيا غير طعم الجراح، ابتديت دلوقتي بس أحب عمري، ابتديت دلوقتي بس أخاف للعمر يجري. طبعا أنا آسف.
0: يا سلام.
1: من يسمع كلثوم تعرفي هاي الغنية أنت عمري، تعني دي بعض، أنت تهديها لحد وأنا بهديها لحد، شو رأيك كونه أنت عمري؟
0: يلا لمين رح تهديها؟
1: لشريكة حياتي.
0: حسيت مدي لك
1: أنت عمري، يعني شو لمين بدي هديها؟ ما أدعى بدي لك أنت شريكة عمري وأنت عمري إلك ديما. هلا لمين؟
0: لمين بقول انت عمري؟ معلش اثنين يعني يكونوا سوا بالمهدى.
1: شو هالعمر النصين؟ اوكي
0: لا هن اخواتي الاثنين.
1: اوكي تمام اوكي
0: اخواتي الاثنين، بقول لهم انتوا عمري.
1: الله يخلي لك يا هول يا رب. انت عمري عبد الوهاب وام كلثوم.
0: شوف اي عنوان. هلا اذا انا بقول لك لمين بتقول بعيد عنك حياتي عزام؟
1: عيلتي. عيلتي ككل يعني اذا مزبوط كل غنيه قصه بحد ذاتها. صح
0: فيك تسال
1: صحيح صحيح.
0: حسيبك للزمن لمين بتقول؟
1: واللي ظلمني
0: في حدا
1: كثير
0: وانا كثار.

0: ايه، فيمكن هاي فرصة نعرف الناس أكثر
1: على لحن عبد الوهاب.
0: تماما، فخلينا نقول أشهر أغاني لجمعة عبد الوهاب وأم كلثوم. أمل حياتي من روائع روائع روائع أم كلثوم.
1: صحيح.
0: أمل حياتي بعمل 1965، كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل. أنت الحب بسنة 1965 للشاعر أحمد رامي. فكروني يا ديما بسنة 1966 للشاعر عبد الوهاب محمد. وأدارة الأيام عام 1970، كلمات الشاعر مأمون الشناوي. وليلة حب اللي تغنت بسنة 1973 للشاعر أحمد شفيق كامل. كل هالأغاني

0: على هالغنية.
1: بس على سيرة أنساك، أنا مستحيل أنسى هالسهرات يا أحمد،
0: وما رح تنتسى إن شاء الله وليه القدم صح. أجمل. معي مشاركة من رقم نهايته 421 وداد القصاص، بتقول مساكن خير ورحمة، ألحان كلمات غناء خالدة بكل التفاصيل، أغانيها رائعة روائع، ألف ليلة وليلة لسه فاكر هذه ليلتي حبي إيه، دمتم بخير وعافية وراحة بال وداد القصاص، بدي لك مساء الخير. أيضا بدي أقول لرقم نهايته 015، يسعد مساكن، معكم من حلب أبو بشير بليغ، أبدع أيضا مع نجاة، مين ينسى عليادي والطير المسافر. حلقتنا اليوم هي لأم كلثوم،
1: أم كلثوم،
0: لكن أنا برأيي إذا بدنا نحكي على بليغ دايما ارتبط اسمه مع وردة، فالناس ما بتعرف أنه كان له شراكة أيضا مع أم كلثوم. ديما بدي أروح لمشاركة منى من حلب، بتقول رواء هذه الأغاني لابني رامي، تحياتي
1: أنت الروائي منى.
0: جيهان من اللاذقية بتقول مساكن فيل وياسمين ديما وأحمد ورضا، ألحان بليغ حمدي رائعة، عشاق بليغ حمدي كتار، بس والله الحلقة راحت بتجاه بليغ حمدي. رقم نهايته 307، بيقول يسعد مساكن بكل خير وسعادة أم كلثوم لا تتكرر، إنها أسطورة الغناء العربي وكل أغانيها مميزة لا تنسى وتبقى خالدة، أجملها أغنية دارة الأيام، أهديها لكم ولكل المستمعين، تحياتي لكم أبو علاء بالشام. قبل ما أرجع لك ديمة بدي أخذ آخر مشاركة بعدين نرجع لديمة. ديمة طبعا مساء الخير أستاذ أحمد، ومساء الخير ديمة، ديمي
1: ديمي موت.
0: المسألة لك يا ديمة أيضا من علي، دكتور علي من دمار، بيقول طقطوقة قولي ولا تخبش يا زين، والتي تعرف شعبيا بكلمات القبلة من الحان الموسيقار زكريا أحمد، كلمات الشعر بيرم التونسي، غنتها كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم سلامة عام 1945. دكتور علي مساء الخير.
1: صحيح
0: سلامة
1: أكيد. قبل وصلنا للجزء الثالث، الوقت ليش بيمضى بسرعة؟ وصلنا للجزء الثالث من حلقتنا أو القسم الثالث يلي هو الأغاني يلي غنتهم أم كلثوم وكتبهم العديد من الشعراء من ألحان الصنباطي، مع أنه الصنباطي يعني تميز بالقصائد بألحان القصائد
0: وصاحب الكرسي الشهير.
1: فأنا بشوف بليغ وعبد الوهاب يعني غطوا على الصنباطي شوي، لكن لم يترك الصنباطي حاله، وما حبت زعله أم كلثوم، بتحبه تحترمه،
0: وهو أيضا تمسك بأم كلثوم الصنباطي،
1: حاول يعمل شيء حديث مثل حيرتي قلبي معاك وأنا بداري وأخبي. كمان
0: على بلد المحبوب حلوة، على بلد المحبوب رائعة لأم كلثوم. ويا ليلة العيد والله يا رضا،
1: يا ليلة العيد.
0: العيد واحدة من أجمل الأغاني اللي هلأ يعني.
1: عودت عيني على رؤياك، هجرتك الحب كده، القلب يعشق كل جميل. فيني أحكي شوي عن القلب يعشق كل جميل؟ طبعا هاي الأغنية للشاعر بيرم التونسي، القلب يعشق كل جميل، كتير ناس بتحبها أحمد وبتسمعها، بس بتعرف هي انت اكيد بتعرف هاي الأغنية عن الكعبة، القلب يعشق كل جميل. طلب من أم كلثوم انه تكتب شيء ديني عن بس للسعودية، فكتبت الشاعر بيرم كتب القلب يعشق كل جميل. وإذا بنقرأ باقي القصيدة بنشوف كيف عم توصف الزوار والناس كيف عم يدخلوا على الكعبة والمنظر الرائع، فكتير ناس بتضيع بهاي الأغنية بتفكرها حب يعني. هاي المعلومة. شو أكتر غنية أحبها قلبك هلأ بعد الرحلة كلها؟
0: والله بصراحة يعني إذا بدك أكتر غنية بسلطن وبسمعها دايما أمل حياتي.
1: أمل حياتي
0: واحد من الأغاني اللي بستمتع وأنا بسمعها.
1: وأجمل لحن
0: ألف ليلة وليلة وأنت عمري،
1: كمان لحن أنت عمري. رضا فينا نسمع لحن أنت عمري شوي ولا بدنا نعذبك؟ طيب هلا انا بشوف لحن

0: ألف ليلة وليلة سوبر توب بروفيشنال.
1: صح صح
0: بحس
1: صح.
0: أنت عمري أقل شوي لأنه روح بلي غير روح عبد الوهاب.
1: بس ما بعرف برجع بقول لك أنت سألتين على اللحن بس كأغاني في كل أغاني أم كلثوم رائعة ولكن أم الحياة هي إلى خصوصية عندي إلى جو الخاص. ماذا عنك يا ديما؟
0: عطلنا شغل
1: أكثر أغنية لأم كلثوم
0: عطلنا شغل

0: أهلاً. هاي موسيقى
1: أنت عمري.
0: أنت عمري عم نسمع على جمال اللحن، حتى كان رضا عم يحكينا.
1: وعلى فكرة هاي الموسيقى استخدمت حالياً، هل الموسيقى لهلأ في فرق عم تعتمدها بعروضها الاستعراضية؟ لا أنت عمري أصبحت أيقونة شرقية للأمانة.
0: طب أنا بدي أرجع أتحدى هاي، طبعا هاي الموسيقى ملحمة بس بدي ارجع اتحدى بموسيقى الف ليلة وليلة.
1: قلت لك انا بحبها على فكرة.
0: لبليغ لا وحدة بدك تنقي، خود انت عمري. انا باخذ الف ليلة وليلة.
1: انت عمري.
0: والحكم رضا اخر شيء.
1: انت عمري.
0: اعطينا الف ليلة وليلة.
1: رضا بس انت اللي حكم، انت عمري ام الف ليلة وليلة. انا ولحن
0: بختام الحلقة، بختام الحلقة.
1: بس هتجاوب ولا لا اخر
0: حلقة؟ بعتوا على الواتس.
1: خلص
0: بعتوا على الواتس.
1: تقبلي بحكمه ل
0: بقبل باول رضا اكيد.
1: انا رضا. رضا خلص رضا هو الحكم.
0: اول تعليق
1: بيجي. انت عمري على الختام، بس بدي رأيك انت عمري او الف ليلة وليلة.
0: بس سمعنا الف ليلة وليلة.
1: لا هي ولا هي.
0: انا ولا واحدة. لا رضا
1: ليش؟ ما بدك سمعنا اختيارك صار واضح يا رضا.
0: معناها
1: اختار رضا الف ليلة وليلة، هي حتكون اغنية الختام.
0: لا اول مشاركة.
1: كتر خيرك والله يا رضا، الله يجبر بخاطرك يعني. انا خلاص خلاص انا بحترم وجهة نظره. طيب
0: والله انا لكل اللي عم يتابعونا بهالدقيقتين هي، احمد رح يكون معكم على الواتس ما بين مقدمة الموسيقى انتبهوها أنت عمري ومقدمة ألف ليلة وليلة، شو رح تختاروا؟
1: طيب بتقول أم أنس بأغنية أنت عمري طور عبد الوهاب الموسيقى ولأول مرة كان الجيتار حاضر، وهذا بسنة 64. مساء الخير أحمد وديمة، أجمل من أجمل أغاني أم كلثوم سلو قلبي، كلمات الشعر أحمد شوقي والحان الصنباطي.
0: هي فصيحة بل
1: أخذناها. معكم خديجة دبس، مرحبا مدام خديجة. ماذا لحن الصنباطي من أشهر ألحان الصنباطي لأم كلثوم؟ رباعيات الخيام وأغار من نسمة الجنوب وروح لمين وثورة الشك وراك عصي الدمع. وهي الحلقة حكينا عن الأسبوع الماضي. تحياتي يا أحمد. من هذا كاتب لي يا أحمد؟ أوكي شكرا كتير كتير كتير. وعم بيقول الله يخلي لك شريكة حياتك حبيب القلب، يسعد ويخلي لك أخواتك يا ديمة. شو هالدوخ الرفيع بالختام؟ أوكي تحياتي للكل. والله رسالة طويلة سامحني ما بقدر أراها لحتى بهدي الغنية لحبيبة قلبه عائشة. أوكي يلا
0: عائشة مساء الخير يا عائشة. عائشة وأنا وأحمد بنهديكي كمان، أنت وزوجك أكيد نهديكم هلأ نهاية الحلقة. هاي النهاية هلأ؟ لا يا رضا معنا خمس دقائق ثلاث دقائق. الله
1: بما انه بنحكي عن الرياضة الصنباطي مستمعينا خلونا
0: احمد امانه هون. ما
1: احمد امانه ايضا
0: مقدمه الف
1: الف ليله وليله. لا انا بس بدي
0: اختار احمد مقدمه الف ليله وليله. تحيه لك احمد امانه منور.
1: بس كنا عم نحكي على الرياضة الصنباطي مستمعينا.
0: 9-3-7 بس
1: بدي بس شوي ديما بس حتى نقول
0: كثير لكم.
1: بالنسبه لاغاني الصنباطي وام كلثوم عن الشعراء، وانت قلتي شاعر او مهضوم ما بينذكر، لسه فاكر مستمعينا من تاليف عبد الفتاح مصطفى حيرت قلبي للشاعر احمد رامي يا ظالمني، اللي ايضا لاحمد رامي اللي ايضا الف لا عودت عيني هجرتك او هجرتك، ايضا لاحمد رامي. بيرم التونسي قدم لأم كلثوم من ألحان الصنباطي الحب كده والقلب يعشق كل جميل والرائعة طبعا ليلة العيد وعلى بلد المحبوبة.

0: معي مشاركة ديما من الشاغور. أحلى شيء أنت عمري يا عمري. أبو موفق من الشاغور. في صوت إلي صوت لإلك. دخيل قلبكم شو حلوين. شكرا أنت عمري صوت لإلي. عبد الرحمن طيار من حما. شكرا يا عبد الرحمن وأنا أفوز على ديما. مساء النور أحلى مذيعين منورين ديما وأحمد. أنا عائشة. مساء الخير يا عائشة.
1: عائشة مساء الخير يا عائشة.
0: يسعد بالمساء.
1: غلبني أحمد اليوم.
0: شو رأيك بقى؟ هاي رأي الجمهور مع محبتي للرضا لك بس إنه خلاص النصح أنت عمري. هلا رايح على البيت بدي أسمع أنت عمري وأمل حياتي.
1: وأنا كرمالك رايحة أسمع أنت عمري وكرمال الفائزين كلهم لأنه بيحبوها.
0: مساء الخير كيفكم منورين الحلوين بالأبيض. عم نسمعكم أنا وأختي إيمان ونور الهدى. تحياتي يا صبايا. مساء الخير.
1: مساء الحلا. مساء أنتوا قلوبكم البيضة يا إيمان ونور. تحية لألكم. 9:37 ساعات يلا يلحق.
0: طبعا مستمعينا حلقتنا لليوم شارفت حرفيا على الانتهاء حتى نعطيكم فرصة سبيس تسمعوا في متعة النغم العربي الأصيل. يا رب الحلقة تكون نالت أعجابكم مرحلة توثيقية ونعتذر من كل الاتصالات لأن أنا وديما قررنا أن تكون الحلقة هيك فصحى.
1: وهي نص ساعة ما عمل
0: وفي معلومات كانت لابد من طرحها بالموضوع. كل المحبة لكل حدا حاول أنه يتصل فينا.
1: اليوم مخرجنا رضا قمر ليلنا ومخرجنا فؤاد انتو اقمارنا اليوم.
0: يا رب تبقى ايامكم هنية وايامكم فيها كلها سيرة حب ما فيها دموع ولا آهات فيها كل الذكريات الحلوة. حلقتنا لليوم الحلقة الكلثومية شرفت على الانتهاء كانت من اعداد
1: احمد الشاغي
0: وديما نيوف. لحن هذه الحلقة
1: المايسترو
0: رضا صنباطي عفوا رضا بلطة
1: وعلي حمدي
0: فؤاد علي
1: تحية لمخرجينا الكبار.
0: نورتونا مستمعينا. نلتقي بكم السبت المقبل في سهرة جديدة عنوانها دائما أنتو.
1: مفاجأة السهرة الجاية
0: عيارة ألف إن شاء الله.
1: حدا بتحبوه كتير
0: اخترناه من حلقة اليوم. أيوة. إن شاء الله نلقاكم على خير. تصبحوا على حب. تصبحوا على خير. إلى اللقاء.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: الحصاد الإخباري. السلام عليكم ورحمة الله. أيها السادة، الإنعاش أولوية وعودة المهجرين الهدف. ريف إدلب الجنوبي الذي عانى ما عاناه من ممارسات النظام البائد يتنفس من جديد. خطة إسعافية شاملة بدأت من إزالة الألغام ولم تنتهي بتوصيل الكهرباء وترميم المدارس. الجهود الحكومية تقاطعت مع مساعي المجتمع المحلي، فكانت النتيجة إنجازات هامة في كل القطاعات. الحكومة تعهدت بإغلاق المخيمات هذا العام، ومحافظ إدلب أعاد الالتزام بهذا الوعد قبل حلول الشتاء. هدف كبير وما زال الطريق لتحقيقه طويل. وفيما ينتظر المهجرون في المخيمات بشائر العودة، تعكف الدولة على تنفيذ التزاماتها بكل إمكاناتها لتكون حملة الوفاء لإدلب جزءا أساسيا من هذا الالتزام وشريكا مهما في خطة الإنعاش. ريف إدلب الجنوبي بين خطط الإنعاش وأحلام العودة هو محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم في التقديم محمد نصر الله، وفي الإشراف العام محمد سطيف. فاصل قصير ونبدأ.

0: إذن أيها السادة، من تحت الصفر بأشواط بدأت الدولة السورية جهودها لإنعاش ريف إدلب الجنوبي باعتباره من المناطق الأكثر تضررا من ممارسات النظام البائد وجرائمه بحق المواطنين. التقرير التالي يسلط الضوء على الجهود الحكومية والمجتمعية للنهوض بالواقعين الخدمي والمعيشي فيه.
1: دمار كبير خلفه النظام البائد في ريف إدلب الجنوبي، النتيجة المباشرة له كانت تهجير الأهالي من منازلهم وجعل عودتهم لها شبه مستحيلة. لكن هذا الواقع لم يدم لفترة طويلة، فمنذ التحرير وضعت الدولة السورية في سلم أولوياتها تأهيل المناطق الأكثر تضررا بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لعودة المهجرين إلى مناطقهم، ليكون ريف إدلب الجنوبي في مقدمتها. البداية كانت بإزالة الألغام ورفع أكثر من 1,000,000 متر مكعب من الأنقاض وتمديد شبكات الكهرباء لمدينتي معرة النعمان وخان شيخون، والانطلاق بتوسيع طريق إدلب المصطومة أريحة. القطاع التعليمي كان له حصته، حيث وصل عدد المدارس المرممة إلى 50 مدرسة تستوعب 40,000 طالب، ناهيك عن تفعيل 21 مركزا طبيا ضمن خطة التعافي الصحي بالمحافظة. القطاع الاقتصادي والإداري لم يكن خارج السرب، بل تم تفعيل عمل المصالح العقارية والشؤون المدنية لتسيير معاملات الأهالي والبدء في التخطيط لإنشاء مدينتين صناعيتين في مدينة معرة النعمان، فيما كان توزيع غراس الزيتون وتفعيل عمل الإرشاديات الزراعية لدعم المزارعين عنوان إعادة الخضار إلى هذا الريف الذي كان سمته الغالبة. كل هذه الإنجازات اقترنت بتعزيز الأمن في هذا الريف عبر افتتاح الأقسام الشرطية التابعة لوزارة الداخلية. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن كشف عن وجود عمل على تنفيذ خطة لتفعيل 157 وحدة إدارية ضمن محافظة إدلب، لافتا إلى مسعى المحافظة لإغلاق المخيمات في المحافظة قبل الشتاء القادم. تأهيل ريف إدلب الجنوبي الطريق، وعودة المهجرين وإغلاق المخيمات الهدف، وما بين خطة العمل وتحقيق الهدف جهود مضنية يقوم بها المعنيون لتسريع الوصول إلى الهدف. فالوقت يمضي والتحديات كبيرة، ولكن للإرادة دورها الفاعل.
0: الحصاد الإخباري، مرحبا بكم أيها السادة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مدير حملة الوفاء لإدلب المهندس أحمد شحادة. مساء الخير أستاذ أحمد.
2: حياك الله.
0: تسمعوني جيدا؟
2: أسمعك، ولكن لست يعني مدير حملة الوفاء.
0: صحيح لي لو سمحت.
2: أنا ناشط سياسي ومحلل محامي.
0: حياك الله أستاذ أحمد شحادة، سيتم التصحيح بالتأكيد. نتحدث عن موضوع اليوم، ريف إدلب الجنوبي. وريف إدلب تعرض الكثير من الدمار على مدى سنوات ودفع أثمان باهظة لوقوفه مع الثورة. لو نتحدث عن الواقع في ريف إدلب، كيف كان عند التحرير الواقع الخدمي والمعيشي في ريف إدلب الجنوبي؟
2: حياك الله وأسعد الله أوقاتك وأوقات السادة المستمعين بكل خير. طبعا بالتأكيد يعني المناطق ريف إدلب الجنوبي، طالما نحن نخصص هذه المنطقة في حلقتكم أو في هذه المداخلة، في الحقيقة يعني تعرض لحملة شنيعة من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة، مما أدى إلى دمار البنى التحتية ودمار أيضا البيوت للمواطنين ودمار أيضا وتخريب حقيقي في موضوع الطرقات والمواصلات وغيرها. لذلك في الحقيقة هي بحاجة هذه المنطقة إلى إعادة إعمار حقيقية، ولكن الآن تعمل الدولة بمحاولة يعني بعض الأعمال التي ممكن أن نسميها أعمال إسعافية لتسهيل عودة النازحين واللاجئين أيضا خارج القطر إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم. لذلك لابد من بعض الأعمال حقيقة، وأيضا هناك عمل يعني تشكر عليه المحافظة، هو توسيع طريق يعني كان يسمى سابقا طريق الموت، هو الذي يربط بين مدينة إدلب ومدينة أريحة. هذا الطريق الذي كان يعني حقيقة كانت تحصل عليه حوادث كثيرة تؤدي بحياة المواطنين وغيرهم. لذلك الآن أتت خطة يبدو أن العمل بدأت به.

0: جميل.
1: من خلال توسيع هذا الطريق لتفادي هذه الحوادث وتسهيل حركة.
0: يعني نريد أن نتحدث عن هذه التفاصيل وما هي العمليات الكبيرة والتطويرية والتحديثية التي تجري الآن في ريف أدلب وعموم المحافظة بشكل عام، يعني للتغلب على الواقع الصعب الذي كان يعيشه ريف أدلب بشكل عام. اليوم أنتم في تلك الحملات التي تساهم في نهضة أدلب، وانطلاقا من ذلك الواقع الصعب، ما هي الآلية التي اعتمدتموها لتحديد الأولويات في عملكم؟ يعني لو تحدثنا عن أهم الأولويات بالترتيب التي اتخذتموها كخطة سير في عملية نهضة ريف أدلب، وإلى أي حد أخذتم بالاعتبار موضوع تسريع عودة المهجرين إلى بيوتهم ومنازلهم؟
1: طبعا بالتأكيد أنا لست في مركز صنع القرار، إنما أنا ناشط وباحث
0: من خلال عملك ناشط وباحث
1: لأعمال المحافظة والحكومة بشكل عام، وسيما في مدينة إدلب في محافظة إدلب. حقيقة الأعمال التي قامت بها هي إصلاح الطرقات التي كانت تربط مدن وبلدات إدلب في مدينة إدلب. تم إصلاح الطرق طبعا كحالة إسعافية، لم يتم تسوية الطرق كاملا، ولكن قاموا بإصلاح هذه الطرق. أيضا قاموا بإعادة ترميم المدارس التي هي حقيقة يعني بانطلاق العملية التعليمية، وكما نعلم لا يمكن عودة النازحين إلا بوجود مدارس ومراكز صحية. أيضا قاموا أيضا بإعادة ترميمها وتفعيلها. تعمل الحكومة جاهدا في هذا الملف، وحقيقة يعني حققت إنجاز يعتبر يعني جيد جدا بظل ضعف الإمكانيات وضعف الدعم الموجود لدى المحافظة في هذه المجالات. وهذه الملفات حقيقة عملت عليها وتحاول أيضا بأن تقوم بتجهيز البنى التحتية في هذه المدن والبلدات لتسهيل عودة النازحين المتواجدين في المخيمات. أيضا محاولة تأمين المياه، مياه الشرب، وإعادة تفعيل الآبار وتجهيز هذه الآبار من خلال معدات وطاقة شمسية لتأمين هذه الاحتياجات وهذه المستلزمات الضرورية لكي يشعر المواطن أن بدأت الحياة في هذه المدن ليعيد حقيقة، سيعود المواطن ليعيش على أنقاض ما دمره نظام الأسد والميليشيات الإيرانية والقوى الداعمة لنظام الأسد. لا يعني ذلك أنها الحياة بدأت يعني وكأنها تزدهر هناك، إنما تجهيز ما هو ضروري وضمن الممكن والمتاح لهذه العودة التي هي عودة كريمة حقيقة لسقوط النظام، ولكن يستلزم منا الكثير. تحاول الحكومة والحالية ومن خلال المحافظة والمديريات المتواجدة في المحافظة سد هذه الثغرات ريثما يكون هناك حالة ودعم دولي لإعادة أعمار حقيقية لتجهيز البنى التحتية من جديد التي ورثتها الحكومة الحالية من الحكومة السابقة، هي مدمرة ومهلهلة، لإعادة بناء سوريا حقيقة من جديد، لتكون سوريا مزدهرة وتكون سوريا عامرة بأبنائها بأهلها من خلال عملية تعليمية حقيقية، من خلال تجهيز بنى تحتية. هذه البنى التحتية التي هي عصب عودة المواطنين إلى هذه المدن والبلدات.
0: طيب أستاذ أحمد، من خلال نشاطك وأنت ناشط هناك في إدلب، ومن خلال ملاحظاتك، ومن خلال أيضا يعني علاقاتك وما علاقاتك مع المسؤولين عن هذه الحملات الكثيرة في محافظة إدلب، الحملات المسؤولة عن نهضة ريف إدلب على وجه الخصوص، يعني كيف تقرأ سوية الأعمال المنجزة في ريف إدلب، وكيف تقرأ جودة هذه الأعمال؟ يعني أمس يعني احتفلنا بافتتاح 50 مدرسة في ريف إدلب، وأيضا المشاريع تفتح المشروع تلو المشاريع يفتح المشروع تلو الآخر، المشاريع النهضوية كثيرة جدا الحمد لله في إدلب، وخط ومسير خط وعود الحكومة يسير بثقة وبخطى ثابتة باتجاه تنفيذ وعودها فيها بإخلاء مخيمات ريف إدلب من قاطنيها. كيف تقرأ سوية هذه الأعمال وجودتها ومدى وفاء والتزام القائمين عليها بتنفيذ مهماتهم؟
1: يعني في الحقيقة مهماتهم بالنسبة للحكومة الحالية والوعود التي قدموها هي وعود حقيقة كانت يعني جيدة، ومتابعة أعمالها أيضا يبشر بالخير وضعف الإمكانيات. يعني نريد أن نركز على ضعف الإمكانيات، ولكنها تسير بخطى ثابتة وواضحة من خلال تفعيل المحاكم. تم تفعيل المحاكم في هذه المناطق، في مثلا منطقة خان شيخون، في منطقة المعرة تم تفعيل هؤلاء المحاكم، وأيضا تم تدشين أكثر من 50 مدرسة في هذه المناطق لعودة العملية التعليمية. ومن ثم أيضا بدأوا بأعمال الترميم والصيانة للمراكز الصحية في هذه المدن والبلدات، لأن الرعاية الصحية شيء مهم، وسيما هي عامل ضروري لعودة النازحين من المخيمات إلى هذه المنطقة. سيما أيضا الآن ما تقوم فيه من إصلاح الطرق، ربما كما ذكرت لك سابقا شريان الحياة لريف إدلب الجنوبي هو الطريق الواصل بين مدينة إدلب ومدينة أريحة، وأيضا إصلاح الحفر المتواجدة على طريق الإنفور باتجاه محافظة اللاذقية، والكثير من الطرق في هذه المنطقة التي هي شريان الحياة والتي هي حقيقة تمثل يعني ركيزة مهمة لعملية استيعاب المواطنين بين المدن والبلدات، وأيضا مركز المحافظة قاموا أيضا وتقوم المحافظة من خلال متابعاتنا اليومية لأعمالها تقوم بإصلاح الطرق وردم الجوار التي كانت موجودة في هذه الطرق. أيضا هناك عامل مهم، تسعى المحافظة جاهدة بالتعاون مع الوزارات والمديريات ذات الصلة، وأيضا من خلال أيضا المنظمات والداعمين لتغطية فجوة وهو قضية مياه الشرب في هذه المناطق، لأن هذه أيضا من المستلزمات الأساسية التي يتطلبها المواطن في حياته اليومية.
0: جميل. أيضا هناك مشاريع يعني من شأنها أيضا أو تختص بإزالة الألغام وأيضا برفع الأنقاض. عن هذه المشاريع التي تستهدف هذه القطاعات والتي توجهت للحملات في ريف إدلب الجنوبي، ما هي معلوماتك؟
1: بالتأكيد يعني أنا شاهدت كما شاهدت في كثير من المدن، شاهدت ما قامت فيه هذه الوحدات في مدينة سراقب من إزالة منطقة كاملة يعني تغوص في الألغام ومخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد. قاموا في تنظيف هذه المناطق من الألغام، سيما مناطق التي كانت هي مناطق اشتباك مع قوات النظام والميليشيات الداعمة له. قامت هذه الوحدات بإزالة المخلفات والألغام. نحن نعلم أن هذا الملف ليس بالملف السهل، ولا يمكن إنجازه خلال عمليات أشهر أو سنة، ربما أيضا يتطلب دعم دولي حقيقة لإزالة مخلفات الحرب التي خلفها نظام الأسد من خلال عمليات الحرب التي كان يقوم فيها في هذه المناطق. يعني هذه المناطق كما نعلم كانت مناطق ساخنة مع قوات النظام، ولها حق ولها أولوية حقيقة مهمة للاهتمام في هذه المناطق.
0: جميل. طيب أستاذ أحمد، يعني العمل الجماعي كلنا يعرف دائما يثمر، والتنسيق بين المعنيين في المجتمع المحلي والجهات الرسمية يخفف الكثير من العقبات ويذلل الصعوبات. برأيك يعني وأنت من خلال اطلاعك على هذه المشاريع التي تقام هناك في إدلب، ما هي الجهات التي تتعاون فيما بينها لتنفيذ هذه المشاريع؟
1: بالتأكيد يعني المنظمات، الجهة الرئيسية هي المحافظة، لديها مديريات وهذه المديريات تعمل جاهدة، وهذه المديريات كما نعلم أن المحافظة جهة رقابية وإشرافية عليها، وأيضا هناك مثلا مديرية الصحة تتبع إلى وزارة الصحة، والجهة الإشرافية والرقابية عليها هي المحافظة. هذه المديريات كل يعمل في اختصاصه. مديرية الصحة تعمل على إعادة ترميم المشافي مثل مشفى المعرة وبعض المشافي المتواجدة في المنطقة، وأيضا المراكز الصحية كخطوة أولى. ممكن أيضا لعمل مديرية التربية أيضا عمل مهم من خلال إعادة ترميم المدارس وإحياء العملية التعليمية والتجهيز لانطلاقها في عامها الجديد المقبل عام 2026-27. الأمر الآخر أيضا مديرية الدفاع المدني والتي يعني حقيقة يقوم على كاهلة ترحيل الأنقاض والعمل مع الجهات المختصة لنزع الألغام وترحيل مخلفات الحربية التي تركها النظام.

0: بائس. لذلك هذه المديريات حقيقة ومديرية أيضا المياه تعمل بذلك أيضا على تأمين المياه، وأيضا هناك مديرية الري وفي سهل الباب كما نعلم أن هناك عمل مبني لإعادة المياه وتخزينها ليستفيد منها المزارعين في وقت الصيف، وهو وقتنا الحالي التي يقوم المزارعين في زراعة أراضيهم من خلال استجرار المياه من هذه المنطقة في منطقة سهل الغاب، لذلك سهل الروج عفوا. لذلك هذه الأعمال كل مديرية تقوم في أعمالها بالتعاون مع المنظمات والجمعيات التي تأتي من الخارج وتعمل في داخل الأراضي السورية. هناك عملية تنسيق وهناك مديرية التعاون الدولي أيضا مع الجهات الخارجية لكي يكون العمل منسق وعمل حقيقي متكامل في هذه المنطقة، سيما أيضا هناك مبادرات شعبية وفرق تطوعية تقوم في أعمال على عموم الدب، وهذه الفرق التطوعية التي تعمل حقيقة أيضا لها دور إيجابي، أيضا تواصل مهم بين الحكومة والمحافظة وبين الحاضنة الشعبية والقاعدة الموجودة في هذه المنطقة. حقيقة هذا الجهد متكامل، ينبع هذا الجهد ويعزز من خلال شعور الجميع بالمسؤولية اتجاه إعادة إحياء بلادنا التي تعرضت للحرب والدمار من قبل
1: إن شاء الله.
0: نظام الأسد والميليشيات والدول الدائمة له.
1: طيب أستاذ أحمد، من خلال أيضا عملك الميداني ووجودك بين الناس والأهالي في ريف إدلب بالتحديد، لو نتحدث عن مدى رضا الأهالي عن ما تم إنجازه حتى الآن من قبل الحكومة في سبيل نهضة ريف إدلب بالتحديد، وفي أيضا سبيل تنفيذ الخطة المقررة بما يخص إخلاء المخيمات من إدلب وعودة النازحين والموجودين في هذه المخيمات إلى بيوتهم ومساكنهم الأصلية. أنت من خلال احتكاكك ووجودك بين الناس، ما مدى رضا الناس عن هذه الإنجازات؟ ما هي أهم المشكلات التي لا يزالون يعانون منها ويتحدثون بها كثيرا؟ لو نتحدث على الإذاعة على الهواء بهذه المشكلات، تفضل.
0: طبعا بالتأكيد يعني رضا الأهالي عن الأعمال التي تقوم فيها الحكومة هي رضا جيد متكامل، لأنهم يدركون أن هناك مرحلة انتقالية وأن الحكومة هي خرجت من الحرب وورثت عن النظام البائد تركة من ترحل بالمؤسسات وفساد هذه المؤسسات، وأيضا قام النظام بتدمير البنى التحتية قبل أن يتم سقوطه. لذلك هم يدركون أن لابد من الوقوف مع الحكومة الحالية لتكون العملية التكاملية ما بين الشعب والحكومة للمضي قدما في عمليات تأمين الخدمات وغيرها. ويعلم أيضا المواطنين حقيقة أن إمكانيات دعم الحكومة هي لا زالت إمكانيات بسيطة، هي تحاول سد ثغر ما أمكن من خلال ما توفر لديها من دعم، وهذا الأمر الشيء الإيجابي حقيقة في الشعب السوري وأهالي إدلب في الريف الجنوبي أنهم يقدرون ما تقوم فيه الحكومة وهم يصبرون على ما يوجد قلة دعم له. لذلك في سبيل أن يعود هؤلاء إلى مدنهم وقراهم ويتركوا المخيمات التي أسكنهم بها بطش نظام الأسد.
1: جميل جدا، جزيل الشكر لك في ختام هذا اللقاء. الناشط والمحامي الأستاذ أحمد شحادة كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.

مستمرون معكم أيها السادة مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق في الحصاد الإخباري لهذه الليلة. فاصل ونعود إليكم لفتح ملفنا الثاني من الحصاد الإخباري.

0: من جديد كل التحية لمن انضم لمتابعتنا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. تتابعون الحصاد الإخباري، وفي محور حديثنا لهذه الليلة من حلقة الحصاد الإخباري نتحدث عن ريف إدلب الجنوبي ومشاريع التنمية به، وسير أيضا خطط الحكومة في سبيل إخلاء مخيمات إدلب ونهضة ريف إدلب الجنوبي بالتحديد. اليوم نتحدث عنه بعد المشاريع الكبيرة التي شهدها مؤخرا. ولمتابعة هذا الحديث، وقد كنا قد تحدثنا في الملف الأول عن واقع الريف ريف إدلب بالتحديد وعن أهم المشاريع التي تنجز به، لابد أن نتحدث أيضا عن قطاع آخر في هذا المجال، وهو القطاع الصحي في المحافظة. ولمتابعة هذا المحور ولتسليط الضوء على القطاع الصحي في إدلب ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الرزوق، رئيس دائرة المهن الصحية. أستاذ محمد، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: تسمعوني جيدا؟
1: إن شاء الله، الصوت ضعيف قليلا ولكن
0: أنا أسمعك جيدا. طيب أستاذ محمد، سامعني هيك تمام؟
1: تماما، حياك الله أستاذنا.
0: حياك الله على بركة الله. بداية أستاذ محمد، يعني تحياتنا من خلالك لأهلنا بإدلب ونخص ريف إدلب. نتحدث اليوم عن القطاع الصحي، الواقع الصحي في ريف إدلب الجنوبي بالتحديد، والذي يعني لا يخفى على أحد كم كان سيئا جدا، مثله مثل باقي القطاعات طبعا. ما حجم الأضرار التي تسبب بها النظام البائد في المراكز الصحية في الريف الجنوبي لإدلب، يعني بعد تحرير سوريا بشكل عام، وأيضا كان الريف الجنوبي من حصة له حصته في هذا التحرير، يعني دخلتم إلى الريف الجنوبي لإدلب ويعني شاهدتم على أرض الواقع مدى الواقع الصحي السيء والمتردي. صف لنا لو تحدثتم كيف استلمتم الواقع الصحي في ريف إدلب الجنوبي لحظة التحرير.
1: حياكم الله جميعا.
0: أنا بك.
1: لا يخفى على أحد حجم الإجرام الذي قام به النظام المجرم، وخصوصا في أرياف إدلب الجنوبي وأرياف حماة الشمالي والمناطق عامة. حقيقة إن القطاع الصحي تم استلامه كما تفضلت إن صح التعبير كمتهالك، فلا بنية تحتية، لا مراكز صحية، لا مشافي، لا نقاط طبية، لا منظومات إسعاف، جميعها مدمر، لا يوجد أي خدمات صحية في المنطقة. مثلها مثل باقي الخدمات في كل القطاعات.
0: أستاذ محمد، طيب بعد التحرير يعني حدثت أن وعدت الحكومة بتنفيذ خطة ميدانية نهضوية تنموية لريف إدلب الجنوبي، وهو يتقاطع بالتأكيد مع ريف حماة الشمالي. هذه مجموعة القرى الواقعة في هذا النطاق الجغرافي، هناك يعني موجود على موجب هذا النطاق مراكز صحية كثيرة. منذ التحرير تم تأهيل تقريبا 21 مركز صحي في ريف إدلب الجنوبي. بصفتك أنت معني بالوضع الصحي والواقع الصحي في ريف إدلب، ما هي الخدمات التي تقدمها هذه المراكز الصحية الآن؟ إلى أي حد تلبي الاحتياجات المتزايدة، لا سيما بالتأكيد عند عودة المهجرين؟
1: حياكم الله. الحقيقة إن الجهود التي تبذلها الحكومة السورية بشكل عام عبر محافظة إدلب ومديرياتها المختصة جهود كبيرة جدا بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للمنطقة بكل قطاعاتها، والتي كان أكثرها تأثيرا على حياة الناس القطاع الصحي. لقد واجهت الحكومة تحديات كبيرة جدا لدعم القطاع الصحي، رغم الجهود الكبيرة المميزة والاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة للمحافظة المنكوبة عامة ولريف إدلب الجنوبي خاصة، والذي تمثل حقيقة بتوجيه خاص من فخامة الرئيس أحمد الشرع وفاء لهذه المنطقة ولما بذلته من تضحيات على طريق تحرير سوريا. فكان من أهالي هذه المنطقة، فلم يكن من أهالي المنطقة إلا

0: وفاء، فقد قاموا وأطلقوا عدة حملات، منها حملة الوفاء لأدلب. كانت هذه الحملة لها أثر كبير على حياة الناس، وكما تفضلت فقد تم إطلاق أو إنشاء أو ترميم أكثر من 21 مركز صحي كان لها الأثر الكبير على حياة الناس وعلى
1: نعم.
0: عودتهم لهذه المناطق.
1: نعم، ما هي أهم الخدمات التي تقدمها هذه المراكز الصحية للمواطنين؟
0: الخدمات طبعا الخدمات المقدمة هي خدمات إسعافية. بدأ إن حاولنا أن نوصف الوضع الصحي يعني نوعا ما، وخرج عن السؤال
1: تفضل.
0: قليلا. فإن بسبب الوضع الصحي المدمر كان هناك أولويات حقيقة بالبداية هي أولويات طارئة، استجابة طارئة سريعة. فكانت العيادات النقالة، وكانت حملات رش اللاشمانيا، وكانت بعض النقاط الطبية الصغيرة والكرفانات التي بدأنا بها الاستجابي. ثم تطور الأمر لأن إلى ترميم المراكز الصحية وترميم بعض يعني أو جزء من مشفى معرة النعمان المركزي، والذي نأمل قريبا أن نصل إلى ترميمه بشكل كامل ووضعه بالخدمة إن شاء الله.
1: جميل جدا.
0: تقدم
1: تفضل،
0: سألتني
1: ما هي أهم الخدمات
0: عن
1: التي تقدمها؟
0: الخدمات التي تقدمها، تقدم الخدمات الإسعافية، تقدم الخدمات الطارئة، تقدم بعض العيادات النسائية، يوجد أيضا بعض المراكز التي تقدم خدمة التوليد إضافة إلى منظومات الإسعاف. وأخيرا ولله الحمد تم إطلاق مشروع كبير للاستجابة لمرضى الكلى، والذي كان لهم والذي يعني كان سببا أساسيا بعدم عودتهم إلى ديارهم. فكان بفضل الله تعالى أن أطلقنا وعملنا على تشغيل مركز معرة النعمان لغسيل الكلى، والذي تم إطلاقه ب27 جهاز بفضل الله تعالى. وثم قمنا أيضا بتشغيل مركز لغسيل الكلى في كفرنبل، ولله الحمد ونبشر الأخوة من هذا المنبر أن في الأسبوع القادم سيتم أيضا إطلاق مركز غسيل الكلى في خان شيخون.
1: جميل.
0: بشكل جزئي وليتطور بعد انتهاء البناء قريبا ليصل إلى 7 أجهزة أيضا
1: إن شاء الله، ونبارك لأهلنا في ريف إدلب هذا الإنجاز الصحي، يعني بالتأكيد ستريحهم من مشقة السفر، خاصة للذين يعانون من مشاكل في الكلى. طيب أستاذ محمد، كرئيس لدائرة المهن الصحية حضرتك، ما هو الدور الذي قمتم به في تأهيل هذه المراكز وفي افتتاحها، وما هي الصعوبات التي واجهتكم؟
0: بارك الله فيكم. حقيقة إن دور دائرة المهن الصحية حقيقة هو دور محوري وأساسي يعتمد على التأمين وتأهيل ورفض هذه المراكز بمتخصصين في التمريض وفئاته عامة. فقد قمنا برفض هذه المراكز بجميع الاختصاصات التي تساعد على خدمة أهلنا، إضافة إلى تعاوننا مع كافة القطاعات والدوائر في مديرية الصحة، من دائرة الرعاية الأولي ودائرة الرعاية الثانوي والدوائر الأخرى، للوصول لخدمة لتأدية كامل الخدمات لأهلنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب أستاذ محمد، يعني هناك دائما تجديد رسمي من الحكومة ومن محافظة إدلب، وتجديد بالتعهد الذي أطلقته على نفسها بإغلاق ملف المخيمات. أنت من خلال وجودك على أرض الواقع ورؤيتك لمجمل المشاريع التي تنجز، ما مدى يعني برأيك نسبة تحقق هذه المشاريع على أرض الواقع، وسير الحكومة والتزامها بتنفيذ تعهداتها باتجاه ملف المخيمات في إدلب؟
0: حقيقة مثل ما يقولون احنا شهادتنا مجروحة بمحافظة إدلب،

0: فدورها واضح وجلي ولا يخفى على أحد، وخصوصا دورها بدعم القطاع الصحي ولأجل دعم أهلنا لعودتهم لديارهم. فكان ذلك من خلال عمل تشاركي بين المجتمع المحلي ومحافظة إدلب متمثلة بحملة الوفاء لإدلب. ف يعني بعد أن تم إطلاق أو ترميم هذه المراكز، وقسم كبير منها تم عن طريق حملة الوفاء لإدلب، إضافة إلى دور يعني مديرية الصحة في هذا الأمر، يعني كان لهذه كان لهذه المراكز دور كبير في خدمة أهلنا وتحفيزهم على العودة.
1: جميل.
0: لم حقيقة يعني واقع الاتصال حاليا من أنا حاليا بريف إدلب الجنوبي.
1: نعم.
0: فالاتصال حاليا والوضع للأسف يعني نوعا ما صعب، فلذلك يعني تسمع أصوات السيارات ومن
1: لا أبدا مو مشكلة، من قدر أكيد أستاذ محمد. لن نطيل أيضا عليك الوقت، فقط يعني مجمل الأسئلة التي نريد أن نستفهم عنها هي ما تخص الواقع الصحي، وبلمحات سريعة أيضا، أنت كمعني بالشأن الصحي والواقع الصحي في محافظة إدلب أو كأحد المعنيين والمسؤولين هناك عن هذا الموضوع، يعني ما هو تصوراتكم لحجم المطلوب صحيا في محافظة إدلب؟ هل وضعتم خريطة طريق صحية باتجاه ما تريده إدلب من تحسين وتنمية الواقع الصحي؟ هل لديكم تصورات حول هذا الموضوع بما يخص الشأن والقطاع الصحي في ريف إدلب بالتحديد؟
0: لا شك، نعم لا شك أن الخدمة الصحية هي أولى أولوياتنا لعودة الناس. حقيقة وبعد عمليات الاستجابة السريعة والطارئة التي ذكرناها من عيادات وحملات لرش اللشمانية وتشغيل بعض النقاط الطبية والمراكز الصحية، أصبح الهدف أمامنا هو العمل على استدامة الخدمة. بعد أن كان هناك استجابة طارئة، الآن نعمل على خطة استراتيجية هدفها استدامة الخدمة الطبية وتوطينها من خلال العمل على تشغيل الكامل لمشفى المعرة.
1: حلو.
0: وبناء مشافي مركزية في مراكز المناطق من خلال خطة طريق أو خارطة صحية وضعتها مديرية صحة إدلب، كان أهمها العمل على بناء مشافي مركزية في مراكز المناطق، إضافة إلى بناء مشافي محيطية في النواحي ونشر المراكز الصحية في معظم التجمعات السكنية، وربطها مع منظومة إسعاف مركزية تقوم بنقل الحالات من الأرياف إلى مراكز المناطق ومنها لإيصالها بمركز المحافظة. إضافة إلى أن هناك مشروع حقيقة هام جدا تم إطلاقه، ونأمل قريبا في بدء بالإطلاق بالعمل عليه، وهو مشروع بناء مركز شعاعي متقدم لعلاج الأورام في مدينة سراقب، وهو
1: جميل.
0: من المراكز القليلة المتواجدة في سوريا بالتشارك مع أحد المنظمات الإنسانية إن شاء الله.
1: أستاذ محمد، هل هناك مشروع لديكم لتجديد مشفى عام يخدم مناطق ريف إدلب الجنوبي المتقاطعة مع مناطق ريف حماة الشمالي، أو بناء مشفى جديد يخدم صحيا أبناء هذه المنطقة؟
0: أكيد نعم، وقلت كنت ذكرت أن الخارطة الصحية بفضل الله تعالى تم وضعها على أساس أن يكون في كل منطقة من مناطق محافظة إدلب مشفى مركزي، في كل منطقة مشفى مركزي، إضافة إلى مشفى محيطي. طبعا المشفى المركزي يتسع من 120 ل 200 سرير، إضافة إلى وضع خطط لإطلاق مشافي محيطية في مراكز المناطق تتسع من 40 ل 60 سرير، إضافة إلى نشر ما أمكن نشر المراكز الرعاية الأولية. سيكون للمنطقة ريف إدلب الجنوبية حصة جيدة.

0: دي إن شاء الله، فسيكون إن شاء الله من المتوقع أو من ضمن الخطة مشفى، إنشاء مشفى في كفرنبل، في خان شيخون، في سنجار،
1: حلو
0: إضافة إلى
1: جميل. نعم
0: مشفى سراقب.
1: نعم
0: فهناك حقيقة خطط واعدة يعني،
1: بارك الله بكم
0: وآمالنا
1: إن شاء
0: كبيرة
1: الله.
0: بإذن الله تعالى أن نصل لخدمة أهلنا إلى يعني ما أمكن.
1: إن شاء الله هذه المراكز التي تم إنشاؤها على أرض الواقع هي تقدم خدماتها الصحية بشكل رمزي بشكل مجاني للمواطنين أم
0: طبعا
1: مقابل رسوم معينة مثلا؟
0: طبعا بشكل مجاني، لا يوجد
1: جميل
0: أي رسم
1: جميل.
0: بأي مشفى أو مركز صحي يتبع لمديرية صحة إدلب.
1: جميل جدا. والخدمات التي تقدمها هي شاملة تختص يعني معظم القطاعات الصحية وتشمل كافة أبناء المنطقة دون تمييز.
0: أكيد طبعا، الخدمات الصحية كنت كما ذكرت هي خدمات إسعافية إضافة للعيادات الداخلية والقلبية وعيادات الأطفال والتوعية والصحة المجتمعية وعيادات والعيادات الإسعافية والعيادات النسائية، كل ما نستطيع تقديمه لأهلنا فلن نتوانى عنه إن شاء الله.
1: الكادر الطبي والتمريضي هو مؤمن بشكل كامل بهذه المراكز الصحية وهذه المشافي؟
0: الكادر الصحي حقيقة بفضل الله تعالى في هذا الأسبوع بالتحديد إن شاء الله تمت الموافقة على دمج المشافي. كما تعلم كانت الخدمة في معظم أرياف إدلب هي عبارة عن خدمة تقدمها أو تسعى أو تساعد فيها بعض المنظمات الإنسانية، ولكن بفضل الله تعالى تمت الموافقة على دمج هذه الكوادر ضمن وزارة الصحة، وتم تشكيل لجان بين وزارة التنمية ووزارة الصحة، وبناء عليه تم يعني تشكيل لجان في مديرية صحة إدلب ومديرية التنمية،
1: نعم
0: وسيكون قريبا بفضل الله تعالى الدمج لكامل هذه الكوادر ضمن قطاع وزارة الصحة.
1: جميل جدا. طيب سؤالي الأخير أستاذ محمد، بناء على ما تم إحداثه وتنميته وتطويره وترميمه للواقع الصحي في ريف إدلب، هل لاحظتم تأثير ذلك على عودة المهجرين والنازحين كانوا يقطنون في مخيمات إدلب إلى قراهم الأصلية في ريف إدلب الجنوبي وإلى سكناهم وبيوتهم؟
0: لا شك نعم. يعني أذكر مثال بسيط،
1: تفضل.
0: مرضى الكلى لدينا في معرة النعمان فقط للأسف أكثر من 480 مريض يقومون ب يعني ب هم من مرضى مرضى الكلي ويقومون بتلقي العلاج في المراكز الحدودية التي كانت في شمال إدلب وإدلب ومناطق ريف حلب وعفرين. الآن معظمهم بفضل الله تعالى بعد افتتاح مراكز الكلي في الريف الجنوبي بدأوا يعيدون. تم إطلاق كما ذكرت ثلاث مراكز، مركزين حتى الآن، والمركز الثالث سيكون ضمن هذا الأسبوع. ولاحظنا بشكل كبير عودة الأهالي إن كان من مرضى الكلي أو من باقي المرضى الذين بدأنا بفضل الله تعالى تأمين الخدمات الصحية لهم.
1: طبعا وهذا الأمر أتحدث عن الواقع الصحي يمشي جنبا إلى جنب مع تطوير وتنمية وترميم باقي قطاعات المجتمع سواء كانت التعليمية أو الخدمية الأخرى بكافة مجالاتها.
0: صحيح صحيح، نحن يعني لا ينفصل، لا شك، ما ليس هناك فصل بين كل القطاعات، بالعكس على العكس، لا يوجد تنسيق كامل بين مديرية صحة إدلب وبين عدة مديريات أخرى كالتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية لتنفيذ خطط تهدف لترميم وإصلاح البنية التحتية
1: بارك
0: وتسهم
1: الله بك.
0: بعودة الأهالي إلى منازلهم، حيث أن جميع الخدمات التي ذكرت مدمرة بالكامل. فكانت الأولوية لدينا إطلاق عيادات نقالة كما ذكرت وإطلاق اللاشمانيا بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وإطلاق بعض الأمور المشاريع الخدمية بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية.
1: جميل
0: إذا كما تفضلت

0: وذكرت حضرتك الخدمة هي متكاملة أيضا، حتى مع التربية مديرية التربية كان هناك لا شك كمان يوجد تداخل من خلال الصحة المدرسية، حيث أن هناك يعني تعاون واضح بين مديرية الصحة ومديرية التربية في هذا القطاع، إضافة إلى إطلاق مشروع جديد بين مديرية الصحة ومديرية الشؤون الاجتماعية بالعمل بمنح بطاقات إعاقة إن شاء الله قريباً.
1: إن شاء الله قريبا. أتمنى لكم التوفيق وجهودكم. مشكورة أستاذ محمد الرزوق رئيس دائرة المهن الصحية، كنت معي عبر الهاتف من إدلب، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله بكم وشكرا لكم لإتاحة الفرصة للحديث، حياكم الله.
1: إلى اللقاء. إلى هنا أيها السادة وتنتهي حلقة هذا اليوم من الحصاد الإخباري. تقبلوا تحيات الإشراف العام محمد الصطيف، كنت معكم محمد نصر الله. وفي الإخراج فؤاد علي. دمتم بحفظ الله، إلى اللقاء.
2: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. مشغولين بس مو لبعض. ويك يا صاحبي، قضينا السيران مع العيلة، بس عن جد كان مشوار حلو وانبسطنا فيه. وحدوه انت معي صابر؟
2: ايه معك راضي، بس ما قلت لي شو عملت بالسيران، يعني كيف كان المشوار؟
1: وهذا انت معي على اساس؟ لا والله اكيد ما رح ارجع عيد كل شي حكيته مثل الاجداب. خلص اخي، شيل قصة السيران من راسك. شو رايك نلعب دق طاولة؟
2: بلاها اليوم راضي، لانه مو جاي على بالي العب شيء ابدا، اعذرني.
1: لك شبك شبك لك صابر، صار لك من وقت ما فتت على القهوه وانت مانك على بعضك. احكي لي بكشي.
2: والله يا راضي حاسس حالي غريب بهالدنيا، الكل دائما مشغول بس بنفس الوقت الكل عنده وقت لكل شيء.
1: والله كلامك ما عليه غبار يا صابر، عنا وقت نتابع مسلسلات ونتصفح فيسبوك ونلعب على الموبايل، بس ما عنا وقت نرد على رسالة أو نلتقي بصحابنا.
2: بالضبط يا صاحبي، يعني مثلا صاحبنا عماد كل يوم بيقول لي إنه مشغول وما عنده وقت، بس بلاقي نازل على القهوة مع أصحابه وبنفس الوقت ما بيرد على مكالماتي.
1: لك أكيد النوع من الناس في عنده وقت ذكي، بيختاروا فيه وين بدهم يروحوا وين ما بدهم يروحوا.
2: وقت ذكي؟
1: ايه.
2: يعني صار في وقت للضحك والتسلاية ووقت للرد فيه على الناس.
1: يا صابر المشكلة مو بالوقت، الله يرضى عليك، المشكلة بالاهتمام. لما الواحد بيهتم بيلاقي وقت حتى لو كان مشغول لفوق راسه.
2: اسمع هاي،
1: تفضل.
2: مرة بعثت رسالة لأخي اللي مسافر برات البلد،
1: معروف.
2: مر عليها يومين وما رد عليها أبدا، امتى اتصلت فيه ولما رد علي اعتذر مني وقال لي إنه كان مشغول كتير بشغله.
1: معناتها بدك تعذره، لأنه عن جد ممكن الرجال يكون مشغول بشغله وما كان بده يعني تاخد على خاطرك كل هالقد.
2: جايك بالحكي، بعد أسبوع نزل صور إله ولأصحابه على السوشيال ميديا، كان طالع رحلة معهم ومو فاضي لحدا تاني.
1: أيوة، يعني مشغول بس ما لبعض، بس مع بعض الأصحاب فاضي تماما هو.
2: بالضبط يا راضي، والله والله وكيلك حسيت حالي مثل كأني شي نسخة قديمة ومستحيل إنها تتحدث.
1: معلش صاحبي، معلش اعذرني، يعني حبيت التشبيه لأنه أنت بحاجة تحديثها. يعني بركي بتصير مرغوب شوي بالسوق. بيحرك سوقك مثل ما بيقولوا. أنا بس بدي أفهم ليش هيك يا صابر الكل عن جد صاير مشغول؟ معقول الحياة صارت يعني متغيرة وأصعب، ولا نحن عم نختار إنه نكون مشغولين؟
2: أنا برأيي يا صاحبي التكنولوجيا زادت الضغط، كل شي صار أسرع، عم نركض ركض ورا الوقت.
1: بس بنفس الوقت يا صاحبي التكنولوجيا عطتنا فرصة لحتى نرتاح ونرتب وقتنا، بس يمكن المشكلة لسه ما عرفنا كيف لازم نستخدمها.
2: مزبوط، مرات منضيع أغلب وقتنا على شغلات فاضية وما فيها فايدة أبدا، ومننسى نخصص وقت لشغلات تانية أكثر أهمية.
1: ذكرتني مرة حاولت رتب مع واحد رفيقي موعد، كان نازل على البلد بعد غياب طويل، وكان يقول لي كل ما حاكي نفس الكلمة، والله مشغول، والله مو فاضي، مشغول كذا، حتى رجع الزلمة سافر مطرح ما له قاعد وما صح اللي تشوفه.
2: ايه ما بدك هالشوفة يا رفيقي، انت بغينا عنها بلالك ياها.
1: وبدك الدغري صابر؟ حسيت حالي غليظ وتقيل دم، يعني هيك حسيت انه نفسي من جوا صارت مزعوجة مني لأني حطيتها بهيك موقف.
2: أها.
1: ما بعرف ما بعرف، بس يمكن صار لازم.

0: لازم نعيد ترتيب أولوياتنا ونفكر شو هو المهم وشو هو الأهم بالنسبة لإلنا.
1: لازم نوقف شوي ونطلع من دوامة الأشغال ونركز على الناس يلي بيهمونا. مو لازم نكون دائما

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الحادية عشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. سفير كندا لدى سوريا ولبنان يؤكد مواصلة بلاده دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم. مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام يؤكد أن ميليشيا الحرس الوطني تستمر بمنع أهالي قرى الريفين الشمالي والغربي من العودة إليها. الإدارة العامة للشؤون المدنية تصدر جداول الدفعة الأولى لمواعيد مقابلة الأكراد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن بدء العربية للطيران تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين الشارقة وحلب بدءا من الرابع من تموز القادم. وفي خبرنا الأخير، وزارة الإدارة المحلية والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع شركة جيو تيليكوم السعودية تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من النظام الرقمي الجديد خلال الأشهر الثلاثة القادمة. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

سفراء في المهجر. الإعداد والتقديم شادي حداد. سفراء في المهجر. الإخراج أمير دياب. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سفراء في المهجر. شخصية سورية شابة اختصرت في مسيرتها الكثير من محطات الأمل والألم، من المشاركة في الحراك السلمي في بدايات الثورة السورية إلى تجربة الاعتقال وما حملته من تحديات قاسية، مرورا برحلة اللجوء والاغتراب، وصولا إلى الدراسة في أعرق الجامعات الأوروبية وتمثيل الشباب السوري في المحافل الدولية ومراكز صنع القرار.

0: يسرنا أن يكون معنا ضيفنا من ألمانيا الباحث والمستشار في مجال الهجرة والتنمية والعلاقات الدولية الأستاذ بسام العلي. يسعد لي أوقاتك أستاذ بسام.
1: يسعد أوقاتك. شكرا أستاذ الكريم، وتحية لك والأستاذ المستمعين، وشكرا للاستضافة الكريمة.
0: حياك الله، بتنورنا في إذاعة دمشق. دائما يعني نحن نبحث عن شخصيات سورية يعني لها تجربة طويلة، إن كان من خلال يعني هجرتها من الوطن وما أنجزت يعني على أرض الاغتراب.

0: شكرا جزيلا. أنا يعني بسام العلي، أتحدث إليكم من مدينة ديسلدورف في ولاية شمال راين في ألمانيا. عمري 32 سنة، الأصل من مواليد مدينة الباب في ريف حلب، وحصلت على الشهادة الثانوية في مدينة الباب عام 2011. وبعد انطلاق الثورة السورية المباركة عام 2011، كانت بهذاك الوقت عمري 17 سنة، وشاركت بالمظاهرات السلمية التي شهدتها مدينة الباب إيمانا مني بحق السوريين في الحرية والكرامة والعيش المشترك. طبعا وبسبب هذه المشاركات بال2011 تعرضت للاعتقال من قبل النظام السوري البائد. قضيت تقريبا فترة سنتين في الاعتقال في عدة أفرع أمنية، عانيت من خلالها طبعا من جميع أشكال التعذيب النفسي والجسدي، وكانت تجربة نفس الوقت قاسية علي كتير، يعني تركت لي أثر عميق في حياتي الشخصية وغيرت لي نظرتي للحياة. طبعا بال2013 بعد ما أفرج عني أدركت أنه يعني بناء المستقبل أو بناء مستقبل أفضل يحتاج إلى العلم والمعرفة. طبعا أنه التغيير الحقيقي يبدأ من الوعي والتعليم وبناء الإنسان نفسه.
1: نعم.
0: ومن المرحلة يعني بال2013 بعدين يعني بسبب الظروف الأمنية اضطريت إلى مغادرة سوريا وتوجه إلى مدينة غازي عنتاب في تركيا. يعني
1: غادرت
0: حسبني
1: سوريا،
0: حسبني
1: لم تكن تحمل أي شهادة مبدئيا فينا نعتبر، ولا كان هناك دراسة معينة؟
0: ما كان عندي أي شهادة سوى الثانوية العامة بال2013، وكنا فترة حصار وقت كنا في المعتقل، فما كان عندي أي سبيل أو أي مكان ملجأ آمن أطلع عليه أو أسافر له إلا كان تركيا، بما أنه تركيا كانت كتير قريبة على أو قريبة لحلب، ريف
1: تمام.
0: حلب بالضبط. توجهت على غازي عنتاب، بدأت هناك مرحلة جديدة من حياتي كلاجئ يبحث عن الأمان وعن فرصة لبناء مستقبل جديد وجيد له ولجميع السوريين. طبعا
1: هذا الأمر بشكل إفرادي ولا كان مع العائلة؟
0: إفرادي إفرادي طبعا، وكانت يعني من أصعب المراحل اللي أنا مريت فيها يعني بعد الاعتقال، لأنه وصلت على تركيا كنت خارج من تجربة الاعتقال، نفسيتي محطمة ما بعرف وين أروح، نفس الوقت يعني دورت على مكان آمن حتى أسكن فيه، ما كان عندي أصدقاء ألجأ لهم، يعني كانت تجربة جدا أليمة ولحد الآن بتذكرها يعني بال2013. وهناك يعني مثل ما حضرتك بتعرف إنه بتركيا ما كان فيها الإمكانيات الكبيرة إنه تستقبل هاللاجئين، تعطيهم بيوت وتأمنهم الحياة كريمة مثل بعض الدول الأوروبية. فاضطريت لهذاك الأمر إنه أشتغل، اشتغلت بفرن لتصنيع المعجنات هذاك اليوم بتذكر، وأعطاني يوميتي دولار واحد. فأنا حسيت إنه كنت كتير سعيد بهذاك الوقت، لأنه شعرت إنه أنا بلشت أعتمد على نفسي من جديد بعد مراحل اللي عشناها بالاعتقال، وبعد ما عدينا من يعني من اللجوء من بلد تركيا من سوريا لتركيا. كانت هيك فترة مليئة بالتحديات، وبنفس الوقت يعني علمتني قيمة العمل والصبر، يعني وكيف واحد يعتمد على نفسه.
1: جميل. هنا يعني ما الذي جعل بسام أن يتجه إلى الدراسة؟ يعني هو يمكن بعده في سن مبكرة وبلش العمل، فيعني شعر بموضوع ضرورة أنه أن يكون للإنسان عمل، فما الذي جعلك مثلا تتجه نحو الدراسة؟
0: طبعا بال2015 يعني اتخذت قرار الهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر، وكانت رحلة يعني محفوظة بالمخاطر، حيث كان الموت يعني إنه حاضر بكل لحظة. يعني شاهدنا قصص مؤلمة لغرق كثير من اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط
1: تمام.
0: بين تركيا واليونان، وكانت الرحلة يعني عن جد اختبار حقيقي للإرادة والصبر، يعني يا بتوصل يا ما بتوصل، يعني يا رح تعيش يا رح تموت. ف يعني سبحان الله كان قدر يعني من رب العالمين انه وصلت الحمد لله بخير
1: الحمد
0: وسلامه على
1: لله.
0: اليونان. وتابعت طريقي يعني بعد ما وصلت على اليونان تقريبا ضليت كذا شهر على الطريق بعد اليونان.
1: كل هذا الموضوع غير شرعي طبعا.
0: طبعا بالضبط بالضبط. ف يعني وصلت بالاخير لنهايه المطاف فيني على المانيا، واستغرقت يعني فيني الرحله تقريبا فيك تقول 4 5 شهور بين رحلة اللجوء، ووصلت لألمانيا بال2015 تقريبا بنهاية 2015. طبعا يعني بعد الوصول لألمانيا يعني بدأت إجراءات اللجوء مثلي مثل آلاف السوريين، يعني وحصلت على الحماية الإنسانية وقدمت طلب لجوء مثلي مثل جميع السوريين،
1: أيوة.
0: إنه بتروح لأمريكا بتقول لهم تعرف عن حالك ليش جيت، بيسألوك أسئلة شخصية وكذا. وكان هذاك الوقت يعني شيء بديهي إنه أغلب السوريين بيحصلوا على حق اللجوء والإقامة اللي هي 3 سنوات، ولكن هذا

0: بالنسبة لي هو التعليم بهداك الوقت. يعني أنا طلعت على ألمانيا هدفي إنه أتعلم، لأنه بصراحة تجربة الاعتقال دفعتني للتفكير بعمق في معنى الحقوق السياسية للشخص أو الإنسان السوري، وأهمية بناء دولة تقوم على المؤسسات والقانون المواطني. لهيك يعني لهذاك السبب درست أو قررت أدرس العلوم السياسية والعلاقات
1: أها
0: الدولية في جامعة غوتينغن الألمانية.
1: حلو.
0: بنفس
1: موضوع
0: الوقت
1: هنا
0: يعني
1: كنت تجاوزت موضوع اللغة.
0: تجاوزت موضوع اللغة. اللغة هلا كان عندي أنا بالنسبة لي شغف جدا للغة الألمانية، يعني تعلمت اللغة خلال 9 شهور وأخذت
1: ما شاء الله،
0: المستوى النهائي المطلوب لحتى أقدر أسجل فيه بالجامعة.
1: تابع
0: ونفس
1: بالجامعة.
0: الوقت وقدمت على منح للسوريين في ألمانيا، والحمد لله حصلت على منحة دراسية إنه بتمول دراستي بتمول سكني. فما كان عندي هدف إلا هو عن جد إنه كيف أنا أحصل على الشهادات، وكيف هاي الشهادات اللي عم باخذها وهذا التعليم إنه كيف أنا أقدر أفيد فيه سوريا بشكل عام، سوريين سواء في الداخل ولا بالخارج. وبالضبط، وأنا كنت بنفس الوقت مؤمن أن الثورة السورية هي ثورة شعب يعني يسعى للحرية والعدالة. من لما طلعت بال2011 من المظاهرات، ومن لما شفت قصص حمزة الخطيب والاعتقال والظلم، وبنفس الوقت أنه مستقبل سوريا حسيت أنه لازم يبنى من عن عن عن طريق الشعب السوري نفسه، وعن طريق المؤسسات والتعديدية السياسية واحترام حقوق الإنسان. طبعا يعني اللغة الألمانية بعد ما درستها هي لغة يعني ليست سهلة بصراحة، وأنا يعني من الأشخاص القليلين اللي درسوا علوم سياسية في ألمانيا من بعد مرحلة اللجوء ب 2015 أو موجة اللجوء فيني أقول. وهي لغة يعني بشكل عام فيني أشرح لك إياها لك وللسادة المستمعين، يعني تحتاج إلى جهد وصبر كبير، يعني مو
1: صحيح.
0: مثل الإنجليزي إنه عندنا بسوريا درسنا. هي لغة أول غريبة جدا والقواعد جدا معقدة، فمو من السهل إنه تنخرط بالمجتمع وتتعلم اللغة يكون في عندك ممارسة لهي اللغة مع الأشخاص.
1: تماما.
0: يعني بألمانيا بشوفوا شعرك أسود بشوفوك لاجب، في كتير أشخاص يعني بحاولوا يتجنبوا يحكوا معك يتعاملوا معك يقيموك على شكلك على شخصيتك على خلفيتك. فهذا الشيء كمان أثر فيني بصراحة يعني، وأنا ما عشت هذا الشيء من قبل. يعني الجامعة غوتينغن وقت فتت ودرست فيها بهذيك المرحلة بال2000 وبداية 2016 طبعا كانت يعني تعتبر من الجامعات العريقة واللي فيها تدرس المدرسة العلوم السياسية يعني بشكل حديث وحضاري. وبنفس الوقت يعني قدرت أتعلم إنه كيف فيني يعني أفهم أوسع للسياسات الدولية والعلاقات بين الدول وآليات بناء المؤسسات الديمقراطية الحديثة. وبنفس الوقت يعني ساعدتني دراسة العلوم السياسية إنه كيف أفهم أسباب الثورات، كيف تقام الثورات ولماذا. وهذا الشيء يعني ونفس الوقت يعني للأسباب التي تقام بها الثورات هي التي جعلت الأنظمة الشمولية قادرة أكثر على الاستمرار لعقود طويلة. يعني هلا نظام الأسد طبعا هو نظام ديكتاتوري، يعني تفرد بالسلطة لمدة 60 عام وما خلى وعمل احتكار سياسي واستعصاء سياسي. فهذا الشيء كمان أثر علي إنه كيف الدول الديمقراطية الأوروبية في عندهم تعددية للسلطة بمؤسسات قوية متينة رصينة، بحيث انه هني ما بيعرفوا مين حتى الرئيس. يعني هلا بهولندا او بلاد تانية ما
1: هناك
0: بيعرفوا مين
1: صحيح.
0: الحاكم او مين الحزب، لان المؤسسة عم تمشي والاساس صح، فما هني ما بيهتموا بهذا الشيء. فانا
1: تمام.
0: حابب انه كيف هذا الشيء فينا ننقله لسوريا.
1: أها.
0: فبلشت افوت بهالدراسات واحكي مع صناع القرار وافوت على المؤسسات الاوروبية والمنظمات في المانيا حتى أقدر أفهم المنظومة الجميلة تعتبر بصراحة في بناء الدول والحوكمة. وبنفس الوقت يعني شاركت بمؤتمرات وفعاليات أوروبية بلشت من عام 2019 بعد ما تمكنت من التخرج من العلوم السياسية والعلاقات الدولية. تقريبا طولت معي الدراسة بهذاك الوقت 3 4 سنين. وبعد 2019 20 كمان صارت موجة لجوء وصار في أحداث في حلب ومدينة حلب حملات تحترق، وكان قصف النظام البائد على مدينة حلب وعلى المشافي وعلى المدارس جدا جدا طريقة همجية. فهذا الشيء دفعني انه اطلع انا واصدقاء لإلي وانا وفريق لإلي نطلع الاتحاد الاوروبي نحكي مع الساسة الاوروبيين مع صناع القرار ونعطيهم محاضرات
1: أها.
0: عن الوضع بسوريا وكيف سياسات الهجرة واللجوء، او كيف فينا نستفيد من الشباب السوري، كيف فينا نحاكم النظام عن طريق المحاكم الدولية والعدل الاوروبية. وبلش كمان احكي لهم عن كيف التحديات اللي عم تواجه اللاجئين عن طريق انه الغرق والبحر والطريق الصعب والمهربين
1: وخاصة
0: ذاك
1: أنت
0: الوقت.
1: يعني مررت بهذه التجربة المريرة يعني.

0: هلا هذا الشيء كتير فادني انه عم يسمع من شخص عانى من هذا الشيء، يعني مو
1: تماما.
0: من شخص ثالث او شخص اوروبي عم يحكي، فمن شخص عانى هذه التجربه ومن صاحب قضيه لاشخاص صناع القرار هن بيقدروا عن طريق الحوكمه تبعتهم ياخذوا قرارات بناء على التجارب، بناء على المصالح اللي هن بشوفوها، لانه طبعا السياسيه تعتبر قائمه على المصالح المشتركه.
1: تماما.
0: وهي البداية، يعني بعد ما بلشت وفتت بالمؤتمرات وبالمحاضرات وبلشت هيك شخصيتي شوي تتقوى بصراحة، وتعلمت انه كيف الانسان عن جد بلش انه يكون له قيمة بهالمجتمعات، وبكيف انه بيسمعوا لك كدبلوماسيين كأشخاص بصراحة ما بنشوفهم الا بالتلفزيونات ولا بالجرايد، انه عم بيحكوا معك وعم بيحاوروك وبيسمعوك للنهاية وبيعتبروك انه انت عن جد شخص عم تعمل قيمة مضافة للمجتمع اللي هن فيه، وبنفس الوقت حابب تبني بلدك. ف
1: عذرا
0: بالضبط.
1: استاذ بسام، يعني موضوع يعني بس للتوضيح اكثر، يعني عندما نقول يعني عرفنا عن حضرتك انك الباحث والمستشار في مجال الهجره والتنميه والعلاقات الدوليه، يعني هل هذا هو اختصاص ضمن يعني دراستك للعلوم السياسيه، ام يعني ما هذا المصطلح حتى يعني يستطيع ان يفهم من يسمعنا الان؟
0: يعني الأبحاث في مجال الهجرة والتنمية، يعني إنك تعمل دراسات أو تدرس القضايا المتعلقة بحركة الناس بين الدول، الهجرة واللجوء، تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يعني على سبيل المثال، يعني هلأ وقت عم بيجيك على أوروبا 5 ملايين لاجئ سوري مثلا على سبيل المثال، إنه كيف الدول الأوروبية كيف تحلل الخلفيات هدول الأشخاص، كيف فيها تدمج جنب المجتمع، كيف فيها تستفيد من خبراتهم، كيف فيها تعطيهم العلم والتعليم والصحة، هذا كله بده دراسة. ما فيك تستقبل أشخاص عشوائيا
1: تمام.
0: وتحطهم بالشارع وتقول والله نحن استقبلنا، هي كله هذا الشيء منظم يعني. وكان ب 2015 هي موجة الهجرة واللجوء تحدي كتير كبير لأوروبا وبالأخص ألمانيا، وقت ما عرفت تتعامل مع الخلفيات وأشخاص ما عندهم اضطرابات نفسية، أشخاص كانوا معتقلين، أشخاص فقدوا أشخاص عائلات أفراد من عائلاتهم. فأنا هالقصص، ونفس الوقت ألمانيا بلد مهاجرة، يعني أبحاث الهجرة والتعليم واللجوء في ألمانيا بلش من عام 1960 ما بعد الحرب العالمية الثانية. فعملت أنا دراسة عن قضايا الهجرة واللجوء وكيف تأثر على المجتمعات وكيف اللاجئين ممكن يعملوا قيمة مضافة للمجتمع في دعم التنمية وبناء المؤسسات وتعزيز التعاون الدولي بين البلدان. في نفس الوقت يعني تخصصت بسياسات الهجرة والتنمية، يعني إنه أبحث بقضايا إعادة الأعمار، دور الكفاءات السورية في التنمية، هذا كلياته تحت منظور إنه البحث في مجال الهجرة والتنمية، يعني كيف الهجرة بتكون ولماذا وكيف فينا نحارب الهجرة. يعني هلا نحن أشخاص بالسياسات الأوروبية شفناهم ما أخذوا موقف واضح وصريح تجاه الثورة السورية، يعني ما قدروا يحاكموا النظام، ما قدروا يطالعوا معتقل واحد، ما قدروا يعملوا شيء أبداً، كله اتفاقيات واجتماعيات وكذا واجتماعات، بس ولكن بالواقع ما عملوا اي شيء. يعني هني بحسوا انه نحن انسانيين بس هني لازم ياخذوا كدور،
1: تماما.
0: فما عرفوا يحاربوا هالاسباب. ليش العالم عم تجي؟ ليش ما الاشخاص ببلدهم يرجعوا بحياه كريمه ويرجعوا يعملوا اعاده اعمال للبلد؟ كيف النظام يتحاسب بالمحاكم الاوروبيه في لاهاي؟ هذا
1: تمام.
0: الشيء ما قدروا للأسف يوصلوا له يعني، وأنا هذا الشيء كتير انتقدته وحكيت لهم هذا الوضع. فكل واحد له رأيه وكل واحد له بشوف الموضوع من نظرة شخصية، فبالتالي يعني الحمد لله يعني أنا كتير حاولت أوصل الفكرة والوجع السوري لكتير أشخاص، ولكن الحمد لله أنا حسيت إنه في تجاوب، وصار في بلش بعد سنة سنتين يعني بلشنا نشوف النتائج
1: حلو
0: كيف بلشوا بالضبط.
1: حلو. بماذا تتمثل هذه النتائج؟ يعني وقت انه بلشنا نشوف النتائج على ارض الواقع تتحقق، بماذا تتمثل هذه النتائج؟
0: بصراحة يعني النتائج اللي بلشت تشوفها على أرض الواقع أنه تغيير سياسات الهجرة واللجوء بلش يتغير للأفضل، بحيث أنه صار يسمحوا للم الشمل، صار في عندهم مثلا عندهم فكرة أنه يدعموا الطالب، يدعموا العلم، يدعموا التعليم، ويدعموا مسيرة الشخص. إذا بدك مثلا في ألمانيا أنت بدك تيجي ما عندك بيت، عم يحاولوا أنه يعطوك يساعدوك ماديا حتى تلاقي بيت، بلش ينظروا لك كقيمة مضافة وليس فقط كأرقام. وهذا الشيء بلشت تحسه يعني على مدار السنوات اللي من 2020 ل 23 24 قبل ما يسقط النظام، فهني سياساتهم تغيرت يعني
1: أكيد
0: للأفضل. أنا هذا
1: تماما
0: شفت
1: تماما. طيب أنت ذكرت

0: قلت أيضا من خلال السيرة الذاتية بما يتعلق بمشاركتك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، يعني ماذا، يعني أكيد الاقتصاد والسياسة يعني مرتبطان بشكل وثيق، يعني مشاركتك بماذا تمثلت سيد بسام؟
1: المشاركة كانت بصراحة، كنا أنا وفد من الشباب السوريين اللي قدرنا نحضر هذا المؤتمر ونشارك مع صناع القرار. في كان في كتير بهذاك الوقت عدد رؤساء ودول، وشاركنا مع صناع القرار الوضع الاقتصادي في سوريا، وحكينا لهم انه كيف الاقتصاد على مدار 60 عام كان منهك ومدمر من قبل نظام الاسد، وكيف فينا نستغل ونستثمر بالموارد البشريه السوريه والموقع السوري الجغرافي في اعاده دمج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي. فهذا الشيء يعني حسينا من لما كنا عم نحكي معهم وعم نسمع كمان المحاضرات، وكيف كان في كتير اهتمام على الوضع بسوريا، وكان عندهم يعني حسينا انه هني عن جد متفاعلين مع القضيه السوريه ومع الاقتصاد بس، ولكن في كتير تحديات. هذاك الوقت كان موضوع العقوبه ذكروا لنا اياهم، ذكروا لنا انه ما البنك الدولي ما بيتعامل مع المصرف السوري المركز السوري. فبلشنا نحكي لهم من واقع، كان في عنا كمان زميل لنا دكتوراه في الاقتصاد وبلش يحكي من منظور اقتصادي، فحسينا انه بلش هذا الشيء ياثر عليهم تاثير ايجابي. هلا مجرد انت كشخص سوري موجود بهيك مؤتمرات دوليه مع عده رؤساء، هذا يعتبر يعني تمثيل الشباب السوري،
0: حلو.
1: واسم سوريا راح يكون يعني موجود طبعا بالمحافل الدوليه، وهذا بالنسبه لنا كان شرف يعني. بالضبط.
0: جميل. طيب، مؤتمر بداية جديدة لسوريا الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين أيضا مؤخرا، يعني ما كان دورك بهذا المؤتمر؟
1: بالضبط، يعني تشرفت بالحضور والمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعني أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق منصة بداية جديدة لسوريا. هذا المؤتمر اللي كان في برلين من فترة شهر تقريبا حمل عنوان يعني بناء جسور من أجل المستقبل الأفضل لسوريا. وطبعا كان في وفد حكومي سوري مشارك، وفد حكومي ألماني ودبلوماسي مشارك في هذا المؤتمر. وأكثر شيء لفتني بهذا اللقاء أنه كيف التركيز الحقيقي على الانتقال من الحوار إلى خطوات عملية وتعزيز التعاون السوري الألماني في مجالات التعافي والتنمية وإعادة الأعمار. طبعا شخصيا أنا يعني أؤمن أنه مسؤولية إعادة بناء سوريا لا تقع على جهة واحدة، يعني مو بس على الحكومة، بل
0: أكيد.
1: المسؤولية على جميع السوريين أينما كانوا.
0: تماما.
1: يعني فسوريا اليوم تحتاج إلى جهود مجتمعية وإلى العمل المشترك لبناء مستقبل يعني أفضل يليق فيها ويليق بالحضارة السورية طبعا. وشفنا كيف بلشوا يحكوا عن المشاريع أو الأفكار اللي حابين يشتغلوها اللي كانت هي مصممة من سنة سنتين، وكيف حابين ينقلوا هذا الشيء على أرض الواقع، يعني من النظري للعمل فيني بسط لك. وهذا الشيء يعني وشفنا المنظمات السورية هون بألمانيا كيف بلشت ترخص بسوريا، وكيف بلشوا يشتغلوا مشاريع إلى هدف التعافي والتنمية المستدامة والعلاقة بالصحة والتعليم.
0: طيب، من خلال كل ما مررت به يعني سيد بسام، يعني أكيد واجهتكم صعوبات إن كان من بداية هذه الرحلة وحتى الآن، حتى الآن يمكن ما بعرف إذا زرت سوريا ولا بعدك يعني لم تقم بزيارة سوريا حتى الآن كبداية. قمت بزيارة سوريا؟
1: زرت سوريا كذا مرة يعني، وشاركت بصراحة بعدة مؤتمرات العلاقة بإعادة الأعمار في دمشق وفي
0: طيب، من خلال يعني هذه الرحلة حتى الآن ومن خلال زياراتك، ما هي الصعوبات الأبرز والتحديات التي واجهتموها يعني، ويعني أنت على رأس عملك كمستشار وباحث في مجال الهجرة والتنمية والعلاقات الدولية؟
1: بصراحة أستاذ يعني وقت بشوف مسيرتي يعني أجد أنه كل مرحلة بمسيرتي حملت تحديات مختلفة. يعني بلشت من تجربة الاعتقال وما رافقها من معاناة نفسية وجسدية، بعدين لمرحلة النزوح واللجوء، يعني اللي اضطر خلال الإنسان أنه يترك بيته وأهله ويطلع من الموت لحتى يبلش حياة جديدة بمستقبل غامض، مستقبل ما بيعرف شو رح يودي، وبنفس الوقت في بلد جدا غريب اللي هو ألمانيا. طبعا يعني بعد ذلك واجهت تحديات أخرى، يعني أنه تعلم لغة والاندماج في مجتمع مختلف بين الألمان، ومرحلة متابعة الدراسة الجامعية وتعلم اللغة، هذا الشيء كمان أثر علي كتير، وهذا الشيء علمني بصراحة كيف يعني الصبر والإصرار وعدم الاستسلام، لأن نحن أصحاب قضية وأصحاب القضية لازم يعني يكفوا للنهاية. لأنه مثلا الثورة الفرنسية طولت 10 سنين، فأنا من بدايات بعرف أنه الثورة اللي بتقوم على شعب هي ثورة ناجح
0: ناجحة
1: صحيح. سواء هلا

0: لبعدين. ف يعني انه هلا انا شخصيا بعتقد انه التحدي الاكبر اللي عم بواجه الكثير من السوريين، مو بس انا بالخارج يعني اللي عايشين برا، انه كيفيه الموازنه بين الحياه اللي تبنوها باوروبا مثلا، وكيف انه رغبتهم الصادقه في المساهمه في اعاده بناء وطنهم. يعني شخص على سبيل المثال استاذ الكريم انه بده يرجع لسوريا وهو باني وعامل فاتح حياته وشغله وعنده اولاده اللي متعلمين الماني وكذا، انه كيف بده يبلش من تحت الصفر ويشتري بيت ويتاقلم ويندمج بعد 10 سنين.
1: هذه يمكن ابرز التحديات يعني بالنسبه، نحن نطمح دائما لعوده السوريين ويعني وتحديدا من يمثلون سوريا الحقيقيه يكون فاعلين في المجتمع، يكونوا يعني عاملين انجازات، مبدعين على هذا المستوى. فنحن نتمنى دائما وطموحنا انه يرجعوا كل المغتربين الى ارض الوطن، ولكن كما ذكرت يعني هذه من يمكن من ابرز الصعوبات الذي انشا عائله في دول الاغتراب. هناك اجراءات كثيره وتغيير مسار ايضا في حياه. طيب يعني في الختام يعني اود يعني هيك ماذا توجه رساله للشباب السوري، وانت كشاب سوري يعني طموح وما شاء الله يعني كلك غيره على الوطن، يعني تحب أن تنهض سوريا من جديد.
0: شكرا أستاذي. هلأ رسالتي أنا بصراحة للشباب السوري في الداخل والخارج أنه يستثمروا في التعليم وتطوير الذات واكتساب المهارات الحديثة، لأن المعرفة هي رأس المال الحقيقي الذي لا يستطيع أحد أن يسلبه من الإنسان. يعني كل ما تعلمنا كل ما نهضنا ببلادنا. وبنفس الوقت بقول للشباب السوري في المهجر يعني أنه أثبتوا كتير على مدى السنوات الماضية قدرتكم على النجاح والتميز في مختلف أنحاء العالم، مو بس بألمانيا وأوروبا. واليوم يعني هذا هو حان وقت التفكير أنه كيف نحول هاي النجاحات إلى قيمة مضافة لوطننا.
1: تمام.
0: سواء من خلال نقل الخبرات أو بناء الشراكات أو المساهمة الحقيقية في مشاريع التنمية وعادة الأعمار. وطبعا للشباب يعني داخل سوريا فأنه بقلكم إخواتي يتمسكوا بالأمل، استمروا في التعليم والعمل يعني التعليم والعمل والاجتهاد الشخصي، لأنه عن جد مستقبل سوريا سيبنى بسعادة أبنائها وكفاءاتها، وأنتوا جزء أساسي من هذا المستقبل
1: إن شاء الله.
0: وطبعا يعني إنه بدي أقول رسالة بالأخير من يعني من القلب للقلب مثل ما بيقولوا بالسوري، إنه عن جد رغم ما كل ما مررنا به كسوريين من صعوبات وتحديات خلال السنوات الماضية، أنا شخصيا ما زلت أؤمن إنه سوريا تمتلك مستقبلا واعدا، إنه بيجمع السوريين يعني المستقبل اللي بيجمع السوريين أكثر ما يفرقهم مثل ما بيقولوا. يعني إذا استطعنا يعني أن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونستثمر في الإنسان والتعليم والمؤسسات، فأنا واثق جدا أن سوريا قادرة على النهوض من جديد وأن تستعيد مكانتها التي تستحق بين الأمم.
1: جميل جدا هذا الكلام، وإن شاء الله يعني يتحقق على أرض الواقع.
2: بأقلام من نبض وحبر من حل رح نكتب سنين الجاي ونزيد فوق السواد والحزن للأمم.

0: جزيل الشكر لك الأستاذ بسام العلي، وأنت الباحث والمستشار في مجال الهجرة والتنمية والعلاقات الدولية، كنت معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج سفرة في المجر. حياك الله ويسعد لي أوقاتك.
1: شكرا جزيلا أستاذي، شكرا، حياك الله.
0: حياك الله، والشكر دائما موصول لمستمعين الأحبة على حسن المتابعة، حياكم الله. سفراء في المجر.

كنت معكم في الإعداد والتقديم شادي حداد، وهذه تحيات المخرج أمير دياب.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 12:15 فجرا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يتعهد في اليوم العالمي للاجئين بمواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين تمثيلا يليق بهم. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على منفذي الهجوم على حافلة مبيت الجيش العربي السوري بريف الحسكة. مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام يؤكد أن ميليشيا الحرس الوطني تستمر بمنع أهالي قرى الريفين الشمالي والغربي من العودة إليها. مديرية إعلام الحسكة تعلن صدور جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026 فيما يتعلق بتجنيس الكرد. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن بدء العربية للطيران تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين الشارقة وحلب بدءا من 4 تموز القادم. وفي خبرنا الأخير، ورشة صيانة المحولات تصل دير الزور وتباشر أعمال صيانة محولة حقل التين. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: بأصوات لم يكسرها القيد، ومن وراء الجدران التي حافظت أنينه يخرجون اليوم ليرسموا بالكلمات خارطة أوجاعهم هنا قصص من الزنزانة. الإعداد خالد جيرودية، التنفيذ رهف جعفر، قصص من الزنزانة، الإخراج حمدي شويكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المعتقل حسين جمعة المصري، أنا من ريف دمشق، عمري 33 سنة، كنت أشتغل أعمال حرة. في 2010 مشيت على الجيش، ظليت في الجيش لل 2011 أول ما بدأ الجيش انتهكات للمدنيين انشقيت من على الجيش وجيت قعدت في البيت، ما عندي لا الثورة، انضميت للثوار مع لواء تحرير الشام، قائد اللواء فراس بيطار، وخضت معي معارك ورحت على الغوطة وقاتلت معي وما خليت مكان إلا ما رحت عليه. وهو من يوم من الأيام نحن راجعين من القلمون، من جبال القلمون باتجاه البلد، ونحن مروحين على الطريق صار في كمين، كان منصوب لنا كمين من قبل الجهة الجوية، من ضمن الكمين صار في إطلاق نار تبادل نار، هون انكمشت أنا، انكمشنا في الكمين، رحنا على أخذوني على فرع تبع حرستا 264، نمت في فرع حرستا 19 يوم تحقيق على تعذيب إتسابات وأهانات وضرب وشتم. التهم اللي كانت في موجهة إلي في فرع حرستا فرع 264 إرهاب. بعد منا حولونا على الفرع المزي في مطار المزي اسمه فرع الدراسات وفرع المهام، هون بلش كمان في تحقيق ثاني، هون فتح ضبط جديد وقعدت هون في الأفرع في المهام، قعدت 4 شهور والأفرع في شكل عام اللي قعدتم فيها 3 شهور، بس في هذا الفرع تبع المهام قعدت 4 شهور. أول ما وصلنا على المهام قعدت 4 أيام ما حد دقرني ولا حد حق معي. بعد 4 أيام طلب للمحقق، جي السجان ضاع رقمي، كنا رقم هون ما كنا أسماء، ضاع رقمي، طلعت عار الصدر وطلعت على التحقيق، طمش لي عيوني وكلبشني لورا، حط الكلبشات كلبشني لورا وأخذني على غرفة التحقيق، وأنا طرت برا شوي على الباب، صيح لي المحقق فتت، اسمك؟ قدمت لي اسمي حسين جمعة المصري، وكانت تهمتي إرهاب، لعملني أنا انكمشت في كمين كنت جاي من القلمون الشرقي على البلد. أساليب كنت يعني يشبحونا شبح ضرب في الكرابيج، يحطونا الدولاب على إجرينا يضربونا في الدولاب، وتحقيق مين كان معك، مين رفقاتك، كم واحد كنتوا، مين قائد مجموعتك. من كثر الضرب اعترفت على الأعمال الإرهابية اللي كنت

اسوي هني اللي بدني اياها. بعد ما يحققوا معي ساعه ساعتين يرجعوني على المهجع محمل من القتل والتشبيح والضرب والشبح لفوق، ايدينا لفوق واجرينا لتحت، وايام يشبحونا على الوقف. احد الاساليب التعذيب كانوا في الفرع، كان في ساحه يوقفونا فيها برا في الليل والدنيا برد، يرشوا علينا مي بردي ساعه ساعتين ينساوك، بعد منها يجيبوك يشبحوك لفوق، يرفعوا ايديك لفوق ويشبحوك يخلوك مرفوع ساعه نص ساعه لبين ما تعترف. اعترفت بتنجي حالك، ما اعترفت بتضل واقف. نمت في فرع المهام 4 شهور، كل يوم الثلاث تحقيق وضرب. بعد منها حولوني على فرع 48 امن عسكري على نفس الاسلوب. بعد ما حولونا على فرع 48 صار التحقيق، رجعوا فتحوا الضبط من اول وجديد ونفس التعذيب، بس هون كل فرع تعذيبه شكل. هلا مثل 48 كان تعذيبه على بساط الريح، يحطوك على بساط الريح ويضربوك، لا يكسروا لك اصابعك، لا يكسروا لك اجريك، اصابع اجريك، ايديك. عاد التحقيق شلون بدن هني تحكي له. نمت في 48 ضليت 3 شهور، نمت 3 شهور في هذا الفرع، رجعوا رحلوني على فرع فلسطين. فرع فلسطين بتفوت رقم، اول ما تفوت على المهجع تشلح اواعيب في الظل وبتفوت على المهجع، بيجي السجان بضيع اسمك. طلعت على التحقيق، ذاع اسمي، طلعت على التحقيق، طمشني كلبش لي لورا وشحطني على التحقيق على غرفة المحقق. طلبنا المحقق، فتنا على جوا، نفس الروتين، اسمك، اسم ابوك، اسم امك، وش بتشتغل وش بتسوي. وهون فتح ضبط ثاني ان انت حامل سلاح ضد الدولة وطالع ارهاب. طلبنا المحقق هون، صار في تحقيق. انا هون ما اعترفت اول شيء، قام قال لي صيح المحقق للسجان، قال لي تاخذه على الساحه. جاي السجان اخذني وراح على الساحه، انا هون في الظل، هون طبعا انا ماني لابس شيء خالص. وقفني في الساحه مكلبش لورا ومطمش، ظليت 3 ايام واقف، لا اكل لا شرب، فوتي على الحمام ممنوع، ما في شيء، واقف وبس يشوفك قاعد او ملت او هاي تحركت بضربك. في معي بربيش احمر اخضر ابراهيمي بقولوا له هنيك، بضربك فيه، بدك تضل واقف. انا هون بالنسبه لي ضليت واقف 3 ايام، هون فرطت، ايش بدك بكتب لك. جابني السجان، جابني على المحقق، سوين صار حقي معي. صرت انا اقول له بس بدي اخلص منك، صرت يا محل، صرت اقول يا محل 48، خلص رجعوني على 48. وكل فرع له تعذيبه شكل، شيء قاسي كثير، اكل ما في، شرب ما في، مي. يوم من الايام كنت قاعد في المهجع، في جمني واحد رفيقي مرض، طلعت حرارته، يعني على مبدا بس جاء الدكتور اعطاه بده يعطيه ابره، الابره اللي اعطاه اياها اخذوها 5، كل واحد اخذ سنطه ابره حراره على اساس خافض حراره. اخر شيء طلعت ميت سيرون يضحكوا على العالم فيها هذا الدكتور. صرنا بدنا نشتكي للضباط اللي مستلمين السجن ان هيك هيك مصير، ما عم تعطونا دواء ولا عم تعطونا اكل ولا هاي. هون جي السجان زاد علينا العقوبه، كل يوم يطالعوا 10 يقتلوها. نمت في فرع فلسطين 5 شهور، بعد منا رحلوني على 91 على الاداره. رحنا على الاداره صرنا نسال انه شو هون، قال هون الفرع 91. شو هذا الفرع؟ قال انتم هون هلا لجنه، بدكم تشوفكم لجنه. شفت اللجنه، طلعت لعند اللجنه، كانت اللجنه عباره عن 5 ضباط والمحققين اللي كانوا يحققوا معنا في فرع 48 وفي فرع فلسطين. فضت لعندن، اسمك، قدمت لي اسمي حسين جمعه المصري من مرتبات كذا كذا. قام قال لي انت عامل مجموعه ارهاب وانكمشت في كمين. انا نكرت قدام اللجنه، نط احد الضباط اللي قاعده، قام قال لي الحق الباص. بس انا شو يعني الحق الباص؟ ما بعرف. قلت حاضر سيدي، عملت حالي ورجعت.

طلعت لبرا. جاي سجان أخذني. بعد 19 يوم ركبونا في باص نحن 46 واحد ورجعونا على مطار المزه على الهناقير. ضليت 17 يوم قاعد لا طلعه ولا فوت. بعد ما نمت في الهنجار رجعوا ضاعوا الاسماء وطلع اسمي بيناتن. رجعوا ركبونا في باصات اخذونا على الامريه. نمت في الامريه تقريبا شي 4 شهور. بعد 4 شهور يعني نحن عاملين ايداع للجويه كل فتره وفتره يحطونا في فرع. اخر فرع قعدت فيه في الاصاع في باب توما نزلونا على تحت الارض طابعين. وقعدت كلها في الافرع سنه واربع شهور. بعد منا اخذونا من الاصاع الامريه على الشرطه العسكريه في الابون. الشرطه العسكريه ما استقبلتنا ردوا رجعونا على الجويه. ثاني يوم رجعت الشرطه العسكريه المباحث ذاعوا اسماءنا وقال انتوا على صيد نايا. هون وقفت الحياه. هون صفنت يعني ما ادش بدي اعرف ما اقدر اسوي شيء. ايش بدي اسوي خالص. ركبنا في الباصات جنزرونا 46 واحد باصين وطلعوا فينا باتجاه سجن صيد نايا. فتنا على سجن صيد نايا وقف على مفرق طريق بياخذك على صيد نايا الاحمر على البناء الاحمر وطريق بياخذك على البناء الابيض. وقفنا على المفرق حكى على اللاسلكي يجي 10 دقائق ظل واقف ويحكي على اللاسلكي. قام قال لي هذول على الابيض ولا على الاحمر؟ قام قال لي لا هذول على الاحمر. رجع دور الباص وظل طالع فينا على صيد نايا الاحمر. وصلنا باب السجن ما بتسمع غير صوت العصافير. صوت ما في. فتحوا الابواب قال انزلوا. نزلنا جنزير ورا بعض راسنا لتحت وايدينا على عيوننا وقام نجر بعضنا في الجنزير. نزلت اول دفعه من الباص انت مالك شايف شيء بنوب ما في بتشوف غير بس ربوط العسكري. هون بعد ما نزلنا ونزلوا العالم صاروا الجنزيرين جنب بعض. نحن 46 واحد هون جنزير والجنزير على اليسار. وقامت اجتمعت علينا الشرطه. الشرطه تقريبا عددا كان بدك تقول شيء 100 150 واحد. اجتمعت علينا الشرطه وبلشوا قتل. هون ضابط الامن قام قالنا انتوا هون هلا رح نشربكم فنجان قهوه تبع اهلا وسهلا. فوتونا على ساحه مثل الصاله حيطانها كلها حديد شبيك حديد. فتنا على هاي الشبيك شلحونا في الظل. نط احد العساكر الشرطه قال هاي الثياب كلها التلف. الثياب اللي نحن لابسينها هاي للتلف. ضلينا في الظل. بعد منا طالعونا حطونا في الصالة في نص الصالة. أنا بالنسبة لي شفت العالم شفت الشرطة. هذا حمل بورية هذا حمل عصي هروانات أشط دويليب تبع ميتورات الصينة سوينا شاط صياخ 6 ميلي يضربوا فيها العالم. أنا أحد الناس أكلت صيخ 6 ميلي على ظهري. هون لبين ما خلصوا ظلوا تقريبا شي ساعة يقتلوا فينا. رجع هون جد دكتور صار يذيع الأسماء. ذاع الأسماء كان اسمي ثاني اسم. صار يسألني الدكتور معك إصابات معك مرض ما أدري شو معك مرض معك شي إصابات طلق ناري أو هاي. قلت له لا ما معي شي سيدي وما بشكي من شي وماني مرضان الحمد لله. يوم قلت له كلمة الحمد لله قام جاي شرطي وضربني 7 هروانات على ظهري. أنا هون في الظل من حالات الروح ما عاد ميزت فتلت فيني الدنيا. ضاع الأسماء نزلونا من الصالة على الطابق الأول على الزنازين. الزنازين هون صار في عالم ثاني كمان غير الصالة. نزلنا على الزنازين بعد ما خلصوا بينا من الصالة جمعوا العالم صار يذيع الأسماء. هون نزلنا على الزنازين قعدت في زنزانة رقم 7. إن الزنازين عددا 155 زنزانة. ظليت في الزنزانة 3 أيام لا أكل ولا شرب ما نشوف حدا. زنزانة عتمة

ما فيها. أحد الليالي قاعدين في الزنزانة اللي كانوا معي، كنا من نحكي هون يوم نحن عم نحكي وضحك هذا الشاب اللي كان معي، الشرطي كان برا أما يتنصت علينا. بعد ما ضحك قام الشرطي خبط الباب، هون نحن خفنا. والشرطي شو صار؟ قلنا بكرة الشمس ما عاد تشوفوها، والله لا أهري حال جسمكو، والله لا تلكو قتل، والله لا قيم راسكو عن جسمكو، ويسبنا هون. طبعا في مسبات وفي إهانات. الصبح قام وزعوا الفطور، وصل عنا الشرطي، نفس الشرطي اللي حس علينا في الليل وصار يسبنا ويشتمنا، وصل لعنا قال انتو زنزاني رقم 7 محرومين من الفطور. هون ما حطلنا فطور، ثاني يوم كمان ما حطلنا، وجي الغداء كمان ما حطلنا. بعد 3 أيام قامت نزلت الشرطة، صرنا نسمع صوت إجرين نزلي على الدرج. نحن فكرنا ان عالم صاروا يجيبوها. تاريتها الشرطة نزلت لعنا بدنا طالعونا من الزنازين على المهاجع لفوق على الطابق الثاني. نفس الشرطي اللي حس علينا وصار يشتمنا ويسبنا فتح علينا الباب. هون نحن خفنا، نحن فكرنا ان جيانين علينا، هو المسبات والحكي والعياط، فكرنا ان جيانين علينا نحن الزنزاني رقم 7. فتح الباب ما لقى احد في الزنزاني. الزنزاني عبارة عن غرفة مترين بمترين، جويتها كمان غرفة متر بمتر حمام. نحن تخيل نحن الستة في الظلم فتنا تخبينا في المتر المتر جويت الزنزاني في الحمام. هون الشرطي صار يقولنا اطلعوا تعالوا، ويسب ويشتم ويضرب على الباب في الهرواني، تخويف ورعب وخوف وجوع. هون قام قال لي الشرطي طلع لعندي، وطالعنا صفينا حطينا راسنا على الارض على البلاط وايدينا على عيوننا، يعني الله يعزك مثل قعدة الكلب. صاروا فتحوا الشرطة الباقية، صارت تفتح زنازين وطالعونا نحن 46 واحد. رجعوا طالعونا من الزنازين بعد 3 أيام 4 أيام، طالعونا حطونا وين؟ في الصالة. جي ضابط الأمن ذاع الأسماء وطالعنا على الطابق الثالث. الطابق الثالث عبارة عن مواقيف إيداع، فصفينا ورا بعض قطار وطلعنا، صرنا نطلع للدراج. بعد منا طالعونا من الصالة على الطابق الثالث على المهاجع. فتت على الكتلة الأولى، مهجع رقم مهجع 5، قعدنا في 5. جاء ضابط الأمن صار يعطينا التعليمات تبع السجن، ممنوع تقرب، ممنوع تقرب على الباب، ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا. أعطانا التعليمات، ممنوع الصلاة، ممنوع هيك، ممنوع الصيام. ظليت في الطابق الثاني 9 شهور. بعد 9 شهور في 2019 في الشهر السابع 27/7/2019 نزلت شفت محكمة، شفت القاضي ورجعونا على صيدنايا. هون طبعا القاضي حكمني غيابي، أعطاني حكم مؤبد، بس أنا ماني عرفان إنه مؤبد. بعد 10 أيام جي ضابط الأمن، جيت الشرطة، ذاعوا أسماءنا ونزلونا على الطابق الأول على طابق المحاكم. صرنا نسأل إنه هون شو؟ قال هون محاكم في الطابق الأول. الطابق الأول غير طابق الثاني، والطابق الثاني غير طابق الثالث، كل طابق له ناسة. صرنا نحن هون بيننا وبين حالي أقول يا محلى الأفرع، من يوم من الأيام كمشت مخالفة على الكاميرا، ما نعرفان إن هاي الكاميرا فوق الباب محطوطة. أما تناقش أنا ورفقاتي في المهجع نقاش عادي عن سورة البقرة، إن آية كذا في صفحة كذا سمعوها. ثاني يوم جاء ضابط الأمن، جيت الشرطة، تعال عندي، طلعت لعنده، قال أنت مبارح ساعة كذا في توقيت كذا كان عندك 2 أما يتناقشوا في موضوع صلاة ودين وقرآن. أنا هذا الشيء نكرت عندي، قام قال لي اطلع، طالعني وسكر الباب تبع المهجع، لبسني الدولاب، قال لي هلا بتطالعن تنفذ، ما بتطالعن أنت رح تتحمل مسؤوليتك. تحملت مسؤوليتك،
أهم أمي بدك طالع تاكل وتشرب أنت وياه.

قاعد في غرفة انت وياها همي بدك طالع؟ قلت لا انا طلعت وطلعت خلاص لا حول ولا قوة. حطني لبسني الدولاب وحط البورية في اجري وقلبني، صاروا اجري لفوق ووجهي لتحت. اجتمعوا علي ثلاثة شرطة، قال لي بتعد 500 كبل وبتفوت. ما تحملت، صرت هون ما تحملت بدي اقلب، قام جي الشرطي سحب البورية وضربني فيها، صار في كسر. بعد ما انكسرت ايدي فوتني على المهجع، هون ما في دواء لا في مسكن. صرت اقول للشرطة يا سيدي ايدي. ثاني يوم جيت لجنة طبية صيح المهاجع، قمت صحت انا من وجع ايدي مكسورة ضربني عليها الشرطي. جيت دكتور فتح الباب طلع على ايدي لقاها ورماني، عم حولني على مشفى تشرين العسكري على الطابع السابع، كان مخصص لصيد نايا. ورحت على المشفى صور لي اياها طلعت مكسوره، المكان الكسر ما في ما فيش عظم. فتحوا لي اياها وحطوا لي صفيحه ورجعوا خيطوا لي اياها. بعد ما خلصت من المشفى خلصت الدوريه رجعونا على صيد نايا. هون ضليت 7 سنين ونص في صيد نايا، والاثر الضرب لهلا موجود على جسمي، كل ما اطلع فيه بتذكر هذيك الايام. والحمد لله يعني صبرنا كل هالسنين، وانا بالنسبه لي يعني صبرت 7 سنين ونص، بعد منا الله فرج علينا وطالعنا من هالسجن الظالم في تاريخ 8/12/2024. بعد منا طلعت حياه جديده. نشكر لإذاعة دمشق يلي مسلطة الضوء على المعتقلين وما تحكي من شؤوننا، والحمد لله رب العالمين اللي الله فرج علينا وطالعنا لها الحرية. السلام عليكم ورحمة الله.

قصص من الزنزانة. الإعداد خالد جيرودية. التنفيذ رهف جعفر. الإخراج حمدي شويك.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: بيقول المثل
1: مثل بيقول على قد بساطك مد رجليك.
2: جارة لما بتغار من جارتها بتطق مرارتها.
3: شرشوح شرشوح لو عليتوه على
4: الصوت. قالت جوزنا للنستر
5: الله أيام الفضيحة.
2: قال بعد ما أكل وتملى. قال الأكل مو مقلى.
6: كسر عنابك كل الناس بتحبك.
7: يلي بيبيعك بالفول بيعه بالقشور.
8: حضرنا الحطب والعريس لسه ما خطب.
0: بيقول المثل

بيقول المثل بيننا ما صنع الحداد. في ناس الخلاف بيناتهم بينحل بكلمة، وفي خلاف بينحل بموقف، وفي خلافات تحتاج لمجلس صلح ومحاكم، بس في نوع من الخلافات بيكبر وبيتعقد وبيصير بين طرفين مثل السيف، حاد قاطع وما بيرجع يلتحم. ويمكن ما في مثل عربي وصف هالنوع من العداوة مثل بيننا ما صنع الحداد. مثل بيحمل معنى الخصومة يلي وصلت لحد ما عاد في رجعة. بس شو أصل هالمثل؟ وشو اللي صنعه الحداد؟ وشو علاقة السيف بقصة رجل وزوجته؟ وليش صار المثل رمز للعداوة اللي ما بتنحل؟ خلونا نفتح باب الحكاية لنعرف سوا شو أصل الرواية. كلنا منعرف إنه الحداد هو اللي بيطرق الحديد وبيشكله وبيصنع منه أقوى الأدوات، السيوف، الرماح، السكاكين والأقفال. يعني لما العرب يقولوا بيننا ما صنع الحداد، هنن عم بيقولوا بيناتنا سيف، بيناتنا خصومة وصلت لحد القتال، بيناتنا خلافات ما عاد تنحل. بس القصة اللي ورا المثل أعمق وأطرف وأقسى بنفس الوقت.

مجلنا اليوم بيحمل بطياته روايتين، الأولى دموية وقاسية، والتانية كوميدية وذكية جداً للهروب من النق. في مسافات منحطة بيننا وبين ناس كنا نتقاسم معهم الأيام، مسافات ما عاد ينفع معها لا اعتذار ولا عتب ولا حتى حنين. أوقات بتوصل المشاعر لطريق مسدود، بينطفى الضوء وبتتحول المودة لجدار عازل من الأسوة، جدار سميك مدعم بالحديد والنار، جدار بيخلي الرجعة مستحيلة والصلح فكرة مضحكة. كم مرة بحياتكن ومن كتر التعب أخذتوا قرار بالابتعاد النهائي؟ قرار حاسم مثل السيف القاطع وممتد لمسافات ما بيوصل للصوت. بلغة القلوب المكسورة وبدفاتر العلاقات اللي انتهت بشقاق ما بعده لقاء، في جملة واحدة لما بتنقال بتبلش وراها الحروب، أو فينا نقول بينتهي عندها الكلام. اليوم رح نحكي عن المسافة اللي بتصنعها القلوب لما تنجرح وتفيض من المشاكل، وكيف ممكن تتحول قطعة حديد لصك قطيعة أبدي بين اثنين. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيقول المثل. اليوم قصتنا بتبدأ بسيف وبتنتهي بخيمة معزولة بالبراري. الرواية الأولى للمثل بتاخدنا لزمن الفرسان والحروب والنزاعات القبلية الدامية، لما كان الخلاف يوصل لدرجة يستحيل معها الحوار، ولما تفشل كل مساعي الصلح بالمجالس كان الخصم يلتفت لخصمه، يحط عينه بعينه ويقول بنبرة بتهز الأرض: بيني وبينك ما صنع الحداد. فلما الرجل يقول لغريمه هالعبارة كأنه عم يقول له انتهى وقت الكلام وهلأ بلش وقت القتال، ما عاد في بيني وبينك إلا لغة السيف، وما رح يفصل بيننا إلا الحرب. وهي الرواية بتعطينا الجانب القاسي للمثل، الدليل على البغض الشديد والكره اللي بيوصل لدرجة المواجهة المباشرة بين اثنين. بس تعالوا نترك السيوف والدم شوي ونروح للرواية الثانية يلي دمجت الذكاء بالتعب، رواية بتشبه واقعنا بكتير تفاصيل. بتحكي لنا الرواية إنه كان في رجل عربي متزوج من امرأة صليطة اللسان وصوتها عالي ومشاكلها ما بتخلص، كانت تفتعل المشاكل مع الجيران، مع الأهل، مع كل مين بيمر من جنب الخيمة، والزوج كان كل يوم يلاقي حاله بمصيبة جديدة بسببها. سنين وهو صابر وساكت ومتحمل، بس بيوم من الأيام عملت مشكلة كبيرة كتير، كبيرة لدرجة إنه الرجل فقد أعصابه تماماً وطلع من الخيمة وهو عم يصرخ فيها ويقول: بيني وبينك ما صنع الحداد. الجملة طلعت من قلبه بس الزوجة ما فهمت شو بيقصد. رجع الرجل بعد ساعات ولقى زوجته واقفة جنب الخيمة عم تفكر وعم تحكي مع حالها: شو يعني ما صنع الحداد؟ شو اللي بيصنعه الحداد؟ سيف؟ رمح؟ قفل؟ شو ناوي يعمل فيني يا ترى؟ الزوجة ما نامت ولا ارتاحت ولا قدرت تهدى، خيالها اشتغل وصارت تتوقع أسوأ السيناريوهات، بلشت تسأله: شو قصدك من الشي اللي قلته؟ شو بدك تعمل؟ شو اللي بيصنعه الحداد؟ هون الرجل ابتسم ابتسامة فيها تعب وفيها قرار حاسم. دخل الرجل على الخيمة وجاب لفة قماش فتحها وطلع منها قرص حديد كبير ومعه سيف، حطهم قدام زوجته يلي وقفت مذهولة وهي مو عرفانة ولا فهمانة شو عم بيصير. نادى ابنه وقال له: خد هالسيف وضرب فيه على القرص وخليك عم تدق وتدق وتدق لحد ما صوت الحديد ما عاد يوصل لعندي. الولد بلش يطرق والرجل طلع من الخيمة وابتعد، وكل ما ابتعد كان يسمع صوت

0: الحديد عم بيخف ويخف ويخف لحد ما وصل لنقطة ما عاد سمع فيها شي، وهون نصب خيمته وقعد، يعني بالمختصر هرب. هرب من لسان زوجته ومن مشاكلها ومن صوتها ومن حياتها. هرب بجلده وصنع مسافة أمان بتعادل مدى صوت الحديد، وهيك صار بيناتهم ما صنع الحداد. رغم اختلاف الروايتين اللي حكوا عن هالمثل، بس بالحالتين المعنى واحد، الوصول لنقطة اللاعودة. المثل يعني خلاف ما عاد ينحل وصار في مسافة كبيرة بين طرفين، وفي حاجز قوي مثل السيف بيفصل بين شخصين. المثل يقال لما شخصين ما عادوا يتحملوا بعض، أو صارت بيناتهم مشكلة كبيرة، أو صار في كره وعداوة وقطيعة، أو لما واحد يقول خلاص ما عاد في رجعة. المثل بيخبرنا أنه في خلافات ما بتنحل، وفي علاقات نهاية كتبت مهما حاولنا إصلاحها، وبيعلمنا كمان أنه بعض الناس لازم نبتعد عنهم، وأنه السلام النفسي أهم من البقاء بمكان مؤذي، وأنه الهروب أحياناً حكمة، وأنه ما صنع الحداد مو بس سيف، هو قرار أنه العلاقة انتهت. وهلأ تعالوا نسقط هذا المثل على حياتنا اليوم. كم مرة بعلاقاتنا الاجتماعية أو بالعمل أو حتى بالصداقات منلاقي أشخاص مشاغبين، محبين للمشاكل، علاقتهم كلها سلبية ونق وسجالات ما بتنتهي. الأشخاص اللي عايشين على دراما الخلافات وبيغذوا حياتهم بالشجار اليومي، لما بتوصل مع هذا النوع من الناس لمرحلة بتحس فيها أنه طاقة الصبر عندك صفر، وأنه النقاش معهم عم يأكل من عافيتك ونفسيتك، أفضل شي بتعمله مو أنك ترفع السيف وتدخل بمعركة. الأذكياء اليوم بيتبعوا الرواية الثانية، الأذكياء بيصنعوا مسافة ما صنع الحداد، مسافة الأمان النفسي، وبيبتعدوا لحتى ينقطع صوت النق والمشاكل، وبيشتروا راحة بالهم بالعزلة النظيفة. بيننا ما صنع الحداد بيعلمنا أنه في علاقات بتوصل لمرحلة ما عاد فيها إصلاح، وفي ناس وجودهم بيجرح وبعدهم بيريح. المثل بيتركنا قدام سؤال مهم، هل كل خلاف لازم نصلحه؟ ولا في خلافات لازم ننهي بعدها العلاقة؟ وصلنا لنهاية الحكاية، وعرفنا شو هو الشيء اللي صنعه الحداد ليفرق بين الناس. نصيحة حلقة اليوم، لا تستهلكوا عمركم وانتوا عم تحاولوا تنعشوا علاقة نهاية الموت المحتم. اشتروا راحة بالكم بسرعة، ولما تلاقوا الضجيج كتر والمشاكل زادت ابعدوا لحتى يختفي الصوت تماما. وتذكروا دايما الخلافات بتصنع العقول الصغيرة، بس مسافات الأمان بيصنع الأذكياء. كنت معكم أنا آلاء ببرنامج بيقول المثل. هي كانت حلقتنا لليوم، منلتقي بالحلقة الجاية مع مثل جديد وحكمة جديدة وحكايات ما بتخلص. اتضلوا بألف خير وراحة بال، وإلى اللقاء.
1: بيقول المثل،
2: المثل بيقول باكل خبز ودقة ولا بصبر على الفرقة،
3: يلي ببيعك بالفول بيعه بالقشور،
4: حضرنا الحطب والعريس لسه ما خطب،
5: قال اتجوزنا للنستر صلى أيام الفضيحة،
6: قال بعد ما أكل وتملى، قال الأكل مو مقلى،
7: شاني المشنية بتشانيك، بتشيل اللي فيها وبتحطه فيك،
3: المراية مثل ما بتورجيك.
1: بيقول المثل، الإعداد والتقديم آلاء مقصوصة.

0: إذاعة دمشق. السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يتعهد في اليوم العالمي للاجئين بمواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين تمثيلا يليق بهم. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين على تزايد التركيز الدولي الملحوظ على ملف عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم. مديرية إعلام الحسكة تعلن صدور جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلة الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026 الذي يتعلق بتجنيس الكرد. وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يبحث مع سفير دولة الفاتيكان لدى سوريا القاصد الرسولي المطران لويجي روبرتو كونا سبل تعزيز التعاون المشترك. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن بدء العربية للطيران تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين الشارقة وحلب بدءا من الرابع من تموز القادم. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

0: يسرنا اليوم أن نستضيف الأستاذة الشاعرة خزامة الشلبي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ.
0: يا مرحبا. في بداية هذا الحديث حبذا لو نتعرف إلى بدايات تجربتك الشعرية لو تكرمتي.
1: نعم، نشأت في بيت محب للشعر والموسيقى. كان أبي وأخوي شابين يحب يعني يقرضان الشعر الزجلي، فنشأت على حب الشعر، وأعانني أبي بأن أعطاني كتب للشعر الفصيح، وقرأت الكثير منها وحفظت الكثير منها منذ طفولتي.
0: إذن كان البيت مليئا بالشعر، وخاصة الشعر المحكي أو الزجل.
1: نعم.
0: في بداية الحديث ممكن يعني بسجلك مجموعة من القصائد الزجلية في مقطوعة بعنوان رمشك السيف، حبذا لو نستمع إليها في مطلع هذه الحلقة لو تكرمتي.
1: نعم. بالحب قلبي ما عرف مدي، الأشواق تاخد عمر وتودي، وإن كان قصدك نحسب الأيام ما كان عمري قبل هالنهدي، وإن كان قصدك تبعت مكاتيب والطير ياخد همستك ويجيب، واشتاق عاهاك الهوى التعذيب، شو هم لو عانيت من بعدي، ولما قصدت تلملة محروفي عجوانح الكلمات مكتوفة، وصرخت يا شمس الهوى شوفي من بعد عشق اليوم ما بدي، وطويت حرفي وحرفك بزنار، وغفيتهم عالشوق والأسرار، ما خنت وعد الحب مهما صار، بحروف اسمك صرت معتدة، وبحروف دمي كتبت مرسالي، إنك حبيبي وبالقلب غالي، وإنك قصيدي ونبض موالي، وإنك ربيعي وبالعمر وردي. مين قال إني بكون زعلاني أو بشتكيك بردة غناني، بحبك يا خلي بصرت إنساني، رمشك السيف وبالصدر غمدي.
0: حلو. هذا الشعر الشعبي أو الزجل أو المحكي هو شعر يلامس جميع الناس. سيدة خزامة، أنت من مدينة التل في ريف دمشق، يا ريت تحكي لي عن التهجير الذي أوجع هذه المدينة والدمار الذي لحق بها في أيام النظام البائد، ومن خلال هذه الآلام والأوجاع ولدت معظم قصائدك.
1: نعم.

0: اللي يعني دئتي فيها
1: معظمها حزينة. نعم.
0: الكثير من قساوة الأيام التي مرت بك.
1: نعم طبعا هي التل كانت ثاني مدينة بفترة يعني الثورة، فكان الحقد على سكان التل وأهل التل عظيم جدا من النظام. ففي عام 2012 بأول قصفوها أول مرة، فنزحنا أول مرة إلى مدينة تل منين، وهو مدينة تبعد 5 كيلومتر عن التل. غبنا بحدود 14 يوم بأول رمضان، ثم عدنا إليها على أن يعني الهدوء تم والأمور أصبحت سليمة. ثم بعد 6-7 أيام أخرى، يعني بأول رمضان أول قصف، ثم بآخر رمضان القصف الثاني، ولكنه كان القصف الذي جعل نصف المدينة منازلها على الأرض. عدنا بيوم العيد، يعني طبعا كان ممنوع العودة إليها وممنوع الدخول إليها. عندما عدنا يعني لم تكن مدينة، كانت يعني خراب بصراحة.
0: في هذه الظروف كان الناس يهاجرون ويسافرون، ولك في هذا المجال قصيدة يعني تلامس الواقع الذي مررتم به وتحمل عنوان غموض الأسئلة، التي تحدثت فيها عن كثير من الجوانب. حبذا لو نستمع إليها.
1: صخب بفيء الروح يطرح أسئلة، فيضج قلبي ثم يهجر منزلة. أترى على الأجفان تسهر مهجة، أم طفل شوق، أم دموع مرسلة؟ هذه السنابل كي تهز رؤوسها، لا بد أن تبقى بعين مقفلة، أو أن تهاجر من حقول الموت نحو الموت حبا، إذ يعانق من جلة، أو فوق ظهر الريح تركب رحلة لترى المهاجر تحت سيف المقصلة. عطشا تجف سنابل من فاقة لتظل في حضن البيادر سنبلة. لم يبق في ثوب الحصاد مواسم، كل المواسم في البلاد مؤجلة. غصص على وجع السفوح سألنني، أين الأحبة، أين تلك الأخيلة؟ سيظل في العتمات كل تساؤل، وتضج روحي من هدير المسألة. دمع عصي والغمائم ترتجي، مقلا تحن مدامعا كي تبذله. صخب على تلك المحاجر هزني، لم يبق لي إلا الغموض لأسأله.
0: جميل. سيدة خزامة، لديك مجموعة من القصائد في رثاء ولدك الذي توفي قبل سنوات، واخترنا من بين هذه القصائد قصيدة لرثاء ابنك رحمه الله بعنوان كي أرثيه.
1: نعم،
0: تفضلي.
1: لاموا دموع القلب إذ أبكيه، مستنكرين لواعجا تفنيه. حزن يداعب وحدتي ويحيلني، طيرا على جمر الغضا تكويه. والله يعلم لم أبح بخطية، أو أنني مغرومة في تيه. قنديل عيني جمرة في موقدي، والزيت في مشكاته يغليه. لا نور في عين يكحلها النوى، نبض عيي حار من يشفيه. فسل الثكالى عن حنين غائر في أضلع كالكهف من يأتيه. بيت شجي في سطور حكايتي، والذاريات على النوى تلقيه. لا تعذلوا فالقلب بات ممزقا، ودعوا التناصح فالجوى يكفيه. صبري صبري بحور أبصرت شطآنها، أني سأحيا العمر كي أرثيه.

0: سيدي خزامة، ننتقل إلى قصيدة فيها بعض الغزل بالفرسان أو بالخيل، تحمل عنوان بنت الريح. سيدة خزامة، حبذا لو نستمع إليها لو تكرمت.
1: نعم، هي مقطوعة وأحب أنا كتابة المقطوعات جدا لأنها تكون مكثفة. بنت الريح، خوضي حمام العشق لا تترددي، وعلى جناح الريح طيري واخلدي، وتألقي يا همسة الروح التي سكنت فؤادي، فاهنئي وتمجدي وتدللي، فأنا رهينك عاشقا بين الشغاف تأنقي وتسرمدي. لن أرتضي نبضا بدونك طفلتي، أنت النهاية يا بداية مولدي. ما كنت أدرك أن حبك قاتلي حتى رأيتك تشهدين تشهدي.
0: جميل جميل. نعود إلى المحكي، الغزل والزجل، وقصيدة بعنوان مر غمزني. لكل يعني شاعر ربما له وقفات مع الشوق والعشق والحب، وأيام الصبا لابد أن يمر الشاعر أيضا بتلك المرحلة. حبذا لو نستمع إلى هذه الزجلية لو تكرمت.
1: مر غمزني وفل على المفرق، برد وشتي والقلب عم يعرق، قال لي بحبك يا دفا كانون، لولا عيونك ما كنت بعشق. حمروا خدودي والندى هربان من جفن عيني والدمع عشقان، وعملت حالي ما شفت إنسان، مروا غمزني واب على المفرق. ويومين راحوا ورد حاكاني، وقال لي اسمعيني الشوق ناداني، ومشيت حده بدلع غزلاني مثل الكأني بغمزته تعلق. قال لي دخيلك برد دفيني، وبرمش عينك بس غطيني، مجنون بده يحب مجنونة فيها اكتوى وبرمشها تخلق. خفت الهوى يصحي حلم غافي، قلت العوازل فيك بتجافي، قال لي غمريني بقلبك الدافي، حاجة جفا يا قلب ما بيشفى. ومرت سنة وسنتين ما شفته، وصدفة مرق تعبان وعرفته، قال لي يا قلبي نمت بالأشواق، تبقى غمريني بشالك الأزرق.
0: لديك قصيدة أيضا تحمل عنوان عود أخرس، ما رسالتها سيدة خزامة؟
1: رسالة تلك القصيدة أن الإنسان عندما يعني يفقد أغلى شيء كالعود الذي يعزف بدون أوتار لا يصبح لا شيء.
0: في يعني قصدي لمين كتبتيها؟ شو الحال اللي
1: يعني؟ هي أنا زوجي تم اعتقاله لست سنوات، وقبل ذلك اعتقل هو وشابين من أبنائي أيضا، فكتبت الكثير من قصائد التوجد، وهذه القصيدة واحدة من تلك القصائد.
0: تماما تماما.
1: عود أخرس من نبض قلبك ترتيل وإبحار، فاركب عبابك أنت اليوم بحار، وامخر سفينك هذه الريح.

0: الريح عاتية والدمع يخلق في العينين تيار، ما أضيع العمر في حزن يؤرقنا، وجع الدقائق في الميناء أسفار، فوق المراكب أحمال لأفئدة والموج يسأل هل بالبين تذكار، نمضي ونترك للآمال أشرعة أي الجهات بحق الله نختار، هذه المواكب أطياف بلا وصل، قل كيف نعبر إذ بالدرب أخطار، خضر الجنائن أشواك تجرحنا والآه تعصف والأضلاع صبار، هذه المدائن أغراب تودعنا والباب يصرخ ما بالبيت سمار، شاخ الربيع شاخ الربيع وبالجدران أحجية والعود أخرس إذ تجفوه أوتار.
1: منازل الحب، سيدة خزامة الشلبي شاعرتنا وضيفتنا اليوم، ما حكاية هذه القصيدة؟
0: نعم، الحب لهم مسميات كثيرة، يعني أكثر من 90 اسم تقريبا. حببت أن أختزل بعضها وأضعه في ضمن هذه، وهي ليست قصيدة، أخبرتك أستاذي أن هذه مقطوعة وأنا أحب المقطوعات الشعرية تكون يعني مكثفة.
1: نعم.
0: منازل الحب.
1: تفضلي.
0: للحب عندي ثورة ومنازل، أهوى الرموش وللعيون أغازل، لكنني أخفي المودة خوف أن يغتال عشقي للمحاجر عاذل. للحب عندي ثورة ومنازل، أهوى الرموش وللعيون أغازل، لكنني أخفي المودة خوف أن يغتال عشقي للمحاجر عاذل. طير طير إذا منح الغصون جناحه تلقى الجذوع تشوقا تتمايل، وجد وتيم والغرام مع الهوى والحب حرب والضلوع تقاتل، ولقد بذرت حنين قلبي حبة تنمو وتزهر في الضلوع سنابل.
1: لابد يعني أن نقف أمام مخزونك الشعري سيدة خزامة. لمن قرأت؟ من من الشعراء يعني تعتبرينه مثلك الأعلى؟
0: هلأ كثير من الشعراء أحببت، خصوصا الفترة الشعراء يعني العباسيين وبداية بني أمية، أحببت أيضا، أحب قرأت المتنبي كثيرا، وأحب شعر البحتري جدا، أحب شعر أبي تمام، أحببت لو تعلم أنني أحببت يتيمة عمرو بن كلثوم التغليبي، أحبها كثيرا.
1: مطلعها
0: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نصدر الرايات بيضا نخرجهن حمرا قد روينا. أحب ختامها إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجباب ساجدين.
1: من شعراء يعني العصر الحديث أيضا كان هناك شعراء رواد أغنوا الحركة الشعرية، وأيضا لابد أنك قرأت لبعض.
0: سمعت؟ نعم نعم، ما شاء الله. أنا أرى
1: يعني من شوقي إلى عمر أبو ريشة،
0: يا
1: إلى
0: سلام.
1: نزار
0: نعم
1: حباني.
0: نعم
1: هؤلاء
0: نعم
1: الشعراء أيضا أغنوا الحركة
0: نعم
1: الشعرية.
0: نعم جدا، يعني أنا أحب ليس الشعر الحر وإنما المنظوم لنزار القباني. أحببت جدا قصائد عمر أبي ريشة، ويكفي في سبيل المجد قصيدة يعني تغني القلب زهوا وفخرا.
1: نعم.
0: حافظ إبراهيم وشوقي يعني أحببت الكثير لهم، وسلام من صبا بردا أرق ودمع لا يكف كف يا دمشق.
1: هناك الكثير طبعا من ما قدموه هؤلاء الشعراء للشام وللعروبة. لديك هنا في سجلك الشعري سيدة خزامة الشلبي قصيدة بعنوان عشق سرمدي.
0: نعم، دمشق عشق، لأن دمشق عشق وسوريا هي العشق الأكبر.
1: إذن عن دمشق. نعم.

0: نعم
1: حبذا لو نستمع إليها.
0: نعم. عشق سرمدي بالنجم أو بالشام حرفك يقتدي كل الأهلة وجه شامك تهتدي من مشرق التاريخ شمسك شامة تسمو على كل النجوم وتغتدي بالشام صفح والضياء جبينها بدر على خد الصباح السرمدي عهد من الأمجاد شامك حقبة منها ابتدى نهج لحرف أبجدي ماري وإبلا أو ببصرى خلدوا وجه الحضارة يا تواريخ الشدي برد يعطر تربها بعيونه وفراتها والعاص أطيب موردي والياسمين عقود غيد ساحر فاحت بروح الحب بعد توددي يا أفرع الصفصاف يا أفرع الصفصاف لوحي بالهوى فالسرو والزيتون ثوبك يرتدي والحور ينشد عشقه في نشوة يا أعظم الأشجار قومي وانشدي وتمايلي في حب أرض تربها ملأ القلوب بمسكه وزبرجدي يا دارمي أو ما نبط بحبها تلك المليحة بالخمار الأسود فيحاء والذهب العتيق جدائل هذه السنابل من زجاج أمردي من ذا يلوم العاشقين بحبهم سوريتي بض العنام وخلودي سوريتي بض العنام وخلودي.
1: يبدو يعني واضح عشقك للشام ومحبتك للشام ولك قصائد عديدة.
0: نعم.
1: في
0: تقريبا
1: الشام.
0: يعني 80% للشام.
1: ما شاء الله. طبعا هي الشام رمزية تقصدين
0: نعم.
1: سوريا.
0: نعم سوريا
1: من خلال
0: نعم.
1: دمشق.
0: نعم نعم.
1: سأختتم معك سيدة خزامة أيضا عن الشام ولكن بالزجل واللغة المحكية ولديك قصيدة بعنوان نغمة بيات.
0: نعم.
1: حبذا لو نختتم بها هذه الحلقة لو تكرمت.
0: نعم. نغمة بيات رح ببعت النسمات تحكي لك عن سوسن بنيسان مشلوحة شايف زرارة بشوق توميلك قصة غرام ووجد مشروحة لون المحبة بلون منديلك ذات المحبة معلقة بروحة رح أسرق من الليل نجماته حتى لوحدك بس تضويلك هود الكواكب بالأهرمات كيف انشلح بالليل أنديلك هودي الكواكب بالأهرمات وكيف انشلح بالليل أنديلك ضيت جبينك زاح عتماته نور القمر شمعات يهديلك يسعد مسا الأحساس أوقاته خلى القصيدة تعود لوضوحة مرجح بخصرك ورد نيساني ولملم حروف الحب برويلك انت العفاف بسمتك داني وانت الربيع بنفحته تشيلك سامح حروفي وشوق قصداني قلبي سمح والقلب داعيلك يلا تنشرب فيض فنجاني من دمعتي أجان أسئيلك نكتب على هالغيمات عنواني وكانون بالثلجات يوحيلك إنه العمر نغمات وغناني عصوت أشوائي بغني لك يلا تتسمع عذب ألحاني نغمة بيات تكون موشوحة ونرسل لشام الحب غنيات قيثارة الأجداد تحديلك ومطير بآدار الفراشات ودبقات الحساسين أصليلك عصفورة الوادي والجنينات رفت تهمس الحب يصغيلك قلن يخلي الشام عرزالي عنا ايدها من الخير تعطيلك يلا تنغمر كرمتك يا شام ونسهر عنغمة ناي مبحوحة يلا تنغمر كرمتك يا شام ونسهر عنغمة ناي مبحوحة

0: الآن في نهاية حلقة اليوم مستمعينا الأكارم للشاعرة السيدة خزامة الشلبي، ونلتقي معها في الحلقة القادمة ونتابع أيضا المشوار مع تجربتها الشعرية. شكرا لك سيدة خزامة وأهلا بك في إذاعة دمشق.
1: أشكرك أستاذ عدنان، وأشكر حسن يعني إنصاتك وسعة صدرك على يعني ربما الإطالة أو الشغب الذي يفعله الشعراء. أهلاً دائما.
0: أهلا وسهلا بك.
1: شكرا لك أستاذ، تحياتي.
0: يا مرحبا. فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تمام الثانية والربع فجرا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

المؤهلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026 الذي يتعلق بتجنيس الكرد. وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يبحث مع سفير دولة الفاتيكان لدى سوريا القاصد الرسولي المطران لويجي روبرتو كونا سبل تعزيز التعاون المشترك. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن بدء العربية للطيران تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين الشارقة وحلب بدءا من الرابع من تموز القادم. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه أي رسوم قد تفرض على عبور هرمز هي لصالح الولايات المتحدة. نهاية الموجز، بأمان الله.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل. خبيب بن عدي.

0: هل بقي كثير على وصولنا لدياركم يا ابن عضل؟
1: نحن الآن في منتصف الطريق يا خبيب.
2: ولمن هذه الأرض وهذا الماء؟
1: هذا ماء الرجيع لبني هذيل، وهذه أرضهم.
2: ماذا تقول يا ابن عضل؟
1: أقول ماء الرجيع لهذيل ونحن في أرضهم.
0: ألم يكن من الأفضل ألا نمر من هذه الطريق؟
1: ما يمنعنا من المرور من هنا، وهذه أقصر الطرق لمضاربنا.
2: قل لي يا ابن عضل، ما هي أخبار بني هذيل؟
1: إنهم في أسوأ حال بعد مقتل سيدهم سفيان بن خالد الهذلي.
0: ومن الذي قتل سيدهم هذا؟
1: ألا تعرفان من قتله؟
2: كيف نعرف هذا؟
1: ظننت أنكما تعرفان بأمره من رسول الله.
2: وما علاقة رسول الله بمقتل سفيان؟
1: يقال بأن رسول الله بعث إليه رجلا اسمه عبد الله فقتله في الليل.
0: كيف تمكن منه؟
1: جاء إليه مدعيا بأنه يرغب أن يكون مع رجاله ضد محمد.
2: وبعد ذلك؟
1: بات عنده ثم تسلل ليلا وطعنه عدة طعنات أودت بحياته.
2: مسكين مسكين يا سفيان. وماذا فعل قومه بعد ذلك؟
1: وما أدراني بذلك.
0: ألستم حلفاء لهم؟
1: كان ذلك قبل أن نذهب لرسول الله ونعلن إسلامنا.
0: ما رأيكم أن نرتاح الآن قليلا عند هذا الماء؟
1: هذا هو الأفضل، فالطريق ما زالت طويلة أمامنا.

0: لما لا تقيمون هنا عند هذا الماء العذب أنتم وبنو القارة؟
1: ليتك تقنع بني هذيل بذلك يا عاصم.
0: ما رأيك أن نذهب الآن إليهم ونطلب منهم ذلك؟
1: لا لا لا، الآن لا يمكن أن نتوجه لمضاربهم.
2: وهل هناك ما يحول دون ذلك؟
1: بالنسبة لي ليس هناك ما يمنع، ولكن...
0: لكن ماذا يا ابن عطل؟
3: لا شيء يا أصحاب محمد، سوى أننا أتينا نحن إليكم.
0: رأيك؟ من أنت؟ وماذا تريد؟
3: لا أحد منكم يتحرك من مكانه.
1: إن هؤلاء الرجال في ضيافتي يا نفيل بن خالد الهذلي.
3: بل سيكونون في ضيافة بني هذيل يا ابن عضل.
2: لكننا نقصد مضارب عضل والقارة.
3: لا فرق بين هذيل وعضل والقارة، أليس كذلك يا ابن عضل؟
1: بالتأكيد لا فرق بيننا وبينكم.
3: ولهذا فإني أطلب منكم أن تستسلموا حقنا لدمائكم.
0: أي غدر هذا؟
3: الغدر بدأ حين قتل أخي سفيان.
2: ألا تقول شيئا يا ابن عضل؟
3: قل لهم يا ابن عضل، ألا تتكلم يا رجل؟
0: إذن غدرتم ونقضتم العهد يا ابن عضل.
1: نحن لا قبل لنا ببني هذيل، فماذا نفعل؟
2: لهذا إذن جئتم تدعون الإسلام عند رسول الله وتطلبون أن يرسل معكم من يعلمكم القرآن ويفقهكم في الدين؟
3: واحدة بواحدة، قتل رجل منكم أخي،
0: وماذا تريدون منا الآن؟
3: نريد أن نصحبكم لمكة علنا نصيب بكم مالا من أهلها.
2: وإذا لم يكن ذلك؟
3: إنا لا نريد قتلكم يا رجل.
2: إن كنتم لا تريدون قتلنا فلما لا تخلون سبيلنا؟
3: ودم سفيان أيذهب هكذا أدراج الرياح؟
0: أرى أن نكمل الطريق معا حتى نأتي مضارب بني عضل والقارة فنحتاج

0: حكم لأسيادهم في ذلك.
1: نحن لا علاقة لنا بهذا الأمر.
2: اسمع يا هذا، إنا لا نريد قتلكم، ولكم العهد والميثاق على ذلك.
0: إني والله لا أنزل في ذمة كافر، ووالله لا أقبل لمشرك عهدا ولا عضدا أبدا.
2: إنه السيف إذن، لقد جلبت حتفك بيدك.
3: ألي هذا دفعت 80 مثقالا من الذهب؟ لا قيمة لهذا كله مقابل الانتقام من أتباع محمد والثأر لقتلانا في بدر.
4: سندفع مبلغا آخر ثمنا لطعامهم حتى تنتهي الأشهر الحرم.
3: وأين ستدع خبيبا حتى ذلك الحين؟
4: سوف أحبسه وأجعل ماوية مولاة بني عبد مناف تشرف عليه. وأنت أين ستدع زيدا؟
3: سأدعه عند غلامي نسطاس يشرف عليه حتى ننتهي من أمره.

0: كيف حال زيد عندك يا نسطاس؟ وهل تحسن إسارة؟
1: إنه يتهجد الليل ويصوم النهار ولا يأكل شيئا مما نأتيه به من ذبائحنا.
0: ماذا يريد إذن؟
1: لا أدري والله، فقد أعياني أمره.
0: حسن، أحضره إلي في الحال. تعال يا زيد، ما الذي تأكل من الطعام؟ ولم لا تأكل من ذبائحنا؟
2: لست آكل مما ذبح لغير الله.
0: لكنك تصوم النهار كله.
2: إنني أشرب بعض اللبن عند الإفطار.
0: وهل يكفي بعض اللبن لمن يصوم نهاره؟
2: الحمد لله على كل حال.
0: نسطاس، أحضر لزيد عسا من اللبن عند إفطاره.
1: سمعا وطاعة يا سيدي.

0: حاجة أقضيها لك يا خبيب.
1: لا يا ماوية، إلا أن تسقيني العذب وألا تطعميني ما ذبح على النصب، وتخبريني إذا ما أرادوا قتلي.
0: لقد قاربت الأشهر الحرم على الانتهاء، وغدا سيخرجونك إلى التنعيم خارج حدود حرم مكة.
1: أو تبكين يا ماوية؟ إنها مشيئة الله. هل أطمع في طلب صغير؟
0: لن أتوانى في تلبيته إن كان بمقدور ذلك.
1: أرجو أن تبعثي لي بسكين صغير، فإني بحاجة إليها.
0: سأرسلها في الحال مع ابني أبي الحسن.

0: هذه السكين أرسلتها أمي إليك.
1: شكرا لك يا أبا الحسن وأبيك، إنك لجريء أيها الفتى. أما خشيت أمك غدري حين بعثت معك هذه السكين وأنتم تريدون قتلي؟
0: وما علاقتي أنا بذلك؟
2: يا خبيب، يا خبيب.
1: ماوية،
2: إني أسمع ما تقول، وقد أمنتك بأمان الله وأعطيتك بإلهك لا بآلهتنا، فلما تضع السكين عند عنقه؟
1: أتحسبين أني أقتله يا ماوية؟
2: لقد انتابني ذعر شديد وقلت أدرك خبيب ثأرة يقتله ويقول رجل برجل.
1: لا لا، اطمئني يا ماوية، فإني والله ما كنت لأقتله، وإنا والله ما نستحل في ديننا الغدر.
2: والله ما رأيت أحدا أفضل منك يا خبيب، فهل تعلمني شيئا مما أنت فيه؟
1: لا شيء والله أحب إلى نفسي من ذلك.

0: أو تطلب شيئا يا خبيب قبل أن تحمل على هذه الخشبة؟
1: أرجو أن تدعوني أصلي ركعتين لله تعالى.
2: حتى في هذه اللحظة يا خبيب؟
0: لا بأس في ذلك، فليصلي ركعتين فقط لعله يعود إلى رشده.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. والله لولا خشيتي من أن تظنوا أني انجزعت من الموت لاستكثرت من الصلاة.
0: يا خبيب، إنا نعرض عليك أمرا لم نعرضه على أحد غيرك.
1: ماذا تريدون مني غير الذي فعلتم؟
2: نريدك أن ترجع عن الإسلام فنخلي سبيلك.
1: لا والله، ما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا.
0: أو تحب أن يكون محمد مكانك وأنت جالس في بيتك؟
1: والله ما أحب أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا جالس في بيتي.
2: عد لرشدك يا خبيب، وإنا لك لناصحون.
1: لا أرجع أبدا عن دين الله ورسالة نبيه.
0: واللات والعزى، لئن لم تفعل لأقتلنك شر قتله. احملوه على هذه الخشبة.
1: إن قتلي في الله قليل يا ابن الحارث.
0: أشيحوا بوجهه عن الكعبة أيضا.
1: فأينما تولوا فثم وجه الله، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو. اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك السلام عني، فبلغه أنت عني السلام.
0: أيها الغلمان، فليحمل كل منكم رمحة.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
0: هذا هو قاتل آبائكم، فاقتلوه برماحكم.
3: ماذا أرى؟ إنه ينقلب عن الخشبة، لقد صار وجهه صوب الكعبة.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي ارتضى لنفسه ولنبيه وللمؤمنين.
4: إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. رجال حول الرسول حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.